فعلا محكة واختبار حقيقي والله للمؤمنين الصادقين الواثقين بالله سبحانه وتعالى، لأنك قادر تنفق حتى بخمسمائة ريال قادر تنفق، لكن الإنفاق محك للنفس البشرية.

0: صباح الأرض.
1: أهمية البرنامج أنه يكون في الإذاعة، أهميته أنه يكون في الإذاعة أنه لديه جمهور. لما تكون فزعات تكاتف وهبة من جمهور عريض طويل، حتى لو بخمسمائة ريال، والجمهور عريض وطويل وكبير والكل مستشعر مسؤوليته، بيكون انفاق. لكن لما يجي كل أسبوع والانفاق من 30 منفق، من 20 منفق، أمام جمهور بالملايين، لازم نعيد حساباتنا مع أنفسنا. والله عيدوا حساباتكم مع أنفسكم. الدعممة أو التقاعس أمام هذه الفقرة بالذات، كما كانت أثناء دروب العز. تذكروا دروب العز؟ احنا مستمرين فيه بس موقفين. كنا كل ثلاثاء نحشد إلى الجبهات، كنا نحفر في الصخرة ونعيد الآيات والتحشيد وأهمية الجهاد في سبيل الله. وكان هناك توافد، لكن ليس يعني بالأعداد. بفضل الله يعني حشدنا 10,000، 20,000 فضل من الله سبحانه وتعالى. بعدها جاء طوفان الأقصى والجيش ما شاء الله نكتفي، قالوا وقفوا شوية تحشيد. كانت توصلنا رسائل بالمئات، 20 جاهد، 20 يلتحق بالجبهات. قلنا لهم لنا 3 سنين ونحن بنحشد، للحين ما بش. الآن تعبئة عامة، الآن جيش يمني آخر مدني. في دروب العز كنا نحشد يعني مع وزارة الدفاع، وزارة الدفاع وإضاعة صنعاء، تحشيد إلى الجبهات والتحاق رسمي وزارة الدفاع ورقم وراتب وكل شيء. وكان كل شيء على دروب العز، مواصلاتك، تحركاتك، كل ما تحتاجه عبر دروب العز. بعدها كانت وصلنا رسائل بالمئات، نشتي نلتحق بالجبهات، نريد أن نلتحق بالجبهات. لذلك بنقول اغتنم الفرصة، ترك الفرصة غصة. هذا جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد بالنفس وبالمال، والمال مقدم على النفس.

أضعكم الآن في تفاصيل الأسبوع الماضي من الخميس الماضي الحلقة حتى اليوم الخميس قبل الحلقة. كان المتبقي في الحساب علينا بالسالب 2400 ريال. وصلنا إنفاق أثناء الحلقة من المنفق لله وفي الله والمتاجر مع الله، كتب الله أجله ورفع الله قدره ورحم الله والدينا ووالدي، 10,000 ريال كالمعتاد كل أسبوع بدون ذكر الاسم، 10,000 ريال هذا في الأسبوع الماضي. والأسبوع القادم قد أوصلها الآن قبل ما نبدأ الفقرة، أوصل 10,000. أيضا وصلنا من أحد المنفقين معنا من باجل، من المنفقين سلام الله عليه بدون ذكر الاسم، 3,000 ريال. وصلنا أيضا من مسعود علي علي الغادر تكافل، هكذا كتب، 2,000 ريال. من ميم عين ميم ألف، 5,000 ريال. من لام ألف نون عين، 3,000 ريال. من أم عز الدين المطري سلام الله عليها والدتنا الفاضلة منفقة معنا دائما، 2,000 ريال. من خاء عين عين ألف، 3,000 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت، 11,000 ريال. من أم موضح فقط، 8,000 ريال. فاعلة خير بدون ذكر الاسم، 5,000 ريال. من المنفق معنا، ما هي الأول مرة من المنفقين معنا، أشرف بلال علي محمد الهجامي، 17,200 ريال. المتاجر مع الله المنفق كل أسبوع سلام ربي عليه، المتاجر مع الله، 4,700 ريال. المنفق والبادل الوفي مع الله، أنا أقول عليها الوفي مع الله من بداية البرنامج، من بداية البرنامج، من أول ما بدأنا قبل 5 و6 سنين. أبو يحيى، أبو يحيى فقط سلام الله عليه رحم الله والديه، 45,000 ريال. من المنفقين معنا أيضا دائما ورسالته للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله سرا وعلانية دون ذكر الاسم والمبلغ، هذه رسالة كل انفاق ينفقه، 3,000 ريال بدون ذكر الاسم أخي سند الأشد فقرا، 2,500 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت انفاقا لله تعالى عبركم الناس للناس، 12,000 ريال. أم سامي فقط، 5,000 ريال. المحسن فقط سلام الله عليه، المحسن فقط، 30,000 ريال. منفقات في سبيل الله سلام ربي عليهن، منفقات في سبيل الله، 6,000 ريال. واو ألف واو ياء، 5,000 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت، 3,500 ريال. ياسر فقط، هكذا الاسم ياسر فقط، 5,000 ريال. لا إله إلا أنت سبحانك رب الكريم، لا ولاية فوق ذلك. والله إني وصلت له عند اسمه ورسالته وصلت في نفس اللحظة، الراجي عفو الله وغفرانه، أرسل رسالة الآن وعدنا شذكر إنفاقها الآن، قال إنفاق الأسبوع القادم 10,000 ريال المساهمة الأسبوعية، و10,000 ريال للشخص اللي كلمتك، و10,000 ريال قيمة علاجات بنظركم، وإجمالي الإنفاق الأسبوع القادم 30,000 ريال. من الراجي عفو الله وغفران سلام الله عليه. قبل ما أقرأ إنفاق الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي قال المساهمة 10,000 الأسبوعية، و10,000 الحالة سمع إليها هو، قال وصلوا له 10,000 ريال. والأسبوع القادم أيضا قال 10,000 نفس الحالة، و100,000 ريال حددها الحالة، الراجع عفو الله وغفرانه، أوصل الأسبوع الماضي 120,000 ريال الراجع عفو الله وغفرانه.
تجارة مع الله. هنيئا له هنيئا له، أسأل الله أن يخلفه أضعاف أضعاف ما أنفقه، وكل المنفقين وكل الباذلين.

ما وصلنا أيضا فاعلة خير لوجه الله 5000 ريال. وصلنا أيضا من المنفقة والباذلة لله أم أحمد كل شهر. أم أحمد انفاقا خالصا لوجه الله 20000 ريال بذل وعطاء لله عبر برنامج الناس للناس. أم أحمد 20000 ريال. وصلنا أيضا من المنفق والباذل لله سبحانه وتعالى بذل وعطاء والتزام التزام عبر برنامج الناس للناس لوجه الله. قال انفقوها في أحب مصاريفها كل شهر. عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن 60000 ريال. وصلتنا 59640. بذل وعطاء وإنفاق وسخاء لوجه الله ولله. الباذلة والمنفقة سلام ربي عليها ورحم الله زوجها شفاها الله وعفاها والدتنا الفاضلة أم المجاهد أحمد الموشكي كل أسبوع كل أسبوع عطاء عطاء لوجه الله. استشعل المسؤولية. ما هو اللي بيلزمها تنفق وتصير وتوصل لله وتحط انفاقها؟ أم المجاهد أحمد الموشكي انفاقا لله 2000 ريال كل أسبوع كل أسبوع. المنفق معنا أيضا ورسالة الفاتحة باسم طالبها من المنفقين معنا الفاتحة باسم طالبها 3000 ريال.

هذا ما وصلنا من المنفقين خلال الأسبوع الماضي، من 28 منفق بس من بين جمهور إذا عصنا عاية من الصمود، الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

بنسك بالإنتاج لبرنامج الناس الناس لمن يريد أن ينفق برغبة صادقة بنية صادقة، مش اللي بيقولوا أريد أن أنفق أريد أن أنفق أريد أن أنفق وخلاص، طبيعي عادي. يعني بتوصل رسالة بطريقة إيصال إنفاقة وخلاص، وكأن الغرض من رسالتها أنه توصل رسالة الشيء بصير ما فيها. بنستقبل الإنفاق على رقم البرنامج 728-682-23 للصادقين، للي لديه رغبة صادقة في أن يكون منفق مع الله ولله، باللي يقدر عليه، بالمبلغ اللي يقدر عليه. ارسال رسالة نصية قصيرة مش اتصال، اكتب فيها اريد ان انفق على رقم البرنامج، واحنا برد عليه برسالة بطريقة ايصال الانفاق، او اللي مع الجيب يرسلها عبر محفظة جيب 7780-6-80-23 باسم سند عبد محمد الكميم، اكتب الرقم وعيطلع.

ونقول ونكرر وفي كل حلقة اللي شي ينفق عبر رسالة مش اتصال توصلنا اتصالات الرقم محول بنستقبل رسائل فقط شي تنفق اكتب رسالة أريد أن أنفق بس لا تتصلش بتوصلك رسالة من الرقم نفسه بطريقة إيصال الإنفاق المعلومات واضحة ارسل إنفاقك باسم سند عبد محمد الكمين على الرقم 77806-8023 عبر أي صراف أو عبر محفظة جيب سابر خلاص المعلومات واضحة أهم حاجة الرقم تطرح الرقم يطلع الاسم سواء عند صراف أو عبر محفظة جيب واليوم اللي يتوصل فيه إنفاقك أوصلتها اليوم بكرة بعد بكرة خلال هذا الأسبوع كله لأنه بنستقبل إنفاق طوال أيام الأسبوع اليوم اللي يتوصل فيه إنفاقك ارسل لنا برسالة السلام عليكم أرسلت إنفاقي المبلغ كذا والاسم فلان ابن فلان ابن فلان اللي فيه اللي أرسلت به هل وصلكم نأكد لك برسالة استلام أنه المبلغ كذا كذا وصلنا نعم باسم فلان ابن فلان وبعدين حسب رغبتك حسب رغبتك هل نعلنها باسمك أبو فلان بدون ذكر الاسم حسب رغبتك والخميس القادم مثل هذا الوقت بنعلن بكل ما وصلنا من إنفاق وحسب رسائل المنفقين الأمر سهل وبسيط ما يحتاج فيها أريد أن أنفق وتدعمم وكيف أوصل إنفاق توصلك رسالة إما عبر صراف أو عبر محفظة جيب

وصلنا أنفاق الآن عبر محفظة الجيب 1550 ريال، 1550 ريال من موسى جمال إصدارة 1550 ريال.

أبو صقر اليمن حياك بنية الهداية، المعذرة منك. في الملاحظات اكتبوا الأسماء دي الشوها. أبو صقر اليمن بنية الهداية 1550 ريال.

طيب وضعناكم فيما وصل إلينا من إنفاق خلال الأسبوع الماضي إلى اليوم الخميس، وإجمالي ما وصلنا من المنفقين عبر المنفقين إلى برنامج الناس للناس، إجمالي ما وصلنا هو 400,500 ريال، 400,500 ريال. هذا إجمالي ما وصلنا إلى برنامج الناس للناس خلال هذا الأسبوع الماضي من الخميس الماضي وحتى اليوم. والإنفاق كالتالي: أولا سداد دين البرنامج 2,400 ريال، هذا كان دين على البرنامج. أيضا قيمة علاجات، هذا الأسبوع قدمنا قيمة علاجات لخمس حالات بفضل الله ثم بفضل المنفقين. الحالة الأولى 5,500 ريال، الحالة الثانية 10,200 ريال، الحالة الثالثة 3,400 ريال، الحالة الرابعة 3,600 ريال، والحالة الخامسة 2,700 ريال. خمس حالات قيمة علاجات لهذه الحالات بإجمالي 25,400 ريال. أيضا تم إيصال مبلغ 100,000 ريال حسب اشتراط المنفق الراجع عفو الله وغفرانه لحالة حددها، 100,000 ريال حسب اشتراط المنفق الراجع عفو الله وغفرانه. قدمنا أيضا معونات لأربع أسر متعففة جدا بقيمة مواد غذائية بواقع 20,000 ريال لكل أسرة بإجمالي 80,000 ريال. قدمنا بفضل الله فضل المنفقين معونات، أو قدمنا معونة لأسرة واحدة لمواجهة مستلزمات العام الدراسي الجديد. هذه الأسرة قدمنا لها 30,000 ريال لأنهم خمسة طلاب في هذه الأسرة، خمسة طلاب وعدد 30 قليل. 30,000 ريال تفاتر أقلام شنطة اللي يحتاجون. وقدمنا معونات أيضا لمواجهة مستلزمات العام الدراسي لثلاث أسر بواقع 15,000 ريال لكل أسرة بإجمالي 45,000 ريال. وقدمنا بفضل الله وفضل المنفقين معونات لمواجهة العام الدراسي ومستلزمات العام الدراسي لحد 11 أسرة بواقع 10,000 ريال بإجمالي 110,000 ريال. هذا ما تم إنفاقه خلال هذا الأسبوع: 11 أسرة بواقع 10,000 ريال مستلزمات دراسية، 3 أسر بواقع 15,000 مواجهة مستلزمات العام الدراسي ب 45,000، وأسرة واحدة 30,000 لأن معها خمسة طلاب، وأربع أسر بواقع 20,000 قيمة مواد غذائية 80,000 و 100,000 ريال حسب اشتراط المنفق، و 25,000 ريال و 400 ريال قيمة علاجات، 3,000 و 2,400 سداد دين البرنامج. إجمالي ما وصلنا 400,500 ريال، وإجمالي الإنفاق 392,800 ريال. إجمالي الإنفاق 392,800 ريال. المتبقي عندنا ما بش دين، المتبقي عندنا في الحساب 7,700 ريال. 7,700 عاد يعطوها 10,000 إنه فيها 10,000 لحالة اشترطها أيضا الراجع عفو الله وغفرانه ما قد وصلناش ليها، بس ما نوصل لها إن شاء الله. 10,000 الأسبوع الماضي و 10,000 الأسبوع القادم، إن شاء الله نوصل لها 20,000 ريال بإذن الله. عدد الحالات اللي قدمنا لها معونات خلال هذا الأسبوع فضل الله وفضل المنفقين 25 حالة. أسأل الله القبول والأجر والثواب، وأن يضاعف أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقه المنفقون. هنيئا لكم ما أنفقتموه من 500 ريال أو من 300 ريال أو من 100 ريال إلى المليون. كل من بينفق بينفقها لله، والله بيضاعفها لأضعاف مضاعفة.

أريد أن أنفق أنفق معكم ب5000 ريال بس بدون ذكر الاسم. أريد أن أنفق أريد أن أنفق أريد أن أنفق أنفق معكم 3000 ريال. لا حاضر بدون ذكر الاسم، اكتبوا بدون ذكر الاسم في أولها. أريد أن أنفق. أبو ناصر من البيضاء، أنفق معكم ب5000 ريال. هذا بعض الرسائل التي وصلتنا.

بدون ذكر الاسم أريد أن أنفق بألف ريال. كتب الله أجرك، كتب الله أجرك. رقم البرنامج 77806-8023 72-86-82-3. هذا رقم برنامج الناس للناس، بنستقبل فيه إنفاق المنفقين، بنستقبل فيه الرسائل في الأيام اللي غير الخميس، وبيعلق التلفون، والله أنه بيعلق من الرسائل في المشاركات وفي الإنفاق. مبور ما حد، ومشروع على أساس أنه بالمن، لا والله لا والله، لكن مثل ما عملنا في الإذاعة بنوعي، بنحاول نوصل رسائل وعي في كل الجبهات، جبهة أمنية، جبهة عسكرية، جبهة زراعية، جبهة طبية، جبهة اجتماعية. هذه الجبهة اجتماعية، عليك أن تكون وأن ثابت وصامد، تمام، مواجهة العدوان، أن تكون أيضا مجاهد بالنفس وبالمال وبكل ما تستطيع حسب الاستطاعة، تجاهد في محل عملك جهاد لله، جبهة داخلية تجاهد، تكون أمني، تستنفر أمنيا، تنفق انفق بخمسمائة ريال، بألف، باللي تقدر عليه، المهم أنك تستشعر مسؤوليتك، يكون عندك إحساس أنك ضمن هذا المجتمع، واحد منه، فرد منه، بتواجه كل الجبهات اللي بيستخدمها العدو من أجل تركيعنا وإخضاعنا. وأهم جبهة بيستخدمها العدو وبيستميت فيها هي الجبهة الاقتصادية، زيادة معاناة الناس. لذلك أمام هذه الاستماتة، من واجب، يعني لو نبعد عن الدين، من واجب وطني أنه لازم نتكاتف أمام استماتة العدو لزيادة معاناة الناس. هذا بس إلا لو أخذتها من واجب وطني أو من باب مواجهة العدوان، ما بالك والله بأمرك بالإنفاق، وبغريك أنه أجر عظيم بيضعف لك الله أضعاف أضعافها، وعد الله أنه بيخلفك، هذا وعد من الله، ما بيصير إنفاقك هكا يعني هدرا. من ناحية الأخلاقية الإنسانية، تكاتف، تراحم، تلمس هموم الآخرين، الناس بيعانوا أشد المعاناة،

0: والصنايع.
1: أريد أن أنفق، أنفق معكم بدون ذكر الاسم 5000 ريال. إن شاء الله أنفق هذا الأسبوع باللي أقدر عليه. أريد أن أنفق، ما توصلكم رسائل بإذن الله. عادل القارة أوصل 500 ريال عبر محفظة الجيبة. أريد أن أنفق، أنفق معكم بـ10000 ريال بإذن الله.

أريد أن أنفق بس بدون ذكر الأسماء، وأسأل الله أن يوفقني في إنفاق كل أسبوع 5000 ريال إن شاء الله بعد خروجي من السجن. كل أسبوع 5000 إن شاء الله. الله يفك أسرك يا ربي الله، مش عشان إنفاق، الله يفك أسرك.

سلام الله عليك. أكيد أكيد الإنفاق. شوفوا الإنفاق لأنه بيقول قال واحد من المنفقين هاشم بدون بقية الأسد قال 500 ريال لله بقدر وضعي. سلام ربي عليك هنيئا لك. 500 ريال اللي أنفقتها أو ناوي أنك تنفقها إما أني كل اللي معك أو نص اللي معك أو ربع اللي معك يعني إنفاق عظيمة لله سبحانه وتعالى. الإنفاق اللي بنتكلم به الآن ونحرص على أن احنا نحشد فيه يصير رسالة للمستمعين لليمنيين بثقافة الإنفاق مثل ما تحدثنا طوال 11 عام عن ثقافة الجهاد والاستشهاد عن ثقافة الوعي عن ثقافة الوطنية عن ثقافة الانتماء لهذا البلد عدم الخيانة والارتزاق. هذا موضوع من ضمن المواضيع بس البعض بيتحسس كأنه بيقول الناس في حالة وانتو بتطلبوا من الناس. أكيد لأن الناس في حالة انفق انفق أنت اللي أنت محتاج انفق. يبعد الله عنك الفقر يرزقك الله أضعاف ما أنفقته. استشر بالآخرين يهيئ الله سبب أيا كان إحنا ولا غيرنا يستشعروا بك. حتى المحتاج حتى الذي هو محتاج يكون أمين مع الله سبحانه وتعالى في احتياجه. البعض بيرسل رسائل وقد تم مساعدته 5 مرات 6 مرات وكأنه ما محتاج في الجمهور اليمني إلا هو. البعض بيرسل رسائل محتاج سبحانه هو الله هو الله اللي بيهيئ القلب وكذا. أنه نشوف هذا من بين مئات ما نقولش آلاف مئات الرسائل وبعدين مع الاتصال أول كذا يتضح أنه بعيد كل البعد عن أنه محتاج. والبعض محتاج بس يكذب يعمل فوق الحبة قبة. يا أخي وضعك ما هو وضعك كيف معك عمل ما بش عمل كم معك أولاد كم معك. يعني واحد يرسل لي رسالة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأنا معي 8 جهال. هذه الرسالة مثلا قبل أسبوعين بعد أسبوع من رسالته كذا وكذا وكذا معي 5 جهال. بعدها بأسبوع نفس الرسالة نفس يعني الصياغة وكذا ومحتاج وما بش عمل وأنا كذا ومعي 9 جهال. يعني حتى في رسالة متذبذب 8 جهال 5 جهال 9 جهال. خليك صادق لأن البعض الذي بيكذبوا من المحتاجين مش بيكذب أنه يعني أنه هو محتاج وهو مش محتاج لا بس حتى في شرح وضعه يحسسك يعني بحالات ما نشرحها بحالات حصلت حتى على الهواء واليوم تابع لنا عارفين مستأجر 20,000 في الشهر وعليا إيجار سنة وعطرطوني وزوجي قد مات وحالتي كذا كذا وفي الأخير اتضح الإيجار 5,000 وزوجها موجود ولا عليهم إيجار سنة ولا حد بيهددهم بالخروج. ليش في الإنفاق سواء تنفق أو أنت محتاج تعامل مع الله بصدق

بدون ذكر الأسماء، من الممكن معنا ما هي الأول مرة؟ وعد الأسبوع الماضي بألف، قال إن شاء الله الأسبوع الماضي الألف، وهذا الأسبوع 2000. إحسان لله بدون ذكر الأسماء.

حسن محمد بدون ذكر بقية الاسم حتى نتواصل معني 1000 ريال أوصلها سلام الله عليك عبر محفظة الجيبة. أنفق معكم ب10,000 ريال دون ذكر الاسم، بتوصلك رسالة.

آخر الأخبار بنبصر آخر الأخبار آخر الأخبار من شدة شدة وإحنا جنود الله. الدبلوماسي الأمريكي السابق جيفري فيلتمان: حديث ترامب عن نزع سلاح حزب الله وتدخل سوريا فكرة سخيفة لكنها ليست كلاما عابرا. في التمام لصحيفة The National: فكرة ترامب حول سلاح حزب الله ودور سوريا تنبع من عدم إلمام بتعقيدات تدخل سوريا في لبنان. في آخر الأخبار: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إسرائيل تسعى إلى اختلاق عدو جديد لتغيير صورتها التي باتت محل إدانة دولية. وإسرائيل ليست مشكلة تركيا وحدها بل مشكلة العالم بأسره. وزير خارجية تركيا: إذا تعارضت إسرائيل مع مصالحنا الوطنية والإقليمية فلن نتردد أو نتراجع، والمواجهة ليست أمرا يربكنا. تحركوا من دلحين ما بلا الأمان وصلكم، يعني ما بيحدث في لبنان وفي سوريا وفي غزة ما يهمكمش. فيدان وزير خارجية تركيا: إسرائيل باتت عبئا على العالم ولم تعد الإنسانية قادرة على احتمالها. يلا انهوا وإحنا ندعي لكم. وفد أفغاني يرأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يشارك في مراسم تشييع الشهيد السيد علي خامنئي. هذا آخر الأخبار. أيضا من ضمن الأخبار: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش قام من النوم، هذا المرة بسرعة والله ما فعلها يومين، وجدد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران تعازيه باستشهاد السيد علي خامنئي. هذا الذكر يعزيه، ما عيدرش يحضر مع النوم مستعجل. بيعتذر عن حضور تشييع الشهيد علي خامنئي لأن معاه 3 أيام نوم متواصل ما يقدرش حتى يأكل فيه، مشغول لهنا بالنوم.

أيضا أضعكم وبشكل سريع في أخبار بتفاصيلها. ضحايا في تفجير بالضالع، حيث سقط عدد من الضحايا المدنيين جراء تفجير حدث في محافظة الضالع. وقالت مصادر إن مجهولا رمى قنبلة هجومية على ملعب المسمع بمنطقة سرارة بمديرية الحسينة، وأضافت أن الهجوم الذي لم تعرف بعد دوافعه أدى إلى سقوط جريحين على الأقل. أخبار بتفاصيلها. فقدان طيار أمريكي في بحر العرب بحادثة غامضة. فقد طيار حربي أمريكي في حادثة غامضة لمروحية أمريكية في بحر العرب. وقالت البحرية الأمريكية إنها تبحث عن أحد أفراد طاقم مروحية من طراز SHC-60C هوك بعد هبوط اضطراري للمروحية يوم الأربعاء في بحر العرب دون الكشف عن تفاصيل الحادث. أخبار بتفاصيلها. اعتقال قيادي في الانتقالي وترصد أمينه العام. ألقت قوة أمنية القبض على قيادي عسكري تابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في مدينة عدن. وأفادت مصادر بأن قوة من أمن عدن اعتقلت القيادي معين المقرحي في منطقة الشعب مديرية البريقة بناء على أمر قبض قهري صادر بحقه قبل 3 أشهر بإعاز من القوات السعودية. وأضافت أنه جرى اقتياد المقرحي إلى إدارة البحث الجنائي في مديرية خورمكسر، وأشارت إلى ترصد القوات الموالية للسعودية القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي والضاح الحالمي ومدير الهيئة السياسية في المجلس شكري باعلي تمهيدا للقبض عليهما.

أخبار بتفاصيلها. توتر في مدينة الحوطة وسط مخاوف من صدام مسلح. شهدت مدينة الحوطة مركز محافظة لحج حالة توتر على خلفية قرار بإقالة قيادي أمني. وقالت مصادر محلية إن التوتر بدأ بعد إصدار مدير أمن محافظة لحج قرار بإقالة مدير شرطة مدينة الحوطة المقدم عواد النشان. وأضافت أن قيادات أمنية وأنصار للمجلس الانتقالي رفضوا قرار الإقالة واعترضوا لجنة الاستلام والتسليم ومنعوها من الوصول إلى مقر إدارة أمن الحوطة، كما قطعوا الشوارع احتجاجا على القرار. وأشارت إلى أن تعزيزات من قوات الأمن الوطني والقوات الخاصة وصلت إلى مدينة الحوطة في محاولة لتنفيذ قرار الشوحطي وسط مخاوف من انزلاق التوتر إلى صدام مسلح. وأوضحت أن محافظ لحج مراد الحالمي كان قد جمد القرار يوم أمس، غير أن مدير أمن المحافظة يصر على تنفيذ قراره.

أخبار بتفاصيلها. وفاة مفاجئة أو وفاة مفاجئة وغامضة لقائد فصيل عسكري. توفي قيادي بارز لفصيل عسكري موال للتحالب بصورة مفاجئة وصدى ملابسات غامضة. وقالت مصادر مطلعة إن قائد اللواء السادس إسناد ودعم التابع لمحور طور الباحة العميد أيمن شكيب توفى في مدينة الشمايتين بشكل مفاجئ في مدينة الشمايتين في حادثة أعادت إلى الأذهان عملية اغتيال العميد عدنان الحمادي.

أخبار بتفاصيلها. الأرصاد يحذر من رياح قوية واضطراب البحر بخليج عدن وسقطرى. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هبوب رياح على السواحل الجنوبية الشرقية وخليج عدن تؤدي إلى اضطراب البحر خلال 24 ساعة المقبلة. ووفق نشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هبوب رياح معتدلة السرعة في السواحل الجنوبية والشرقية وقوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 عقدة. ونبه المركز مرتدي البحر باتباع إرشادات مصلحة خفر السواحل وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة والتأكد من وجود منقذ محترف بالقرب من الشاطئ، خاصة للأطفال والمبتدئين. كما نبه الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

رغى صدام حسين في حسابه الرسمي والذي قرأناه عليكم بشان ادعاء المدعوة سمية الزبيري بأنها ابنة صدام حسين. البعض مشكك في هذا البيان، وهل هذا هو حساب رغد صدام حسين؟ قام سأل الذكاء الاصطناعي لمنصة اكس جروك وقال له هل هذا هو الحساب الرسمي لرغد صدام حسين وهل لديه حسابات رسمية أخرى على منصات التواصل الاجتماعي؟ رد عليها الذكاء الاصطناعي لمنصة اكس وقال نعم، هذا حساب رغد صدام حسين الرسمي في منصة اكس وليس لديها أي حسابات أخرى. أي ما عطشتو شو عاجب له هم؟ يقول ها وهو حساب رغد ولا لا؟ أو لا الحوثيين بيلفقوا عم قد طلعت هي في أكثر من مقابلة صوت وصورة وعبر القناة العربية ونفت هذا الموضوع تماما.

تذكر اللقطة التي ظهرت فيها أو ظهر فيها الرئيس الفرنسي وهو بيصطفع من زوجته عندما صفعت الطائرة. اليوم المجرم نتنياهو سارة نتنياهو تنفعل في وجه زوجها المجرم نتنياهو خلال افتتاح دورة ألعاب رياضية وتحمله مسؤولية المواجهات مع الزوار على الملأ. أهانت كرامته اللي هو بدون كرامة أصلاً.

0: لنا.
1: في آخر الأخبار أيضا، مراسم وداع جثمان القائد الشهيد شهدت حضور عائلات شهداء الدفاع المقدس الثاني والثالث وشهداء مكتب القائد وشهداء فيلق حماية ولي الأمر.

قبل دقائق أيضا انضم جثمان الإمام الشهيد وقائد المظلومين في العالم إلى الأمة الثورية الإيرانية بجوار مكان استشهاده ووفاته الشهيد علي خامنئي.

لجنة الأمن القومي الإيراني. إن تهديد وزير الحرف النظام الصهيوني باغتيال زعيم الأمة الإيرانية هو سبب وجيه وقوي لمراجعة العقيدة النووية. وكذلك المادة الثامنة من تفاهم إسلام أباد. إنهم قالوا ما عن تلوش عيراجعوا يمكن يمتلوا لأن العدو ما أشيله إلا محو عيدفعوا إيران أنها تمتلك قنبلة نووية ما تشتيش. الشيخ علي خامنئي قال ليس في إطار عملنا أن احنا نمتلك قوة نووية أو قنبلة نووية لأنها بتبيد بالآلاف. لكن يبدو أن الضغط الصهيوني

إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فترة يمن الصمود لهذه الليلة. في ختامها لكم أجمل وأزكى التحايا أينما كنتم، سلام الله عليكم والتحية منا ومنكم. إلى رجال الله المجاهدين والمرابطين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن.

التحية لكم من طاقم هذه الليلة اليمن الصمود: يونس جغمان، محمد سنهوب، حماد البيلي، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. كذلك التحية هي من محمد عبد الله شيعاني. جمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية والفكاك للأسرى والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم والنصر والمجد والعزة والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولكافة محور الجهاد والمقاومة.

وإلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فصيح جناته يا الله مع النبيين والصديقين والشهداء. وأهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. وأدعو الله سبحانه وتعالى وأتوسل إليه بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص بحق محمد وآل محمد بالشفاء والصحة والعافية وحسن الختام لوالدتي يحفظها الله.

ختاما هذه أجمل تحايانا إبراهيم عباس الحميضة وسند عبد الكميم يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، الدرس الأول. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن من أهم المقاصد القرآنية والغاية الكبرى من الغايات الأربع في قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أن نعلم في قرارة أنفسنا أنه لا إله إلا الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجئ إليه ونتوكل عليه ونثق به. لأن القرآن تحدث عن غاياته بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، أبرز غاية وأهمها وليعلموا أنما هو إله واحد. ثانيا أننا متى ما آمنا بأنه هو وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، سنتوكل عليه، نلتجئ إليه، نرغب فيه، نخاف منه. ثالثا أن الشهادة بوحدانية الله لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، وإن كان هوى نفسك قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك. فعندما تكون مقررا في نفسك ألوهية الله وحده فسوف تقهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها آخر غير الله لك. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ألم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما بهذا؟ هو رسوله وقد اصطفاه، هو الذي يبلغ رسالة الإله الذي لا إله إلا هو. فما معنى هذه العبارة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين؟ يتقرر في نفسك دائما بشكل واع، وهو مجال واسع ودرجات متفاوتة جدا، ترسخ العلم بأنه لا إله إلا هو. إذن الله قال لرسوله، ورسوله هو من اصطفاه، هو من يبلغ رسالة الإله الذي لا إله إلا هو، قال الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما هو المطلوب؟ أي أن يتقرر في نفسك دائما بشكل واسع، وهو مجال واسع جدا ودرجات متفاوتة جدا، ترسخ العلم بأنه لا إله إلا هو. يعني الناس متفاوتين في مستوى العلم، في مستوى ترسخ العلم بأنه لا إله إلا هو. ألسنا جميعا نقول لا إله إلا هو، لكن هل علمنا بأنه لا إله إلا هو كعلم الإمام علي عليه السلام؟ لا. هل علمنا بأنه لا إله إلا هو كعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كنا نعلم أنه لا إله إلا هو لانطلقنا في هذه الدنيا صواريخ، لا أحد يوقفنا أبدا، ولا أحد يخيفنا أبدا، ولا أحد يخدعنا أبدا، ولا أحد يستطيع أن يضلنا أبدا، ولا أحد يستطيع أن يقهرنا أبدا. لكننا نلاحظ بأن درجة علمنا بأنه لا إله إلا هو هابطة جدا. كلمة تصرفك عمن لا إله إلا هو وعن طريقه، ما هذا يدل على أنك تفقد العلم بكله أو متدن جدا في علمك به. أليس عندما ينقدح في نفسك خوف من غير الله فتتراجع يدل على أنك ضعيف في علمك بأنه لا إله إلا هو؟ إن معنى لا إله إلا هو يرتبط بها كل ما تقدم، يرتبط بها كل ما تقدم، وكل ما يمكن أن تستعرضه في القرآن الكريم. هو الخالق، هو الرازق، هو الذي سيجمع الناس يوم القيامة، هو الذي بيده النار، بيده الجنة، هو الذي وعد أولياءه بوعود كثيرة، هو صادق الوعد والوعيد، هو الرحمن الرحيم، هو عالم الغيب والشهادة، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هو إلى آخره. فعندما تخاف من غير الله فعلا يدل على ضعف علمك بأنه لا إله إلا هو. فنحن لو سردنا أياما جلسات طويلة نرسخ في أنفسنا لا إله إلا هو، ولو سنة كاملة يترسخ في نفوسنا بشكل واع لا إله إلا هو وكلمة لا إله إلا هو، لكانت السنة هذه قليلا في مقابل ما نحصل عليه من ترسيخ معنى لا إله إلا هو. عندما يأتي شخص يعطيك مبلغا من المال ويجندك ضد أولياء الله، أو يصرفك عن نهج الحق، أو تدخل معه في باطل، أليس هذا يدل على أنك لا تعلم أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا الله، فانصرفت عن نهج الله الذي وصف نفسه بهذه الأوصاف العظيمة، من له ملك السماوات والأرض، ورغبت في مبلغ زهيد من المال قدم لك من هنا أو هنا أو من هنا مقابل ولاء معين، أو موقف باطل تدخل فيه، أو عمل باطل تقوم به، أليس هذا يدل على أنك لا تعلم بالله ولا تؤمن بالله؟ فاعلم، هكذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهو من يعلم، لكن لها عمقها البعيد البعيد البعيد. الرسول يعلم بأنه لا إله إلا الله، لكن هذه لها عمقها في أن يرسخ معناها بشكل أكبر وأكبر وأكبر، وترسيخ معنى لا إله إلا الله في النفوس درجات متفاوتة يختلف من شخص لآخر. ما الذي يجعلنا ضعفاء، خائفين، متوجسين، غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاونين على البر والتقوى؟ لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة. ما هو؟ أننا لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو. فهو من نرغب فيه، هو من نخافه، هو من نتوجه بتوجيهاته، هو من نقبل إرشاداته، لأنه لا إله إلا هو. ولأن كل واحدة مما أرشدك إليها يمكن أن تقول وراءها لأنه لا إله إلا هو أن أنا لن أخاف إلا هو. لماذا؟ لأنه لا إله إلا هو، أنا لن أرغب إلا فيه. لماذا سترفض كل شيء وترغب في الله وحده؟ لأنه لا إله إلا هو، أي ليس هناك من هو جدير بأن أأله إليه فأرجوه أو أخافه إلا من؟ إلا الله. عندما أثق به أعظم من ثقتي بغيره، لأنه لا إله إلا هو. ولهذا كانت هي قاعدة عامة انطلق منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجه إليها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل جاء بعدها بشيء؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين. متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فستجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، ستجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلنعمل دائما على أن نرسخ في أنفسنا لا إله إلا هو. كم كنا نقرأ آيات، نحن نقرأها جميعا ونمر عليها مرور الكرام، نأخذ عبرة من هذا. إذا كنا في هذه الجلسة يبدو وكأننا نريد أن ننطلق في حديث آخر، هذا شيء معروف، لا إله إلا الله ولا إله إلا هو، فخذ عبرة من أن يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو في معرفته بالله، فيقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو علمنا ولو علم المسلمون معشار ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه لا إله إلا هو لحلت المشكلة بكلها التي سببها أزمة الثقة بالله، لأن الله بدا لنا وكأنه ليس إلها، بل بدت آلهة أخرى نحن نأله إليها ونرفضه. إذن البعض يعني عندما تأتي لتحدثه من أجل أن ترسخ في نفسه معنى لا إله إلا الله قد يقول لك نعم لا إله إلا الله هذا معروف لا حاجة للحديث عنه، ولكن خذ عبرة من هذا أن يخاطب الله نبيه محمدا ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، يدل على أهمية الموضوع، على ضرورته، على ضرورة أن تتذكر هذا باستمرار وأن يترسخ هذا في نفسك. أصبحنا أسوأ من المشركين، أصبحنا في واقعنا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى أسوأ من المشركين. كان المشركون يعبدون آلهة متعددة ويعدون الله واحدا منها، فيرجونه ويرجون هذا ويرجون هذا ويرجون هذا، وقد يكونون يرجون الله أكثر. أما نحن أصبحنا في واقعنا، وهو الذي يدل على عدم ثقتنا بالله، أصبح الله عندما يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لا نثق به، كما نثق بواحد منا عندما يقول يا خبير أعطني 1000 ريال وأنا سأعيده لك غدا، أليس كذلك؟ أليس هذا يدل على أننا لم نعد نتعامل مع الله تقريبا كإله، إلا فقط نذكر مجرد اسمه شهادة على أنفسنا، يعتبر حجة علينا يوم القيامة. يعني عندما يأتي شخص يقول لك اقرضني 1000 ريال وأنت عارف له لديه أموال ولا يمكن أن يكذب، بسرعة تعطيه. الله الله عندما يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لا تثق، عندما لا تثق يدلل على أنك تعيش أزمة ثقة بالله لدرجة أنك لم تعد تتعامل معه كإله. يعدنا الوعود الصادقة فلا نثق. لو يأتي علي عبد الله فيعدك يقول تحرك وأنا وراءك، ألست ستتحرك؟ لو يأتي فيقول لك انطلق أنت وأنا وراءك ضد أمريكا وإسرائيل، ألستم ستنطلقون بسرعة لتصرخوا؟ هذا الكلام في الماضي، عن سيدي حسين كان يحث الناس على الجهاد والانطلاقة، فكان لدى البعض تخوف من النظام، يخاف من علي عبد الله مثلا ولا يخاف من الله، أو ينظر إلى حجم الإمكانات فلا ينطلق لأنه ليس لديه إمكانات ولكن معه الله. هنا ضرب مثال، قال له يجي علي عبد الله آنذاك يوم كان زعيما يخاف الناس من بطشه وظلمه فيقول لأي إنسان تحرك وأنا وراءك، ألست ستتحرك؟ فتقول يا أخي هذا رئيس الجمهورية بكله سيدعمني، إذن سأتحرك، معي ظهر. ألستم ستنطلقون بسرعة لتصرخوا وتأخذوا بنادقكم وتتحركوا؟ لكن يقول الله، والله أكبر من علي عبد الله، لكن يقول الله، إيش بيقولوا؟ والله خائفين من علي عبد الله، وخائفين من فلان، خائفين من فلان، إذا ما تحركنا ضد اليهود والنصارى. يعني هذا ماذا؟ أن ثقتنا بالله ضعيفة، أي أننا لم نعد نتعامل مع الله كما نتعامل مع علي عبد الله. أصبح علي عبد الله في الواقع هو إله بالنسبة لنا، نخافه ونرجوه أكثر مما نخاف ونرجو الله. أليس هذا هو الواقع؟ حتى في مقام الرغبة، وما أكثر وما أكثر ما ينحرف الناس بالترغيب والترهيب، وسببه أنهم لم يترسخ في أنفسهم أنه لا إله إلا هو. فقد يستجيب الإنسان لأنه لم يرسخ في نفسه معنى لا إله إلا الله، قد يستجيب لرئيس أو لوزير، قد يعمل على أن يتقرب من رئيس أو وزير، قد يخاف من رئيس أو وزير أكثر مما يخاف من الله، قد يثق بالرئيس والوزير أكثر مما يخاف الله. وهذا يدل على أنه لم يترسخ ماذا؟ معنى لا إله إلا الله. إذا كان الله قد قال لك إنه يمكن أن يكون هواك إلها، ما الذي سيعمل هواك؟ أليس رغبات يشدك إلى رغبات معينة؟ هو نفسه ما يعمله الآخرون، هو نفسه ما يعمل الآخرون من خارج نفسك أنت، تجعلهم آلهة عندما تخاف وترغب في مقابل ما خوفك الله منه ورغبك به. أليس الله هو الذي يملك الجنة ونحن نؤمن بهذا؟ أليس هذا صحيحا؟ هو من يملك الجنة ونحن نؤمن بها. لكن متى ما أتت رغبات من آخرين، من تجار أو مسؤولين أو من أشخاص آخرين، ننطلق وراءها ونترك الجنة. ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أن إيماننا كله إيمان أجوف، وسطحيات كلها هكذا، إيمان لا يتجاوز تراقينا، لم ينزل إلى أعماق نفوسنا. النار ألسنا نؤمن بها؟ والقرآن يعرضها دائما، يصورها لنا في تلك الصور البشعة، يتحدث عن طعام أهلها شجرة الزقوم، يتحدث عن ثمر هذه الشجرة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بعض الناس وجبة واحدة دسمة على أيدي أحد الناس الذي هو في طريق باطل تصده عن الحق، وجبة واحدة دسمة يؤثرها، ولا يخاف تلك الوجبات المرة الشديدة التي تغلي في البطون كغلي الحميم، يؤثر تلك الوجبة الدسمة على تلك الوجبات العظيمة في الجنة. على ماذا يدل هذا؟ أليس هذا يدل على ضعف إيمان؟ ضعف إيمان في من؟ في الله الذي يملك الجنة والنار. أي أننا ننطلق مع الآخرين فنتعامل معهم كآلهة، بل وأصبحنا لا نعد الله في تعاملنا معهم كإله. الناس يخافون عندما يقول أحد يجب أن يكون لنا موقف من إسرائيل، الناس يخافون من هذا، موقف من إسرائيل، من أمريكا، يجب أن نصرخ، يجب أن نحذر من أن يترسخ الرعب منهم في أوساط الناس، يجب أن نخاف من أن تسود كلمة إرهاب فتصبح هي الكلمة التي تسيطر على أذهان الناس، وتصبح مبررا سيئا جدا أمام كل ولي من أولياء الله أن يضرب. يقول الناس إرهابي ما على أبوه، عندما تنتشر كلمة إرهاب بالمصطلح أو بالمعنى الأمريكي الذي تريده أمريكا، فيفتح المجال ليضرب أولياء الله تحت تحت عنوان ومسمى إرهاب. عندما نقول يجب أن نتحرك ونصرخ في وجه أمريكا وإسرائيل ونلعن اليهود ونرفع ذلك الشعار في كل مكان، يقولون نحن نخاف من الدولة، الدولة ستقوم ضدنا، نحن سنكلف على أنفسنا، نحن سنكلف على الناس، الدولة ستضرب الناس. إذن أنت لم تعلم أنه لا إله إلا هو. خذ هذه قاعدة، وهي القاعدة التي أعطاها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كصمام أمان في كل موقف. متى ما برز الخوف أمامك فإنما يبرز كإله آخر، متى ما برزت المرقبات الأخرى لك لتتخلى فإنما تبرز كآلهة أخرى. فاعلم أنه لا إله إلا هو وتحرك هنا، اعلم أنه لا إله إلا هو واترك هذا، اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق منها، وهكذا. هذه قاعدة مهمة، اعلم أنه لا إله إلا الله وانطلق على أساسها، لا تخف من أحد ولا ترغب فيما عند أحد. ولنعمل جميعا على ترسيخ هذه في نفوسنا بشكل كبير من خلال تأملنا لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال دروس متتابعة. لا قيمة لأي حديث إذا لم نحاول بكل جهد أن نتولى الله، لأنها هي أول خطوة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا يمكن أن نتجافز على هذه واحدة بعد واحدة حتى نصل إلى عندي حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، نتصور هذا. لا، واحدة واحدة نتولى الله. كيف نتولى الله؟ حتى نرى أنفسنا عظيمي الثقة بالله. علامة أنك متولي لله أنك عظيم الثقة بالله. ثم انطلق إلى رسوله، ثم انطلق إلى الذين آمنوا، ثم ستصبح فعلا أنت وإخوانك حزب الله، وستكونون أنتم غالبين. بعض الناس، بعض الشباب متى ما تعلم وسمع من يقول يا جماعة نحن يجب أن نتحرك، يجب أن نعمل، يقول ماذا نعمل؟ خلونا مدرسين كذا. لكن قل له تعال أعرض لي وعيك، أعرض لي فهمك الإيماني، أعرض لي نظرتك إلى الدين ونظرتك إلى الحياة حتى أعرف بأنه قد ترسخ في داخل نفسك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمتى ما تعرضت لمصائب لشدائد ستكون هينة عليك، لأنها جاءت من آلهة أخرى لا قيمة لها عندك، ولأنها أشياء بسيطة لا أثر لها عليك في مقابل ما تخافه من الله الذي لا إله إلا هو، وهي جهنم. ثم المرغبات الأخرى، أنت بعد لم تمر بمراحل فتجرب نفسك، مرقبات تعرض عليك ومرهبات تعرض عليك حتى نعرف مدى تمكن لا إله إلا هو في نفسك، وتترسخ معنى لا إله إلا هو في نفسك. وهكذا القرآن الكريم عندما يحدثنا كيف نكون أنصارا لدينه، هو يؤهلنا في الوقت نفسه بدءا من توليه هو، لأنها ثلاثة أشياء نمشي فيها بشكل واع في تولينا، تولينا لله، تولينا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تولينا للإمام علي عليه السلام. ولا نكون مستعجلين ونحن نحضر دروسا ترسخ إيماننا بالله، نحن بحاجة إلى إيماننا بالله في كل مجالات حياتنا، نحن بحاجة إلى الإيمان بالله في هذا العصر أعظم من أي عصر مضى، حتى لا نكون عرضة للمضللين. وافهم، اجعل هذه عبرة، أن يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. أصحاب علم الكلام يعتبرونها من الأدلة على وجوب النظر، هو أن يصل إلى اليقين. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل إلى درجة اليقين بالله؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عظيم الثقة بالله، يقينه بالله عظيم. لكن المسألة مهمة، المسألة واسعة الأعماق، واسعة الأعماق. حاول أن تشقلها شهرا واحدا وانظر كيف ستصبح. حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وشقلها شهرا وانظر كيف ستكون أنت أمام كل من يرقبك. أعرض عليه وأعرض على نفسك لا إله إلا هو، وانظر كيف أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا، من يخوفك، من يرقبك، من ينصحك بأشياء أخرى قد تمسك بها لتعلم أنها بمثابة جيش لتشقل مشاعرك في كل مواقفك، في كل ميادين الحياة كلها، في مجال نصر دين الله، وفي مجال مقارعة أعداء الله، وفي مجال تحصين نفسك من أي ضلال. افعل ذلك شهرا حتى تعرف أثرها، أو أسبوعا واحدا تذكر نفسك بهذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لأنه عادة حتى ربما بعد كل درس نجلس فيه لا يأتي نصف الليل إلا والإنسان قد هبط كثير من روحيته التي كان عليها وهو هنا أو هنا في هذا المكان أو في تلك القاعة، يهبط قليلا الأمبير، أي أنها تحدث أشياء داخلية، يتوجه ذهنك إلى أشياء خارجية تؤدي إلى تأثيرات في هبوط معنوياتك وتأثيراتك النفسية من خلال ما سمعت. فلتشقل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تترك على حالة سليمة مستقيمة، لأنك بتمر بأشياء تحرف توجهك، لكن لتبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله شقالة لتحافظ عليك سليما مستقيما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، صدق الله العلي العظيم. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، أن الذي يجعلنا ضعفاء، خائفين، متوجسين، غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاونين على البر والتقوى، لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة، هو أننا لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو. ثانيا، أنك متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فستجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، ستجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثالثا، أنه متى ما برز الخوف أمامك فإنما يبرز كإله آخر، متى ما برزت المرقبات الأخرى لك لتتخلى فإنما تبرز كآلهة أخرى، فاعلم أنه لا إله إلا هو وتحرك هنا. اعلم أنه لا إله إلا هو واترك هذا. اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق منها. هذه قاعدة مهمة. رابعا، حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وشقلها شهرا، قال حتى ولو أسبوعا، وانظر كيف ستكون أنت أمام كل من يرقبك. أعرض عليه وأعرض على نفسك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وانظر كيف أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا، من يرغبك، من يرهبك. أعرض عليه وأعرض على نفسك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسوف تحافظ على نفسك سليما بإذن الله تعالى. انتهت الملزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يرسخ إيماننا حتى نعلم أنه لا إله إلا هو، وأن تكون هي القاعدة التي ننطلق عليها في كل حياتنا من منطلق الإيمان الصادق الراسخ بأنه لا إله إلا هو، حتى نرفض كل آلهة سواه في داخلنا وفي خارج شخصياتنا وفي واقع الحياة كلها من خلق الله أجمعين، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نعود إلى حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونتساءل عنها، هل كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله متحركا عاملا، أم أنه كان متخاذل متكاسل؟ واضح من حياة رسول الله أنه قضاها كلها عمل، كلها حركة، كلها جهاد، كلها قيام بالمسؤولية، كلها إقامة للقسط، كلها مواجهة للطواغيت، كلها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتربية للأمة. وعلى هذا أراد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، والرسول لا يفعل شيء من تلقاء نفسه إلا بأمر من الله، أراد الرسول أن تتربى الأمة على هذه الحالة، حالة من الحركة والعمل والتفاعل والشعور بالمسؤولية والمواجهة للطواغيت. لو كنا نحن المسلمين أمة غير مستهدفة، ربما لم يكن الإنسان ملوما لو قعد وتخاذل، أو كانت نسبة اللوم أقل، لكن نحن أمة مستهدفة. قال الله في القرآن أننا أمة مستهدفة، لها أعداء يحاصروها، يقتلوها، يهينوها، يحتلوها، يضلوها، يفسدوها، يبحثون عن الشقاء لها والعنت لها في الدنيا وفي الآخرة. نحن أمة لديها الكثير من الأعداء والمتآمرين وكبار الطواغيت في الأرض يستهدفون الأمة الإسلامية. القرآن قال ذلك أننا أمة مستهدفة، والتاريخ قال ذلك أننا أمة مستهدفة، وأثبت ذلك التاريخ وأثبت ذلك الواقع الحاضر الذي نعيشه، أننا أمة لا ينام عنها وهي نائمة، ولا يسكت عنها وهي ساكتة، وتتخاذل وهناك من يتحرك بكل جد واجتهاد ونشاط لاستهدافها. فتكون الحالة قريبة جدا أن تسكت الأمة وهناك من يتآمر عليها. ولهذا حينما نعود إلى القرآن كم نجد من حديث ذم وتوبيخ للمتقاعدين والمتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية، لأنهم أساسا مخالفين للواقع، مخالفين للفطرة، مخالفين لما يعيشونه، يعيشون حالة استهداف فينامون. حالة غريبة جدا عندما نجد حملات كبيرة جدا على المتخاذلين وعلى التخاذل والتفريط الذي يحدث في الأمة الإسلامية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه حالة غير صحية، غير سليمة، غير إيجابية. التخاذل والتنصل عن المسؤولية، عدم الشعور بالمسؤولية، يعني تجد إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، حال الذم لهم، توبيخ إلى درجة أن الله يهدد باستبدالهم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وعيد إلهي، وعيد من الله سبحانه وتعالى، وعيد من للكافرين، تجد في القرآن وعيد للكافرين، لليهود، للنصارى، وتجد هناك وعيد للمؤمنين الذين يصلون ويصومون ويزكون ويعملون أعمال يصفونها بأنها صالحة، ولكنهم لا يريدون الجهاد في سبيل الله. توعدهم الله سبحانه وتعالى مثل ما توعد اليهود والنصارى والكافرين. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية أمام التحديات والأخطار التي تعاني منها الأمة، لا يريدون أن يتكلموا حينما يتكلم ضدهم وضد دينهم وضد أمتهم العدو، لا يريدون أن يتحركوا حينما يتحرك ضدهم وضد أمتهم وضد دينهم العدو، لا يريدون أن يشعروا بالمسؤولية، فقط هكذا يريدون إسلام بلا مسؤولية، يريدون أن يكون هناك إسلام من نوعية خاصة لم يوجد عند الأنبياء والصالحين، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى به، بل حذر من إسلام فيه تنصل عن المسؤولية. إذن هؤلاء أو هذه النوعية من الناس موعودون من الله بماذا؟ بالعذاب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يعني حينها كأن الله يقول لا تغني عنكم صلاتكم ولا صيامكم ولا تغني عنكم أعمالكم من النوافل والمستحبات، لأنكم فرطتم في فريضة مهمة جدا هي تدلل على مدى مصداقية الإنسان في انتمائه للإيمان. متى يمكن أن يحكم القرآن لك أن إيمانك صادق؟ حينما تجاهد. لاحظ في القرآن كم يجد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحكم بالإيمان حينما يظهر في الجهاد والمواقف الجهادية، في مصداقيته مع الله يظهر الإسلام جهاد، مواقف، أمر بمعروف، نهي عن منكر، وهكذا تجد أن الله يتوعد بالعذاب في خطابه للذين آمنوا، للمنتمين إلى هذا الدين، لأولئك الذين يذهبون إلى المساجد ويعودون منها لكن لا يريدون أبدا أن يتحملوا مسؤولية، يرون أنه لا دخل لنا بأمريكا ولا دخل لنا بإسرائيل ولا دخل لنا بالمجرمين ولا بالمفسدين ولا بالأولياء الذين يتآمرون مع أمريكا وإسرائيل ضد الأمة والدين، يكتفون فقط من الإسلام بالصلاة والصيام ثم لا دخل لهم. كم في القرآن من وعيد لهؤلاء، لأن القعود انحراف عن خط رسول الله، ليس انسجاما مع خط رسول الله. مثلا نأتي في القرآن في سورة التوبة، كم نجد من الآيات التي تبين كيف هو اتجاه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن الحالات التي يتجه فيها البعض يتنصل عن المسؤولية، يتهرب من المسؤولية، هو اتجاه منحرف مخالف لرسول الله. الذين يقتدون برسول الله لا يجمدون ولا يقعدون ولا يتخاذلون، من يقتدون برسول الله يتحركون، وأولئك الذين لو كانوا باسم عالم، لو كان باسم متعلم، مرشد، خطيب، جامع، أو إمام مسجد، أو كيف ما كان، وهو قاعد متخاذل، هو لا يقتدي برسول الله. يعني نجد أنه مثلا في سورة التوبة كيف يخاطب الله أهل المدينة، يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله يتحرك، ما يليق بهم، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن رسول الله، أن تكون حركتهم مخالفة لرسول الله أو تكون حالتهم مخالفة لرسول الله، هو يتحرك وهم يقعدون، هو يعمل وهم يجمدون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لما ينبغي لهم أبدا أن يتخاذلوا عن الجهاد، الوقت الذي كان من يدعو إلى الجهاد ويقيم فريضة الجهاد هو رسول الله، القدوة الحسنة، الأسوة لهذه الأمة، الذي يجب أن يحذو الناس حذوه إذا أرادوا أن يلتقوا به وأن يدخلوا الجنة. إذا أرادوا أن يرافقوه في الجنة فعليهم أن يرافقوه في حركته وفي عمله في مواقفه، حتى في زماننا هذا عندما تريد أن تمتنع عن أداء فريضة وقدوتك في أدائها والقيام بها هو رسول الله الذي كان مجاهدا داعيا إلى الجهاد، محرضا على الجهاد، قائدا للجهاد، محركا للأمة في سبيل الله. فتأتي أنت إما لتقعد وإما لتفبط الآخرين أيضا، وهكذا ما كان لأهل المدينة، ما يليق بهم أبدا ومن حولهم من الأعراب. أيضا الأمة بكلها إلى يوم القيامة ما كان لها أن تتخلف عن حياة رسول الله، عن مسار رسول الله، عن منهج رسول الله، من بعد رسول الله في زمن رسول الله ومن بعد رسول الله، ما كان لها إلى قيام الساعة أن تتثاقل ولا أن تتخاذل ولا أن تفبط ولا أن تجمد ولا أن تشطب المسؤولية في الدفاع عن نفسها وعن مبادئها وعن عرضها وعن أرضها وعن حريتها وعن استقلالها من خلال الجهاد في سبيل الله الذي يوفر للأمة المنعة، الحماية، يدفع عنها الخطر. ما ينبغي لها أن تتنصل عن هذه المسؤولية، لأن القدوة في أداء هذه المسؤولية والقيام بها وباعتبارها فريضة إلهية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ونكمل إن شاء الله الحديث في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف بل الجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذن لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد، وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا، والجوع والنقص نموا.

نحن بصدده بقوله وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إذا أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا، وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون. وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا، إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه مستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي، وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة، ويرى الجهاد استجابة للحياة، ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة، ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائر الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين، وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول: أولئك. أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم.

وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة، والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم، ومع ذلك أيضا فهم مهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه، ولا يخيفهم طغيان زائل، ولا يغويهم سرف جاهل، كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون، لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا، وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى، فأنى يرون ظلمة أو ظلما، كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين، وارزقنا الهداية يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

عليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: عقيدتك يا عدو الله، فاستعد أنت، فجهنم في انتظارك.
3: سنرى من سيقتل من يا يحيى.
2: خذها يا عدو الله.
3: رأيتني وأنا أسرع رجلين من أصحابك يا ابن زيد،
2: وأنا سأقتلك مرتين يا عدو الله، فخذ الضربة الأولى.
3: قطعت درعي وفخذي وكتف خيلي،
2: والآن خذ الضربة الثانية يا فارس الضغط.
3: قتلتني يا كلب بني هاشم.
4: أيهزمنا يحيى بن زيد بمئة رجل وجيشنا يصل إلى 10,000 رجل؟ الجميع يتحاشم واجهة يحيى بن زيد. يا لقوة هذا الرجل وشجاعته.
5: الله أكبر، وقل جاء الحق وزهق الباطل. لقد قتل الطاغية عمرو بن جرارة.
4: لقد حلت بنا والله الهزيمة يا جند الخليفة، وتفرغت بنا السبل. فعلى كل واحد منكم أن ينجو بنفسه.

0: يا جند الله وأنصاره، لقد أبليتم بلاء حسنا وأنتم تقارعون وتنازلون أعداء الحق وجنود الطغاة المستكبرين بإيمانكم وثباتكم وصبركم وإخلاصكم في نصرة الحق والعدل. اكتسبتم نصر الله وتأييده ومؤازرته، فلولا ذلك التأييد الإلهي ولولا إيمانكم بعدالة هدفكم وسموه لما كان لجيش قوامه 100 رجل أن يهزم جيشا قوامه 10,000 رجل من خيرة فرسان جيش خلفاء الطغاة من بني أمية. واعلموا يا جند الحق وأنصاره أن نصركم اليوم قد قذف الرعب في قلوب الطغاة. جزاكم الله خير الجزاء، والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا.
1: ماذا قلت يا رجل؟ ما سمعت يا سيدي أمير خراسان نصر بن سيار؟
2: 100 شخص يهزمون جيشا من أقوى فرسان الخلافة، قوامه 10,000 جندي، ما الأمر؟ ربما حدثت خيانة.
1: كلا يا سيدي، إنما انطلق جيش يحيى بن زيد كالسهم، وأحس جيشنا أنه يقاتل جنا أو مردا.
2: دع هذه الأعذار الواهية والخرافات الكاذبة، بل هو سوء القيادة من ابن زرارة والي نيسابور.
1: بل كانت مبادرتهم بقتله أهم سبب في هزيمتنا.
2: هل قتل عمرو بن زرارة؟

0: عشرة آلاف من خيرة فرساننا يهزمون أمام مئة رجل تجمعوا حول يحيى بن زيد؟ يا لخزينا وعارنا أمام الأمة بأسرها.
1: هون عليك يا أمير العراق، فحركتك هذه لا تغير من الأمر شيئا.
0: كيف لا أحترق يا ابن الجهم؟ فهل سمعت عبر التاريخ بهزيمة كهذه؟
1: يبدو أن جيشنا قد راكبه الغرور واطمأن إلى كثرة عدده وعدته فتراخى في قتاله.
0: بل قل لم يقاتلوا البتة، فلو أن 100 فارس من جيشنا واجهوا فارسا واحدا من جيش يحيى بن زيد لقضى عليهم في طرفة عين. أردنا يا حارث بن الجهم أن نكسب رضا الخليفة الوليد بن يزيد، فإذا بنا نخسر ما تبقى لنا من أمل في ثقته ورضاه.
1: هل تريد أن تسمع مني رأيا شريطة أن يضل سرا بيني وبينك؟
0: قل يا ابن الجهم، فبيننا من الصداقة والثقة ما يحفظ الأسرار.
1: أرى أن الخلل في نظام الحكم الأموي أصبح بارزا.
0: ماذا تقول؟
1: أجل يا سيدي الوالي، عصر بني أمية أراه متدائم، فالخلافات تستفحل فيما بينهم، وأصبح العديد من كانوا ناصرونهم طمعا في مال أو جاه أو منصب ينفضون من حوله.
0: لماذا تعتقد هذا يا حارث؟ ومال الوليد بن يزيد ما زال يشتري ولاءات ضعفاء النفوس وذمامهم.
1: لكن لا تنسى يا سيدي أن سجون الوليد تمتلئ بمن بايعوا ابن عمه وأعلنوا خلعه.
0: معك حق يا حارث، ولكن لكي لا نصبح من نزلاء سجن الخليفة لابد من ترضيته برأس يحيى بن زيد. ولكن كيف وانكسارات جيشنا الضخم تتكرر أمام قلة قليلة من أصحابه؟
1: الأخبار الواردة من خراسان تفيد أن واليها نصر بن سيار قد جمع جيشا من خيرة فرسان الشام قوامه يفوق جيوشنا السابقة.
0: أجل، نصر بن سيار، وما علينا إلا انتظار ما يحمله لنا ابن سيار من أخبار.

0: سيار والي خراسان.
1: قبل أن تناديني بوالي خراسان، هل أحضرت أشهر رماة البلاد بأسرها أيها القائد؟
0: كلا يا سيدي، فقد رفض القتال معنا.
1: ماذا؟ فما حجته؟
0: قال إنه مدرء في منامه أنه قتل نبيا عاهد نفسه على ألا يرمي بسهم بعد تلك الرؤيا.
1: بل إن رؤياه هذه زادتني تصميما على مشاركته في المعركة.
0: فبماذا تأمر يا سيدي؟
1: عد إليه وأخبره أن يحيى بن زيد ليس نبيا، ولكنه مشعل للفتن بين المسلمين، واغره بالمال حتى لو طلب كل ما في خزينة الولاية.
0: السمع والطاعة يا مولاي.
1: واسمع أيها القائد، لن أعتمد كثيرا على سيوف الفرسان بعد أن أظهروا تراخيهم وفشلهم، فهذه المرة سأعتمد على الرماة وعلى رأسهم هذا المسمى عيسى، فقد وصفوه بأنه لا يوجه قوسه نحو شيء إلا أصابه وظفر به.
2: بلغني يا أخي محمد بن عبد الله بأنك تتساءل عن سبب أمر تأخيرك وتقديم أخي من الرضاعة الفضل مولى عبد القيس.
3: أجل، وليتك سيد الإمام تجلو همي بالإجابة عن هذا التساؤل.
2: حسنا، سأجلو هم النفس الزكية. والله يا أخي ما أخرتك لأدنى شك في شجاعتك وإقدامك وقدراتك وكفاءاتك، ولكنني أردت أن أستبقيك لشؤون جهادية، فثورتنا ضد الظلم مستمرة.
3: ولماذا لم تستبقي نفسك سيدي الإمام؟
2: لأنني القائد، ومن شأن القائد أن يكون في مقدمة جيشه. ثم لا أخفيك أنني عندما رأيت ضخامة جيش العدو أمام جيشنا أيقنت أنني سأظفر بالشهادة. وهنا لا أريد أن أضاعف الفرحة والسعادة في نفوس الطغاة باستشهادنا معا.
3: بأبي أنت وأمي يا سيد الإمام، لقد آثرتني على نفسك.
2: لأني بعلمك وحكمتك وشجاعتك وأفكارك الممتلئة من أفكار الإمام الشهيد زيد بن علي، أتوسم أنك أكثر بني عمومتنا أهلا لحمل سيف الحق والعدل والدفاع عن المستضعفين المظلومين من أبناء الأمة.
3: أشكر حسن ظنك بي يا سيدي، وسأظل جنديا من جنودك ما حييت.
4: سيدي الإمام يحيى بن زيد،
2: ماذا هناك يا أخ الجهاد؟
4: الأخبار الواردة من خراسان تؤكد أن نصر بن سيار قد أرسل تعزيزات ضخمة لجيش العدو.
2: هذا أمر كان متوقعا، فعلينا أن نرتب أمر من تبقى من أنصار الحق، فاجمعهم يا يزيد فلي معهم حديث.
5: إنه شهر رمضان عام 126 للهجرة، حيث جمع الإمام يحيى بن زيد أصحابه وكان مشفقا عليهم من الزج بهم في معركة ربما تكون غير متكافئة. أراد الإمام تحاشي المواجهة على الأقل خلال شهر رمضان، ورأى أن تأجيل المعركة فرصة لجمع أنصار آخرين، فجمع أصحابه وخاطبهم قائلا:
6: يا قوم، إنا كنا عزمنا السير إلى العراق، وكان من هؤلاء ما كان، وهذا حدث عظيم قد أتيناه ولم نجد بدا من ذلك، وليس لنا في العراق بعد هذا اليوم دار، فارجعوا بنا إلى خراسان، فإما أن نحيا أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء.
5: وتوجه ركب الإيمان أنصار الحق والعدل والمساواة نحو خراسان، وقد انضم إليهم مجاهدون كثر من العلماء والفقهاء ممن عرفوا بالفضل والدين والورع. ولم تمض أيام حتى أقبل جيش نصر بن سيار والي خراسان بقيادة مسلم بن أحور، ومعهم أشهر رماة النبال المسمى عيسى. ولم تملك القلة المؤمنة بدا من مواجهة جيش شر طغاة الأرض، وتقابل جيش الإيمان على قلته أمام جيش الطغيان على كثرته.
7: يا جيش الحق، يأمركم الإمام يحيى بن زيد أن تتداخلوا وتلتحموا مع جيش العدو تحاشيا لسهامهم ولبالهم.
8: لقد زج يحيى بن زيد رجاله في معركة غير متكافئة، كثرتنا القوية ستقضي على قلتهم البائسة.
7: ولكن الإيمان بالله يرجح كفة القلة المؤمنة، فخذ يا عدو الله. فداركوا الإمام من انهيال السهام والنبال.
9: فأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، فذتك نفسي وحماك الله بجسدي.

0: واستمرت المعركة حتى مالت شمس ذلك اليوم مغربا، وظهر في صفوف الكثرة الفاجرة الإعياء والتعب، وصار فرسانها يتحاشون مواجهة فرسان القلة المؤمنة، خاصة مواجهة الإمام يحيى بن زيد عليه السلام، بعد إدراك الأعداء أنه ما وقف أمامه أحد من فرسان العدو إلا قتله. غابت شمس ذلك اليوم دون حسم للمعركة، وفي تعادل القلة المؤمنة مع الكثرة الفاجرة ما يدل على تفوق جيش الإيمان والحق. توقفت المعركة في انتظار صباح اليوم الثاني، حينها التقى الإمام بأنصاره وأثنى عليهم ووعظهم وذكرهم بكتاب الله، ثم انفرد بابن عمه المجاهد محمد بن عبد الله النفس الزكية.
1: ألسنا يا أخي محمد قد حملنا أمانة نصرة المستضعفين ومجاهدة الطغاة المستكبرين؟
2: بلى يا سيدي.
1: فأين المستضعفون من أبناء الأمة؟ لماذا لا يخرجون معنا لمقارعة الظلم والطغيان الأموي؟
2: منهم يا سيدي من أغري بالمال، وآخر بالجاه والمنصب ومؤاثرة الدنيا على الآخرة.
1: أنا لا أتحدث عن من آثروا حب الحياة وأعماهم بريق الدينار ورنين الدرهم، أنا أتحدث عن السواد الأعظم من أبناء الأمة، من يعانون من الفقر والجوع وشظف العيش، وهم يشاهدون قصور الطغاة في ترف وبذخ وتخمة. أليس في هؤلاء من يدفعه جوعه وفقره وظلمه إلى الخروج ضد من سرق حقه في العيش وحقه في الحرية والعزة والكرامة والشرف والإباء؟
2: كلامك يا سيدي لا يختلف عليه اثنان، فالخروج عن الحكام الطغاة الظلمة واجب على كل أبناء الأمة المظلومين. ولكن يا سيدي أحيانا تتفوق قدرات الطغيان ويرتفع جبروت الطغاة وتشتد قبضة السيطرة حتى يكاد أبناء الأمة يختنقون في حصار يمنعهم حتى من التنفس. ناهيك عن الخروج في وجه الطغاة.
1: هذا ليس مبررا ولا عذرا، وأنت تعلم هذا يا محمد، بل هذا خضوع وخنوع ومذلة واستكانة. ولو أن جميع الناس فكروا بهذا التفكير لما علت للحق والعدل والخير راية. أشرف للأمة أن تموت في ساحات الجهاد ضد الطغاة من أن تموت جوعا وفقرا وظلما ومذلة وخنوعا.
2: سيدي الإمام، لو أن الناس يفكرون بمثل هذه الأفكار والرؤى التي نحملها نحن وأجدادنا لما كان على وجه الأرض مظلوم ولا على الدنيا ظالم.
1: معك حق يا محمد، فدورنا منذ استشهاد جدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مرورا بمأساة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين وأنصاره عليهم السلام، ومأساة كناسة الكوفة واستشهاد الإمام زيد بن علي ومن معه عليهم السلام، أن نكون شموسا تهدي الناس إلى تلك الرؤى والأفكار.
2: نعم يا سيدي، شموس تضيء للأمة دروب الحق والعدل، وتشكل للناس ضوءا ساطعا ينير لهم الطرق المعتمة للسير نحو القضاء على طغاة الأرض في كل زمان ومكان. أنا يا سيد الإمام على يقين بأننا والأجداد من قبلنا قد كتبنا ونكتب شريعة جهادية ضد الظلم ستتوارثها الأجيال من بعدنا حتى قيام الساعة.
1: حديثك هذا يا محمد أشعرني بالطمأنينة بأن هناك من سيحمل المشعل من بعدي.
2: ما هذا الذي أسمعه منك يا سيدي؟ أطال الله في عمرك.
1: لا آمرك يا محمد أمرا، بل أرجوك رجاء، فلعل رجائي أكثر قبولا لديك.
2: ورجاؤك أمر يا سيدي ولن أخالفه أبدا.
1: رجائي أن لا تشارك في معركة الغد.
2: ماذا؟ ماذا تقول يا أخي؟
1: وإذا ما وصلك خبر استشهادي فانج بنفسك.
2: ماذا؟ لا لا يا سيدي، أرجوك أرجوك يا سيدي لا تستكثر علي شرف الشهادة في سبيل الله.
1: وأنت يا محمد لا تستكثر علي تحقيق أملي في حمل مشعل الجهاد من بعدي.
2: هناك غيري من قد يحمل هذا المشعل.
1: ولكنني أريدك أنت يا محمد بن عبد الله، أنت أيها النفس الزكية، فدعني أمت قرير العين بسماع موافقتك على رجائي هذا.
2: حسنا حسنا، كما تريد كما تريد يا سيدي، كما تريد يا مشعل النور في دروبنا المعتمة.

0: وبعد يوم ثان من المواجهة غير المتكافئة واستشهاد الكثير من أصحاب الإمام يحيى بن زيد، انبلج صباح اليوم الثالث وكان يوم جمعة، ليتواجه الجمعان مجددا، جمع قليل في عدده وعدته ولكنه كثير بإيمانه ومبادئه وبأفكاره المنيرة بضياء الحق والعدل ونصرة الله ورسوله وأهل بيت الرسول الأعظم، وجمع كثير في عدده وعدته يحمل سيوف الشر والطغيان، وقد عززوا جيشهم بقوة مضاعفة لما خسروه في معركة الأمس. أما جيش الحق وأنصار العدل فقد تناقص عددهم، وليس لديهم من تعزيز سوى قوة الإيمان والثبات والصمود وعشقهم للشهادة والتدافع إليها. وبدأت المعركة.
1: ما أقوى إيمانكم يا جند الحق، لقنوا أعداء الله درسا لا ينسونه.
2: لكم الله يا أنصار الإيمان، تجاهدون في سبيل الله صائمين، وقد أصابكم الإعياء والتعب، فصبرا جميلا يا رجال الله.
1: اللهم لا اعتراض، رجال الحق الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يتساقطون شهداء الواحد تلو الآخر.
3: يا الله، الإمام يحيى بن زيد يقف في الميدان وحيدا، يضرب من على يمينه ويساره ومن خلفه وأمامه.
1: فتتك نفسي يا نصير المستضعفين.
4: أين رميتك المشهورة يا عيسى؟
5: ألا ترى أيها القائد أن فرسان بني أمية قد طوقوا يحيى بن زيد ولم يتركوا منفذا إليه؟
4: وكأنك تخشى أن تصيب فرساننا بسهامك.
5: هذا ما أخشى أيها القائد.
4: ارمي بسهمك ولا تبالي، وانل من يحيى بن زيد حتى لو أفنيت جميع فرساننا فرأسه بجيشنا كاملا.
5: حسنا، ابتعد عني قليلا أيها القائد وسأرميه بسهم يحسم لكم المعركة.
4: ارميه يا عيسى، ارميه يا عيسى.
1: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله.
6: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
0: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
3: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمن واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال أعلن اليمن التعبئة العامة، وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي، والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيدا عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش ظروفا إنسانية هي الأكثر قسوة نتيجة تردي الخدمات واتساع رقعة الانهيار المعيشي والانفلات الأمني وسط صمت معيب ومخجل من قبل سلطة الاحتلال وحكومة الخونة.
2: في وقت يعيش فيه المواطنون في عدن وبقية المحافظات المحتلة الخاضعة لسلطة رئاسي وحكومة المرتزقة تحت وطأة انقطاع الكهرباء وتوقف المياه وارتفاع الأسعار الجنوني، تكشف وثيقة رسمية مسربة عن فضيحة مالية جديدة تفضح أولويات مجلس رئاسي الخونة وحكومته الموالية للتحالف السعودي. الوثيقة الصادرة عن مدير مكتب الخائن العالمي المرتزق يحيى الشعيبي تضمنت توجيها لرئيس وزراء الخونة المرتزق شائع الزنداني بصرف مبلغ 10 ملايين ريال سعودي ما يعادل نحو 3 مليارات ريال يمني لعمرو بن حبريش بذريعة تغطية مديونية سابقة. هذا المبلغ الضخم الذي يكفي لتشغيل محطات الكهرباء في عدن المحتلة لأشهر أو لصرف رواتب آلاف الموظفين الموقوفة منذ شهور تم تحويله لتسوية ديون شخصية، في مشهد يعكس الانفصام التام بين واقع المواطن الغارق في الظلام والفقر وبين ترف سلطة المرتزقة التي تستنزف موارد الدولة لخدمة مصالحها الخاصة. تأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة من الصفقات المشبوهة التي تكشف حجم الفساد المستشري، حيث سبق أن فجرت تقارير صحفية قضية صرف مليون ريال سعودي قيمة عسل للعالمية إضافة إلى ميزانية قصر المعاشيق التي تبلغ 138 مليار ريال سنويا.
0: لحج، فوضى مستمرة واحتجاجات غاضبة وقطع للطرقات بعد أن أصبحت المحافظة مسرحاً لعبث الميليشيات في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب على النفوذ بين الرياض وأبوظبي.
3: شهدت مدينة الحوطة بمحافظة لحج الضلع احتجاجات غاضبة تنديدا بقرار إقالة المدعو عواد الشلل من منصبه كمدير لأمن الحوطة، وأوضحت المصادر أن محتجين قاموا بقطع عدد من الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات في شوارع المدينة ما تسبب في تعطيل حركة السير وخلق حالة من الشلل المروري في عدد من المناطق، وأضافت أن المدينة تعيش حالة من التوتر وسط استمرار الاحتجاجات في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن ملابسة قرار الإقالة وتداعياته. ومن ورائه جدير بالذكر أن المحافظة الجنوبية والشرقية المحتلة الواقعة تحت سلطة تحالف العدوان باتت مسرحا للتقطعات والفوضى عقب كل قرار تغيير أو إقالة في إطار صراع الكيانين السعودي والإماراتي على المناصب التي باتت أكبر مشكلة تهدد حكومة المرتزقة الموالية للرياض.
0: مأرب تغرق في الظلام رغم ما تزخر به من ثروات نفطية وغازية كبيرة في ظل ما تعيشه بقية المحافظات المحتلة من أزمات متلاحقة وخدمات منهارة في ظل عجز حكومة المرتزقة.
4: مؤسسة كهرباء مأرب المحتلة تعلن آلية جديدة لفصل التيار بعد عجزها عن تزويد مديريتين بالكهرباء، مبررة ذلك بالأحمال الزائدة وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
5: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب أنها تواجه ضغوطا متزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى ذلك لارتفاع الأحمال الكهربائية مضطرها لوضع جدول إطفاء مجدول على جميع الخطوط.
4: والمفارقة أن المحطة نفسها كانت قبل العدوان على اليمن تغذي محافظات الجمهورية بالكهرباء،
6: وكانت المحطة الغازية قبل عام 2011 تغذي كثيرا من المحافظات اليمنية، لكنها منذ اندلاع الحرب انحصرت على محافظة مأرب فقط.
7: هو جالس يستثمر ويبني أبراج في السعودية وفي تركيا وفي أمريكا وفي إيرلندا وفي بريطانيا وفي كل دول العالم، وجالس يعمل استثمارات. سلطان العلادة يشتري قصور الملوك في داخل أسبانيا، من أين له هذا؟
4: واليوم تتكرر الأزمة في مأرب كما تمتد إلى المحافظات المحتلة الأخرى، وفي مقدمتها حضرموت وشبوة، رغم ما تزخر به هذه المحافظات من ثروات هائلة.
8: محافظات نفطية كما حضرموت وشبوة هذه يعني مفروض تكون أكثر استقرار، لأن النفط يطلع من عندهم.
4: أزمات متلاحقة وخدمات منهارة ومعاناة تتفاقم ووضع معيشي يزداد قسوة يوما بعد آخر. وفي تعز تتصاعد أسعار الكهرباء التجارية وسط اتهامات بالجشع وعجز رسمي عن ضبط السوق.
9: تعز له 11 سنة بدون كهرباء، 11 سنة والمحطات التجارية تفرض أسعار خيالية عن بقية المحافظات، 1600 ريال بقية المحافظات 6 ريال.
4: ثروات هائلة وخدمات تتهاوى وأزمات تتواصل ومواطنون يدفعون الثمن يوما بعد آخر، بينما تتواصل الاتهامات بهدر الموارد وسوء إدارتها في مشهد يعكس اتساع فجوة المعاناة وتراجع الخدمات الأساسية.
0: وفي المهرة وشبوة مظاهرات غاضبة بسبب انهيار خدمة الكهرباء وتنديدا بتردي الخدمات الأساسية في ظل وعود كاذبة وحلول غير منفذة.
3: خرج سكان مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة في تظاهرات احتجاجية حاشدة للمطالبة بوضع حد لانهيار خدمة الكهرباء الذي وصل إلى أكثر من 15 ساعة يوميا. ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تفاقم أزمة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية مع ارتفاع درجات الحرارة دون أي تحرك من قبل الحكومة العاملة التابعة للاحتلال السعودي. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة مرددين هتافات تطالب بتوفير الكهرباء، منددين بما وصفوا بعجز حكومة التحالف عن توفير أبسط الخدمات الأساسية. كما رفع المحتجون اللافتة تتهم حكومة المرتزق الزنداني بنهب الإيرادات المالية وتجاهل معاناة المواطنين المستمرة منذ أسابيع في كافة المناطق المحتلة.
0: وفي المخا مشكلة الكهرباء تتضاعف معها المعاناة الإنسانية بعد تعطيل المحطة الحكومية وتحويلها إلى ملكية خاصة للخائن طارق عفاش والاستثمار الخاص الذي ترعاه الشركة الإماراتية في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
4: المخا تتجرع مرارة الطمع، اتهامات مباشرة للخائن طارق عفاش بتحويل الكهرباء من منحة إنسانية إلى مشروع استثماري خاص. التعرفة تقفز إلى 490 ريالا للكيلووات في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
10: بيقول لك البخيتي في تحول لافت في المصطلحات، ما بدا كهبة إنسانية مدعومة إماراتيا استقر أخيرا كأنموذج استثماري خاص بطارق عفاش، والنتيجة الكيلو ب 490 ريالا.
4: المصادر تكشف أيضا أن المحطة البخارية الحكومية أعيد تأهيلها ثم أوقفت لتمنح لشركة تجارية تابعة لأقارب الفار عفاش. مولدات، شبكات، مخازن بمليارات تحولت إلى ملكية خاصة.
11: عطلت المحطة وتوقفت بحجة عدم توفر مادة المازوت وهي من أرخص أنواع الوقود. تعرضت معداتها ومولداتها للنهب لصالح شركة كهرباء خاصة يطلق عليها جو جرين باور.
4: حتى مشروع الطاقة الشمسية الذي طالما تغنى به الاحتلال الإماراتي صار تجارة بنظام الدفع المسبق. عدادات إلكترونية تباع بأكثر من 200 ألف، والأسعار تفوق كهرباء عدن بعشرين ضعفا. مواطن يشغل مكيفا واحدا يدفع 417 ألف ريال شهريا.
12: التعرفة بالريال السعودي. كهرباء المخا من منحة إماراتية إلى مشروع استثماري.
4: هكذا تنهب المخا وهكذا يستغل الناس تحت شعارات زائفة باسم الجمهورية.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الفصل الأخير في ملحمة الصمود. على مدى أكثر من 11 عاماً واليمن يواجه جملة من التحديات والمخاطر داخلياً وخارجياً نتيجة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة. ومن أبرز التهديدات التي يواجهها الأطماع السعودية والإماراتية قديماً وحاضراً، وما يجري في المحافظات الجنوبية المحتلة من تدمير لمقدرات البلاد ونهب خيراتها وثرواتها الطبيعية والسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية عبر ميليشيات مسلحة تم تشكيلها لهذا الغرض، ليس سوى صورة واضحة للأطماع القديمة ومؤامراتها على مدى العقود الماضية لإبقاء اليمن فقيراً وضعيفاً تحت هيمنتها ووصايتها تحت إشراف اللجنة الخاصة السعودية.
4: اللجنة الخاصة حكاية نفوذ امتد لعقود في اليمن. في عام 1965 بدأ التدخل السعودي بضرب الجبهة الداخلية اليمنية. كان الشعار المعلن مواجهة النفوذ المصري، لكن الهدف كان مختلفاً، إحلال نفوذ جديد مكان نفوذ قديم. بدأ الاختراق من داخل صفوف الجمهوريين، ومن مؤتمر خمر الأول تقدمت أدوات النفوذ خطوة بعد أخرى، أبعد السلال واغتيل الزبيري، واتسعت دوائر التأثير حتى وصلت إلى مراكز القرار. في مؤتمر خمر الثاني تحول نفوذ اللجنة الخاصة إلى سلطة فوق السلطة، تعاظم حضورها وتراجع مشروع الدولة، ثم جاء اغتيال إبراهيم الحمدي وتعثر مشروع الوحدة وتأجل حلم البناء الوطني. مع مرور السنوات أصبحت اللجنة الخاصة اللاعب الأبرز، وصارت تدير المشهد عبر شبكة واسعة من الأدوات الرخيصة. كل مسؤول كان مطالباً بالعمل ضمن سقف الإرادة الخارجية، وأي مشروع وطني مستقل كان يواجه العراقيل. في تلك المرحلة ترسخت ثقافة التبعية السياسية، وتعمق الارتهان للخارج، وأصبحت الثروة والقرار بعيدين عن إرادة الشعب. تحولت السيادة إلى ملف تديره الرياض، وبقي المواطن اليمني بعيداً عن ثرواته وحقوقه.
8: لكن أنا أفهمكم، السعودية هل هي من اليوم عدو؟ لا، السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم

0: على رأسها سلمان بن عبد العزيز،
1: بل خرج من الظل إلى العلن، وجاءت المبادرة الخليجية لتكرس الوصاية السياسية، لكن الشعب اليمني رفض البقاء تحت الوصاية، وارتفع الشعار واضحاً في 21 من سبتمبر 2014 لا وصاية على اليمن. ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة مواجهة طويلة عنوانها استعادة القرار الوطني المستقل، بعد أن سلبه السعودية عبر لجنتها الخاصة منذ عقود.
2: تعددت أساليب وأشكال التدخل السعودي في اليمن، ما بين التدخل العسكري المباشر وغير المباشر، بما يضمن سهولة السيطرة عليه وإخضاعه للوصاية والتبعية المطلقة للرياض. وقد تجلى الوجه القبيح للنظام السعودي في عدوانه الإجرامي على بلادنا في 26 من مارس عام 2015، وحربه العبثية لتدمير اليمن، وتفخيخه بالجماعات الإرهابية، وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وإغراقه في الفتن والصراعات والفوضى، وحربه الاستخباراتية القذرة لزعزعة الجبهة الداخلية. وفي أقرب مشهد لإشعال نيران الفتنة والصراع بين أبناء محافظة الجوف وبقية المحافظات اليمنية، اصطنع المخطط السعودي مسرحية فدغم وابنة صدام حسين لتحريك نخوة القبيلة اليمنية.
3: لم تكتف السعودية بعدوانها الغاشم على اليمن، ولا بحصار خانق فرضته على الشعب اليمني لأكثر من 12 عاماً، بل تمادت في غيها لتدفع بمرتزقتها نحو أعمال تخريبية وقطاعات مسلحة يقودها قاطع الطريق حمد ابن فدغم الحزمي.
4: أنا أريد قطاع مكثف، أريد قطاع السحاري ينقبض.
3: هذا المرتزق أقدم مؤخرا على اعتراض المسافرين في صحراء الجوف ومأرب، حيث يقوم بنهب الشاحنات ومصادرة ممتلكات المواطنين بلا رادع.
4: هذا زكمونا أصحاب الجوف بعد العثيمين، قاطع علينا أصحاب عمران 15 قادر، لا بذنبنا من ميرا ولا نحن ندخل من ميرا.
3: فدغم الذي تبنى كذبة سمية الزبيري ثم ظهر لاحقا في مقطع مستفز داخل صنعاء ليقبض عليه ثم يطلق بضمانات قبلية، غير أنه عاد اليوم ليصنع فوضى جديدة، مستهدفا المسافرين الأبرياء في الطرقات ومتجاهلا مشايخ الجوف الذين ضمنوه، لينخرط بعدها في أعمال التخريب والتقطع التي ترفضها وتستنكرها كافة الأعراف القبلية والدينية. ويؤكد بأفعاله حقيقته الجلية بأنه ليس إلا قاطع طريق ومرتزقا باع شرفه وكرامته بالريال السعودي.
2: كلما تسعى إليه السعودية يهدف إلى زعزعة واختراق الجبهة الداخلية، لا سيما بعد أن رأت حجم النفير القبلي والشعبي الواسع والالتفاف الجاد حول دعوة السيد القائد لرص الصفوف وتوحيد الجهود لانتزاع الحقوق وكسر الحصار.
5: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
6: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
5: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها، وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار

0: بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
1: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيل 4 سنوات خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها.
2: المرحلة القادمة بحسب كل المؤشرات لن تكون مرحلة ترقب وانتظار، فقد انتهى زمن خفض التصعيد وبدأ زمن الحسم، وكل أوراق السعودية ومؤامراتها ستسقط أمام وعي الشعب اليمني وحكمة قيادته الثورية والسياسية. وقد بات أبناء اليمن يدركون أن المعركة الحقيقية هي إنهاء سجل العدوان والحصار والوصاية. في هذا السياق وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات، يسرنا أن نستضيف الشيخ علي الحميري وكيل محافظة المهرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم شيخ علي معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا،
2: حياكم الله شيخ علي. في مشهد غير مسبوق من التلاحم والجهوزية، أعلن الشعب اليمني بكافة مكوناته وأطيافه استجابته الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي دعا فيها إلى تضافر الجهود رسميا وشعبيا للتصدي للعدوان والاحتلال وإنهاء الحصار. أمام هذا المشهد عملت الرياض على استنساخ أدوات جديدة للفتنة الداخلية في محاولة لإشعال الفتنة في محافظة الجوف لتفجير الصراع بهدف زعزعة واختراق الجبهة الداخلية لإشغال صنعاء والهروب من استحقاقات السلام. سؤالي لكم شيخ علي، هل ستتمكن السعودية من تمرير مخططاتها التدميرية في ظل هذا الوعي المتنامي والتحرك الجاد للشعب اليمني؟ وكيف تقرؤون مستوى التلاحم القبلي في مواجهة هذه المخططات؟
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا نتطرق إلى الوضع الحالي وإلى توجيهات القائد السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله بالتوجه إلى التحشيد لتحرير باقي الأراضي المغتصبة والمحتلة من أرض الوطن وإلى آخر شبر من أرض الوطن.
2: نعم.
3: بعد 10 سنوات من المحاولات، كل المحاولات التي باءت بالفشل، المحاولات السعودية الأمريكية الصهيونية التي باءت بالفشل خلال 10 سنوات، ما زال العدو السعودي والعدو الأمريكي، أي العدو الأمريكي هو الأساس، والعدو الصهيوني وأدواته.
2: نعم.
3: السعودي والإماراتي والخليج وغيرهم من الأدوات، أدوات المتزقة من الإصلاح ومن المؤتمر، من المؤتمر المنحرفين سنقول، ما زالوا يعملون على أساس أنهم يحققوا ولو مكسب بسيط. اليوم أصبح الشعب واعي أكثر مما سبق.
2: نعم.
3: لقد دارت عليه الأحداث وعلم بكل شيء وتنوعت، فأصبح يمتلك درجة من الوعي كبيرة جدا ليتصدى لمحاولات العدو في زعزعة اللحمة الداخلية. ولذلك نحن نرى ما حدث مؤخرا من إثارة بلبلة وإثارة فتنة باسم ميرا صدام حسين التي ليس له وجود، التي ينكرها حتى أبناء شعبه، ينكرها حتى أخوة أبناء صدام حسين بينكروها، بيقولوا لا وجود لأخت لنا اسمها ميرا.
2: نعم.
3: هذا جانب تمام، وما يثيره هو قاطع الطريق حمد فدغم التي لجأت إليه وقصة شعره. وما من هذا الخبر، أصبحت هذه كلها محاولات واهية، محاولات فاشلة لن تثني الشعب اليمني عن تحرير أرضه المحتلة وعن تحرير ثرواته مهما فعلوا ومهما لجأوا إلى حيل وإلى خدع. اليوم نحن نرى ما فعله هذا بدغم محاولات السعودية وفدغم بتحشيد القبائل اليمنية وبالنكف النكف المحتال، النكف الذي لا يقوم على أساس أسلاف ولا على أساس أعراف قبلية، إنما هو حيلة وهو يعتبر من أدوات الإصلاح. هذه الحقيقة، فدغم يعتبر أداة من أدوات الإصلاح، وما يقوم به اليوم من تنكيف سواء في القبل المخدوعة سنقول في المناطق المحتلة اسمه لإجابة هذا النكف والوصول إلى مطارح الريان من تحشيد، هذه كلها تمام أعمال قطع طريق. وحتى من تحرك من القبائل التي في المناطق المحتلة استجابة لإسمه دعوة حمد فدغم، هم من الإصلاح، هم منتمين لحزب الإصلاح، هذه حقيقة. والقلة القليلة منهم من انخدعوا ووصلوا إلى مطار حريان تمام انسحبوا بعد ذلك، مثل ما حدث لمن لوفد قبائل نهد التي أتت من حضرموت، أتت إلى مطار حريان. فلما وصلت إلى هناك تمام بدأ يملي عليهم حمد فدغم، يملي عليهم الشروط وقال لهم بايعوني على الخلافة بهكذا بهذا المنطق. فقام تمام قاموا له وفد نهد قالوا له احنا جينا تمام من باب تلبية للنداء، من باب القبيلة، ما جينا من أجل أن نكون أتباع ولا نبايعك. وانسحبوا فعلا، وعندما انسحبوا بلغ قوات قوات الطوارئ تمام في الصحراء في صحراء ثمود بلغهم وقال لهم أنهم تقطعوهم، وفعلا حاصروهم وتقطعوهم ووقع بينهم اشتباكات وتصوب منهم وسقط منهم من قبائل سماء ما بين سماء جريح وقتيل من قبائل نهد تمام. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يبايعوه أو أن يكونوا مجرد أدوات بيده يحركهم يمينا أو شمال. ولذلك الحر لن يقبل أن يكون أداة بيد فدغم أو غير فدغم. اليوم من نراهم يتجمهرون في مطار الريان ليسوا من الأحرار، تأكدوا.
2: الحر مجرد عملاء.
3: نعم هم كلهم عملاء. اللي هنا كلهم عملاء،
2: دفعتهم السعودية
3: أغلبهم، وكلهم عباد الريال السعودي والدولار الأمريكي. البارح تمام بالأمس تم استدعاء حمد فدغم إلى الرياض. تركهم لا يجدوا ما يتعش، يعني وجبة العشاء لا يوجد معهم في مطارح الريان تمام قيمة وجبة العشاء. والذين ذهبوا إلى هناك تمام ودفعوا، بعضهم دفع ما عنده، اليوم لا يستطيع أن يوفروا حق حق الوجود لكي يرجعوا لكي يعودوا إلى مناطقهم وإلى ديارهم. فتركهم، وأنا متأكد أنه لن يرجع، لن يعود. السعودية تعمل ألف حساب وحساب.
2: حتى لو عاد يعني
3: بعد أن التمست جدية الجانب اليمني، جدية تمام صنعاء بأنها ستقوم باستهداف أرامكو، ماذا سيفيدهم إذا ضربنا أرامكو؟ ماذا سيفيد السعودي؟ هل سيفيد حمد بن فدغم ولا من يتجمع؟
2: هم اندفعوا به شيخ علي، هم اندفعوا به لإيجاد ثغرة في الجبهة الداخلية، لكن القبائل اليمنية كانت واعية وتعرف بأن السعودية تحاول أن تزعزع أو أن تضرب صورة القبيلة اليمنية من خلال مثل هذه الأحداث.
3: يا سيدتي، ما نراه اليوم من نكف قبلي تمام على جميع الجبهات، في دمار، في اسمها،
2: في حج، في الحديدة، في كل مكان،
3: اسمها في عمران، في على مستوى حتى في الحديدة، في كل مكان هناك نكف قبلي داعم متحرك مستجيب لتوجيهات القائد العلم حفظه الله. نحن اليوم مستعدون لتحرير أرضنا المغتصبة من يد الأمريكي والسعودي والصهيوني. لقد اكتفينا من الوعود ومن اسمه يعني من الموعود الكاذبة ومن الآمال الواهية. لقد مل الشعب، لقد ملينا، ونحن رهن إشارة السيد عبد الملك في أي ساعة يحركنا ويطلب منا أن ننطلق. نحن مستعدون أن ننطلق ليس بالآلاف وليس بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف.
2: نعم هذا صحيح.
3: فقد بلغ السيل الزبا وبلغ الحلقوم بلغت الروح الحلقوم.
2: نعم شيخ علي، في ظل المعطيات والأحداث يمكن القول إن عداء السعودية لا يرتبط بنظام معين أو حزب أو قبيلة، وإنما بوجود أي مشروع وطني يتمسك بالحرية والكرامة والسيادة. في ظل هذه الأحداث والمتغيرات، هل ما زالت السعودية اليوم تراهن في إدارتها للملف اليمني على عامل الوقت وضعف الجبهة الداخلية نتيجة تراكم المعاناة المعيشية والصراع القبلي والمذهبي في مختلف المحافظات، والتي قد تشغل صنعاء وتعجزها عن الرد على العدوان وإنهاء الحصار وفق ما دعا إليه بيان التعبئة العامة ودعوة السيد القائد؟
3: السعودية تراهن على عامل الوقت، هذا شيء أكيد، وتراهن على تجديد الحصار على الشعب اليمني. ولكن الشعب اليمني لم يعد يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك. هي الآن تحاصر وتشدد الحصار على وعسى أن ينفجر الوضع من الداخل. على من؟ على تمام يعني على الفئة السابقة، الفئة المجاهدة، الفئة المؤمنة، تمام، الفئة التي تشكل خطر كبير على النظام السعودي والأمريكي والصهيوني في المنطقة. هم يراهنون على هذا الشيء، على الجوع، على الأزمات، على استغلال الأزمات، على استغلال الجوع وإرغام الشعب اليمني باسم الحصار والتجويع.
2: صحيح.
3: ولكن هذا الشيء سينقلب ضدها. لقد بلغنا إلى مستوى يعني لا نستطيع فيه أن نتحمل أكثر من ذلك، ولا نستطيع فيه أن تمام نعود إلى الوراء. هذه حقيقة، لم نستطع هناك مجال لأن نعود إلى الوراء أبدا. أمام قدام، هذا الشيء الذي يجب أن يعيه السعودي. أن حتى يعني أنا سأطرح مثل الدم إذا حصرتها في ركن هل ستسكت؟ ستهاجم. ستهاجم عليه، وهم كذلك، هم لا يحسبوا أننا خلاص، هم حشرونا في الزاوية، ما معنى ما نفعل إلا نهاجم. هذا الحقيقة. فنحن نعرف أن السعودي محاصر اليمني من زمان. محاصر الشعب اليمني للسياسة اليمنية. هو لا يريد اليمن أن يطلع من القمقم، هكذا هو يحبسنا في القمقم، كأننا يعني المارد هذاك الذي يحبسه في القمقم وقت ما يريده، أو يريد يخرج الشعب يمسح على القمقم فيخرج فيقول لبيك شبيك عبدك من عيدك. لا، هذا الكلام انتهى. اليوم نحن الحمد لله لدينا قيادة حرة، قيادة كريمة، قيادة تمتلك العزة والكرامة.
2: صحيح.
3: تمام، لم نعد جني المصباح، قيادة اليمن لم تعد جني المصباح بيد السعودي. تمام، وقت ما مسح على القمقم خرج فقال له شبيك لبيك عبدك من يديك، انتهى الأمر. يجب أن يدرك السعودي أن القيادة تمام حرة، القيادة الحرة الكريمة الحمد لله أصبحنا نمتلكها، الشعب الحر الكريم الحمد لله أصبح يعي تمام ويثق في قيادته. ثقة عمياء، وليس ثقة يعني موهة، بل ثقة عمياء، وهو مستعد للانطلاق ولتحرير كل شبر من اليمن، وكذلك من أراضينا في جيزان وفي نجران وفي عسير. سنحررها قريبا بإذن الله. أما السعودي فهو واهي ومنتهي، وهو إلى زوال لا محالة
2: في مشيئة
3: الله. أما من ناحية القبائل الذين يراهنون بعضهم أو المرتزقة، سنكون بصدق، الذين يراهنون على السعودية سينتهوا، والقبائل التي لديها وهم ولا منخدعة، عندها منخدعة بالسعودي وبأنه بما يفعله لدولته، أنا أحب أن أبلغهم، أن أفهمهم، ويمكن هم يدرون بهذا الشيء، بس للذي لا يدري، تمام؟ السعودي لا يؤمن بالتركيبة القبلية. السعودي أول ما دخل آل سعود، أول ما بسط نفوذه على الجزيرة العربية، دعس القبيلة العربية بالسعودية في في في الجزيرة العربية، دعسها، قتل مشايخها، سحبهم سحب، تمام؟ وكلنا نعرف، اغتصب نساءهم. كان عبد العزيز بن سعود يأخذ بنت اسمها رئيس العشيرة، تمام رهينة عنده بدون زواج يأخذها جارية تمام أو أخته أو المهم أحد من عرضه يأخذها عنده جارية حتى امتلأ قصره بأكثر من 52 امرأة التي كانت محسوبة زوجة له وهي ليست زوجة هم جواري مجرد جواري من هم؟ كلهم بنات المشايخ مشايخ القبائل فلا ينخدعوا بآل سعود الذين يراهنون مخدوعين بآل سعود عادهم لا يراهن على آل سعود آل سعود يحتقر الرجال ويحتقر القبائل وهذا الشيء الذي لم نقبله نحن في اليمن
2: شيخ علي المحافظات الحرة تعلن النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي للتحرر الشامل واستعادة السيادة والثروات المنهوبة وقد كشفت الأيام الماضية مستوى ذلك النفير العام والاستعداد القتالي الكامل والاحتشاد القبلي الذي أثبتت فيه القبيلة اليمنية من جديد أنها الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كل مؤامرات وأوهام دول الاحتلال وبينما تتهيأ هذه المحافظات لمرحلة جديدة من مراحل المواجهة تعمل جارة السوء ومن خلفها الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية على زعزعة أمن واستقرار المحافظات الجنوبية المحتلة وإبقائها تعاني من الفقر والحرمان لتظل تستجدي معونتها ودعمها سؤالي لكم شيخ علي من المفارقة العجيبة هل كان الأحرى أن هذا التحرك بتكامل جميع القوى والمكونات في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وفق ما دعا إليه السيد القائد وهل هناك استجابة لهذه الدعوة من القبائل والمكونات في المحافظات المحتلة لإنهاء الاحتلال ومعاناة المواطنين في تلك المحافظات؟
3: بلا شك أن الدعوة هذه شملت كل القبائل والمكونات سواء السياسية أو الشعبية مثلما في المناطق المحررة كذلك في المناطق المحتلة يعني في المناطق الحرة قصدي أو المناطق المحتلة هناك تجاوب شعبي كبير وهناك تواصل يومي بيننا وبين تمام سواء قيادات المكونات السياسية والشعبية وكذلك بين قيادات القبائل بين زعماء القبائل ومشايخها يوميا هناك تواصل في المناطق التي تخضع للاحتلال يوميا هناك تواصل بهذه المكونات سواء شعبية أو سياسية وهناك زخم شعبي كبير جدا والله أنهم يقولوا لنا بهكذا باللسان متى سكأتوا لقد مللنا لقد بلغت سيل الزبا طفح الكيل خلاص لا يستطيعون أن يتحملوا أكثر من ذلك تمام متى سكأتوا بهذا المنطق متى سكأتوا يا أنصار الله وهذه حقيقة هذه حقيقة سواء في المهرة سواء تمام في شبوة سواء في حضرموت سواء في أبين لقد يأس الناس لقد تعب الناس لقد مل الناس ضاق بهم درعا الاحتلال وما يفعله الاحتلال 10 سنوات ويبدع فيهم المجلس الانتقالي باسم القضية الجنوبية وباسم هو الإمارات واليوم تمام أخذت يعني استلمت الدفة السعودية وحزب الإصلاح ورجعنا إلى موضوع الشرعية يعني إلى الموال الأول الفساد ذبح الغلاء المعيشي قتل الشعب في المناطق المحتلة
2: صحيح.
3: قتلهم الغلاء المعيشي قتلتهم الفساد الإداري والمالي بشكل كبير جدا يعني الوضع سيء جدا هم أصبحوا جاهزين أكثر منا نحن الذين نوجد في المناطق الحرة هم أكثر جهوزيا منا ومستجيبين ومتفاعلين لتوجيهات السيد القائد حفظه الله بتحرير الأرض يريد بس مننا أن نبدأ وهم سينطلقوا كالصواريخ وسيمثل لنا ساند وعاون بإذن الله فنحن اليوم ما نراه من خروج للقبائل من نكث للقبائل اليمنية تمام الحرة المساندة والمستجيبة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك يحفظه الله هذا عامل مهم في جميع المناطق في المناطق الحرة هذا يعد عامل مهم لتحفيز روحية القبائل في المناطق الجنوبية المحتلة نحن نطلب منهم الزيادة في النكف الزيادة في مظاهر التحشيد ومظاهر وإبراز مظاهر القوة لأن هذا يعمل حافز مهم جدا ورئيسي لتحفيز أخواننا وقبائلنا في المناطق المحتلة جنوب. نعم. بإذن الله.
2: بإذن الله. شحالي ما تعيشه المحافظات المحتلة من انهيار خدمي وفوضى وصراع، تعد هذه الأيام الأكثر قسوة ومعاناة على مدى سنوات العدوان الماضية، خاصة بعد أن تحولت ثروات اليمن النفطية والغازية إلى الخزينة السعودية وجيوب قيادات المرتزقة، بينما ترك المواطن في تلك المحافظات يعاني من أوجاع الجوع والألم. وليس هذا فحسب، بل سعت قوى العدوان والاحتلال إلى تفخيخ تلك المحافظات بالميليشيات والجماعات الإرهابية لمواجهة أي احتجاجات وتحرك شعبي. إلى متى ستظل تلك المحافظات مرتع لتلك الجماعات والعبث السعودي والإماراتي؟ وهل أصبحت تلك المحافظات أقرب إلى التقسيم والفوضى أم أقرب إلى الثورة والتحرير في ظل ما تعيشه من معاناة، خاصة وفرصة التحرير هي الأقرب للخروج من ذلك المستنقع؟
3: لا بلا شك، ما تعمل له السعودية وما تخطط له السعودية هو التقسيم. السعودية لا تهتم بالمحافظات المحتلة كعموم كامل، تمام؟ لا، هي تهتم بالمحافظات التي تمتلك الثروات، هي تهتم بالثروات، هي لا تريد تسيطر إلا على الثروات، لا تهتم بباقي المحافظات وتركيبتها الاجتماعية. أتوا ما أتوا، ماتوا جوعا، ماتوا، لا يوجد خدمات، لا إشكالية عندها.
2: نعم.
3: ولذلك نحن نراهن على أن الاحتقار الشعب التي سببته السعودية هذا عامل مهم جدا إلى يعني تفجير الوضع داخليا، ثانيا على التحرك الشعبي في المناطق الحرة، لأن هذا سيعمل يعني سيعمل دافع قوي جدا لتحرك القبائل والمجتمع في المناطق المحتلة الثورة ضد السعودية. اليوم السعودية استلمت الزمام مثل ما يقولوا من بعد الإمارات، هو أساسا هي أصلا مستلمة الزمام الأول. الإمارات هي أداة من أدوات السعودية. ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، ما زالت الكهرباء والمعاناة مستمرة، ما زالت المياه وانقطاع المياه مستمر، تردي الخدمات العامة مستمرة، لا يوجد تغيير، هو إلى الأسوأ ثم الأسوأ ثم الأسوأ. ولذلك نحن نراهن مثل ما قلنا على التحرك الشعبي الداخلي، وكذلك على الدعم والمساندة من قبل قبائل أبناء المناطق الحرة.
2: شيخ علي، في ظل ما تعيشه المحافظات المحتلة وفي ظل دائرة الصراع الظاهر والخفي بين السعودية والإمارات، يبدو أن هناك تقاسم للأدوار والمناطق بين الرياض وأبو ظبي، فتحركات المحتل السعودي محدودة في عدن والمهرة وحضرموت، بينما المحتل الإماراتي وميليشياته يسيطر على الجزر والموانئ والسواحل الغربية، وكل هدف التحركات تلك هي طبعا كلها تصب في مصلحة وخدمة الكيان الصهيوني. فكيف تدعي السعودية أنها حررت تلك المناطق من الإمارات وما زالت في صراع مع ميليشياتها حسب ما تدعيه وتتناوله وسائل إعلامها؟ وهل أصبحت التحركات الإماراتية تسير بهدوء بما يتوافق مع الأجندة الصهيونية في الساحل الغربي وباب المندب، بينما السعودية تحاول إشغال المحافظات الجنوبية المحتلة بالفوضى والصراع؟
3: بلا شك أن الإمارات لم تخرج، هذه حقيقة، وما زالت موجودة بأدواتها، إن لم تكن هي موجودة مباشرة، رغم أني أنا أعتقد أنها موجودة كذلك في ميون، ما زالت هناك في قوات إماراتية في ميون وفي المخا، هناك باقي ضباط إماراتيين. ولذلك ما تحاول السعودية فعله بأنها يعني استطاعت أن تخرج أو تزيح الإمارات من المشهد وأدوات الإمارات، المسألة هي أنهم قد تقاسموا الأدوار. ما الذي حدث؟ هم تقاسموا الأدوار. الإمارات لها المحافظات اللي هي المحميات الغربية، والسعودية لها المحميات الشرقية. عندما طمعت الإمارات بأن تستحوذ على الكل، هنا انقلبت انقلب السحر على الساحر.
2: نعم.
3: عندما أعطت الإشارة الخضراء أو الضوء الأخضر لعملائها ومرتزقتها أن يزحفوا إلى حضرموت وأن يضموا باقي المحافظات إلى اللي هي المحميات الشرقية إلى المحميات الغربية، هذه عندها في ذات الوقت بالذات انقلب السحر على الساحر، وأتت السعودية وخرجتها يعني أزاحتها من المشهد.
2: نعم.
3: تمام. ولكن مش بصورة، ليست بصورة كاملة، ما زالوا أدواتها موجودين وما زالوا حتى وإن فقدوا يعني السيطرة اللي هي الظاهرة، لكن ما زالهم يسيطرون يعني على جميع مفاصل الدولة. تمام. بشكل خفي.
2: نعم.
3: هم ما زالوا موجودين، ولذلك هي تحاول أن تبقي الوضع على ما هو عليه. لماذا؟ دعوا المحميات الغربية على ما هي عليه الآن، مدام لا يشكل علينا أي خطر، ونحن عندنا أهم شيء في المحميات الشرقية هو النفط، كيف ننهب النفط، كيف ننهب الغاز، وكيف ننهب باقي الثروات المعدنية، سواء من ذهب، سواء من برون، سواء من عدة أشياء هناك كذلك، واليورانيوم وأشياء كثيرة جدا في المحميات الشرقية، تعد أرض يعني
2: مليئة بالخيرات،
3: أرض قصبة بالثروات.
2: نعم.
3: وبكافة الأشكال، ولذلك هي تبطي على هذه السياسة. الآن السعودية هي تبطي على هذه السياسة، سياسة التجويع، سياسة الأزمات اسمها تتابع الأزمات الاقتصادية، سياسة عدم توفير الخدمات، تدويخ الشعب. تمام. لتبقى المناطق اللي هي المحميات الغربية تبقى بهذا الشكل.
2: نعم.
3: معزولة عن المناطق الشرقية. وكذلك يعني غير أنها معزولة، كذلك أصبح يعني الشعب سواء في المحميات الشرقية أو الغربية يعني زي ما يقولوا إيش، أتعبوا الشعب، أشغلوه، طبخوه عن كل شيء، أشغلوا بالسمح بالأدوات الاقتصادية، أشغلوا بالخدمات، إعدام الخدمات، أشغلوا بكل شيء.
2: نعم.
3: غير ذلك بالمخدرات، بانتشار السحر، بانتشار يعني أشياء عدة، أنهكوا الشعب. لماذا؟ ليفعلوا ما يريدوا.
2: نعم.
3: هم أهم شيء عندهم أن يغتصبوا، أن
2: ينهبوا الثروات وينهبوها،
3: أن يحصلوا على منفذ إلى بحر العرب. تمام. من أجل أن يصدروا منه نفطهم وتجاوزوا مشكلة مضيق هرمز.
2: نعم. شيخ علي، سؤالي الأخير لكم، مهما كانت التهديدات والمخاطر، فإرادة الشعب اليمني وعزيمته ماضية بعون الله لانتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وتحقيق الاستقلال التام والكامل في جميع المحافظات. ما هي الرسالة التي يجب أن تستوعبها اليوم قوى الاحتلال، خاصة السعودية ومرتزقتها، خاصة بعد أنه لم يعد أمامها إلا خيار واحد، إما السلام وإما الحرب؟ وفي الجانب الآخر، ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به أو يقوم به إخوتنا في المحافظة المحتلة لتحريك عجلة التحرر والتخلص من المعاناة والنفير لطرد المحتل ومرتزقته؟
3: أولا، على صعيد المرتزقة، نحن نقول لهم، المرتزقة الذين يراهنون على السعودية وعلى دول الخارج، نقول لهم لقد جربتهم من قبل أيها المرتزقة، لقد جربتم السعودية وجربتم الإمارات، الدول هذه لا تهتم إلا بمصالحها. اليوم الذي ستستهدف فيه القوة الصاروخية منابع نفطهم ومصافيهم ومراكز اقتصادهم، سيترككم لوحدكم في الميدان. هذا الشيء يجب أن تفهموه من الآن.
2: لا.
3: وهذا قد جربتموه عدة مرات، فالأولى لكم أن لا تراهنوا على هؤلاء وأن تعودوا إلى حضن الوطن. تمام. وأن تعرفوا وأن توبوا إلى الله وعودوا إلى حضن الوطن. هذا من جهة المرتزقة. أما من جهة العدوان السعودي، الإماراتي، الخليجي، الأمريكي، كذلك نقول لهم قد جربتمونا من قبل وأوجعتكم صواريخنا وأشعلت نفطكم وأشعلت شركاتكم ومصافيكم وتأكدوا بأنها ستعود ونفس المشهد سيعود. واليوم بفضل الله عز وجل نحن نمتلك من الصواريخ ومن المسيرات ما هو أقصى وأبعد وأدق في إصابة الهدف.
2: نعم الحمد لله.
3: بشكل كبير جدا ستحصرون كل شيء إن استمريتوا في حصاركم وفي طاعتكم العمياء لأمريكا ستخسرون كل شيء. أمريكا لم تخسر شيء، أمريكا ستنسحب من المنطقة وستترك لكم بعد أن تحكم إحراق كامل. ننصحهم بأن يلجأوا إلى السلام
2: هو الأفضل،
3: وأن وأن, وأن
2: يكون هناك حسن جوار بيننا وبينهم،
3: يجاهروا هذا الشعب، أن يسالموا هذا الشعب، أن يصافحوا، أن يضعوا أيديهم بأيدي هذا الشعب. تمام. هو الذي سيبقى لهم في المنطقة، أمريكا لن تبقى لهم في المنطقة.
2: صحيح.
3: أما إلى أخوتنا على صعيد أخوتنا في الداخل المحتل، في الأراضي المحتلة، نقول لهم أخرجوا، لا تسكتوا، تحركوا. تحركوا بمظاهرات، اطلبوا بحقوقكم، اطلبوا بحقوقكم، اخرجوا في مظاهرات، اطلبوا بحقوقكم، اطلبوا بالخدمات، لا تسكتوا مهما بلغ. هذا العدو لن يتحرك حتى يعني لن يتحرك، سيبقى مثل ما هو ولن تجدوا اي شيء، ولن سيظل يعني ضاغط عليكم وعلى انفاسكم حتى يقضي عليكم. أنتم لا تهموه، ما يهمه هو النفس. اليوم الذي ستتحركون فيه لمواجهته حتى إن خسرتم، كم ستخسرون؟ 1، 2، 3، 10، 100. تمام. لكن هذا يعتبر ثمن بسيط ستدفعونه في مقابل الحرية والكرامة وتحرير الأرض.
2: نعم هذه هي الحقيقة فعلا. إذن اليمن سيكتب بفضل الله فصلا جديدا من فصول الحرية والعزة والكرامة بإرادة الرجال وثبات المواقف الصادقة، وسيمضي في معركة انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار حتى يتحقق النصر الكامل ويطوي سجل العدوان والحصار والوصاية إلى الأبد. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ختاما نشكركم كثيرا شيخ علي الحميري وكيل محافظة المهرة مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
3: أهلا وسهلا بكم ويا مرحبا حياتي.
4: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
2: وفي برع يستعمر قاوم،
5: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم،
2: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
6: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
2: مقاومة الاحتلال ومواجهة الفوضى والتضليل الإعلامي والسياسي تحتاج إلى وعي صادق وموقف حازم، والمواقف الصادقة في مواجهة الهيمنة الخارجية هي سبيل النجاة وحرية الشعوب والأوطان.
7: استجابة لدعوة قائد الثورة، أعلنت قبائل اليمن النكف القبلي العام، هبة جماعية ونفير شامل، استعداداً لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق اليمنيين.
8: سننتزع حقوقنا بأيدي
9: بسم الله، قلوبنا في غلي.
7: من القرى والعزل والمديريات ارتفعت الأصوات وأقيمت الوقفات، إعلان للتعبئة الشاملة وتجديد للخيارات الاستراتيجية، ورسالة واضحة للسعودية: القبيلة اليمنية أشد بأساً وأقوى حضوراً في معادلات الردع القادمة وفق محددات لا تقبل المساومة، السيادة الكاملة واستعادة الحقوق ورفض نهب الثروات.
8: هذه الفرصة الأخيرة للسعودي، وأن احنا قادمين لا ينفع على الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا بلا كوتر.
7: قوافل العطاء تسير ومعسكرات التدريب ترفد بالمقاتلين الأشداء، مرحلة جديدة من النضال الشعبي تحطم رهانات العدوان الأمريكي السعودي، جهوزية لا تعرف التراجع وسيادة لا تقبل الانتقاص، وعلى الباغي تدور الدوائر.
2: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته. واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى براعي الاستعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
4: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد: برّعي استعمار،
9: برّعي استعمار، من أرض الأحرار،
4: برّعي استعمار،
9: برّع ولا الليل يكويك التيار، برّع ولا الليل يكويك التيار،
4: برّعي استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برّعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكروا ولا تقولوا ما ينقص من قبل. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه السلسلة من الحلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نتحدث ونكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، حركة وانتهاء حركة مسلم بن عقيل، ثم ما تلا ذلك من خروج الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء. في آخر الأمر مسلم بن عقيل في بين يدي عبيد الله بن زياد مقبوضا عليه ومأمورا به إلى القتل، ويلحق بهانة بن عروة المرادي. هناك دار جدال عنيف قبيل مقتل مسلم بين مسلم بن عقيل وبين بن زياد. من الأهمية بمكان أن نسمع هذا الجدال، لأنه يكشف لنا النفسيات، ويكشف لنا أيضا التفكير وطبيعة التفكير والأهداف التي يتحرك كل منها، وأيضا الدعايات الإعلامية التي كان يستخدمها الطغاة والظالمون ضد أهل الحق، ويسجل رؤية كل من طرفي الحادث تجاه الآخر ودوافع موقف كل منهم. قال ابن زياد: إيه يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ قال له مسلم: كلا، لست أتيت، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. قال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، أولم نكن نعمل بذاك فيهم وإذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله لا يعلم أنك غير صادق وأنك قلت بغير علم، وإن أحق بشرب الخمر مني وأولى من يلغ في دماء المسلمين والغاء، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. قال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهلا. قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال: أمير المؤمنين يزيد. أمير المؤمنين يزيد؟ فقال: الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا؟ قال: ما هو والله بالظن، ولكنه اليقين. قال: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. ثم أمر به فقتل، ثم رمي به بجثته من فوق القصر. هنا يتبين لنا عدد من الدروس. الدرس الأول أن أهل الحق لا يهزمون، الحق لا يهزم حتى ولو أسيل دمه ولو أزهق روحه، متمثلا في مسلم بن عقيل. الدرس الثاني أن هناك فارق بين الأهداف التي أعلنها مسلم بن عقيل والأهداف التي يعلنها عبيد الله بن زياد. الدرس الثالث: ابن زياد يكذب إعلاميا ويحاول أن يشوه صورة مسلم بن عقيل كما يفعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان عندما يكذبون على أهل الحق، لكن مع ذلك يتبين لنا الموقف العظيم الذي وقفه مسلم وثبت منتصرا لمبدئه، ولئن لم يحقق الانتصار للأمة لكنه حقق انتصارا شخصيا عظيما لنفسه، وضرب مثلا رائعا للمسلمين كيف يجب أن يثبتوا في مكانهم وألا ينهزموا. عندئذ رفع ابن زياد تقريره عما حصل إلى يزيد، وأثنى عليه يزيد بأن كتب إليه: كنت كما أحب عملت عمل الخادم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش. وهذا يدل على تواصل ابن زياد بالعاصمة دمشق كلما جد جديد، أن هناك خط ساخن، كان هناك خط ساخن بين الكوفة وبين دمشق يزيد وكوفة ابن زياد. انتهى هذا المشهد في الكوفة بهانة المرادي سيد مدحج ومسلم بن عقيل سفير الحسين الكوفة، ورأساهما في دمشق وجثتاهما مصلوبتان في سوق الكوفة. قال الشاعر يرثيهما: إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف رأسه وآخر يهوي من طمار قتيلي. طمار القصر يسمى طمار قصر الكوفة، قصر الإمارة. أصابهما أمر الأمير فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل. الإمام الحسين يواصل الطريق وهو لا يعلم بأن مسلم بن عقيل قد استشهد وقد قضي على ثورته، حتى أنه خرج يوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي قتل فيه مسلم، قتل مسلم في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة. لحقه الحجاج وسبقوه بعد أن أتموا حجهم، وكانت رسالة مسلم التي تستحثه على الإعجال إلى العراق لأن الناس لا يريدون به بدلا حافزا له، ظنا منه أن الأمور تسير في طريقها الصحيح. قبل أن يرسل ابن زياد المقاتل لتطبيق عزل العراق عن مكة وقتال الحسين، جمع المقاتلة وفرق عليهم عطاءهم حتى يضمن ولاءهم، ملأ غرائر أشراف الكوفة بالدنانير والدراهم، كل شريف كل شيخ يعطيه غرارة مملوءة بالدنانير والدراهم، أعظم الرشاوة لهم. ثم أرسل الحسين بن تميم قائد الشرطة لوضع طوق أمني على الكوفة، طوق الكوفة بطوق أمني من جميع الجهات فلا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا يدخل إليها داخل. فنزل الحسين، هذا هو جيوشه التي فرقها في محطات هناك في مسالح جمع مسلحة أو محطات يعني أو نقاط أمنية، نزل في القادسية ونظم الخيل ما بينها إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى لعلع. المهم وضع الكوفة في دائرة أمنية مشددة لا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا أن يدخل منها داخل، وأمره ابن زياد أن يقبض على كل من لم يعرفه، وأرسل الحسين قواته إلى مواقع متقدمة على طريق مكة، وقد أمره ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة إلى طريق الشام وإلى طريق البصرة، فلا يترك أحدا يدخل ولا يخرج، حتى أن الأعراب لم يستطيعوا الدخول والخروج. كل ذلك يحدث والحسين لا يعلم منه شيئا، بل أرسل الإمام الحسين رسولين اثنين واحدا بعد الآخر وهو لا يعلم بالتطورات الأخيرة، هما قيس بن مسهر الصيداوي أرسله الإمام الحسين. فلما وصل هذا الرسول وهذا السفير إلى القادسية قبض عليه الحسين بن تميم وأرسل به إلى ابن زياد، فأمره ابن زياد بالصعود إلى القصر والإطلاع على الناس ليسب كما قال الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي، هكذا أمره. لكن قيسا، وهنا يعلمنا درسا عظيما في التضحية والفداء وعدم الانهزام أمام الباطل والوقوف بكل شموخ، صعد قيس بن مسهر إلى أعلى القصر ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله وأنا رسوله إليكم وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه واستغفر للإمام علي بن أبي طالب فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى به من فوق القصر فتقطع فمات. وكذلك أرسل بعده مباشرة الإمام الحسين عبد الله بن بقطر وهو أخوه من الرضاعة، أرسله، تم القبض عليه في من قبل هذه النقاط الأمنية والإرسال به إلى الكوفة، ولقي نفس المصير الذي لقيه سابقه وسلفه قيس بن مسهر الصيداوي. الإمام الحسين لما وصل إلى زرود، لما رحل من زرود تلقاه رجل من بني أسد، من قبيلة بني أسد، استطاع التسلل من النقاط الأمنية التي يقودها الحسين بن تميم، فأخبره بصورة التطورات الأخيرة المنقضية بمقتل مسلم بن عقيل. فقال الإمام الحسين عليه السلام عند ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى زبالة، وهي منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، يعني بين واقصة والثعلبية كما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان. وقد جاءه نبأ مصرع رسوليه وخذلان أهل الكوفة له، وكان قد تلاحق به بعض العرب الذين حسبوا أنه سيقدم على بلد آمن. الإمام الحسين يريد أن يعلمهم درسا في الشفافية، في النزاهة، في الرحمة، رحمته بالأمة. قال لهم: أيها الناس، خطب فيهم وجمعهم وقال لهم: أيها الناس، حتى لا يبقى معه إلا من كان له بصيرة في الجهاد. قال لهم: أيها الناس، إنه قد خذلتنا شيعتنا وقتل مسلم وهان وقيس بن مسهر وابن بقطر، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. فتفرق الناس الذين صحبوه في الطريق من أجل الدنيا، ولم يبقى معه إلا من صحبه من الحجاز. كان الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعد هذه اللحظة على موعد مع الموت. في أي طريق سلك؟ إن عاد فالجيوش الأموية تترصد له بالقبض وستأمره وسيلاقي نفس المصير، إما أن يبايع أو يقتل. إن تقدم فكذلك، هناك الطوق الأمني وهناك الجيوش ترسل واحدا بعد الآخر من قبل الكوفة، وهو مخير بين البيعة ليزيد أو الموت. وأمره قد شهر وشأنه قد ظهر، كان يستشعر أنه لن يترك وشأنه، وأن الأمويين لابد أن يقتلوه إن لم يبايع. فبالتأكيد الإمام الحسين مضى واستمر في طريقه محاذيا لتلك النقاط الأمنية، وكان ابن زياد من جانبه حريصا على إذلال الإمام الحسين، كان يريد أن يذل الإمام الحسين قبل أن يقتله. فأرسل فرقة بقيادة الحر بن زياد الرياحي التميمي التي أراد بها أن يمد يد السلطة حتى يظفر بالفريسة القادمة. ويتضح أن مهمة هذه الفرقة من الجيش تقتصر على إجبار الحسين، أمره أن يتعتع بالحسين على الذهاب إلى ابن زياد والدخول في حكمه وعدم تمكينه من الرجوع إلى المدينة. لكن الحسين عليه السلام من أول وهلة قد حسم خياره بألا يبايع ليزيد وألا يمكن من نفسه. لكنه منذ ذلك الحال الذي بلغه فيه استشهاد مسلم ومن معه والرسل الذين أرسلهم بعده، اتخذ سياسة دفاعية. بدأ واضحا أن سياسة الإمام الحسين العسكرية عندئذ هي ألا يبدأ أحدا بقتال، أي أنه اتخذ وضعية دفاعية وردد أنه إنما جاء إلى الكوفة حسب طلب أهلها. الحر الرياحي التميمي كان عسكريا محترفا، وعمل بذكاء، استطاع إيجاد خيار ارتضاه هو والحسين، فتجنب المصادمة مع الإمام الحسين. طبعا الله عز وجل وفق هذا الرجل الحر، وقد أحسن الإمام الحسين بنوع من الاحترام لهذا القائد الذي وصل لتوه. وبمجرد أن وصل الإمام الحسين بادأهم بحسن النية وأمر أصحابه بسقيهم ورش خيولهم بمجرد وصولهم. شجعه ذلك على أن حاول كسبهم إلى جانبه، وألقى الإمام الحسين فيهم عدة مواعظ هدف من ورائها إلى إقامة الحج عليهم ولعلهم ينضمون إليه، وكان عددهم 1000 مقاتل. اجتمع بهم وصلى بهم صلاة الظهر، وخرج في إزاء والرداء ونعلين إليهم فحمد الله وأثنى عليهم. ثم قال الإمام الحسين، قال لأصحاب الحر الرياحي: أيها الناس، إنها معذرة الله عز وجل إليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام ولعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكتوا عنه وطلبوا إقامة الصلاة. الإمام الحسين يتبين لنا، وهذا دور من أدوار أعلام الهدى دائما، أنه يهتم بقضية البيان، يريد أن يبين لهؤلاء الناس، يستغل الفرص كلها، في كل لحظة يقوم يحدثهم، يأتي يبين لهم، يقيم الحجة عليهم، يوعيهم. بعد صلاة العصر انصرف الحسين بوجهه إليهم وحمد الله وأثنى عليه وبين أنه أولى بالأمر من هؤلاء بني أمية المدعين ما ليس لهم، السائرين فيكم بالجور والعدوان. يقول: وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت علي رسائلكم انصرفت عنكم. قال له الحر: إن والله ما ندري ما هذه الكتب. فأخرج له الإمام الحسين خرجين مملوئين صحفا ورسائل فنشرها بين أيديهم. فقال الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. يعني صحيح أن الحر لم يكن من بينهم، من بين الذين كتبوا إلى الإمام الحسين، لكن مع ذلك يستمر الإمام الحسين عليه السلام ليبين ويواصل التوعية وهداية الأمة، ويبين لهم أهم لماذا خرج الإمام الحسين. يقول لهم في يوم في ذات مرة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تمت علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، نفسي مع نفسكم وأهلي مع أهلكم.

0: الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كثيرة ولا حصر لها هي أوجه.
2: الثامنة صباحا، الساعة هي الآن في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمعتكم مباركة مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نوافيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. حراك قبلي واسع يفوض السيد القائد ويؤكد الجهوزية القتالية العالية. 3 شهداء ومصابون في عدوان إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بمواصي خان يونس بغزة. شهداء وجرحى نتيجة انفجار إرهابي في محيط القصر العدلي وسط دمشق. انطلاق مراسم وداع جثمان الشهيد القائد الخامنائي وسط استعدادات واسعة لاستقبال المشيعين وتحذيرات للعدو من أي تصعيد. تفاصيل النشرة. واصل الشعب اليمني خروجه في لقاءات قبلية مسلحة واسعة بمحافظات صعدة والحديدة وريمة وحجة وصنعاء والجوف وذمار وعمران وإب، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال وإعلان النكف القبلي والنفير العام. وأكدت الحشود القبلية الجهوزية العالية لفتح مراكز التدريب العسكري ولخوض معركة التحرير وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما لانتزاع الثروات الوطنية النفطية والغازية المنهوبة. كما أعلنت البيانات الصادرة تفويضها المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة، مجددة الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة، ومباركة في الوقت ذاته الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

أفادت الأنباء باستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة قرب شارع 5 في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي سياق متصل يواصل الاحتلال اعتداءاته على جنوب القطاع، حيث أكدت الأنباء بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق جنوبي خان يونس، هذا وأطلقت الزوارق الحربية

الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه بحر مدينة غزة. ارتفعت حصيلة هجوم استهدف القصر العدلي ومقهى مجاور له في العاصمة السورية دمشق إلى 29 شخصا، بينهم 9 قتلى وعشرون جريحا في حصيلة أولية. وأوضح المرصد السوري أن من بين القتلى 6 محامين، وسط تضارب الأنباء حول طبيعة الهجوم بين عبوة ناسفة أو هجوم انتحاري عقبه محاولة اقتحام للمبنى، ما دفع السلطات لإخلاء القصر العدلي وإغلاقه كإجراء احترازي دون اتضاح هوية المنفذين حتى الآن. وفي سياق متصل، جددت قوات العدو الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق في جنوب سوريا مستهدفة محيط قرية عابدين وتلة المغر بريف درعا الغربي، قبل أن يتسع القصف ليشمل محيط بلدة كودنا وقرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي. اعترف جيش العدو الصهيوني بإصابة جندي بجروح خطيرة يوم أمس جراء اشتباكات في جنوب لبنان. وتحدثت منصات إعلامية إسرائيلية عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحدث الأمني في جنوب لبنان. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته جنوب لبنان في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، ولما ورد في مذكرة تفاهم إسلام أباد والتي وقعها الجانبان الإيراني والأمريكي، والتي نصت في بندها الأول على وقف الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان. نقل جثمان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي خامنائي إلى مصلى طهران تمهيدا لانطلاق مراسم التشييع الرسمية المقررة اليوم. وكانت أقيمت يوم أمس مراسم وداع لجثمان قائد الأمة قرب حسينية الإمام الخميني حيث موقع استشهاده. وبدأت مراسم الوداع بتوثيق دخول جثمان القائد الشهيد للثورة الإيرانية إلى جوار حسينية الإمام الخميني ولحظات وصول جثمانه الطاهر إلى مراسم الوداع في الموقع الذي استشهد فيه بحضور آلاف من عوائل الشهداء والمعزين. وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن المشاركة الحاشدة للشعب الإيراني في تشييع القائد الشهيد للأمة تمثل ثمرة الثقة المتبادلة بينه وبين شعبه، أن المشاركة الواسعة في مراسم التشييع القائد العظيم للأمة ستثبت مرة أخرى للعالم، ستثبت صواب رؤيته الاستراتيجية، وأن سر الانتصار يكمن في الاعتماد على الشعب. وفي السياق، قال قائد مقر خاتم الأنبياء في هذه الأيام العظيمة نحذر أعداء إيران القوية ولا سيما أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهم في المنطقة وخارجها من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، فيما أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قلبياف أن إيران تقف على عتبة صناعة واحدة من أعظم المشاهد في تاريخها. النبوء الأخير. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في المنطقة إلا من خلال نهج شامل وجامع
خال من أي تدخل خارجي، متسائلا عن مدى انعدام الأمن الذي جلبته القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت عجز الغرباء حتى عن حماية أنفسهم، في إشارة للخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي جراء ضربات طهران الأخيرة. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. حراك قبلي واسع يفوض السيد القائد ويؤكد الجهوزية القتالية العالية. 3 شهداء ومصابون في عدوان إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بمواصي خان يونس بغزة. شهداء وجرحى نتيجة انفجار إرهابي في محيط القصر العدلي وسط دمشق. وانطلاق مراسم وداع جثمان الشهيد القائد الخامنئي وسط استعدادات واسعة لاستقبال المشيعين وتحذيرات للعدو من أي تصعيد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة.

الهشيم الهشاشي في بلاد الجوف كلين يعمل والغنايم ما تجيب البلاشي والغنايم ما تجيب البلاشي.

0: زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في قراءة في خطاب المرحلة. وسنناقش في قراءة اليوم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية، وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
2: مرحبا بكم أستاذ عبد الرزاق وبالمستمعين الكرام.
1: نبدأ أولا بالشأن المحلي والنكف القبلي الذي أخذ مساحة واسعة من الوقفات القبلية استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تعزيز التعاون رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والحصار. نكفت قبائل اليمن وهبت هبة رجل واحد إعلان النفير العام وتعبئة الشاملة والجهوزية الكاملة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر الناتجة عن التصعيد العدائي الشامل ضد الشعب اليمني. طيب أستاذ عبد الله، بعد النفير العام والتعبئة الشاملة والنكف القبلي، ما هي الرسالة التي توجهها قبائل اليمن للعدوان والحصار بعد بيان السيد القائد في بداية العام الهجري 1848، خاصة في ظل ما يحدث على الساحة اليمنية حاليا؟
2: نعم، بالتأكيد بأن رسالة السيد في ذكرى
1: الهجرة النبوية، نعم
2: نعم، وما بعده حتى بيان قائد الثورة،
1: نعم،
2: في ذكرى يوم عاشوراء، جميعها توجه أو تؤكد بأن اليمن واليمنيين وصلوا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها في ظل ما يجري من مخططات وما يجري من مؤامرات وما يجري التحضير له من إعدادات وتجهيزات ومحاولة لإثارة الفتن على المستوى الداخلي. من المعروف بأن صعود أسماء أو شخصيات تحاول أن تثير الخلاف وأن تثير النعرات وأن تثير المشاكل القبلية. اليوم تواجه هذه القبائل بإعلان النكف وقطع الطريق أمام الأعداء في استغلال هذه الورقة أو التلاعب بها. إضافة سيد العزيز، لا ننسى بأن الأيام الماضية شهدت حراك على المستوى الخارجي من أجل مضايقة اليمن، ما يحصل على سبيل المثال فيما يسمى بعصا سومال والتحركات الإماراتية والتحركات الصهيونية. في هذا الإطار سيدي، عندما نتحدث عن هذه المشكلة وعن هذه النظرة وعن هذه الدعوات وأعمال النكف، هي بالفعل أصبحت تمثل نقطة مهمة ومنطلق أساسي كما ذكرت لك لقطع أيدي الأعداء في استكمال مشروعهم. إضافة إلى النقاط التي ذكرها قائد الثورة، حدد بضرورة أن مرحلة إنهاء الاحتلال وإنهاء العدوان ووقف الحصار المفروض على اليمن، وهذه ثلاث نقاط مهمة. اليوم هناك نستطيع أن نقول تصويت رسمي وتصويت شعبي لقائد الثورة باتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد الأعداء في حال استمر الحصار والعدوان واستمر المؤامرات على اليمن من خلال العدوان المباشر.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الله، لأهمية هذا الموضوع، تناول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مرة أخرى في يوم عاشوراء، نستمع سويا لهذا المقطع من كلام السيد القائد، من ثم نعود اللقاء، وأنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا ثم نعود اللقاء بكم.
3: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: كما استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أستاذ عبد الله، لن نقبل بالحصار عبارة مختصرة، ما سر تلاقي التحرك الشعبي القبلي مع قرار السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن؟
2: نعم، تلاقي يأتي في إطار ما وصلت إليها الأوضاع الراهنة بالفعل، الأوضاع الاقتصادية في اليمن ونتيجة استمرار الحصار باتت الأوضاع المتردية بشكل كبير، باتت الأوضاع تسوء من سيء إلى أسوأ بشكل كبير وبشكل واضح، نتيجة إغلاق المطارات، نتيجة منع السفن من الدخول أو الرسوخ في ميناء الحديدة، كذلك إضافة إلى المواد المهمة والأشياء المهمة التي يحتاجها خاصة على وجه التحديد المستشفيات وغيرها، يتم منع الكثير من المواد، هناك دائمة حظر يتم منع دخولها إلى اليمن بسبب استمرار الحصار، وهذا ما جعل اليمن كما ذكرت لك في ظل تردي هذه الأوضاع، لا بد أن يكون لها تصرف ولا بد أن يكون لها موقف في هذا الإطار، والموقف اليمني أعتقد أن الموقف اليمني اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه، خاصة بعد الانتصار الذي حققته اليمن سواء في معركة البحر الأحمر أو في طوفان الأقصى في مساندة إخواننا في غزة أو حتى على مستوى محور الجهاد والمقاومة وما قام به من إسناد ودعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي مما أدى إلى انتصار كبير حققته وأصبحت اليوم محور المقاومة يمثل قوة إقليمية كبيرة لا يمكن لأحد تجاهلها، لذلك انطلاقا من هذه القوة أصبح على اليمن والزاما يعني أصبح بالفعل أن تنهي مسألة الحصار المفروض عليها، والذي يزداد الأوضاع تزداد الأوضاع فيها سوء بشكل كبير وبشكل واضح. لذلك سيد العزيز، رسالة السيد القائد هي بمثابة الرسالة الأخيرة للأعداء سواء للسعودية أو من يقف من خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في أن يوقفوا حصارهم على اليمن وأن تعود اليمن على ما كانت عليه، ما لم فاليمن لديها الكثير من الأوراق التي قادرة على استغلالها وقادرة على استخدامها من أجل وصف العدوان ومن أجل فك الحصار عن الجمهورية اليمنية.
1: نعم، طيب أستاذ عبد الله، هناك بعض المواقع الإخبارية تداولت أخبار أن هناك تحذير عماني للسعودية بشأن الهدنة مع اليمن، يتزامن ذلك مع بلوغ الاحتقان ذروته وسط إعلان التعبئة العامة وتحشيدات عسكرية، وهذه تعتبر المرة الأولى التي تحذر فيها سلطنة عمان السعودية منذ إبرامها اتفاق هدنتها مع صنعاء قبل سنوات، يمكن في 2023 أو 2022. طيب نعم صح 2022. طيب أستاذ عبد الله، كيف تفسر توقيت الموقف العماني تجاه الرياض مع وصول الاحتقان في صنعاء إلى ذروته وإعلان التعبئة العامة؟
2: نعم، هي بمثابة اليوم سلطنة عمان وكما أثبتت في الفترات الماضية مدى يعني مدى سعيها إلى إحلال السلام ومدى محاولتها أيضا إلى إنهاء العدوان على اليمن والخروج بنتائج أو الخروج بنتائج من شأنها إحلال السلام. اليوم حتى ربما هناك رسائل مبعوثة من صنعاء إلى سلطنة عمان وكذلك إلى حتى الأمم المتحدة ولقاءات نائب وزير الخارجية خلال الفترة الماضية مع عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، وجه من خلالهم رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، وهي رسالة أيضا وجهت في اعتقادي إلى سلطنة عمان باعتبارها وسيط بأن اليمن لن يسكت وبأن اليمن في ظل تجاهل السعودية لإتمام خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها والتي بموجبها دخلت اليمن مرحلة لا حرب ولا سلام، بأن عليهم اليوم بتوسطة وباعتبارهم كانوا مشاركين حتى في مسألة المفاوضات، أن عليهم أن يضغطوا على السعودية ما لم ولسان حال حتى صنعت في هذه الفترة ما لم تلوجه من الوجه أبيض، وسيكون هناك موقف كبير وسيكون هناك تصعيد كما ذكرت لك، سيكون هناك عدة أوراق ستستخدمها صنعاء ضد من يقومون بحصار اليمن وضد من يقومون أو يواصلون اعتداءاته ومن يحتلون حتى المحافظات بقية المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة العدوان.
1: نعم، نذهب إلى القضية الفلسطينية وأهميتها عند السيد القائد في كل خطاباته. نستمع إلى هذا المقطع من كلام السيد القائد من ثم نعاود اللقاء، ابقى معنا أستاذ عبد الله.
3: نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات.
1: طبعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل خطاباته، في كل بياناته، في كل طلة يطلع على الشعب اليمني بخطاب أو بكلمة، لابد أن تكون فلسطين هي الحاضرة والمساحة الأكبر. طيب كيف استطاع الشعب اليمني تحويل هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية إلى ثبات على المسار التحرري الجهادي ليبقى متمسكا بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية؟
2: سيد العزيز بأن ما جاءت به وما انطلقت به المسيرة القرآنية وما أبسى مدامكها قائد الثورة خلال بعد ثورة 21 من سبتمبر من إعلان حرية شعار الحرية والاستقلال، وأتى لم يتجاهل منذ اللحظات الأولى لم يتجاهل فيها القضية الأساسية، بل كانت هي الركيزة الأساسية والمحور الرئيسي لليمن. لماذا القضية الفلسطينية؟ لأننا سيد العزيز لو ربطنا حتى ما تتعرض له اليوم المنطقة وما يتعرض له إيران وما تتعرض له لبنان والعراق وغيرها، جميعها تنصب في مصب واحد، أن هذه أن أي دولة أو أي كيان أو أي حركة أو أي المحور يحاول أن يساند القضية الفلسطينية، هنا يظهر العدو الحقيقي ويظهر حتى أدوات الأعداء. اليوم لماذا نتساءل حتى لماذا العدوان على اليمن طيلة 10 سنوات؟ العدوان على اليمن اليوم تتضح ملامحه بأنه يأتي امتداد للمشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني فيما سواء ما يسمى بإسرائيل الكبرى أو ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط. واليوم هذه المسألة القضية الفلسطينية التي كانت يتغنى بها حتى حكام الخليج والتي يقولون بأنهم يدعمونها، اليوم يتخلون عنها بكل سهولة، بل على العكس تماما، اليوم يدعون ويدعمون الحركات الانفصالية التي هي ضد الفلسطينيين، ويؤيدون ويدعمون الصهاينة بشكل كبير. في الوقت الذي اليوم العالم يا سيد العزيز، اليوم العالم أصبح يدرك حقيقة الكيان الصهيوني، اليوم الكيان الصهيوني أصبح ممدود إلا من دول الخليج التي أثبتت بأنها دول وظيفية وبأنها دول تم صناعتها وتم غرسها في قلب الأمة العربية لكي تمارس أدوار خبيثة. لكن نحن القضية الفلسطينية وكما يحددها قائد الثورة بأنها المقياس الحقيقي اليوم فعلا للمواقف، وهي المقياس الحقيقي الذي نستطيع أن نقول بين الحق والباطل، وهذا ما يؤكد عليه قائد الثورة ونذهب إليه.
1: نعم. طيب لو تكلمنا عن آخر المستجدات في القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة، استمرار القصف وتوسيع السيطرة والاحتلال الصهيوني، استشهاد يومي للفلسطينيين رغم إعلان وقف إطلاق النار، تصعيد المستوطنين وجيش الكيان في الضفة الغربية المحتلة، تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين، اعتقالات واسعة، اعتداءات يومية للمقدسات وتدنيسها. طيب استاذ عبد الله، إلى أين يمضي المشهد الفلسطيني بعد ما يسمى وقف إطلاق النار المعلن الذي لم يتوقف وما يسمى أيضا مجلس السلام؟
2: هي حقيقة يعني بمنتهى الصراحة ما يحصل اليوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو يكشف لك حقيقة المعاهدات أو محاولة إيهام الرأي العام بأن إسرائيل ستلتزم بأي اتفاقيات أو بأي خطوات بما فيها حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت بأنها شكلت ما يسمى بمجلس السلام الترامبي، اتضح اليوم حقيقته بأنه لم يمارس أي دور. اليوم يا سيد العزيز الأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوء، اليوم قصف مدفعي، الحصار مستمر، التحذيرات اليوم لم تأتي حتى من الداخل الفلسطيني. اليوم نتيجة الأوضاع المأساوية، تخيل بأن يقول نائب وزير الخارجية النرويجي بأن ما يحصل في قطاع غزة يعتبر جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وبأن هناك وبأن مجلس ما يسمى بمجلس السلام لم يحدث أي فارق ولم يحدث أي تغيير على أرض الواقع، على العكس تماما، هناك جرائم، هناك انتهاكات، هناك حصار، هناك تهجير قسري، هناك محاولة يعني محاولة للضغط على الفلسطينيين من يوم إلى آخر نشاهد أن الكيان الصهيوني يمد ما يسمى بالخط الأصفر يتوسع حتى على حساب يعني نسبة 70% من نسبة القطاع الذي يحتلها الكيان الصهيوني، يتقدم أكثر وأكثر ويحشر الغزاويين، يحشرهم في منطقة ضيقة جدا جدا، وهذا يعتبر جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لذلك الموقف سيد العجز ومن خلال حتى دعوة سيد الثورة، هناك تأكيد على أن يكون لابد أن تكون هناك لحمة عربية
1: وإسلامية
2: في هذا الإطار بالفعل.
1: نعم. نذهب إلى لبنان، والحدث الأبرز فيه هو الاتفاق الذي حدث بين الكيان الصهيوني وحكومة الارتزاق اللبنانية، وهذا الاتفاق برعاية أمريكية. أهم ما جاء فيه هو سيطرة حصرية للجيش اللبناني بعد أخلائه من حزب الله، نزع سلاح المقاومة لحزب الله، والقوات الأمنية العسكرية اللبنانية فقط هي المرخص لها بحمل سلاح جنوب لبنان، انسحاب للكيان الصهيوني المشروط بعد نزع سلاح حزب الله بالكامل، لكنها تبقى حاليا في المنطقة الآمنة بجنوب لبنان. طيب أستاذ عبد الله، إذا كان الاتفاق يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله بالكامل، من يضمن أن المنطقة الأمنية لن تتحول إلى شروط أو شريط حدودي دائم كما حدث في عام 2000 أو ربما يتوسع أكثر؟
2: هو بالتأكيد اليوم ما يسمى باتفاق العار، اليوم هناك إجماع حتى في المجتمع اللبناني وداخل الداخل اللبناني إجماع على أنه اتفاق عار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، حتى بمن فيهم من كانوا يصنفون بأنهم مثلا ضد حزب الله أو من غير المؤيدين لا لكنهم وصلوا إلى نتيجة بالفعل بأن ما تم الاتفاق عليه ما بين سلطة لبنان، السلطة الحالية القائمة في لبنان، وما بين الكيان الصهيوني هو برعاية أمريكية. أولا بأنه يعتبر اليوم لأن ما لم تستطع أن تحققه الكيان الصهيوني بقوة السلاح اليوم تمكنها الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية، تمكن الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه عبر هذا الاتفاق. ثم هناك نقاط مهمة، ليست نقطة أو نقطتين، جل ما جاء في الاتفاق خطير جدا. أنا أذكر لك منها أحد البنود الذي جاء في الاتفاق والذي كان بموجبه أو يمنع بموجبه السلطات اللبنانية بالمطالبة في المحافل الدولية بالتحقيق أو بإجراء تحقيقات حول جرائم حرب ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، وهذا في حد ذاته يعتبر فضيحة بكل المقاييس. يعني لماذا لا يتم معاقبة ومحاسبة المجرم على إجرامه والمجازر التي ارتكبت؟ نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 4000 ونايف من الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان على لبنان. لذلك اليوم
1: هذا بمثابة أستاذ عبد الله، ولو قطعت كلامك، هذا بمثابة تنازل عن العدوان الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي على لبنان.
2: نعم، ليس فقط على مجرد أنه تنازل، بل
1: تمكين صح من التمدد
2: الذي فشل في تحقيقها عبر العمليات العسكرية. لكن أنا أؤكد لك سيد العزيز، اليوم الورقة الأخيرة التي يلعب بها العدو ليس في لبنان فحسب، وإنما حتى في العراق وفي اليمن
1: وفي سوريا.
2: الأدوات وفي سوريا، نعم، من تحقيق الأدوات هذه اليوم أعتقد بأنها ظهرت لأنها ستنتهي بالفعل، وكأنها تهيئة من المولى عز وجل أن يفضح وأن يظهر للسطح ليتم تصفيتهم لكي تكون هناك يعني تصفية كاملة لمن هم عملاء ومن هم خونة، ويتضح حقيقة المواقف في هذا الاتجاه. لذلك لا خوف لا على سلاح المقاومة ولا خوف على حزب الله، طالما هناك حاضنة شعبية كبيرة جدا اليوم تقف وتؤيد وتساند المقاومة اللبنانية في لبنان.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الله، في ظل بقاء الاحتلال جنوب الليطاني ورفض حزب الله التنازل عن السلاح، كيف سيكون تأثير هذا المشهد على المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
2: نعم، هذا المشهد يمكن تصنيفه بحسب ما جاء في صحيفة، سأذكرها لك، صحيفة الجنرال شريت، ونقلتها حتى القناة 14 العبرية، قالت بأن اتفاق لبنان واتفاق الكيان الصهيوني هو يعتبر بمثابة ورقة ابتزاز يسعى من خلالها العدو الأمريكي إلى الضغط على الكيان،
1: على المقاومة
2: والمقاومة بشكل عام لتقديم تنازلات. ثم أنه يأتي لقطع الطريق، تخيل يعني يأتي تصريح من مسؤول أمريكي بهذا اللفظ، قال بالحرف الواحد، قال بأن المفاوضات بين السلطة اللبنانية وما بين الكيان الصهيوني الهدف الحقيقي منها هو هو قطع الطريق أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمطالبة بالانسحاب من جنوب لبنان. هذه فضيحة بكل ما تعنيها الكلمة، أن يكون هناك اهتمام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طرد المحتل من جنوب لبنان، بينما السلطات العميلة والخونة يحاولون من خلال المفاوضات أن يبطوا على هذا الاحتلال القائم في مكانه.
1: لكن سعد الله، الاتفاق الذي وقع بين حكومة لبنان المرتزقة وبين الكيان في أمريكا، حدث هناك احتجاجات ومظاهرات شعبية داخل لبنان، وتصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري قال أن الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي لن يمر وغير قابل للتنفيذ، وهو يمثل اتفاق عام 1983 يعني في 17 أيار، وهذا يؤكد أن ما فعله نواف سلام وعون يعتبر غير شرعي وفقا لاتفاقية الطائف عام 1989، لأن هذا القرار يلزمه إجماع وطني لبناني لا يستبعد مصالح أي طرف في لبنان. وهنا أنباء تقول أن قائد المنطقة المركزية الأمريكية سيزور لبنان الأيام القادمة، وسيتم عرض تعاون استخباراتي مع السلطة اللبنانية العميلة ضد المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. طيب كيف تقرأ المشهد اللبناني القادم حسب المجريات الآن على الميدان وتصريحات أن هناك في قادم الأيام سيكون هناك قائد المنطقة المركزية الأمريكية في لبنان؟
2: وجود قائد المنطقة وزيارة المتكررة حتى من قبل المسؤولين الأمريكيين إلى لبنان على وجه التحديد، هي تأتي في إطار تحضير وفي إطار تجهيز وفي إطار مخطط جديد يتم التحضير له في على مستوى جنوب لبنان. فكما ذكرت لك، بعد فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في الحرب المباشرة، يسعون اليوم من خلال التحايل ومن خلال تواطؤ حتى العملاء في السلطان من في التواطؤ مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد بدائل. لكن أنا أؤكد لك سيد عجل في هذا الجانب، لأن محور الجهاد والمقاومة بما فيها حتى حركة المقاومة الإسلامية في لبنان ممثلة بحزب الله، لديهم قناعة يعني لديهم استعداد لكل الاحتمالات وكل السيناريوهات مطروحة، ولديهم القدرة على مواجهتها. واجهوا عسكريين وسيستطيع وهم قادرين على مواجهتها دبلوماسيا، كما هي حال المفاوضات اليوم اللبنانية، المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تنتصر فيها إيران على الأمريكيين، وكذلك ستنتصر فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عفوا حزب الله واللبنان. أهم ما يمكن المعادلة الحقيقية اليوم التي يعني تعتبر التي ستغير حتى من أي تحركات أمريكية هي معادلة الحاضنة الشعبية. اليوم الحاضنة الشعبية يا سيدي العزيز عندما تشاهدها داخل لبنان هي مؤيدة كما ذكرت لك، حتى من كانوا يناهضون حزب الله اليوم يقفون في صفه. لذلك ما دامت الحاضنة الشعبية اليوم مع المقاومة، فأي خطوات أو أي تصعيد أو أي محاولة لتأجيج الفتن والفوضى داخل لبنان هو مشروع فاشل، ولن يتم للكيان الصهيوني ولا حتى للولايات المتحدة الأمريكية. وهناك بدائل وأوراق كثيرة لدى حزب الله ولدى الأوفياء والشرفاء في حزب الله، لديهم الكثير من الأوراق التي ستظهر بحسب أو بحسب حجم التصعيد الأمريكي الذي سيحصل. وعلى فكرة أنا أؤكد لك، ليس فقط المخالفة لما جاء أو للقرارات أو للاتفاقيات التي تمت في الطائف وفي اتفاقيات حتى 1981 أو
1: 83
2: 83 وحتى مخالفة للقرار مجلس الأمن رقم 1071 الذي يؤكد يؤكد على أحقية لبنان في بسط سيطرتها على كامل جنوب لبنان. لذلك اليوم يعني نستطيع القول بكل ما تعنيها الكلمة من معنى بأن هناك يعني مهما كانت التحضيرات، لكن المفاجأة السيد العزيز ستكون بانتظار من يحاول المساس أو التلاعب بأمن واستقرار لبنان.
1: يعني هل نقول، هل سيستطيع نبيه بري بكتة المقاومة داخل لبنان ستتخطى هذه العقبة بدون يعني دون اشتعال حرب أهلية التي يسعى إليها الكيان الصهيوني وأيضا التآمر الأمريكي؟
2: يا سيد العزيز، حرب أهلية هم يحاولون تخويف الشارع ويحاولون التهويل منها، بينما
1: لكن الشارع الآن يا أستاذ عبد الله، الظاهر الآن الشارع خارج كامل مسيحي وسني وشيعي مع المقاومة
2: بالتأكيد، ولو قارناها بما كانت عليه في الثمانينات وفي التسعينات كانت يعني لم تكن المقاومة تمتلك لا السلاح ولا تمتلك القوة ولم تمتلك الحاضنة الشعبية التي أصبحت عليها اليوم. لذلك الرهان على هذا المسألة ومسألة أن هناك حرب أهلية هي مجرد ضغوط أمريكية ومحاولة أو بروباغندا أمريكية تحاول فقط الضغط من خلالها على حزب الله وعلى المساندين له والداعمين له بأن يقدموا التنازلات للكيان الصهيوني. وكما ذكرت لك سيد العزيز هناك الكثير من الأوراق التي أنا أدرك بأن حزب الله وبأن كتلة الوفاء وبأن حزب أمل كذلك يمتلكها لكنهم لا يريدون أن يظهروها إلا في الوقت المناسب.
1: نعم نختم حلقة اليوم من قراءة في خطاب المرحلة لآخر المستجدات من جمهورة إيران الإسلامية وتصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم في إسلام أباد تتضمن التزامات واضحة وملزمة وفي مقدمتها مسؤولية الولايات المتحدة في كبح اعتداءات الكيان الصهيوني ومنعه من تقويض أمن واستقرار المنطقة محذرا من أي انتهاكات لبنود المذكرة ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الأقليمي. طيب أستاذ عبد الله إيران أوقفت المفاوضات في سويسرا الآن والكيان الصهيوني لم ينسحب من جنوب لبنان والآن أمريكا أخلت ببعض بنود مذكرة التفاهم. طيب كيف تقرأ مسار مذكرة التفاهم أولا مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟
2: أنا أعتقد في هذا الجانب أن يعني كما يقال عادت حليمة لعادتها القديمة. أمريكا هي بطبيعتها دائما ما تخالف الأعراف، دائما ما تخالف المعاهدة، دائما ما تلتزم حتى بما تم الاتفاق عليه منذ اليوم الأول. يعني لو لاحظنا مذكرة التفاهم واضحة في كثير من الجوانب فيما يتعلق بموضوع هرمز، فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بالأموال المجمدة وغيرها وغيرها، لكن أمريكا تحاول التلاعب بهذه الورقة وإما يعني تريد أن تمد فترة اللا حرب واللا سلام إلى أسرع حد وأن تبقي على الأوضاع كما هي عليه في حين أنها قد تقوم بين الحين والآخر بعملية عسكرية محدودة، لكنها ما تخشى يا سيد العزيز هي تخشى بالفعل أن تكون أن تدخل في حرب مستمرة أو حرب مباشرة أو حرب كما كانت على خلال 40 يوم أو حرب 12 يوم. هذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التحذيرات الإيرانية خلال الفترة الماضية هي تحذيرات واضحة بأن عملية التصعيد أو أي عملية عسكرية ستقام سيقابلها تصعيد آخر وربما بالفعل يعني سنشهد عودة الحرب من جديد طالما وأن العدو لم يلتزم أو يوفي بمعاهداته وبالتزاماته. والمشكلة الحقيقية اليوم يا سيد العجل في أنها تحاول اللعب بأكثر من ورقة، تحاول اللعب بورقة جنوب لبنان من خلال يعني من خلال تحريف عملاء
1: من أجل الضغط. نعم من أجل الضغط على إيران.
2: وهذه أنا في اعتقادي كما ذكرت لك هناك اليوم مهمة أساسية أو شغل كبير جدا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتمثل تشييع سماحة السيد علي خامنئي رضوان الله عليه ورحمة الله عليه. وبعدها أنا في اعتقادي بأن هناك ستكون تغييرات وبأن إيران قادرة على أن تعيد أو أن تؤدب الأمريكيين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
1: نعم حتى هناك تحذيرات عرقجي قال من تداعيات خطيرة، يعني حذر من تداعيات خطيرة عند أي خروق يفتح الباب أمام تفجير المرحلة المؤقتة 60 يوما. طيب ما هو سقف الرد الإيراني وأثره على البلدان الحاضنة والمستوعبة للقواعد الأمريكية في المنطقة وكذلك أيضا الرد الذي يكون أكثر زلزالا هو مضيق هرمز وإغلاقه أمام في وجه العالم؟
2: نعم اليوم اتضح بالفعل بأن مضيق هرمز يعتبر بالمثابة كما يصنف حتى الإعلام الأمريكي بأنه بالمثابة قنبلة نووية استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توجهها وأن تحقق أهداف كبيرة من خلاله، إضافة إلى مسألة القواعد العسكرية اليوم ووجودها في الكيان الصهيوني، إضافة إلى أن هناك
1: إذن في المناطق العربية. نعم
2: نعم وكثير من هناك الأوراق يعني قد تمتد حتى الحرب القادمة في حال لا قدر الله ولم يلتزم العدو الأمريكي بما تم الاتفاق عليه وهناك تصعيد عسكري جديد. أنا أعتقد بأن هناك أوراق جديدة من ضمنها استهداف حتى المصالح الأمريكية في المنطقة ليس فقط على مستوى القواعد العسكرية وإنما على مستوى حتى استهداف استهداف المصالح الأمريكية، وندرك تماما مدى خطورة أو مدى أهمية هذه المصالح وما تجره من أموال على الخزينة العامة لأمريكا. لذلك هناك خشية كما ذكرت لك، وأؤكد لك بأن أمريكا من خلال ما يذكر في وسائل الإعلام بأنها تخشى بأن ترامب على وجه التحديد يخشى فعلا أن تعود الحرب إلى ما كانت، أو أن تعود إلى حرب مباشرة وحرب طويلة الأمد. لذلك هي فقط مناوشات ومحاولة استغلال للأوضاع لكي يقدموا تنازلات، لكن إيران أثبتت بأنها غير قابلة لأي تقديم أي تنازل للولايات المتحدة الأمريكية، بل على العكس ربما سترتفع سقف المطالب خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد تشييع سماحة السيد علي خامنئي.
1: يعني سقف المطالب الإيرانية؟
2: نعم، سقف المطالب الإيرانية بالفعل. أنا لديها الكثير من الأوراق، واليوم محور المقاومة يا سيد عزيز عندما نتحدث عن محور المقاومة غير ما كان عليه في السنوات السابقة. اليوم أصبح يتمتع بالقدرة العسكرية، وأصبحت لديها الكثير من الأوراق، وأصبح وسبق وأن علم الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها دروسا لن ينسوها، وهناك تحضيرات كبيرة جدا لأشياء ومفاجآت سيحملونها للأعداء
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الحنبصي على هذه التحليلات الجيدة لحلقة اليوم من قراءة في خطاب المرحلة.
2: شكرا لكم وللمستمعين الكرام.
1: وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة، التي ناقشنا فيها آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، حمادي البيلي، محمد الشيعاني، محمد سنهوب، وأجمل التحايا أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ النيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، تشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

0: أعطوا الجمهورية اليوم.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد أبناء الشعب اليمني في لقاءات قبرية مسلحة واسعة بمحافظات صعدة والحديدة وريمة وحجة وصنعاء والجوف وذمار وعمران وإب تلبيتها لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال وإعلان النكف القبلي والنفير العام. وأعلنت البيانات الصادرة تفويضها المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة مجددة الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة، ومباركة في الوقت نفسه الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة قوى الاستكبار العالمي. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. حذرت محافظة القدس من تداعيات مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت يوم أمس على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني. اعترف جيش العدو الصهيوني بإصابة جندي بجروح خطيرة يوم أمس جراء اشتباكات في جنوب لبنان، وتحدثت منصات إعلامية إسرائيلية عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحدث الأمني في جنوب لبنان. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن المشاركة الحاشدة للشعب الإيراني في تشييع القائد الشهيد للأمة تمثل ثمرة الثقة المتبادلة بينه وبين شعبه، وأن المشاركة الواسعة في مراسم تشييع القائد العظيم للأمة ستثبت مرة أخرى للعالم صواب رؤيته الاستراتيجية، وأن سر الانتصار يكمن في الاعتماد على الشعب. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة مساء أمس آخر التطورات الإقليمية والدولية والوضع في مضيق هرمز وتنفيذ الاتفاق لإنهاء العدوان العسكري للكيان الصهيوني على لبنان. اتهم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه يسلك طريق العسكرة والتسلح ويكرس جهوده لمواجهة روسيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
2: وقفة إعلانية.
3: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة

0: هو بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيب الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: قمامة الجيران الطيبين.
4: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايل.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

في حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم سامعينا
2: الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حضرة الجمعة، جمعة جامعة الدعوة السامعة. يوم جديد، شواهد جديدة، طوالع جديدة، نفير قبلي منقطع النظير. هنا من صنعاء إلى طهران، إلى لبنان، إلى بيروت، إلى الضاحية الجنوبية، سلام سلام سلام. إلى العراق، إلى كل الأحرار في هذه الدنيا، وإلى كل الأحرار في هذا العالم، المقارعين للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. يوم بعد يوم تتكشف لنا الوجيه القبيحة، تتكشف لنا الأوجه الساقطة المطبعة الخاضعة والخانعة لإرادة أمريكا وإسرائيل ومن في فلكهم. مستمعينا الأكارم، الجمعة الجامعة والدعوة السامعة، قراءة سورة الكهف، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
0: في حضرة الجمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقه ومداد كلماته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة البتول الزهراء سيدة نساء العالمين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور، برئت إلى الله منهم. اللهم إني أتقرب إليك بموالاتهم، موالاة آل بيت رسولك وموالاة وليهم، والبراءة من أعدائهم والناصبين لهم الحرب. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب. اللهم لك الحمد على ما جرى، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترتهم لك في حياتهم ووفقتهم لطاعتك حتى توفيتهم إليك غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا ممن يتمسك بحبلهم ويهتدي بهداهم. اللهم احشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم إني أبرأ إليك من قتلة الحسين بن علي عليه السلام ومن شايعهم وبايعهم وتابعهم. اللهم لعنهم لعنا وبيلا، وعذبهم عذابا أليما. اللهم لا تجعلني من الظالمين ولا من الراضين بفعلهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اذكر مصرع الحسين بن علي صلواتك عليه وما مني به من أعدائك. اللهم بلغ روح الحسين مني تحية وسلاما، واجعلني ممن نصرته بقلبه ولسانه ويده. اللهم إني أسألك أن تجعل محياي ومماتي على نهج الحسين وعلى درب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب الحسين المظلوم الشهيد، إننا نتقرب إليك بولاية الحسين وبولاية أبيه وأمه وأخيه ومن ذريته، ونبرأ إليك من قتلته وممن ظلمه ومن شايعه ومن رضي بفعل الأعداء من الأولين والآخرين. اللهم كما أحييت ذكر الحسين في قلوبنا، فاحي قلوبنا بذكره ونهجه. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتنا على ولايته في الدنيا والآخرة. اللهم إن هذا الشهر شهر الحزن على الحسين، فاجعله شهر توبة ومغفرة لنا. اللهم لا تخرجنا من محرم إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وكتبتنا من أنصار الحق وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الشهر الحرام، شهر الإمام الحسين عليه السلام. نسألك بحق الحسين المظلوم الشهيد بكربلاء أن تجعلني ممن يواليه ويوالي أباه وأمه وأخاه. اللهم إنا نتبرأ إليك من أعدائهم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: في حضرة الجمعة.

0: يا ابن الحجاج.
1: يا أمير،
0: خذ 500 فارس واقطع الفرات على الحسين كي نثبت للجميع ولاءنا لعبيد الله بن زياد.
1: سمعا وطاعة.

0: ماذا تفعلون هنا؟
1: من هو رئيسكم؟ أليس لكم أدسون؟
0: ماذا لديكم من دسيسة اليوم؟
2: ماذا تريدون؟ هذه محدودة الحسين بن علي.
0: تعقلوا ولا تعجلوا في موتكم. أخبروني لماذا تحفرون الأرض؟
2: نحن نبحث عما منعتموه عن أطفال عم الحسين.
0: وانعموا واشربوا من الفرات وجربوا كرم أميرنا وسخاءه.
3: تبا لفم عاطش في ركاب الحسين بن علي أن يشرب بكأس خليفة متجبر ظالم.
0: إذن اذهبوا من هنا، وإلا فستكونون طعاما للطيور الكاسرة. هيا لنذهب.

0: السلام على الإمام الحسين، ولعن الله قتلها المجرمين. بينما كان الحسين وأولاده وأهل بيته يتشظى ويتلظى عطشا، كان المياه تشربه القردة والخنازير، وكان الإمام الحسين متوكلا على الله في كل خطوة وفي كل حرب وفي كل نبرة صوت، حتى ذو الجوشن وكل القتلة والمجرمين الذين قتلوا الإمام الحسين رجعت نهاياتهم مخزية، نهايات لا دنيا ولا آخرة. كيف يقتلون سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدم بارد؟ يجدوا يعطشوه. اللهم ارزقنا وثبتنا، اللهم ارزقنا هذا التثبيت وثبتنا عليه، اللهم ارزقنا الحزن على الحسين وثبتنا على نهجه وعلى دربه وعلى خطاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وهو التاريخ يعيد نفسه. فذو الجوشن اليوم والمرتزقة الخونة وكل ما من شكل ذو الجوشن وعمرو بن سعد وكل أولئك القتلة المجرمين وشبث، وتتبادر إلى الذهن الآن أسماء القتلة والمجرمين لعنهم الله قتلة الحسين. واليوم يتراءى إلي جميع القتلة والمجرمين حق اليوم، نتنياهو وترامب والسعودي والإماراتي، هؤلاء أقل طبقات المرتزقة الخونة العملاء، مثل حرملة الذي قتل طفل والإمام الحسين يقول هل لي بشربة ماء لهذا الطفل، فانطلق سهم إلى ونحر هذا الطفل ابن الحسين وهو عبد الله بن الحسين. فسلام الله على الحسين وعلى آل الحسين، ولعن الله قاتليه، ولعن الله أولئك القتلة والمجرمين. مجرمي الأمس ها هم مجرمي اليوم، يقتلون ويذبحون ويسحلون في صنعاء وفي اليمن وفي إيران وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي كل الدول التي تناهض المشاريع الجوشنية مثل الجوشن. فسلام الله على أحرار هذه الدنيا، ما تعاقب الليل وما تعاقب النهار، فنحن هنا الواثقون بالله المتوكلون عليه المناصرين لهذه القضية التي هي إلى قيام الساعة. اللهم ثبتنا على الحق وأهله.
1: في لحظة تعيش فيها الأمة العربية والإسلامية واحدة من أخطر مراحلها التاريخية، حرب إبادة في فلسطين وعدوان يطال دولا عربية وإسلامية وانتهاكات تهز مشاعر مئات الملايين من المسلمين، كان هناك قرار اتخذته السلطات السعودية قد لا يبدو متوقعا لكنه حدث بالفعل. ترى ما القرار الذي يمكن للسعودية أن تتخذه في مثل هذه الظروف؟ التدخل عسكرياً إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي؟ إذن استخدام ثروتها النفطية كسلاح لحماية حقوق الأمة؟ إذن بالتأكيد دعت إلى تشكيل موقف عربي وإسلامي موحد؟ حسناً، الاتجاه الذي اختارته السلطات السعودية كان صادماً، فبدلاً من أن يرتبط القرار بقضايا الأمة ومقدساتها، جاءت الخطوة لتضرب مباشرة هوية البلاد المقدسة بوصفها مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين. في البدء لم يكن الأمر إعلاناً صاخباً، بل تسلل بهدوء كما تتسلل التحولات الخطيرة، حين يراد لها أن تمر دون ضجيج، خطوة بعد أخرى، وحاجز بعد آخر. فبعد افتتاح أول متجر للخمور في الرياض مطلع عام 2024 والمخصص كما يقال للدبلوماسيين غير المسلمين، قررت السلطات السعودية أواخر عام 2025 توسيع دائرة المسموح لهم بشراء الخمور بحيث تشمل المقيمين الأجانب الأفرياء، لكن الواقع المخزي لا يتوقف عند هذا الحد، فالتقارير تتحدث أيضاً عن خطط لافتتاح متاجر خمور جديدة في جدة والظهران، كما بدأت فنادق ومجموعات سياحية كبرى في السعودية بتوظيف أشخاص يمتلكون خبرات في تجارة الخمور وطرق تقديمها، تمهيداً لمرحلة يفتح فيها بيع المشروبات المحرمة بصورة أوسع، وما كان يمارس سراً وخجلاً يجري اليوم دفعه إلى العلن لكن بلا خجل. ما يجري اليوم في السعودية لا يبدو منفصلاً عن مسار طويل يقوده محمد بن سلمان لمسخ الواقع الاجتماعي والثقافي على وقع صخب الحفلات الماجنة والمهرجانات العابثة التي تغزو المدن السعودية، حتى بدأت ملامح المجتمع تنتزع تدريجياً من جذورها الدينية ويدفع بها نحو ثقافة جديدة تقوم على اللهو والمجون والانفلات في مشهد يستفز مشاعر جميع المسلمين حول العالم الذين ينظرون إلى هذه البلاد بوصفها أقدس بقاع الأرض.
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتج من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
3: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم، فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
3: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
3: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء.
4: إننا في هذا العصر نجد التشابه والتطابق التام بين الموروث الجاهلي الذي حمله وتحرك به طغاة بني أمية ويزيد بن معاوية، وبين جاهلية العصر والطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا واللوب الصهيوني اليهودي في العالم وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ويتبعهم ويواليهم.

0: عن ضمن فترة في حضرة الجمعة، موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد أبناء الشعب اليمني في لقاءات قبلية مسلحة واسعة بمحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وريمة وحجة والجوف وذمار وعمران وإب تلبيتها لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال وإعلان النكف القبلي والنفير العام. وأعلنت البيانات الصادرة تفويضها المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة مجددة الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة، ومباركة في الوقت ذاته الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة قوى الاستكبار العالمي. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اعترف جيش العدو الصهيوني بإصابة جندي بجروح خطرة يوم أمس جراء اشتباكات في جنوب لبنان، وتحدثت منصات إعلامية إسرائيلية عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحدث الأمني في جنوب لبنان. كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن مشاركة دولية واسعة في مراسم وداع القائد الشهيد. وأوضح بقائي في تصريح اليوم أن مراسم الوداع سيشارك فيها ما لا يقل عن 8 رؤساء دول أو حكومات، إضافة إلى رؤساء برلمانات من 12 دولة، في مشهد يؤكد حجم الاهتمام الدولي بالمشاركة في هذه المناسبة وما تحمله من أبعاد سياسية ودبلوماسية. قالت شبكة CNN الأمريكية اليوم إن إيران وجهت رسالة تحدي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تشييع ضخم لقائد الأمة الشهيد السيد علي خامنئي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من السخيف أن تستمر الولايات المتحدة في علاقتها الأحادية الجارب مع حلف الناتو، وذلك قبل أقل من أسبوع من انعقاد قمته في أنقرة. وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وحلفائها داخل الناتو منذ الحرب على إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار تأتيكم عند رأس الساعة في تمام 11، عندها نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة في حضرة الجمعة، فترة مباشرة مستمرة معكم
1: في حضرة الجمعة.

خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

المقاومة في المنطقة لن تتراجع لشهادة رجالها والنصر.

السيد الشهيد علي الخامنائي ها هو اليوم في مشهد مهيب للأمة وهي تودع قائدها قائد التحرر من الكيان الصهيوني ومن فوقه الأمريكي. ها هو ينقل جثمان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي خامنائي إلى مصلى طهران تمهيدا لانطلاق مراسم التشييع الرسمية المقررة اليوم، وكانت أقيمت يوم أمس مراسم وداع لجثمان قائد الأمة السيد علي الخامنائي قرب حسينية الإمام الخميني حيث موقع استشهاده. مراسم الوداع يوثق دخول جثمان بمشهد مهيب لقائد الأمة، بدخول جثمان القائد الشهيد علي الخامنائي إلى جوار حسينية الإمام الخميني، ولحظات وصول جثمانه الطاهر إلى مراسم الوداع في الموقع الذي استشهد فيه بحضور آلاف المعزين وآلاف من الشعب الإيراني. وزارة الدفاع الإيرانية أكدت أن المشاركة الحاشدة للشعب الإيراني في تشييع القائد الشهيد تمثل ثمرة للثقة المتبادلة والتناغم الجميل بين القائد والشعب، فقد كان مشهد معبر عن ارتباط روحي وارتباط أخلاقي بهذا القائد العظيم والشجاع رضوان الله عليه. أن المشاركة الواسعة في تشييع هذا الجنازة الطاهرة وهذا الشهيد العظيم وهذا الشهيد الذي طول عمره ما كان اللامع الحق وما بيوقف اللامع الحق، مناصرا للمستضعفين، ولي الله في أرضه، ها هو يثبت للعالم مرة أخرى بهذا التشيع المهيب صوابية رؤيته، ويثبت أن سر الانتصار يكمن في الاعتماد على الله أولا وعلى الشعوب الحرة الثائرة المقارعة لأمريكا ولإسرائيل. سلام الله ورحمته وبركاته ورضوانه على الشهيد القائد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الخامنائي.

0: الموسيقى سيسير نعش السيد الشهيد علي خامنائي وسط بحر من المشيعين. لحن سيرتبط باسم قائد الثورة وبوداعه وبالمشهد الأخير الذي أرادت له إيران أن يخلد في الذاكرة والتاريخ.
1: السلام عليك حين تصلي بالثغنات.
0: كما الموسيقى، اختار المنظمون القبضة رسماً رسمياً للمراسم يكسر صورة الاغتيال وفكرتها ويزرع مكانها الثبات واستمرار الطريق ويخلد نهج القائد. رسائل صورية عدة ستبعثها طهران خلال مراسم الوداع باختيارها شعار باياد بارخاس أو يجب أن ننهض الذي سيرافق رسم القبضة ويكون الشعار الرسمي للمراسم وعنوان الإيرانيين في المرحلة المقبلة. ولشعوب جبهة المقاومة خصصت طهران شعار قوموا لله لتمنح المشهد امتدادا يتجاوز حدود إيران الجغرافية.
1: وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
0: هوية سمعية وبصرية جمعت فيها طهران كل رسائلها وثوابتها وصممت لتجعل من مراسم التشييع حدثا يروى للتاريخ. أحمد طه، طهران.

0: راشدا
1: مرشدا. أشير أخيرا إلى التهديدات الأمريكية الفارغة التافهة بشأن مضيق هرمز، وأخاطب الرأي العام العالمي وأقول إن مضيق هرمز لا يتعلق بأمريكا ولا بكل الطواغيت والجبابرة في العالم، بل يتعلق بشعوب هذه المنطقة. صحيح أن لأمريكا والغرب مصالح في هذه المنطقة، لكن مصالح الأصحاب الأصليين لهذه المنطقة، أي مصالح شعوب هذه المنطقة، مقدمة على أي مصالح أخرى.

0: والنصر حليف لأمتنا، لن نركع أبدا لن نخضع،
1: لن نركع أبدا لن نخضع. بهذا التشييد المهيب وفي بداية التشييد لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، سيرسل رسائل أجدى بهذا التشييد المهيب لأمريكا ولعداء إيران ولعداء محور المقاومة. سيكون هذا التشييع بمثابة رسائل قوية لترامب، نتنياهو، ولدول الخليج، ولمن عد في راسه شيء ولا شيء. فسلام الله على شهيدنا القائد البطل الشهيد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، الميكروفون في حضرة الجمعة كان حاضرا في الفعاليات التي تقام هذه الأيام على مدار الأسبوع. ميكروفون في حضرة الجمعة مع الزميل محسن الشعبي كان متواجد أعتقد في وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. لنستمع ماذا لدى محسن الشعبي.
2: أقامت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حفل تكريم مدراء عموم مكاتبها بمدينة العاصمة والمحافظات ومدراء الموارد البشرية بالوحدات العامة المركزية، تقديرا لجهودهم في الترحيل الإلكتروني لبيانات الدوام والانضباط الوظيفي عبر النظام الإلكتروني الموحد للموارد البشرية للعام 1447 هجرية. نستمع في هذه اللحظات إلى كلمة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحواني.
3: أحمد الشرطري نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، الأخ الدكتور محمد الدطافري عميد المعهد، الأخوة الوكلاء، الأخوة مدراء مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات، الأخوة مدراء الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، الحاضرين جميعا حياكم الله وأهلا وسهلا في هذا الفعالية المتواضعة التي تأتي تقديرا وعرفانا بجهود الأخوة في مكاتب الوزارة ومدراء الموارد البشرية في ترحيل نتائج الدوام الرسمي والانضباط الوظيفي إلى النظام الموحد للموارد البشرية، وهذا يعتبر نقلة جيدة في إطار دور الوزارة. هذا من الأدوار الرئيسية للوزارة أن تقوم بمراقبة الدوام ومعرفة الانضباط الوظيفي ورفع تقارير المؤشرات. كان هناك صعوبة كبيرة جدا في الماضي قبل أن يعني تحصل الطفرة ويعني التفجر المعرفي والتكنولوجي، ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي، فأقصد كان هناك صعوبة في الماضي. الآن التكنولوجيا خدمت البشرية، فمن المهم جدا استخدامها في هذا المجال وفي هذا الإطار، والحمد لله على توفيقه إن الأخوة في قطاع المعلومات ومعهم قطاع ثقيل الأداء استطاعوا تفعيل النظام بشكل أفضل في العام 1447، وكانت البدايات متواضعة ربما أشار الأخ الوكيل، ربما كان هناك يعني ربما عدم إدراك لفاعلية النظام وأيضا البيانات والمؤشرات التي يوفرها، لكن بعون الله سبحانه وتعالى الآن هناك نقلة 338 وحدة ووحدة عامة وحدة إدارية، يعتبر هذا إنجاز. هذا الإنجاز يتحقق والفضل بعض الله سبحانه وتعالى يعود إليكم أنتم اللي في الميدان، وأنتم الذي ترحلوا البيانات، وأنتم الذي ترفعوا. أهم حاجة تحري الموثوقية وتحري الدقة، لا حد يرفع لها هكذا، يرفع البيانات يعني لأني ما قدي مرتبطة بالبصمة البيومترية، فيعني ربما الدقة ما تكونش فيها، لكن إحنا مرغوبين لله سبحانه وتعالى في هذه القضية أن إحنا نتحرى الدقة ولا حد يرفع إلا بالحاضر بالحاصل عادي يرفع الإشكالات ذا الإشكالات. أقصد لا نقول نزغب بيانات لا هناك لا أنا، ونقول نسبة الحضور والانضباط 99.9
4: 100، بعض المكاتب رفعت لنا 100 وبعض الوحدات 100 وقلنا لهم هذا
3: أيوه ما
4: اضطرنا نتلجان
3: نعم. فهذه النقطة نأكد عليها يعني ان الفضل بعض الله سبحانه وتعالى لتفعيل النظام بالشكل المطلوب في هذا المكون تحديدا المكون الدوام الرسمي والبعض الوظيفي ويعود اليكم انتم الجنود المنشورون، انتم الذين تعملون في الميدان، انتم الذين ترفع يعني تفعلون النظام، وهذا يعني انجاز الوزاره ويسهل عليها اداء هذه المهمه وهذا الدور بشكل اكثر فاعليه. وقيادة يعني الحكومة ممثلة بالأخ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء أثنوا كثيرا على هذا الموضوع. كانت المؤشرات في الماضي فيها في تقدير الشخصي بعد ما شكلت الحكومة كنت أنظر إليها يعني بالصدق بمنظور الشكل، لكن أصبحت يعني ما يرفع وما نلاحظ أصبحت البيانات أكثر واقعية. لما يقولون نسبة الحضور والانضباط 70 75 80 85 هو يعتبر يعني فيها من الواقع، يعني لما نقول نسبة الحضور 100% هذا ولا في الجنة تريد حضور أي واحد سار هنا ولا هنا ولا يعني نسبة الحضور ما هي حالة مثالية أن تكون نسبة الحضور 100%. هذه النقطة الأولى، أنه هذا الدور قلنا ما هوش مننا، يعني نحن هو دور أساسي، يعني دور أساسي على قطاع على الوزارة بشكل عام وعلى قطاع التقييم على قطاع التقييم وتقييم الأداء وتقييم الوظائف ومشاركة في تقييم الأداء المؤسسي، وأيضا موضوع التقييم بشكل عام وسنأتي إليه. يعني قدي فرصة اليوم يعني ولا نطول شيء في الحديث أخي يكفي. صلاة الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطاهر. هي قدي فرصة نريد أيضا إن شاء الله تعالى أن نبدأ القضاء معكم أنتم في قضية العمل بنظام تقييم الأداء. إحنا جربنا العام الماضي في الوزارة وكانت النتائج إيجابية كبيرة جدا، ومعنا ورشة قريبة إن شاء الله من خلالها أن إحنا نراجع المعايير ونراجع الأوزان ونراجع هذه الأشياء بحيث أيضا نضع منها أيضا الشيء تكون مدونة السلوك الوظيفي جزء يعني من معايير وأوزان تقييم الأداء. وإن شاء الله تعالى أنا مثل ما حصل نقلة في هذا النظام في المكون دي أنا أحصل نقلة أيضا في نظام تقييم الأداء الوظيفي، وهو أيضا دور علينا ما هوش مننا كرم ولا هو مننا أن إحنا هو دور أساسي ومهمة من المهام الرئيسية للوزارة ولقطاع التقييم والتدريب. أيضا إن شاء الله تعالى قادمون على البدء في تدريب القيادات، يعني إحنا جهزنا 6 حقائب داخل كل حقيبة تقريبا 5 وحدات تدريبية، يعني أكثر من 30 وحدة تدريبية جاهزة موجهة أو المستهدفين وكلاء الوزارات ومدراء العموم، ونحاول نقولها أو هي تقريبا جاهزة لتدريب مدراء مكاتب يعني الوزارات في المحافظات وكلاء المحافظات ومدراء العموم المديرية. هذه إن شاء الله تعالى نقلة من خلال المعهد الوطني للعمل الإداري، والمعهد إن شاء الله أنه في حالة جاهزة عالية ويعني مستهدف وضعها يعني المؤسسي ووضع ايضا التجهيزات الامور اللوجستيه الاخرى، امور ان شاء الله نجهز ان احنا نبدا في هذا المساء. احنا كنا ناويين نبدا من هذا الاسبوع من هذا السبت، لكن ان شاء الله نبدا من السبت القادم. ايضا بنبني المعهد والقضاء باشراف قياده الوزاره دبلوم الموارد البشريه، وهذا غير مسبوق. اذكر شد بسرعه عبي يشطح،
5: لا
3: ما مسؤول عن كلامي، انه غير مسبوق في تاريخ الوزاره أنها تبني نظام، أنها تبني يعني صح المعهد بعد برنامج موارد بشرية، لكن يغلب عليها طابع كان الأكاديمي، يغلب عليها طابع الأكاديمي مثل الجامعة، ما كانش بهذا التوجيه اللي بنشتغل عليه الآن أن يكون يعني مهاري تطبيقي عملي، بحيث أنه فعلا الذي

0: في حضرة الجمعة.
1: المخدرات طريق قصير نحو المرض والفشل والعزلة الاجتماعية. اختر طريق النجاح لا طريق الضياع.

اليوم نحن كمجتمع مسلم معنيون أن نسعى للخلاص من كل أسباب الكسب غير المشروع، من كل الوسائل المحرمة للحصول على المال أو لمكافحة الفقر، وهي كثيرة.

من يجعل نفسه بيد الأعداء يفعلون به ومن خلاله ما يشاءون ويريدون. في أي موقف هو باع نفسه وأوبق نفسه وخسر نفسه بدلا من أن يبيع من الله الذي هو يدفع لهذا الإنسان أغلى ثمن، رضوانه والجنة التي عرضها السماوات والأرض والحياة الطيبة والشريفة والكريمة في هذه الحياة. ولكن البعض يبيع نفسه بالفعل مقابل الحصول على المال، يقتل أبناء شعبه أبناء بلده مقابل الحصول على المال، يتحمل وزرا عظيما وشنيعا يسعى لتمكين قوى الطاغوت والاستكبار والشر، القوى الظلامية، قوى النفاق وقوى الكفر من التحكم برقاب أبناء بلده وشعبه. جرائم كثيرة تدخل تحت هذا الموقف، موقف في إطاره جرائم كبيرة وشنيعة وفظيعة. يا سيدنا.

0: مستمعينا الأكارم في حضرة الجمعة من إذاعة صنعاء البرنامج العام، كانت في الأسبوع المنصرم تغوص في الأحداث التي في هذا الأسبوع المنصرم وتتأمل الصور والأحداث وما أنجزته وما أنجزه رجال الأمن أيضا في إنجاز أمني كبير، لأن المخدرات شيء خطير جدا، هي من ضمن الحرب الناعمة التي يسعى العدو السعودي الأمريكي إلى أنه يمتلي الشعب اليمني مخدرات ويتخدر ويكون رهن إشارة السعودي رهن إشارة الأمريكي لتنفيذ أجندات صهيونية أمريكية في المنطقة. فالشعب اليمني الواعي الذي لا ولا يمكن أن يخضع ويخنع لكل مؤامرات العدو. القوات الأمن أتلفت كمية كبيرة من المخدرات والتي تندرج في أيش تحت بند حرب أخلاقية حرب نفسية تحت مسميات عدة، الحرب الناعمة 27 طن و 789 كيلو 560 جرام من الحشيش المخدر و 26 مليون و 57 ألف و 823 حبة مخدر نوع بريجابيلين. أهم شيء هذا النوع من المخدر وهذه المخدرات التي تدخل عن طريق السعودة والأمريك وغيرهم يراد لها أن تتغلغل داخل الوطن، أنه الشعب كله يلا مخدرات يلا حرب ارقدوا مخدرات وارقد ولا لك دخل، يبزوا أرضك يبزوا بيتك يبزوا أشما بزوها، مش إنك جسم مخدر تابع ذليل، يعني آفة كبيرة، ويجب علينا كمجتمع يمني مدرك للخطورة أن يكون عون لرجال الأمن ويلتف حول رجال الأمن لكي يخلصوا المجتمع من مثل هذه الآفة الخطيرة التي تدمر أجيال على ما هي. فسلام الله على الواعين المدركين لخطورة هذه المخدرات وخطورة هذه المواد العابثة بالشعوب وبالأوطان.
1: يحاول أن ينشئ له شبكة من العلاقات التي يحتمي بها في المجتمع والتي يقلل فيها من النظرة السلبية إليه، حتى عندما يقسم ويوزع هدايا لهذا وذاك ويحاول أن يكون كريما، فكرمه ليس كرما صحيحا، هو تصرف ليمسح النظرة السلبية إليه كمحشش وبائع ومشتري في المخدرات، وفي نفس الوقت هو يسعى لأن يكون له شبكة من العلاقات التي يحتمي بها ما إن تذهب الجهات الأمنية لتتخذ ضده الإجراءات، حتى يبدأ ذلك الشخص وذلك الشيخ وذلك الوجيه وذلك وهذا وذاك بالوساطات والمساعي والشفاعة له والتبرير له والتبرئة له وشهادات الزور من أجله، ويشكل له حالة من الحماية والمساندة، وهذا يصيح هنا وذاك يتوسط له هناك، وتتحرك الوساطات من هنا إلى هنا.

0: الله سبحانه.
1: في حضرة الجمعة.
2: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك بإطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
3: كلام السيد القائد يحفظه الله واضح، وعلى السعودية وأذنابها وعلى أمريكا وإسرائيل أن تدرك وتعي وتعقل وتفكر أنه لا هوان ولا استهانة ولا مداهنة. كلام واضح صريح، وقبول اليمن في كل المحافظات، في صنعاء، في الحديدة، في ريمة، في حجة، في صعدة، في الجوف، في ذمار، في عمران، في ابتلبية لدعوة السيد القائد، في تصعيد للنفير العام والجهوزية القصوى لخوض معركة كسر الحصار الأمريكي السعودي واقتلاع الغزاة من أرضنا اليمنية التي لا تقبل إلا الخير ولا تزرع إلا الخير ولا تحصد إلا الخير. على الهواء مباشرة معنا الدكتور العزيز قيس الطل. مرحبا بكم سيد الكريم وجمعتكم مباركة.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله وجمعة مباركة.
3: سيد الكريم، قبل اليمن اليوم تصعد نفيرها العام وجهوزيتها القصوى لخوض معركة كسر الحصار الأمريكي السعودي واقتلاع الغزاة وتفويض القيادة الثورية تفويضا مطلقا في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة والالتزام بمعادلة وحدة الساحات. كيف تقرؤون المشهد هذا اليوم والسعودي ما زال يغدق لبعض المرتزقة والعملاء والخونات تحت أي مسميات كانت، أنه بيدعمهم من هنا ومن هنا ويدخل للمرتزق للداخل أموال لدعمهم لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار ومهاجمة ثورة 21 من سبتمبر الفتية؟ قراءتكم لهذه الأحداث.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. منذ أن دعا السيد القائد يحفظه الله إلى تضافر الجهود وإلى تعاون الجميع في الجانب الرسمي والشعبي في إنهاء هذا العدوان وكسر هذا الحصار ونزع الحقوق واسترداد الحقوق من المعتدين الظالمين السعودي والإماراتي وكذلك من ورائهم الأمريكي والإسرائيلي، كانت هذه الدعوة يعني محط يعني استجابة اليمنيين قاطبة، وخاصة في المحافظات الحرة. القبائل اليمنية تسارعت وتسابقت وهبت في إظهار تسليمها واستجابتها واستعدادها لما دعا له السيد القائد يحفظه الله، وتسابقت في دعوة أبنائها وما يمتلكونه من أسلحة، من معدات، من طقوم، من إمكانيات لعمل الوقفات المسلحة. وتنافست القبائل اليمنية في إظهار قوتها إرهابا لأعداء الله، إعدادا للمواجهة مع العدو، مع الغريم الحقيقي الذي هو السعودي والإماراتي، الذي بترولنا عندهم، نفطنا عندهم، أموالنا عندهم، هم غريمنا، هم من حاصرنا، هم من اعتدى علينا، هم من دمر بيوتنا، هم من نهب ثرواتنا، هم من نقل منكنا، هم من قطع رواتبنا. القبائل اليمنية كانت تنتظر فقط إشارة السيد القائد يحفظه الله، دعوة السيد القائد يحفظه الله للاتجاه نحو هذا السعودي، لتقلع القبائل اليمنية عينه الثانية، كما قال ذلك المجاهد زمان جينا نقلع، قلعنا عين السعودي وقادمين نقلع العين الثانية. اليوم القبائل اليمنية مقدمة وبكل قوة وبكل حزم وبكل عنفوان إلى قلع عين السعودي الثاني، إلى كسر ظهره بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: الله.
4: وأدرك الجميع حكمة السيد القائد يحفظه الله، وهذه نقطة مهمة جدا أريد أن أوضحها وأريد أن ألمح إليها. كان البعض يقول لماذا لا يتجه السيد القائد إلى ضرب السعودية ونحن في خضم الدفاع عن غزة، الدفاع عن القضية الأولى والمركزية في إطار طوفان الأقصى؟ وكنا نقول أن السيد هو الأخبر، السيد هو الأحكم، السيد هو الأعرف، السيد هو الذي يعرف الأولويات. ونحن كشعب يمني عندما نكون في خضم المواجهة المباشرة مع الأمريكان والصهاينة وفي دفاعنا عن القضية المركزية قضيتنا في غزة، فهذه هي الأولوية لدينا جميعا. عندما نسمع إلى مظلومية الشعب الفلسطيني الذي قدم خلال السنتين الماضية الآلاف وعشرات ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من 73,000 شهيد وأكثر من 21,500 شهيد من الأطفال، وكذلك 12,500 من النساء، أكثر من 173,514 من الجرحى والمصابين. عندما نتحدث عن 2700 أسرة فلسطينية أبيدت بالكامل ومسحت من السجل المدني بعدد 8574 شهيد خلال الألف يوم الأولى من العدوان الإسرائيلي، أكثر من 39,022 تعرضت، يعني أسرة تعرضت للمجازر من قبل العدوان الإسرائيلي، 55% نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين، أكثر من 460 شهيد بسبب الجوع والعطش وسوء التغذية، بينهم 164 طفل، هذا كل خلال ألف يوم فقط من التجويع الإسرائيلي. عندما نتحدث عن هذه الإحصائيات، هذا هو ما جعلنا وجعل السيد القائد يحفظه الله نولي الأهمية القصوى لمظلومية الشعب الفلسطيني، ونتغاضى عن مظلوميتنا، نتجاوز همومنا وأحزاننا وآلامنا ومصائبنا نتيجة العدوان السعودي الإماراتي، لأن القضية الفلسطينية كانت هي القضية الأولى ولا زالت هي القضية الأولى بالنسبة للشعب اليمني. أريد أن أقول يعني إذا يعني السيد قرر شيء، إذا السيد أعطى أهمية لشيء، ليكن استجابة منا جميعا، ليكن أولوية لدينا جميعا، ما عبه داعي للتساؤلات، لأن التساؤلات دليل على قلة الوعي، على قلة الحكمة، دليل على عدم التسليم. لكن القبائل اليمنية الحمد لله أثبتت وعيا عالي جدا عندما وجهها السيد لمواجهة الأمريكي والإسرائيلي والاهتمام بالقضية الفلسطينية، تجاوزت كل همومها وتجاوزت كل معاناتها واتجهت نحو العدو الأمريكي والإسرائيلي، اتجهت إلى دعم القضية الفلسطينية، اتجهت إلى دعم القوة الصاروخية والجوية، وهذا دليل وعي عالي أتمنى أن يستمر هكذا. ما وجهنا السيد نعطيه أولوية. اليوم عندما دعا السيد يحفظه الله القبائل اليمنية والشعب اليمني والدولة الجانب الرسمي والشعبي إلى تضافر الجهود لإنهاء هذا العدوان، رأينا التسابق الكبير من القبائل اليمنية والاستعداد الكبير كذلك. البعض كان يقول أننا سنخرج من معركة طوفان الأقصى ونحن منهكون تاعبون، لا نملك من السلاح، لا نملك من العزيمة، لا نملك من المعنويات إلا القليل. لكن اليوم تفاجأنا، يعني هناك قبائل يمنية تمثل جيش، جيش بأكمله، يعني لديها من السلاح الثقيل والخفيف، ولديها من الشباب، ولديها من المجاهدين، ولديها من الرجال الشيء الكثير بالآلات. يعني نحن مستعدون بإذن الله أن نواجه الأمريكان والصهاينة والسعودي والإماراتي بقبائلنا اليمنية، بوحدتنا، بأخوتنا، بتعاوننا. وأذكر كلام النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله عندما كان يقول رحم الله من أراهم من نفسه قوة، من أراهم من نفسه قوة. فتحية للقبائل اليمنية التي تري السعودي والإمارات ومن ورائهم الأمريكي والإسرائيلي هذه القوة، هذه الإمكانيات، هذا الوعي العالي في تصريحات المشايخ، في تصريحات الشباب، في تصريحات الرجال. نريهم القوة بإمكاناتنا، بسلاحنا، بما لدينا، ونحن مستعدون أن نواجه، وقد واجهنا خلال السنوات الماضية ودعمنا الجبهات ودعمنا الرجال في الجبهات. فنحن نواجه بالشعب اليمني، لا يواجه الجيش اليمني فقط، بل الجيش والقبائل والشعب كله في خندق واحد وكله في جبهة واحدة. كذلك الوعي لدى القبائل اليمنية بالمؤامرات الداخلية، المؤامرات الداخلية. طبعا في البداية أنا أقول أن القبائل اليمنية التي خرجت واستعرضت يعني قوتها ورجالها وسلاحها هي مواجهة للأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي، وليست مواجهة لذلك الفدغم، ذلك المرتزق المنحط. لا، يعني يفهم أن القبائل اليمنية أرقى، أعظم، أقوى، أشرف من أن تخرج هذه الوقفات لمواجهة أو لإيصال رسائل إلى كم من منحط وكم من منحطة وكم من مرتزق وكم من نادل. لا، القبائل اليمنية خرجت لمواجهة السعودي ومواجهة الإماراتي، وإنما في إطار خرجتها، في إطار وقفاتها، أوصلت رسالة إلى حزب الأوساخ أو حزب الإفساد أو حزب الإصلاح، وإلى كذلك بقية العفافيش والمرتزقة، وإلى الدواعش وغيرهم من المرتزقة، من الأنذال، من المنحطين، أننا يعني لهم بالمرصاد، وأننا سنواجههم في إطار مواجهتنا للسعودي والإماراتي. سنواجه هؤلاء الحثالة، هؤلاء الأحذية، أحذية السعودي والإماراتي. القضية واضحة جدا، القضية واضحة. وتلك المرأة قد اعترف بها أبوها وأخوها وزوجها وابنها وأمها، والقضية واضحة جدا. فضحهم فحص الدي ان اي أثبت أنها يمنية من شعوب بنت فلان، يعني القبائل اليمنية دارية. يعني اليوم رغد صطاب حسين خرجت ببيان وقالت هذا لا نعرفها ولا نصرفها ولا يختنا ولا هي بنت صطام، والقبائل اليمنية تعرف هذا الخبر وتكون واعية في هذا الخبر. يعني وصلوا من حالة الإفلاس، الإفلاس إنه ما عاد يقولوا قالوا فلانة هي بنت مدري من، يعني انحباط رهيب جدا. كذبوا كذبوا، كمل لنا الكذب حقهم، كمل الخرط حقهم. يعني قالوا شرعية، قالوا بيسب الصحابة، قالوا أمهات المؤمنين، قالوا هؤلاء انقلابيين، أدوهم كلهم، فضحوا نفوسهم واتضحوا خلال السنوات الأولى، وكملوهم كلهم الكذب، كملوهم كلهم ما عبش ما يقول، قال هذه بنت الزبيري هي بنت صطام حسين. يعني قذبوها بيقول بنتي، قالوا لا لا ما هيش بنتك، ما دراك أمها بتقول بنتي، قالت والله ما، قالوا والله ما هي بنتي، يعني ما يخلق من الشبه 40. زوجها يقول قذي مرتي أنا مرتي، قالوا لا أبدا. قد بنت صطم بتقول هذا ما هي أختي، قالوا والله أني أختش، يعني ما دراش أختش. يعني كلام سامج، كلام بل كلام ما يصدق إلا المنحطين. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم إن إحنا ما نصدق المنافقين بالحق، نصدقهم بالباطل. الله بيقول إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تأملوا، الله بيقول لنا على المنافقين هنا بشكل عام، قاعدة يا قبائل اليمن، يا رجال اليمن، يا يمن الإيمان والحكمة والجهاد، بيقول لنا قاعدة لا تنسوها، بيقول لنا لا تصدقوا المنافقين في حق. لو جاءوا قالوا لكم نشهد أن محمد رسول الله، قلوا إحنا دارين، لكن إحنا دارين أنتم كذابين، فما بالك بالكذب، وما بالك بالكذب يعني الواضح، الواضح يعني حتى ما عد بدوش يكذبوا ويسبروا الكذب، قالوا كذب يعني بدناءة، بتقاطب، بسخافة، بقلة حياة، يعني لهذه الدرجة. وبعدها قامت عندهم الغيرة على هذا المكلف، وينتوين وعيحشدوا القبائل المرتزقة وعيحشدوا، هيلقوا لهم مبرر وعذر. أين يعني غيرتهم من سميرة مارش التي سجنها حزب الأوساخ أو حزب الإصلاح والإفساد في مارب وعذبوها والتهقوا يعني كرامتها، وجلست عندهم فترة طويلة؟ أين يعني كانت غيرة الفدغم هذا وغير من الخونة والعملاء؟ أين كانت غيرتهم والطيران السعودي يقتل عشرات الآلاف من اليمنيات ويدفنهن في بيوتهن ويقتل معاهن أبنائهن وأزواجهن وأهلهن ويدمر بيوتهن؟ أين غيرتهم اليوم من نساء غزة الذي في سجون الاحتلال الصهيوني ويتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات؟ أين غيرتهم هؤلاء؟ ما شفنا لهم موقف مشرف على مدى السنوات الماضية. أين غيرتهم هؤلاء؟ أين هي غيرتهم هؤلاء؟ ولذلك يعني نحن نستغرب عندما يجي المرتزق يتحدث على الكرامة، المرتزق يتحدث على الوثائق، المرتزق يتحدث على الحقوق. هم غير مرتزقة، يعني لا يعرفوا حقوق ولا يعرفوا كرامة ولا يعرفوا إلا النذارة والدناءة والسقاطة والسرق والنهب والعمالة والخيانة وبيع الدين وبيع الشرف وبيع العرض. هؤلاء ما بيش عندهم كرامة، ما بيش عندهم شرف، ما بيش عندهم عرض. أي حين عايز المرتزق يتكلم على هذه القيم وعن هذه المبادئ ما يعرفهاش ولا تلبى عليها ولا هو قريب منها ولا يعرفها ولا يصرفها. إحنا يمن الإيمان والحكمة الذي وقفنا مع غزة، وقفنا مع أهلنا في اليمن ومع أهلنا في غزة ومع إيران ومع لبنان. إحنا أصحاب المبادئ، إحنا أصحاب القيم، إحنا أصحاب الشهامة، إحنا أصحاب الشرف، إحنا أصحاب العرض، إحنا أصحاب الكرامة، إحنا أصحاب هذه كلها المبادئ. أما يجي إصلاحي ولا عفاجي ما بش عند مانع أن السعودي يجي ينتك عرضه لا داخل بيته، وفي الأخير يجي يقول لك يعني يتكلم عن الشرف ولا يتكلم عن الحق ولا يتكلم عن الكرامة. هؤلاء الله بيقول لا تصدقون في الحق، فعد لا تصدقون في باطل عادي، ولا لا تصدقون في الحق ما فالك بالباطل. ولذلك نحن يجب أن نبقى واعيين، أن نبقى مسلمين لتوجيهات القيادة، وكذلك يجب علينا ألا نقع في الفخ الذي أرادوه. عندما السيد يحفظه الله دعا إلى إنهاء هذا العدوان وإلى مواجهة هذا العدوان وإلى كسر الحصار، جولنا بهذه القضية حتى يلهونا، يلهونا بهذا بنت فلان ولا بفتغة مدري من هو. يعني الحقراء والتافهين لا ننشغل بهم، لا يلفتوا أنظارنا، لا يشلوا اهتمامنا، وإحنا بنتوجه نحو السعودي، إحنا بنتوجه نحو الإماراتي. حتى لو تتأملوا يعني تحركت أدوات السعودي في كل مكان، يعني حتى الدواعش التكفيريين الذي خذلوا غزة وانتقدوا حماس ونسيوا القضية الفلسطينية من الحجوريين والدواعش والوهابيين، اليوم قدوا تكلموا على يعني فتغة وقضية المرأة هذه. كذلك حتى دواعش سوريا يعني في الدواعش الجولاني في سوريا يعني سمحوا للإسرائيلي يدخل يمتلك أعراضهم لا داخل البلاد ويحتل البلاد ويقصد البلاد ويقتل ويقتحم ويختطف ويقرب الطريق. ولو ما جت هذه القضية بالريموت أمريكي وإذا بهم بيحشدوا في سوريا، قالوا ما وقالوا ما بالله ملف اليمن يا عيبا يا قبيلتا يا شرف، أين الشرف وأين القبيل منكم يا عملاء يا خونة، وانتم بتسمحوا للإسرائيلي يدخل إلى داخل بلادكم وقدوا محتلوا سوريا وقد فرد يعني ملايين السوريات وملايين السوريين قدوا في كل بلاد. وعاد اليوم عادوا ذكر النبه يعني مرف اليمن. إحنا أهل الشرف وإحنا أهل الكرامة وإحنا أهل الحق، ما إحناش منتظرين لكم من عميل وكم من مرتزق وكم من وضيع أنه يجي يتحدث علينا أو يتكلم أو ينتقدنا في حاجة من القيم الإسلامية والقيم القرآنية التي إحنا أهلها وناسة ومن بنشتغل ودفعنا دماء عليها. ولذلك يعني لا يلهونا بهذا القضايا أبدا، نركز على السعودي هذا، نقلع عينه ونكسر رقبته ونكسر عظامه ونأخذ حقنا منه، هذا هو الصح. وهذه القضية حيث ولاها مشايخ الجوف الأباء الأحرار الشرباء الذي خرجوا في وقفات مسلحة كبيرة جدا، حولهم الأصل، حولهم الثابتين، حولهم الواعيين، حولهم الذبحين هو هذه الفتنة وأهلها، وعقبوا عليهم ويدحروهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا نتوجه نحو توجيهة السيد إلى ملاقات هذا السعودي والإماراتي. اليوم معنا وقفة بعد صلاة الجمعة
3: نعم
4: في هذا الإطار، وكذلك معنا كذلك دورات التعبئة العامة، دعوة للرجال والشباب والأحرار، دعوة انثروا خبابا وثقالا. يا أهل اليمن، يا أهل الإيمان والجهاد، يا أهل البسالة والبطولة يا أسود، يا ليوث اليمن، يا أبطال اليمن، ندخل دورات التعبئة العامة العسكرية جميعا إلى هذه الدورات، نتدرب ونتأهل ونصبح مستعدين لقلع عين السعودي وأخذ حقنا من كبده ومن قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة نقف وقفات احتجاجية، وقفات تضامنية مع أهلنا في غزة، وقفات كذلك مع الجمهورية الإسلامية وأهلنا في إيران وقفات يعني عزة وشموخ، ورحم الله من أراهم قوة. وتحية لكل القبائل اليمنية ولكل المشايخ الأحرار ولكل الرجال الأباء الشرفاء الأحرار الذين بادروا بهذه الوقفات. وندعو كذلك بقية القبائل، بقية المديريات، بقية المحافظات إلى هذه الوقفات المسلحة وإلى التحرك فيها بكل ما معانا من سلاح، بالبنادق، بالجعب، بالبوازيك، بالمعدلات، بالرشاشات، بالطقم، بالسيارات، بكل ما معانا نتحرك ونري أعداء الله منا قوة. وهذا الشيء بيرعبهم، بيرهبهم، هذا الشيء بيختصر لنا المعركة ويقضي الله الرعب بسببه في قلوبهم.
3: نعم، إذن الدكتور قيس الطل كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا كثيرا لكم سيدي الكريم.
4: شكرا.
3: مع الله.

0: نحن علماء الحديدة في هذا اليوم نقف إلى جانب السيد القائد
1: استجابة له. إننا أتينا هنا في جهوزية تامة ضد أعداء الإسلام، ضد المحتل السعودي أرض الجنوب. إننا نريد أن نحرر أرضنا ونأخذ حقوقنا، ولو قطع إربل إربل مستعدون كل الاستعداد أن نخوض معركة، وما أخذ بالقوة ما يعد إلا بالقوة.
2: وإننا لأهبة الاستعداد ومستعدون جنبا إلى جنب إلى جنب إخواننا الجيش واللجان الشعبية والأمنية بسلاحنا وبأبنائنا أبنائنا في الجبهات، ونحن إلى جانبهم حتى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: الخارجة وصلت في الخراب في البلاد أو اللي العميلة في البلاد
1: ونعم
0: سوف نقطعها ونبترها ونقول لسيدنا إن اللي قاعده يقطع علينا
1: كفو كفو
0: احنا, احنا احنا على رهن الإشارة ضد أعداء الله وضد أعداء الوطن ورسالتنا للشمال وللجنوب إن احتفى إراقة الدعم الدم الشعب اليمني وأن يوعوا ويقبضوا عقولهم لعاد يكونوا أتباع كل ناغد وأتباع كل مرتجي وأتباع كل عميل سوف نقطع كل يد عميلة في البلاد.
2: في حضرة الجمعة يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي،
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله.

حراك قبلي واسع يفوض السيد القائد ويؤكد الجهوزية القتالية العالية. العدو الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. العدو الإسرائيلي يعترف بإصابة 3 من جنوده بإطلاق نار في بنت جبيل جنوب لبنان. رضائي يؤكد أن تهديد وزير الحرب الصهيوني يستدعي مراجعة العقيدة النووية وتفاهم إسلام أباد. تفاصيل النشرة. أكد أبناء الشعب اليمني في لقاءات قبلية مسلحة واسعة بمحافظات صعدة والحديدة وريمة وحجة وصنعاء والجوف وذمار وعمران وإب تلبيتها لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال وإعلان النكف القبلي والنفير العام. وأعلنت البيانات الصادرة تفويضها المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة مجددة الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة، ومباركة في الوقت ذاته الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران بمواجهة قوى الاستكبار العالمي. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وشنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات في محافظتي قلقيلية ونابلس وبيت لحم، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن قوات العدو يواصل حملات الاعتقال اليومية بحق الفلسطينيين، مستخدما أساليب الضغط على العائلات واحتجاز الأقارب لإجبار المطلوبين على تسليم أنفسهم في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاة بأن قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت اليوم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتمركزت في عدة أحياء ودهمت منازل المواطنين وفتشتها، كما اقتحمت قوات العدو مخيمي عسكر الجديد شرق نابلس والعين غربا ودهمت منازل المواطنين. إلى ذلك، رفضت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام بشأن إلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونروا في قطاع غزة، معتبرة أنها تخالف قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتعكس تبنيا كاملا للموقف الإسرائيلي. أقرت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بإصابة 3 من جنوده جراء إطلاق نار في بنت جبيل في جنوب لبنان. وقالت الإذاعة إن مسلحا أطلق النار على قوة من اللواء 679 دخلت مبنى في بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة الجنود 3. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء كولاني وإصابة جندي آخر خلال معركة في بلدة دير سليان في جنوب لبنان. ويواصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار ولما ورد في مذكرة تفاهم إسلام أباد والتي وقعها الجانبان الإيراني والأمريكي، والتي نصت في بندها الأول على وقف الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان.

0: قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي إن تهديد وزير حرب الكيان الصهيوني باغتيال قائد الأمة يشكل دليلا مبررا وقويا يستدعي إعادة النظر في العقيدة النووية، وكذلك في المادة الثامنة من تفاهم إسلام أباد. وكان المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قد حذر في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن من التهديد الصريح الذي وجهه وزير حرب الكيان الصهيوني لقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر تهديد وزير حرب الكيان الصهيوني إسرائيل كاتس أن السيد مجتبى خامنائي مستهدف بالقتل مثالا صارخا على إرهاب الدولة وانتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة. هذا وانطلقت صباح اليوم مراسم تقديم الاحترام من قبل الشخصيات الأجنبية لقائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي في مصلى الإمام الخميني بطهران. وقالت شبكة CNN الأمريكية اليوم إن إيران وجهت رسالة تحدي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تشييع ضخم للقائد الشهيد السيد علي خامنئي. بحسب الشبكة فإن هذا المشهد الحاشد يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم وإلى أعداء الجمهورية الإسلامية، مفادها أن النظام لم يمنح بل لم ينجو من حرب وجودية فحسب، بل يمضي أيضا في تخليد ذكرى قائده الراحل كرمز لصموده. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن يوم الخميس أن ضيوفا من نحو 100 دولة على مستوى رؤساء الدول ورؤساء البرلمانات ووزراء الخارجية وممثلين خاصين للحكومات سيشاركون في مراسم وداع جثمان قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي. أعلنت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2559 قتيلا، مؤكدة أن الكارثة أودت أيضا بحياة معظم مسؤولي ولاية لاغويرا. وشهدت فنزويلا في 24 من يونيو الماضي سلسلتين من الهزات الأرضية القوية بلغت قوة الأولى 7.2 درجة والثانية 7.5 درجة على مقياس ريختر. النبؤ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غاروزين أن رعاة نظام كييف يسعون إلى تجميد القتال بهدف كسب الوقت لإعادة تنظيم وتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، مشددا على أن موسكو تتمسك بتسوية تضمن سلاما دائما ومستداما من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع. كان ذلك هو النبؤ الأخير، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. حراك قبلي واسع يفوض السيد القائد ويؤكد الجهوزية القتالية العالية. العدو الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. العدو الإسرائيلي يعترف بإصابة 3 من جنوده بإطلاق نار في بنت جبيل جنوب لبنان. رضائي يؤكد أن تهديد وزير الحرب الصهيوني يستدعي مراجعة العقيدة الصهيونية وتفاهم إسلام أباد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990، تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهرياً دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع أو نقصان أو تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتبه معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. تعلمون.
2: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حرم الدماء في كتابه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. الدماء أو الأنفس بناء الله، والذي يعتدي عليها يعتدي على بناء الله، والأنفس حرمها الله وجعلها في كل الشرائع محرمة، وليست في شريعة سيدنا محمد التي ختمت الشرائع بأعظم تشريع. ولذلك ذكر الله عز وجل بعد قصة ابني آدم، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا نص كتاب الله. أما في شريعة سيدنا وحبيبنا محمد في القرآن الكريم، يقول المولى سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. فينبغي أن نفهم خمس عقوبات لمن يعتدي على النفس المسلمة، هذا ما ذكره الله تعالى في كتابه. وأما في السنة فكثيرة النصوص: ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. صلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. أما بعد، عباد الله وإخوتنا في الله، إذن قلنا الدماء أول ما يفصل فيها يوم الدين، والدماء محرمة بجميع الشرائع، متفق على تحريمها حتى غير الشرائع، الذين يعبدون غير الله ومع ذلك يعتبرون للنفس والدم مكانتها وسنوا لذلك القوانين. فما بالك بأمة الإسلام وبأهل القرآن الذين ينبغي أن يكون أفضل الناس وأصدق الناس حضارة وعلما وفقها وعبادة وخوفا من الله، الذين ينبغي أن يكونوا أكثر الناس عبادة وخوفا من الله عز وجل وابتعادا عن الحرام. من أجل ذلك نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. حياكم الله شيخ عبد الله. انتشرت فينا الآن كثير من التي تسبب القتل، فهناك السلاح وأيضا الدواء، وكذلك يفسد في الأخلاق، ويفسد أيضا في جسد الإنسان المخدرات، وكذلك السيارات والسرعة المفرطة، وكذلك أيضا ما سمي بالموتورات وما سمي بالدباب وهي الدراجة النارية. تمام، هذا كله الآن منتشر، سبب في الناس أشياء كثيرة جدا. فالأنفس عندما تذهب كما يعني معروف عند كل عاقل إلى أي مستشفى الآن تجد الحوادث موجودة فيها، لا يوجد مستشفى لا توجد فيه مكان وقسم للحوادث. تمام، هذه الحوادث يعني يقتل، قالوا في بسبب الحوادث أكثر مما يقتل في المعارك. صحيح. يقتل في الحوادث أكثر مما يقتل في المعارك، وكذلك أيضا اللي يسموا أنفسهم قتل خطأ، وهم أحيانا يعني عمد أو شبه عمد.
2: صحيح.
1: تمام، الذي نراه يعني حتى يأخذ سلاحه أو سلاح أخيه ويقتل نفسه به، يعني انتشر هذا انتشار النار في الهشيم. صحيح. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا عدم المراقبة لله، وعدم وجود أيضا صرامة في الجهة المسؤولة على من يفعل مثل هذه الأفعال، حتى نحافظ على أنفس وأموال الناس. بارك الله تعالى فيكم، تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كل ما خالف الشرع واتباع الهوى.
1: نعم.
2: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله نسبه إلى الضلال لأنه خالف الشرع.
1: نعم.
2: فكما تفضلتم، هذه المسألة حرية بالإيثار، وإثارتها عبر وسائل الإعلام والمنهج المدرسي والخطباء واجب عليهم، لأن الخطي جعل الله في كل أسبوع يعالج القضايا الاجتماعية.
1: نعم.
2: ما هي التي تمس حاجات الناس أو ضروريات الناس، نعم. لأن النبي حينما قال في خطبة الوداع أموالكم ودماؤكم وأعراضكم،
1: نعم،
2: يعني هذا خطوط حمر، حن يقول هذا ليان،
1: نعم،
2: بالمسمى بالخطوط الحمر لا يجوز التعدي عليها،
1: نعم،
2: من عال أو من أسفل،
1: نعم،
2: من أي جهة كانت، لأن هذا التحريم من رب العالمين عز وجل. وكما تفضلتم بالآية ومن يقتل، من أجل ذلك تأتوا بالآية وتأتوا الحديث ما يزال المرء، وفي رواية المؤمن في فسحة من دين ما لم يسفك دما حراما، حري بالجهات المسؤولة، حري بالآباء، حري بالمجتمع، حري بمن له كلمة في هذا المجتمع. أننا ما بنعترض على حمل السلاح، فحمل السلاح زينة الرجل، الصحابة كانوا يمضون بسيوفهم، لكن لا يتصور أن يشير بحديدة أو بسلاح أو برمحه أو بسيفه أو بكذا على مسلم، لأنه جاء في حديث من أشار على أخيه بحديدة
1: أشار
2: يعني رفعها عليه،
1: أيوة،
2: بأي مثقل، قال لعنت الملائكة حتى يدع. فكثير كما تفضلتم في هذه الأيام يأتي العبث بالسلاح،
1: نعم،
2: في أوساد الشباب أو المجتمع، يعني يتضاحكون ويتفاكهون بالسلاح، وإذا يعني رصاص الطائشة تقضي على نفس محرمة في الحاء، والله يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يأتي المقتول ظلما يوم القيامة وعروقه تشحض دما، وفي رواية تشحض، يقول يا رب سأل فلان لما قتلني، أحرمني بقية حياتي، الله ما اشترى منك نفسك إلا في حالة تبذلها في الجهاد، إن الله اشترى. أما يعني ولا تقتلوا أنفسكم، وعندما فقلنا اقتلوا أنفسكم حينما عبدوا العج،
1: نعم،
2: ما يقتلش نفسه، صاحب أو قريب يقتله، فجعل فعل الأخ كفعله،
1: نعم،
2: إنما المؤمنون إخوة، فعندما تقتل الغير بغير جرم فكأنما قتلت نفسك، لأن عاقبة القاتل إلى النار.
1: نعم.
2: فعندما يعبث بالسلاح في أوصاد المجتمع أو يعبث به ولا يفهم خطوات السلامة، فهذا من الجرأة على الله، هذا من المخاطرة والمجازفة، لا بد أن يوعوهم. بعض الدول تحرم حمل السلاح،
1: نعم،
2: إحنا ما بنقولش حرموا حمله، حرموا،
1: نظموا، نعم،
2: علموا، كثفوا في الإعلام، في جميع ما يسمى هذا التواصل الاجتماعي،
1: نعم،
2: أظهروا الحوادث التي قد وقعت بالمئات. قد جاءت إلينا أسئلة، يبكي الأب بحرقه، يقول ذهب ابني عند أصحابه، وإذا يتصلوا لي قالوا قتل ابنك، كيف قتل، مات ابنك، كيف قال مدري كيف، يعني خرجت رصاص الطائش، قال من أخرجها، ما بالكم وجاء عندكم وهو صاحبكم،
1: نعم،
2: بحياة بعافية، ما بش في أي علة، وتأتونا بخبر مسيء، قتل ابنك، مات ابنك، ما هذا العمر الذي زد وصلنا. يا أيها الناس، أيها الآباء، علموا أولادكم، لا تحملوهم السلاح إلا وقد بينتوا لهم، علموا أولادكم، فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المجتمع هذا قتل النفس من الخطوط الحمر، حامل السلاح يتقوا الله، كما قلنا كان الأوائل إذا تخاصموا لا يتصور أن يأخذ جنبيته الحديدة يعني يشير بها أو يرفع على صاحبه حاملها خوف الباري، وهذا يعبث بالسلاح أو يتفاخر بالسلاح أو يرى أنه قناص أو أنه يعني أحسن من غيره، وإذا به يقتل غيره ولو حكموا بأنه خطأ، لكن عند الله ستسأل. فحدد مسؤوليتك يا حامل السلاح. وكذلك ما تفضلتم سائق السيارة أو سائق الدراجة النارية الذي يسمى في تهام التبا، يعني تلك السرعة الجنونية، اذهبوا صلد والعلم على المستشفيات، كثير من الحوادث بسبب السرعة الجنونية، لا يراعون ازدحاما ويخالفون الإشارة ويتلخمطوا ما بين السيارة،
1: نعم، يلفوا
2: ويربش السواق حق السيارة. نظموا يا عباد الله، اظهروا احنا مجتمع مدني، ما احناش مجتمع يعني وحشي، ما احناش ابدا. اليمن كشهد له النبي، هم اركوا قلوبا بس يشتوا نظام، واشتوا خلف النظام قوة رادعة. نعم. كما قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
1: نعم.
2: لأن أهل القرآن وذكر بالقرآن من يخاف وعي.
1: نعم.
2: فإذا نزع خوف الباري فهناك كانون. اليمني حينما يذهب إلى الخارج يغترب أو يحج أو يتعالج أو سياحة بيد أقلم مع النظام حق الدولة التي استضافته ويمشي في ركابه، وحينما يأتي إلى هنا يتنكر لبلاده ويتنكر لمجتمعه. كثرة جرائم هذا السلاح، كثرة يعني جنايات السرعة الجنونية. وكما تفضلتم والعلاجات، أين الصرامة على الموردين؟ أين الصرامة على حال التخزي؟ كثير من الناس بتسبب لا علل أو إلى إعاقات أو إلى موت بسبب العلاجات المنتهية أو التي لم تخزن أو المهربة. وكذلك سموم التي يضعونها بين الخضروات أو بين القاع ولا رادع لهم. إذا انتزع خوف الله من تخاطب؟ أنتم يا أهل الإيمان، يا أهل اليمن، لا تخرجوا على نهج نبيكم، لا تخرجوا على نهج دينكم، لا تخرجوا على نهج كتابكم. راقبوا ربكم، خافوا الذنوب الموردة، سنموت جميعا وسنسأل جميعا. النبي ذات يوم وهو بين كوكب من أصحابه وقد نظر إلى الكعبة المشرفة، زادها الله شرفا وصانها الله من كل عيب، فقال ما أجلك وما أعظمك وما كذا كذا. والله بحلف النبي ما يحلف إلا لأمر يعني خطير جدا. قال والله لهدمك حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. هذا بغير حق، لا تضحك على نفسك وتقول قضاء وقدر. ما قال لك شاء الله تقتل النفوس، ما قال لك شاء الله تزيد السرعة. النصراني وقدو نصراني، فعل لك مراية، فعل لك الصوت هذا الطريقة، فعل لك حق البريك، فعل لك ذيك الذي تهون السرعة وبيقول لك لا تجاوز السرعة. وبعض الدول تفعل كيمر، إذا زيت السرعة حجز عليك المركبة أو غرمك لأنك تجاوز، وهذا بتجاوز كل هذا وزدت تنسب الفعل إلى الله وزدت تتكلم على الله بغير حق وزدت تتفوه بما لا يليق. الفعل فعلك والمسؤة منك وستسأل يوم القيامة. فالحذر الحذر يا أيها اليمنيون، تناصحوا فيما بينكم. أيها الخطباء، اجعلوا لكم، جعل الله لكم خطبتين، بينوا، أنيروا الطلاق، أنيروا حمل السلاح وتنظيمه والتخويف. لا نفوه بندقيتنا إلا للعدو. أما أنك تعبث بين أوصاد الناس أو بين أصحابك أو بين أسرتك أو بين أولادك أو بين الصغار تمكنها السلاح وأنت بتفاكى بالضحك وإذا به يقضي على نفسه وتكون حسرة في قلبك. يا أيها اليمنيون، بارك الله فيكم، لا تتنكروا لقيمكم ولا لأخلاقكم ولا لمثلكم. احملوا سلاحكم ما بش قلق ولا، لكن الحذر، ثم الحذر من العبث فيه، الحذر أن بلغتنا يتصافد والشباب به، الحذر أن تسلم من لا يفهم كيف يستعمله أو ينظفه أو يستخدمه أو يخرج الرصاص منه. الحذر هذا كله، هناك وقاية السلام ويفعلوا لهم دورات، وهناك يعني معايي لا بد من الالتزام بها حتى يأمن المجتمع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النفس بالنفس، ما جعل الله هذا القواني وما شدد الله في القرآن وعلى لسان الحبيب في الدماء إلا لأمر مهم، إلا لأمر عظيم. فالحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر علينا جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أين التقوى؟ أين المخاف؟ ذلك لمن خاف مقامي، كأنه الله جنبك وخاف وعيد يوم القيامة. حينما تسأل سل نفسك، هذه الأفعال صالحة تصلح المجتمع؟ هذه الأفعال هي صالحة؟ هذه الأفعال صالحة عند الله؟ تقول ماشي، إذا اترك اترك اترك ما نهاك الله، ما يضر المجتمع، ما يفسد المجتمع، ما يعبث بأرواح الناس. اتقوا الله يا أيها الناس، نتعاون فيما بيننا، نتعاون والجهات المسؤولة تكثف من الحملات التوعوية، وعلى الخطباء وعلى المنهج المدرسي وعلى الإعلام بارك الله فيهم. الروح يعني الروح عند الله عظيم، بنيان الله ملعون، يعني الإنسان ملعون من هدم بنيان الله. هيام يا أيها الناس، هيام يا أيها الناس، نتواضع لله، نأمر بالمعروف، ننهى. وهذا من أكبر المنكر، أكبر من المنكر. هذا الذي قد بيصير جاهد قد مع الجنة وبذل روحه في سبيل الله برضا واختياره واشتراه الله منه. أما أنك تسفك دم حرام بلا موجب، وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت، خلد الله تلك القضية التي لحقت أصحابها الشناء والعار إلى يوم القيامة، حينما أوأدوا البنات بغير جرم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا يعني تعبث بالسلاح وتطيش الرصاصة وتقتل من بجانبك، صاحب أو غير صاحب من أقاربك، والدك أو غير والدك، بنتك أو غير بنتك، ابنك أو غير ابنك، قريبك أو غير قريبك. أين العقلاء؟ أين الذين يأمرون بالمعروف؟ أين الذين يخافون الله؟ لا، ثم لا، ثم لا. للمحن يفعلوا للأمير ولا الملك ولا يعني الحفل، ويأكدوا ما بالسلاح، البنادق ما بش فيهن رصاص معمر لكي لا يقح شيء. وهذا هو مثله، كيف ما هذا ما بتحتاضوش، ما بتخافوش، ما يقع منها من مساوئ، من مفاسد. هذه المفاسد عدورتكم يا أيها الناس، هذه المفاسد عدورتكم يا أيها الناس، هذه المفاسد يا أيها الناس محرمة، تناهوا عن المنكر. هذا ما بنتيش من جيوبنا، سيروا إلى المستشفيات اسألوا كم قد وقع عنده دارين يا أهل اليمن، كم قد وقعت أحوادي بسبب هذا السلاح. علموهم لا يعبثوا بها، لا يستعملوها الاستعمال الخاطئ، لا ما هذا الحالة هذه توصلها الناس. يعني أين العقلاء في كل محل، في كل عزلة، العاقل في كل يتعاونوا الناس. عب علينا، تركنا مجدنا وهو الإيمان، وعزنا وهو الإسلام، وقوتنا وهو القرآن، حرم علينا هذا ونحن بنترك الحبل على الغارب.
1: إنا لله وإنا إليه. الله يصلح الجميع بإذن الله تعالى. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، والفقرة التالية تتبع في الحال.
3: يسألونك،
1: ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: معنا سؤال.
1: السؤال الأول،
4: ما رأيكم يعني بالذي بيخطب السيارة متهور ويصدم واحد ويقول قضاء وقدر؟
1: ها، الذي يصدم الناس ثم يدعي أن هذا قضاء وقدر، ويا ناس ساعدوني في الدية حقهم، وبعدين يقول لهم سامحوني، يقول أهل المقتول ومن هذا القبيل.
2: هيبصروا، هذه مسألة مهمة جدا. أولا، القضاء في كتاب الله ذكروا على ثمان معاني.
1: نعم.
2: فالذي ينسب الله ما سمى نفسه، ولله الأسماء
1: والحسنى،
2: كل ما هو حسن ينسب إلى الله، وكل ما هو قبيح ينسب إلى فاعله.
1: نعم.
2: قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام. نعم. وقال في سورة الأعراف: وجدنا على آبنا صح، والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: نعم.
2: هل قال لك الله في محكم الكتاب ما له قضاء وقدر؟ ما عبش لزوم لا للبريك ولا للمراية الذي بتجسم.
1: نعم.
2: ولا لكل الوقاية ما دام. نعم. قضاء وقدر، والطيارة تشتي مقدمات وتشتي، ولذا إذا بفساد يقولوا الحادث ويلاحقوا الصندوق الأسود.
1: نعم.
2: ينظروا إلى الأسباب المؤدية إلى النكبة الذي يسموها.
1: نعم.
2: يعني منكوب هذه الطائرة، فهذا غلط من الإنسان وقلة أدب مع رب العالمين. أنت الذي بتسوق السيارة حتى يقولوا كان في سرعة جنونية، يعني.
1: نعم.
2: فعلك أنت الذي عندما.
1: نعم.
2: تنظر
1: وأنت
2: إلى
1: تدوس البترول وأنت اللي تقودها، مش هي تقودك.
2: نعم.
1: نعم.
2: وتنسب فعلك إلى الله عز وجل.
1: نعم.
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله ما خلقكش ليعبث بك، حاش الله.
1: نعم.
2: الله ما خلقكش ليعيقك، الله ما خلقك إلا لتسعد، فلنحيينا حياة طيبة. فنسبة الأفعال القبيحة أو الأفعال التي صدرت من الإنسان إنما تسطر على صاحبه حتى عند الكفة عندما يستدعى إلى المحكمة يقولوا لماذا تعطيت القانو وتجاوزت في السرعة فقد يعني التقطتك
1: السرعة لها اسمه لها قانون في كل مكان هنا 80% وهنا 60% وهنا 40% وهنا 120%
2: صحيح بحسب ويقولوا ما أخذت هذا حق الذي
1: الحزام.
2: هذا وقاية السلامة فعلك أنت ولا هو فعل الله الله تعالى لك العقد وجعل لك أن تأخذ بأسباب السلامة فالفعل فعلك لا فعل الله حاشا الله قد قال لك أن تأخذ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم وحذرنا مما لا يصح فعيب على الإنسان فعل الإنسان ينسب إليه والله سبحانه وتعالى جعل لك الاختيار اعملوا ما شئتم ومعك العقل وعند الناس كلهم بخطوه يقولوا كان بيسرع سرعة جنونية هو المخطي الصدق لله حتى أصحابي يمكن يجاملوا لكن في خفية يقولوا هو المخطي
1: والسيارة كل ما زادت السرعة تدي له إشارة
2: صحيح
1: من نفسها
2: وبعضها إذا واجهتك من هذا الذي يسموه المطبة أو يقطع عليك طف ما عاد تستطيع أن تتحكم ما عاد تستطيع فالفعل فعلك أنت الذي فعل أنت الذي بتقودها
1: وهناك قانون مرور
2: ولذا لو كان فعل الله ما بش حاجة للإشارات ولا للمرور ولا لأي شيء واختلط الحابل بالنابل ما بالله النظام الإسلامي الذي فيه سعادة الناس اشتوى الصغ حينما تعطينا هذا المنهج وصلنا إلى ما وصلنا إليه
1: والنبي يقول لنا أعطوا الطريق حقها
2: صحيح
1: من ذاك اليوم من قبل ما يجي المرور
2: صحيح
1: أعطوا الطريق حقها يعني آداب للطريق أنك تشوف اللي جالس وتشوف اللي ماشي وتبصر اللي كذا مش تخطأ وبس بارك الله فيكم يا بني
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: إذا مجنون قتل شخص فما حكمه
1: مجنون قتل شخص
2: قالوا فما حكمه هو الحديث الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك الآيات لأولي الألباب العقولة ومن رحمة الله عز وجل أن جعل العقل معيار التكليف
1: الله
2: قطب الرحى إذا كان حقيقا مجنونا فقد رفع التكليف عنه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم في حديث رفع القلم عن ثلاث واحد من الثلاثة عن المجنون حتى يفيق ونص نصا في علم الفقه عمد الصبي والمجنون خطأ أنه مرفع التكليف فإذا حصل منه جناية فنعامل هذه الجناية معاملة الخطأ هي جناية خطأ وليس بعمد لأن التكليف مرفوع عنه لأن العقل والمعيار عندما تمشي السيارة إذا ما بالشاطئ الذي بيقودها
1: السكان
2: ستلعب بالمساء ما بش ما يضبطها والعقل إذا ساء بلا شك أن تصرفه غير متزن مضبوط. وغير مضبوط وأفعاله تكون على سبيل الخطأ هذا مهم السؤال الأول بعضهم يقول معك قرار حقيقة قرار أنه متغير مرض نفساني وبيخزن وبعدها يحمل السلاح جنى على فلان وقتل فلان على أهلي جرد من السلاح قدو فعل جنوني علينا نمنع هذا
1: ولم يكن له أهل الدولة تحبسه
2: وإذا لم يكن
1: حق المجانين
2: يسوقه المستشفيات للمعالجة
1: أما
2: أننا نعلم أنه سيتصرف تصرفا جنونيا ويوقع الجنايات على الناس ونتركه فأهله مسؤول
1: غلط
2: أهله مسؤول
1: العاقلة
2: لأن يعني فقد جعلنا لوليه فهذا وليه المجنون كالصبي قلنا هو وليه الذي يمنعه يعقله
1: مرحبا يا بني
4: إذا شخص وقع في ثوب الدم وغسله ولم تزل النجاسة فهل تصح الصلاة بالثوب؟
1: تفضل يا شيخ عبد الله.
2: قالوا إذا قد غسله باستعمال الحاد المعتاد في زماننا الصابونة فإذا قد استعمل الصابون وغسله ثلاثا فلا يضر الأثر هو النبي قال لا يضرك أثر بعد ذلك يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي قد حدد لنا نغسل يعني إذا استيقى في حديث الاستيقاء حتى يغسلها ثلاثا فإذا قد أبل العذر وغسلها واستخدم الحاد المعتاد يعني ثوبك صار طاهرة ويصح أن يصلي به ولا حرج
1: مرحبا يا بني
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: إذا شخص قتل أبوه حم وساب ثوبه نطوحة
1: قتل أبوه
4: إذا صفح عن أخوتي يعني يسقط القصاص عليه
2: الله يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل لا يقتل غير قاتله إذا سامح الإخوة أخاهم.
1: نعم.
2: بلا شك أن القصاص
1: الورثة بشكل عام
2: أي ولو واحد. نعم. منهم
1: أيوه.
2: ها
1: تسقط للدية.
2: جيت مسألة.
1: نعم.
2: أن فلان يعني
1: قتل
2: الزوج عادي. نعم. بتسأل الزوجة عفت.
1: نعم.
2: عفت.
1: نعم.
2: فأخذت الأبناء العصبية قالوا أبدا ما بالله يقتل ما هي لا حق هي لا حق
1: الورثة
2: الثمن ولا الربع.
1: نعم.
2: إذن معها جزء فإذا قد عفى واحد سقط لأن الروح لا يتجزأ.
1: نعم.
2: فالتيت تبقى أما أنهم يتعتوا على من قد عفي عنه ولو من بعض الورثة فلا يجوز أبدا.
1: نعم.
2: فهذا نعوذ بالله من سوء الخطاء ومن سوء الأفعال حينما نسمع بأن الولد قتل أبا أو أن الوالد قتل ابنه.
1: نعم.
2: على حطام دنيا أو على خلاف قد يعالج بما دونه.
1: نعم.
2: وضعك يقول ولو ولي احبس في طاعتك.
1: نعم.
2: احبس في طاعتك والنبي بيقول رحم الله امرا أعان طاعة أعان ولده على طاعته هناك حلو.
1: نعم.
2: عندما يتجرى على لكن على العموم إذا قد عفى بعض الورثة سقط القصاص وإذا لم يعفي الجميع فيقام القصاص.
1: نعم.
2: ولو كان ابنا القاتل فيقاص به إلا للعكس إذا قتل أبو ولده في الدنيا ما علينا من يوم القيامة.
1: نعم.
2: فلا يقتل والد بولده.
1: نعم.
2: هذا مما حينما سئل أمير المؤمنين يعني عندما بيسأل هل بقي من القرآن شيء قال لا إلا ما في هذه الصحيفة والتواحد منها هذا الأحكام
1: أنه لا يقتل الوالد بولده.
2: نعم. إذا قتل الأب ابنه ففي الدنيا في الدنيا إنه ما يقتلش لكن يوم القيامة سيقاتل
1: الحكم بين يدي الله.
2: نعم. نعم. نعم. فعلى العموم هذه مسألة خطيرة بيتعجل والناس ويقوم يقتل وعلامه علامه كثير قال أخطاء على زوجتي الجديدة أخطاء. نعم. عليها ويقوم يقتله أو الإب يقوم يقتل والده قال بيميل إلى أحد الأولاء أو بيصدق زوجته الجديدة أو من هذا الأعاذي هذا ما يجوز أن تعتى بالقات النفس بالنفس كما تفضلتم.
1: نعم.
2: لا يجوز التهور عند دنيا وآخرة.
1: نعم.
2: كما تفضلتم ما زال يعني قال في آخره ما لم يسفك دما حراما.
1: نعم.
2: ما مسألة مهمة قوي قوي.
1: نعم تفضل يا بني.
4: نعم. الذي بيشتكم دون شولان الذي بيشتكم العبا السلاح يرمي يعني عزوائي للجو يرجع راجل يعني يقتل أشخاص والله.
1: يقول لك أحيانا يخرجوا يتدربوا ويلعبوا ويتفسحوا خاصة ما تكون في مناسبات ولا عطل ويرمون لظهر الجبل أحيانا بتعود من الجبل نفسه لواحد من الحاضرين وحين الرصاصة نفسها ترجع.
2: هذا صحيح و مساوئها كثيرة.
1: نعم.
2: وما يترتب على أكثر فعلى الجميع كما قلنا في المقدمة أن يتقوا الله جميعا وأن يراعوا الحرمة حرمة الإنسان. هل هناك يعني
1: مبرر
2: وكذا. نعم. يأخذوا بمقدمات السلامة ومعايير السلامة وأن يستشعروا خوف الله ولقاء الله وأن للإنسان حرمة في وطنه وفي بقائه وفي نفسه وفي عرضه وفي دمه لا يجوز الاعتداء عليها وهذا من أوجه الاعتداء الصغر انتبه الإنسان خاصه بأطفال بينهم صحيح.
1: نعم.
2: يجي خليه يتعلم وفلت من يده وجنى على نفسه ولا جنى على من بجانبه
1: وفي نوع تماتيك تضرب كثير.
2: نعم.
1: يطيح.
2: نعم.
1: من يد الولد ويقتل الحاضري
2: صحيح. يجي جاهل.
1: نعم.
2: ما قد يقدرش ينطق وقذاه بيضلحك ابن. نعم. شيخ ولا ابن غني وإذا سقط عليه وجنى على الحاضن كما.
1: نعم.
2: تفضلتم وهذا من المساوئ يعني الخاطئة التي على الناس أن يستوعوا وأن يستمعوا وأن يتقوا الله وأن يتركوها أصلا.
1: الله الله. ألو مرحبا.
4: أحسن الله إليكم.
1: وإليكم أحسن الله. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف أنتم؟
1: حياكم الله يا بني.
4: معنا سؤال.
1: تفضل.
4: واحد دخل أبوها المستشفى.
1: أدخل والده المستشفى.
4: أبوه في عين بحر وتعثرت عليها الأمور.
1: أيوة. حكم. أدخله المستشفى وبعدين.
4: قال إذا خرج من المستشفى عين بحر فتعثرت عليها.
1: والده شوفي خرج المستشفى بخير أن يذبح أيوة. الثور
4: إذا خرج من المستشفى نذر أنه أذبح ثور
1: أيوة تمام
4: فتعثرت عليها الأمور وما قدر
1: ولم
4: يعني
1: يستطع
4: يذبح ثور.
1: نعم ما الواجب عليه أن يفعل؟ نعم تفضلوا شيخ عبد
2: الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نص الإمام زيد بن علي في مسنده
1: نعم.
2: في كتاب الحج إذا تعذر عليها البدنة فيكفيه شاه
1: نعم.
2: لحق الذي فها هنا إن أمكنه إذا لم يقدر على ذبح ثور أن يذبح
1: شاه
2: وإذا نعم. لم يتمكن فقالوا من نذر نذرا سماه أو كان مستحيلا أو كان في معصية فليزم كفارة يمين
1: نعم.
2: وإذا لم يستطع ففضل الله يعني لأنه من رحمة الله
1: نعم.
2: أن يكون مستطيعا لأداء ما نذر به
1: الله لا يكلف الله نفسا نعم. لأوسعها
2: والحاذق لا يكون ينذر
1: ينذر نذر كبير خاصة هكذا
2: أيوة.
1: مثلا يقول علي صيام سنة كما يستطيع احنا نصوم رمضان اها
2: صحيح
1: نعم
2: ينوي نيه وحسب الاطاقة والاستطاعة
1: نعم.
2: لكن ان كان مقتدرا يوفون بالنذر
1: نعم.
2: والنبي بيقول من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به
1: نعم.
2: لكن اما اذا كان لا يقدر فلا.
1: الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: واحد نذر بضلي كبش
1: ايوه
4: ايش الافضل يجوز لحم للأسر ولا
1: نذر يذبح لله عز وجل فهل يعطي لأسرته؟ نعم تفضلوا.
4: أو فلوس
2: إذا كان النذر في غير واجب
1: نعم
2: فيجوز أن يأكل منه الثلث
1: نعم
2: ويصدق بالثلث
1: نعم
2: ويتخر. أما إذا قال نذرت بهذا الكبش للفقراء فهو للفقراء
1: نعم.
2: أما إذا قال نذرت أن أذبح كبشا فيجوز له أن يأكل منه وأن يتصدق بالبعض
1: نعم
2: من الله.
1: فضل.
4: إذا شخص جنابه وأصاب حادث كيف ينزع النجاسة؟
1: كيف يغسل من الجنابة؟ نعم
2: يقول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج
1: الله
2: رحمة من الله بيقول النبي بل الشعر وأنقل البشر فإن تحت كل شعرة جنابه
1: نعم.
2: لكن إذا كان بعض الأعضاء لا تتحمل الماء أو منعها التكتو
1: نعم.
2: قال امتنع عن استعمال الماء لمدة كذا
1: نعم.
2: فعليه أن يمتثل قولا لأنه يعني متخصص في مجال علمه
1: نعم.
2: والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان
1: نعم.
2: فالأعضاء التي لا تتحمل الماء فيترك استعمال الماء أو إيصال الماء إليها والأعضاء التي تتحمل الماء يغسلها ويصلي على الحال وحينما يتشافى يغسل بقية الأعضاء التي لم يكن قد غسلها لأجل العذر والمضرة
1: نعم. ليزيل الكل نعم.
2: نعم.
1: فضل.
4: إذا شخص أغمي عليه يومين هل عليه عادة الصلاة يعني بعد ما
1: مرحبا هذا يحصل أحيانا في المستشفيات وفي الكذا أن يستمر أحيانا يومين وثلاثة وأربعة يسموها غرفة الإنعاش
2: أيوة
1: ثم بعد ذلك يفيق هل يجب عليه قضاء الصلوات؟
2: هذه وقعت القضية في عهد الحبيب المصطفى
1: اللهم صل على محمد وآله
2: الطلب من رواحة الطيب
1: نعم.
2: أحد قادة جيش مؤته
1: نعم
2: والذي استشهد
1: نعم
2: حبذ الجنة
1: نعم
2: رحمهم الله فأغمي عليه
1: نعم
2: واستيقظ والنبي كان إذا غاب أحد الصحابة يزوره
1: نعم
2: فقال كيف أصنع يا رسول الله كان متعلقي
1: نعم
2: بالجناب الإلهي
1: الله الله
2: ومتلذذين بعبادة الله تركوا الأوضاع
1: نعم.
2: حقيقة هذا ماشي عفويات من يترك وطنه
1: الله
2: من يترك ماله
1: نعم
2: يعني والصحابة جسدوا
1: الدين
2: بمعاييره
1: نعم
2: تركوا الأوطان والأحبة والأموال والأزواج
1: نعم
2: ابتغاء مرضات الله,
1: الله
2: ومن يهاجر في سبيل الله آية من آيات الله
1: نعم.
2: فقال صلي صلاة يومك لم يأمره هذا حديث متفق عليه ولم يأمره بالقضاء لما فات وهو مغمن عليه
1: نعم
2: وهو مغمن عليه
1: نعم.
2: فمن كان يعني في حال إغماء فلا شيء عليه عندما يستيقظ يقضي صلاة يوم يعني يصلي صلاة يومه
1: الذي استيقظ فيها
2: ايه نعم ولا علم ملامه.
1: فلو كان يستيقظ ثم يعود للإغماء يستيقظ ويعود للإغماء
2: قالوا إذا استيقظ في وقت صلاة
1: نعم فوجبت تلك الصلاة
2: نعم وإذا لم
1: نعم.
2: وبعد أن يستمر إلى آخر الوقت
1: نعم.
2: أما إذا قمي على في جاء في أول وقت وكذا فلا شيء مثل المرأة
1: نعم
2: يعني أذن الله ويبدأ الطعام فجاءتها الدورة
1: قبل صلاة العصر
2: أيوة ولم تكن قد صلت الظهر
1: نعم
2: ما فيش عليها
1: نعم
2: عاد وقتها باقي
1: نعم. مرحبا يا بني.
4: إذا شخص يعني احتلم وقام وتظهر يعني ومارك شلمة فهل ظهور صحيح؟
1: هل يشترط أنه يريق الماء أولا يعني يدخل الحمام اللي من أجل الماء البول؟ نعم
2: يعني هو المسألة بشكين بعضهم من أوجب ذلك وبعضهم من لم يوجب ذلك، فيأخذ بالأحوض. أصانكم الله إن كان به بول أزاله.
1: نعم.
2: وأخذ بالأحوض والمتفق على والمجمع. وإن لم يكن فكثير من العلماء يقول لا يضر وغسله صحيح.
1: نعم. مرحبا يا بني.
2: القبول من الجميع.
1: يا الله. مرحبا يا بني. مرحبا.
3: إذا شخص يعني لفي صلاة الجنازة وقدم في التكبير الثالثة كيف يعمل؟
1: نعم.
2: هذا سؤال حالي صحيح. هو الواجب، الواجب التكبير.
1: نعم.
2: وإنما المندوب ما يقرأ بعد كل تكبيرة.
1: أيوة.
2: فإذا جاء، لأنه إذا رفعت الجنازة على ما بيصلي.
1: نعم.
2: هم بيقولوا صلاة الجنازة يعني على الجنازة.
1: نعم.
2: فإذا رفعت تمت الصلاة.
1: نعم.
2: لأنه ماشي صلاة مثل الصلوات الأخرى. ولذا قالوا يجب على الإمام أن يستقبل جزءا من الميت، من الميت.
1: نعم.
2: كأنه القبلة، فكأنه القبلة. فإذا جاء في الثالثة يواصل مع الإمام، وعندما يسلم الإمام يكبر بسرعة، يكبر بعد الإمام
1: يكمل التكبيرات. آه.
2: من التكبيرات ويسلم
1: وربنا
2: ولا يقرأ ولا يدعو، لأنه إذا قرأ ودعا ورفعت الجنازة عطبت الصلاة، لأن صلاة على من؟
1: نعم.
2: على من؟ حتى الذي بيقولوا ويصلوا يعني في المقبرة بيصلوا على جزء منه يستقبله.
1: نعم. آه. مرحبا يا بني.
3: نريد شرح صلاة الأنس.
2: الأنس هي صلاة الوحدة، وهذه الرواية يعني من طريق جعفر الصادق.
1: نعم.
2: فالإنسان عندما يسمع مثل هذه لا يشنع ولا يبتع، فهي رواية من طريق السادة الكراء إلى جعفر الصادق، ولها اعتبارات، وعرفنا من العلماء الكبار مثل سيدي حمود المؤيد كتبوها بيديهم الشريفتين رحمهم الله. فإذا عندك
5: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، في إذاعة خارجية ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. فإلى هناك.
6: في يومنا هذا بات شعب الحكمة والإيمان يتولى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله استنفار غير مسبوق، استنفار كبير لقبائل اليمن في كل المحافظات. قبائل اليمن عبر التاريخ لم ولن تركع لعدو ولن تسمح لأي عميل المساس بأمن واستقرار بلدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه في موضع آخر وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول سبحانه في موضع آخر مخاطبا نبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الإخوة المؤمنون، بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح الشعب اليمني شعب الحكمة والإيمان أكثر وعيا وبصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذه المسيرة القرآنية العظيمة التي جاءت رحمة للعالمين وجاءت دعوة لأن نكون صفا واحدا تحت قيادة واحدة تؤمن بالله، تؤمن برسول الله، تؤمن بهذا القرآن العظيم. فعلينا أن نواصل هذا الوعي وهذه البصيرة بكل إيمان ويقين بأن الله ناصرنا. كذلك نوضح وننبه بمناسبة مرور 1000 يوم من الحرب، من العدوان، من الحصار، ومن المواجهة لتلك المنظومة الاستعمارية الصهيو أمريكية والغربية المدججة بكل أصناف الأسلحة الفتاكة الغربية والأمريكية ضد شعبنا الأعزل. معركة طوفان الأقصى والعبور المجيد كانت محطة مهمة من محطات شعبنا وجهاده ومقاومته المستمرة منذ اغتصاب أرض فلسطين عام 48 900 وألف للميلاد. الإخوة المؤمنون، لا يجب أن ننسى قضيتنا الأولى والمحورية فلسطين، فهي تظل البوصلة، لأن أعداءنا يتكالبون على تدنيس المسجد الأقصى، وها هم يسيطرون على الحرمين الشريفين من خلال تلك الأسرة الخبيثة الصهيونية، أسرة آل سعود. ولكن بفضل الله وبفضل تلك الفريضة والشعيرة والعبادة العظيمة، وهي الجهاد في سبيل الله، سيتحقق النصر حتما ويقينا، وسيتم تطهير الحرمين الشريفين من دنس آل سعود، ومن ثم سيتم تحرير الأقصى الشريف بحوله وقوته على أيدي رجال مؤمنين، وتحت ظل قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي يحفظه الله. الإخوة المؤمنون، ولا يجب أن ننسى أهمية أن نبقى واعين فاهمين لكل المؤامرات الخبيثة التي يسعى إليها العدو السعودي بإثارة الفتن وإثارة القبائل ضد بعضها البعض، لتكون اليمن لقمة سائغة له ولسيده المجرم الأمريكي، ولكن هيهات منا الذلة. إخوة الإيمان في كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، ونسأله تعالى أن يحفظ السيد القائد بحفظه، وأن يكلأه بعنايته ورعايته، وأن ينصرنا على القوم المعتدين في هذه الساعة، وأن يمن علينا بالأمطار، وأن يغيثنا غيثا هنيئا مدرارا، غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أوطاننا. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تفظا غليظ القلب لانفضوا

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن

يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.

إلى الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم در

هم درجات.

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قد أصبتم

قل هو من عند أنفسكم

قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم.

يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.

فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم.

0: الشكية.
1: يا إلهي سألناك بالنبي خير خلقك جد على

0: الشكية.
1: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنزل علينا من بركات السماء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاتحة.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان، سنستمع فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد الرقيحي. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهر بصوت مؤذن الجامع الكبير أحمد ابن حمود السفرجل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأراضين ومبدع الأكوان والخلق والأنام والبرايا أجمعين، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نحمده تعالى حق حمده، ونثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأله جل في علاه أن يقبل علينا بفضله وغفرانه، وأن يصرف عنا جحيم لهيبه وسعيره ونيرانه. فانظر إلينا يا الله بعظيم عفوك ورحمتك وإحسانك، وأسبغ علينا يا الله شآبيب جودك وغيثك ورحماتك، فنحن عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نشهد أن لا إله إلا أنت العظيم في علاك، نؤمن بك ولا نكفرك، ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا إله إلا أنت. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك، وأمينك على وحيك وخيرتك من خلقك وخليلك، خير من دعانا إلى دينك وتوحيدك، وأشرف من هدانا إلى مرضاتك وسبيلك، فكان لنا هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، والتصغ الآذان إلى الحبيب المصطفى وهو يرشد الأنام، إلى الحبيب المصطفى وهو يرشد الأنام، إلى معالم الفوز والفلاح والرضوان، فيقول: أيها الناس استغفروا الله، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. استغفروا الله، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا،
ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على من أغثتنا ببعثته، وهديت قلوبنا وصدورنا بأنوار رسالته وهدايته، سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وآل بيته قرناء الكتاب المطهرين، وصحابته الهداة الراشدين من الأنصار والمهاجرين والتابعين بإحسان وتابعيهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولها بتقوى الله وامتثال دينه ومنهجه وهدايته ورضاه، ولزوم طاعة الكريم الغفار، والإقبال إليه بالتوبة والإنابة والاستغفار، والالتجاء إليه، والركون والتأويل عليه في الخضوب والكروب والشدائد والأكدار. فلا ملجأ لنا ولا مفزع لنا من الله إلا إليه. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وأقلعوا عن الذنوب والخطايا والآثام، يرحمني ويرحمكم الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، أنيبوا إلى الله أيها المؤمنون والمؤمنات، والجأوا إلى الله بالتوبة والإنابة والضراعة والإخبات، وادعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنا هذه الشدائد والمدلهمات، وأن يفرج عنا هذه الكرب والمصائب. الجأوا إلى الله وادعوه مخلصين قائلين يا الله ألظوا بهذا الجلال والكمال والإكرام، واقبلوا على الله مهطعين منيبين قائلين يا الله مسنا وأهلنا الضر والقحط والشدة والبلاء، فإنه من جاءه تائبا نادما يرجوه قائلا يا الله فإنه يكشف عنه ضره ويذهب عنه غمه وهمه، ويكشف ويفرج عنه شدته،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، فإن هذه الأمطار والخيرات، فإن هذه الأمطار والخيرات عنا قد حجبت، وسحائب الجود والخير والرحمات عن ذروعنا، عن مواشينا وذروعنا وزروعنا قد تأخرت، فجفت الضروع والأشجار، وأمحرت الهضاب والشعاب والأغوار، وأجدبت الجبال والوديان والقرى والأمصار، ونحن في غينة وإعراضنا وتفريطنا، مع أن الله سبحانه وتعالى يحذر من كان هذا حال، فيقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وأقلعوا عن غيكم وذنوبكم وآثامكم، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما نزل بالعباد والبلاد وما نزل بالعباد والبلاد من شدة وقحط وبلاء إلا من وراء ذنوبهم ومعاصيهم، وما كان الله ليظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واسمعوا إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو يؤكد على هذه الحقائق ويحذر منها من حوله ومن ورائهم أمته قائلا: أيها الناس، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القدر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وحقا صدقت يا سيدي يا رسول الله، فإن هذه الذنوب قد عمت وطمت، وهذه المعاصي والموبقات قد استشرت واستفحلت، فغيرت على الناس حياتهم، أفسدت على الناس حياتهم ومعيشتهم ومصالحهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل رجعنا إلى الله؟ هل رجعنا عن ذنوبنا وآثامنا
وهل عزفنا عن فواحشنا وشرورنا وآثامنا؟ هل أقمنا الفرائض والعبادات؟ وهل بذلنا الأموال والصدقات والزكوات والواجبات؟ هل حفظنا عهد الله وميثاقه وأماناته؟ هل وفينا بالعهود والمواثيق؟ هل اعتصمنا بحبل الله وكتابه وهداياته؟ هل راجع كل منا نفسه وحساباته وقوم أخطاءه وسلوكه وانحرافاته؟ فإن الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه. فهل عدلنا أنفسنا؟ وهل رجعنا إلى أنفسنا؟ وهل حاسبنا أنفسنا؟ هل أقلعنا عن شرورنا وآثامنا وغينا وإسرافنا وتفريقاتنا؟ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هكذا يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، لنتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنيبوا إلى الله واستغفروه، أنيبوا إلى الله واستغفروه، يرسل السماء عليكم مدرارا. أنيبوا إلى الله واستغفروه فإنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وعلظوا بهذا الجلال والكمال والإكرام، وافزعوا إلى الله والجأوا إلى الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتذكروا يوم العرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إليه، وحده لا شريك له، نستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أمة الإسلام، أنيبوا إلى الله من هذا الإعراض والغفلة التي أطبقت على كل الأمة إلا من رحم الله. أفيقوا يا أمة الإسلام من هذا الذهول والتعامي والتصاغي الذي أطبق على قلوب الكثيرين، على الكثير من القلوب والأذهان والأفئدة، إلا البعض وقليل ما هم. غزة، أما زلنا نتذكر هذا الاسم؟ ماذا عن أحوال إخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين؟ هل زال عنهم العدوان والاحتلال؟ هل رفع عنهم الحصار والتجويع والترويع؟ هل تحررت أرضه والمقدسات؟ وهل أعيد البناء والإعمار للمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات؟ ما هي أحوال أطفالنا وأبنائنا وأهلنا في غزة وفلسطين؟ وماذا عن القدس والمسجد الأقصى؟ فإن الكثير من أبناء الأمة قد غفل عن كلها، فهذا غافل بمصالحه وأعماله ومكاسبه وفوائده، وهذا منبطح في خيانته وتطبيعه وعمالته، وذلك منشغل بمباحثاته ومفاوضاته، ولمن ستكون السيطرة على مضيق هرمز؟ وما مصير الأموال والأصول المجمدة؟ وشعب العروبة والإسلام تائه في متابعة كأس العالم ومبارياته، وهذا الفريق قد فاز بثلاثة أهداف وذاك خسر بهدفين. فلكم الله يا أهل غزة، لكم الله يا أطفال غزة، ولكن الله يا نساء غزة، ولكم الله يا أبناء فلسطين ويا أبناء جنوب لبنان، فإن الكثير من أبناء الإسلام قد أغلق عنكم العيون والآذان. لكم الله، وإن تغافل عنكم العالم فإن الله معكم، ومن كان الله معه لن يضيعه الله أبدا، ومن كان الله معه فلن يضل ولن يشقى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأنمى تحياتك وتسليماتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أكرم المسؤولين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تنظر إلينا برحماتك، نسألك يا الله يا الله يا أبو الله أن تنظر إلينا بغيثك ورحماتك، انظر إلينا يا الله وفرج عنا هذه الشدة والكربة، أغثنا يا الله بغيثك، ارحمنا يا الله برحمتك، أنزل علينا يا الله الغيث الهنيء المدرار، أغثنا يا الله بغيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في بلادنا وأوطاننا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنزل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اسقنا يا الله غيثا هنيئا مريا، عاما صحا غدقا طبقا جللا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات. اللهم ارحم المشائخ الركع، اللهم ارحم البهائم الرتع، اللهم ارحم الأولاد والأطفال الرضع، ارحم يا الله أمة رسولك، واسقنا يا الله غيثا من عندك، وأصلح يا الله الرعاة والرعية والأمة المحمدية، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقالهم بأهل النصح والتقى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرج يا الله عن أبنائنا وإخواننا في غزة وفلسطين وفي لبنان، فرج يا الله عن أمة الإسلام أينما كانوا وأينما كان كائنهم، فرج يا الله عن أمة الإسلام أينما كانوا وكان كائنهم، وردنا إليك يا الله، ردنا إليك يا رباه ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. آمين اللهم آمين. اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، ارحمه يا الله، تجاوز عن سيئاته، أكرم نزله، ووسع مدخله، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وارحمنا يا الله جميعا يوم نصير إلى ما صار إليه، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: حي على خير العمل، حي على خير العمل.

الله أكبر الله.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام
1: عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وشنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات في محافظتي قلقيلية ونابلس وبيت لحم، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. أقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 3 من جنوده جراء إطلاق نار في بنت جبيل في جنوب لبنان، وقالت الإذاعة إن مسلحا أطلق النار على قوة من اللواء 679 دخلت مبنى في بنت جبيل ما أدى إلى إصابة الجنود 3. وفي وقت سابق قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني وإصابة جندي آخر خلال معركة في بلدة دير سريان جنوب لبنان. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد

0: أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن رعاة نظام كييف يسعون إلى تجميد القتال بهدف كسب الوقت لإعادة تنظيم وتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، مشددا على أن موسكو تتمسك بتسوية تضمن سلاما دائما ومستداما خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع. أخيرا، يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 3 أشهر اليوم بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق حول رفع الفائدة في الولايات المتحدة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المواطن،

0: اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: مستمعينا الأكارم، في حلقة هذا الأسبوع لخصنا لكم عن الوقفات المسلحة الحاشدة الذي أقيمت في جميع مديريات محافظات الجمهورية. هذه الوقفات المسلحة للقبائل وأبناء المديريات في المحافظات أكدوا استجابتهم لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معلنين في البيانات الصادرة عن هذه الوقفات المسلحة في جميع مديريات المحافظات الاستنفار الرسمي والشعبي للمساهمة الفاعلة في إنهاء العدوان والحصار والمضي قدما نحو ترسيخ الاستقلال الوطني الكامل بما يضمن للشعب اليمني عيشا كريما وحرية وتنمية مستدامة. طبعا سامعينا الكرام، نحن لخصنا لكم هذه الوقفات في مديريات المحافظات في هذه الحلقة، الوقفات المسلحة الحاشدة. طبعا سنبدأ سامعينا الكرام من محافظة الضالع الذي تعبر منها القوات المسلحة والقبائل لتحرير الأراضي المحتلة من العدو السعودي والإماراتي، حيث أعلنوا جميع أبناء مديريات محافظة الضالع ومشايخها والقبائل الجهوزية الكاملة للمشاركة في إنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة، معلنين في البيانات الصادرة عن الوقفات المسلحة الحاشدة في المديريات الاستنفار الرسمي والشعبي للمساهمة الفاعلة في إنهاء هذا العدوان والحصار.
3: خرجنا اليوم في محافظة الضالع بمديرية دمب وذلك للمشاركة في النكبة الجبلي استجابة للدعوة التي أطلقها سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تأكيدا على الجهوزية والاستعداد للتصعيد في مواجهة العدوان والتعبير عن التمسك بسيادة اليمن وحقوقه. نؤكد أننا أبناء عزرة كنا في مديرية دمب على استعداد تام لكافة الخيارات وذلك لانتزاع ثرواتنا والدفاع عن حريته وكرامة وسيادة اليمن.
4: ذي من تصر بالحرب لا يحلم أن تنصر ميلاد في الميدان ولا دموع المرتزق فضغم هذا اليمن، لو كان مهما كان بعض رب الكون لن يهزم. أخزاكم الباري عظيم الشان يا أهل النظير وأحفاد بن ملجم، يا أهل النظير وأحفاد بن ملجم.
3: خرجنا اليوم في هذا النكف الجبلي الكبير والواسع لنعلن جهوزيتنا واستعدادنا وتلبيتنا لدعوة السيد القائد يحفظه الله، ونقول لسيدنا: يا سيدي إنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء، فخذ بنا قمرات الموت.
5: يا ليوس الوغى، يا أيها القوم التي لا تهدوا على ضيم ولا تقبل الظلم وتنصر المظلوم وتغيث المستجير وتحمي الحمى وتبيد الأعداء وتلبي النداء، ها قد لبينا داع السيد القائد يحفظه الله بهذا النكف العظيم نفيرا واستنفارا ضد عدونا السعودي الأمريكي. ومن هنا لعدونا نقول: قسما سنقطع أوصالك ونحرق بترولك ودولارك ونحيلك رماد يا خائن الدين والعروبة، فهذه المحافظة الأبية قلعة الصمود قد احتشدت بقضها وقضيضها مجنبين الداعي ومعلنين
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بيان الوقفات والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. نؤكد التالي: أولاً، نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448 للهجرة. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات. نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى وحده، بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحترار والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في الشؤون الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات وإلى آخر ذلك. ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل بالجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى، النصر لليمن ولكل أحرار الأمة، والعاقبة للمتقين. صادرا عن وقفات جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار بتاريخ 14 محرم 1448 الموافق 29/6/2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتبعهم في حركاتهم الصهيونية من الغرب الكافر، والمقدمة أمريكا وإسرائيل. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا، وذلك استعدادا لكافة الخيارات في التصعيد والتصدي للعدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات وسيادة اليمن والانتصار لمظلومية الشعب اليمني، لمطالبة رفع الحصار وعادة ثروات اليمن، وهذا بتوجيهات الشعب كله للسيد.
7: إن الشعب اليمني لن يقف مكتوفي الأيادي، وإن الصبر قد زاد عن حده، ونحن جاهزون ومستعدون بالتحرك إلى جميع الجبهات في أي وقت يشير به إلينا سيدي وقائدي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لاستعادة ثروات وممتلكات اليمن.
8: ونحن جاهزين ومستعدين للتوجيه، مسلمين لأي توجيه. والله يا سيدي إن أيدينا فوق الزناد منتظرين لك التوجيه.

0: لقاءات قابلية متعددة في مديريات المحافظات تتوعد الباغي وتؤكد أن الشعب لم يعتدي الانكسار وتعلن الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. من محافظة الجوف تواصل القبائل النفير العام حيث خرجت أبناء المديريات في لقاء قبلي مسلح لإعلان الجهوزية والنفير، واحتشدت هذه القبائل مجددة العهد والثبات على الموقف ومعلنة استجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي واستمرار النفير العام حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء الحصار والعدوان. نستمع ما أكدت هذه اللقاءات القبلية في محافظة الجوف.
1: محافظة الجوف جاهزين ومستعدين لكل الخيارات مهما كان الأمر، نحن سنضحي وسنبذل الغالي والرخيص.
2: نقول لسيدي ومالاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن يا سيدي رهن شارتك.
3: والله إننا مستعدون لخوض أي معركة ضد المرتزقة والعدوان، وإننا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن.
1: وبا نحضر في ميادين القتال، وبا نحضر في وجه كل متصلبط أو كل ظالم أو كل غشوم.
4: وضد السعوديين، ونقول لمحمد بن سلمان ومنه في فلكه إن احنا قادمين بإذن الله إذا ما أدوا يعني نفذوا الاتفاقية الذي وقعوها واستحقاقات الشعب اليمني، فإن احنا قادمين.
5: اليمني الآن رأسه مرفوع في كل أنحاء العالم، ليس على يد الأحذية وقطاعي الطرق والمحششين، وإنما على يد رجال الرجال من أبناء المتون والزاهر والمطمة ورجال الجوف الشرفاء وبقية أحرار اليمن.
6: شنا اليوم هارجة ونفتح الخراب في البلاد أو اللي العميلة في البلاد،
7: ونعم
6: سوف نقطعها ونبترها ونقول لسيدنا إن اللي قاعدة تقطيع علينا.
7: احنا
6: على رهن الإشارة ضد أعداء الله وضد أعداء الوطن، ورسالتنا للشمال وللجنوب إن احتفع إراقة الدم الشعب اليمني وأن يوعوا ويقبضوا عقولهم لعاد يكونوا أتباع كل ناقد وأتباع كل مرتجي وأتباع كل عميل. سوف نقطع كل يد عميلة في البلاد.
8: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
9: رسالتنا للسيد القائد ان احنا شد الظهره،
10: ونعم
9: شد الظهره وحزامه ومستعدين نواجه اي عدو يواجهه.
3: خرجنا في هذا اليوم المبارك تلبيه لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وذلك للاعداد والجاهزيه، فنقول له ثقبنا يا سيدي. فوالله اننا مستعدون لخوض اي معركه ضد المرتزقه والعدوان، واننا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، فإننا مستعدون له والتنكيل به في كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: هؤلاء دهم الأحرار، هؤلاء دهم الصمود والتصدي. يوجه رسالة لكل أعداء الوطن، لكل العملاء والمرتزقة، نقول لهم لن نسمح لكم بالمساس بأمننا واستقرارنا سواء في الجوف أو في اليمن كله، لنواجههم كل ما نملك.
1: نقول لسيد يوم ملاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نحن جاهزين، نحن محافظة الجوف جاهزين ومستعدين لكل الخيارات مهما كان الأمر، نحن سنضحي وسنبذل الغالي والرخيص. ونقول لقرن الشيطان إذا لم تصرف المرتبات وتصرف الحقوق التي نهبت من الشعب اليمني والنفط الذي نقول لهم، والله الذي لا حي سواه سنلقنهم درسا لن ينسوه.
4: إن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة لجدير بحمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل، ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي افتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها، وأيضا في إساءتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة وكذلك فيما يعانيه شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاكات لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الإقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجييش التكفيرين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤتمرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بأشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. ولذلك نؤكد على التالي: أولا، نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر في المقدمة أمريكا وإسرائيل. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثالثا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية، وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام. رابعا، نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التعبئة من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويتها الإيمانية. خامسا، نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل للدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات. سادسا، ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة، والعاقبة للمتقين. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الأنجاء اليهود، النصر لإسرائيل.

محافظة البيضاء أعلنت القبائل في مديريات المحافظة وقوفها إلى جانب القيادة الثورية والاستمرار في أداء المسؤولية والتعبئة والجهوزية واستمرار برامج التحشيد والتعبئة لرفع كفاءة المقاتلين استعدادا لخوض أي مواجهات قادمة مع العداء ونصرة لقضايا الأمة. داعين في البيانات الصادرة عن الوقفات المسلحة الحاشدة في المديريات داعين أبناء اليمن في مختلف المحافظات إلى توحيد الصف لمواجهة الاحتلال لتحرير كامل الأراضي اليمنية واستعادة الثروات الوطنية وتحقيق الحرية والاستقلال.

0: نعلن درجيتنا رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
1: كل الشعب نفير العام، لن يقبل عليه استسلام.
2: نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل.
3: مديرية الزاهر وقبائل الحميقان تعلن النفير العام والجهوزية الكاملة.
4: بنعتقنا لبسنا على الحرب ونحن رجال الحرب، نعرف الحرب، خلقنا على الحرب.
5: الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد.
6: احنا جاهزين ومستعدين لمواجهة مملكة الشر، أعداء الله ورسوله، أهل سلول، أذناب أمريكا وإسرائيل.
7: ستقتوي السعودية بتلك النيران التي أوقدتها هي،
8: والشعب اليمني مستعد لانتزاع حقوقه وأخذها من داخل كبده.

0: إلى محافظة إب ومديريتها، حيث أقيمت وقفات قبلية مسلحة حاشدة تأكيدا على الجهوزية والاستعداد. وأكد المشاركين في هذه الوقفات الحاشدة المسلحة في مديرية محافظة إب دعمهم لمضامين خطاب قائد الثورة وما تضمنه من موجهات تتصل بمرحلة الإعداد والاستنفار وتعزيز الجهوزية، داعين أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات إلى تعزيز الاستفاضة الوطنية ووحدة الصف والتكاتف في مواجهة الاحتلال.
1: نؤكد مرة أخرى أن أبناء السبرة دوما ستقف إلى جانب القيادة السياسية حتى انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وكسر العدوان.
2: أنتم تعلنون نفيركم العام لمواجهة أعداء الله لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي دعا لإعلان النفير العام لتحرير الأرض.
3: إن حضوركم هذا اليوم ترسلون رسالة واضحة وجلية بأن شعب يمن الإيمان والحكمة على قلب رجل واحد وكامل الجهوزية والاستعداد لإسناد الجيش والوقوف معه في خندق واحد متى أذن السيد القائد حفظه الله لاستعادة الحقوق وإنهاء الاحتلال والحصار.
4: الشعب اليمني واقف بكل أبنائه من صغار وكبار ومشايخ وأعزاء في صف واحد لاستعداد حقوقهم من المملكة العربية السعودية المعتدية علينا.
5: يعني يكفي صبر الآن حد الآن، يعني الآن ونعلن يعني نفورنا، يعني بجاهز بيتنا حسب أوامر السيد القائد بتوجيهات، وإحنا منتظرين أي توجيهات لخوض معاركنا معهم لأخذ حقنا.
6: ونقول لمملكة الشر، لمملكة الجرائم، لمملكة الخزي، هذا آخر إنذار لكم. نحن أبناء السبرة خاصة وأبناء اليمن عامة سنقف لكم بالمرصاد، سئمنا مماطلة.
7: رسالتنا سير قائد أن يثبت ونحن معه، ونحن معه قلبا وقالبا، نحن معه في السراء والضراء، سنقاتل، سننتزع حقوقنا بالقوة،
8: وسنحرر بلادنا وسنحرر القدس إن شاء الله، ونحن إحنا والمحور يد بيد وكتف بكتف.
1: أبناء السبرة دوما ستقف إلى جانب القيادة السياسية حتى انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وكسر العدوان، وحتى ينتهي ويعيد حقوق شعبنا اليمني العظيم.
3: شعب يمن الإيمان والحكمة على قلب رجل واحد وصبا واحدا على امتداد اليمن طولا وعرضا، مستنفر وكامل الجهوزية والاستعداد لإسناد الجيش والوقوف معه في خندق واحد.
4: باسمكم جميعا نقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أننا يا سيدي ومولاي جاهزون بعتادنا وإمكانياتنا، وجاهزين بأرواحنا وبدمائنا لتنفيذ توجيهاتك.
9: سنتحرك إلى ميادين القتال لنحرر أرضنا وعرضنا وشرفنا.
10: إننا جاهزون للخيارات التي أعلنها السيد، وسترون منا ما تكرهون.
11: لا نترك بلادنا ولا نترك شعبنا، نحن نعمل بقوة ورأسنا مرفوعة، وقائدنا يعيننا على ما هو الحق ونحن معه.
12: الناس لنا للشعب اليمني،
13: وسنحرر البلاد من الجنوب إلى الشمال إلى كل أرض.
14: نعلن الجهوزية التامة والاستعداد لانتزاع حقوقنا من آل سعود.

0: من محافظة صعدة الأبية أكدت قبائل المديريات هناك في الوقفات المسلحة في البيانات الصادرة عنها الجهوزية للمشاركة في معركة التحرير واستعادة ثروات البلاد من تحالف الشر والمرتزقة، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة في التعاون الرسمي والشعبي لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
1: نحن كقبائل اليمن لن نتردد أبدا، عندما يدعونا قائدنا فنحن على أتم الجهوزية، سنلقنكم دروسا لم تشهدوها في التاريخ أبدا بإذن الله.
2: نحن جاهزين حسب إشارة سيدنا وقائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: هذه قبيلة خولان بن عامر بن قحطان بن تبع مع سائر قبائل اليمن، نحن جاهزون، نحن مع الله والله معنا.
4: نحن أبناء مديرية حيدان ومران وساقين جاهزين لأي خيارات يقدم عليها الشعب اليمني وللصبر لحدود، والشعب اليمني لن يتخلى عن حقوقه وعن مطالبه الشرعية والمحقة لنزع حقوقه بالقوة، وجاهزين لكل الخيارات التي يقدم عليها السيد القائد والشعب اليمني لمواجهة هذا العدو الذي لا يفهم لا لغة السلاح، وندعو الشعب اليمني القبائل اليمنية إلى الاستنفار كاملة لأخذ حقوقنا وتحرير باقي أراضينا.
5: وإن نحن ضد العدوان كاملا، سواء أمريكي أو سعودي أو من كان فيكم، إن نحن جاهزين بأسلحتنا.
6: وكفى من الصبر 11 عاما، ومن هذا المكان نؤكد جهوزيتنا التامة في أي لحظة يحددها قائد الثورة.
7: نصيحة لسلمان أن يخلي يده على أهل اليمن، يسلم رواتبه ويرفع يده مع اليمن.
8: فنحن مضحين بأنفسنا وعلى بلادنا وعلى شرفنا ولن نتخاذل أبدا أبدا.
9: ورسالتنا للسيد حفظه الله بأننا ثابتون في الميادين وأننا متواجدون مهما كانت المراحل وكيفما كانت الصعوبات.
10: واليوم نحن مستعدين مع أي خيار يقرره نقوم ضدهم،
11: وإحنا مع السيد في أي وقت يدعينا إحنا مستعدين،
12: ونقول له نحن تحت إشارتك لأي وقت.
13: نعلن الاستنفار والمكاتبة.
14: نهبوا ثروات اليمن ودمروا الشعب اليمني من السعودية والإمارات الذي دعمهم.
15: نحذر جيران المصافي ونقول اسمعوا تحذيرات السيد القائد، فإن تحذيراته تحذيرات جدية، وقد أعذر من أنذر.
16: قبائل المنبهة اليوم في أهبة الاستعداد وجاهزين لرفض الجبهات بالمقاتلين.
17: دمبلك يا شاب لطه يا رمزنا والقيادة، دمبلك يا شاب لطه.
0: أيضا إلى الساحل الغربي أعلن أبناء مديريات محافظة الحديدة في الوقفات المسلحة المتعددة في المديريات النفير والجهوزية استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إنهاء العدوان وكسر الحصار. وأكدوا في البيانات الصادرة من هذه الوقفات في المديريات على جهوزيتهم لإسناد الجيش والقوات المسلحة لخوض معركة الكرامة لتطهير المحافظة المحتلة من جنس الغزاة والمحتلين واستعادة ثروات البلاد المنهوبة، وجددوا تفويضهم المطلق والكامل لقائد الثورة في اتخاذ وتنفيذ كافة الخيارات والقرارات الاستراتيجية الرامية لإنهاء الحصار والاحتلال.
18: محافظة الحديدة يخرجون في هذا اليوم جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
19: نعلن جهوزيتنا واستنفارنا الكامل واستعدادنا لأي خيارات وأي أوامر وتوجيهات يوجهها السيد القائد سلام ربي عليه لتحرير أرضنا، كل شبر في أرضنا، واسترداد كافة ثرواتنا المنهوبة.
20: وبإذن الله سنكون حاضرون في كل الجبهات، وسننهي الاحتلال، وسننهي الحصار، وسنستعيد بإذن الله حقوقنا.
21: بسم الله العظيم ما نزلنا 5 دقائق ما حنوصل، كل ما نمشي سبيل الله.
1: بلادنا ونحن قضايا كهامة هي المرأة أن في العام استعدادا لتحرير أراضينا.
21: هذا المشهد يبيض الوجه وهو رسالة للسعودي. هذه القبائل العظيمة السباقة ما زالت على العهد والوعد، ولن تنفعك كل أساليبك في صناعة أحذية وأدوات تدعي الكرامة وهي لم تلبي نداء نساء أبناء غزة. لن تنفعك يا أيها السعودي وأدواتك الحديث عن الكرامة وأنتم لم تغيروا على بنت الجوف سميرة مارش ولا نساء اليمن. لم يغاروا على نساء اليمن الذي قتلهم السعودية 20,000 امرأة، قتل 20,000 امرأة وجرح وجرحهم، فلم يغاروا هؤلاء الأدوات المرتزقة للسعودية. لكن هؤلاء هم أهل الكرامة، قبائل الجوف، قبائل دهم، قبائل الزاهر، المتون، المطمة، هؤلاء هم الرجال الذين يغارون على كل نساء الأمة وعلى رأسهم نساء اليمن، وسوف يلقلون السعودية الدروس القاسية بإذن الله.
0: إلى محافظة ذمار، حيث أعلنت هناك في الوقفات المسلحة الحاشدة في مديريات المحافظة الجهوزية والاستنفار استجابة لدعوة قائد الثورة لإنهاء العدوان والحصار وطرد الاحتلال. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات إلى أن أحرار اليمن لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نهب الثروات الوطنية، وسيتحركون بكل عزم وقوة لانتزاع الحقوق المشروعة وتطهير كامل التراب اليمني من جنس الغزاة والمحتلين.
22: تستعد القبائل اليمنية من صعدة إلى المهرة من أجل خوض معركة تحرير اليمن وإنهاء العدوان والحصار.
23: القبيلة اليمنية تعرف واجبها وليست بحاجة إلى من يعرفها ما هو واجبها. واجبنا هو استرجاع ثرواتنا والدفاع على وطننا.
24: نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.
25: لكل أبناء سعود والأمة ولا ومن تحالف معهم أننا سندخل ونأخذ ثرواتنا من بدونهم كما أخذوها من المحافظة الجنوبية.
26: جاهزين ونحن مستعدين يا سيدي لله إرجاع مرتباتنا وحقوقنا من آل سعود. أنت وجه ونحن سوف نلبي وسوف تأكيدك القبائل اليمنية والحشود بجميع أسلحاتها.
27: نائب ثروات اليمن ومعاشات اليمن إن لم يكف عن مساره الخاطئ فسوف نستهدفه هو.
28: ومثل ما كانت أبناء محافظة ذمار هي السباقة في كل الميادين، ها هي اليوم المسارعة لإنهاء الحصار والعدوان وانتزاع الحقوق واستعادة الثروات بإذن الله.
29: رسالة جيرة السعودية، والله ما فلتناهم، احنا مراعين نقول ندخلوا لا داخل.
30: ما أخذتم من ثرواتنا سيستعاد إن شاء الله، وما احتليتم من أرضنا سيحرر بإذن الله. وهذه الرجال وهذه الحشود مستعدة وجاهزة للانطلاقة لتحرير أرضها واستعادة ثرواتها.
31: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
32: تلبية لقرارات السيد القائد يحفظه الله وإعلانا للنفير العام والجهوزية العالية والاستعداد التام لخوض المعركة الفاصلة لإنهاء العدوان والحصار وتطهير كل شبر من أرضنا اليمنية المحتلة.
33: جاهزون، وأن صبرنا نفد أمام هذا العدوان السعودي والحصار والتغطرس والتكبر السعودي. أصبحنا متشوقين لقتاله ولمواجهته ولكسر شوكته ولأخذ وانتزاع حقوق هذا الشعب من عيونه ومن عيون هذا العدوان الذي طال وطال صبرنا وطال انتظارنا.
34: ننذر العدو السعودي، نقول له لا تظن أن حلمنا ضعفا، ولا تقول أن انشغالنا بقضيتنا المركزية القدس بأنه انصرافا عما تفعل من الجرائم. نحن والله بلغت الحلقوم ونحن ما صبرنا إلا السيد القائد. نعلنها جهوزية، والله لا نأخذ حقنا من داخل بطنك. أقسم بالله إن لم تضع قدرا لهذا الشعب وتنتهي عن غطرستك واستكبارك أننا سندخل إلى عقر دارك.
0: أيضا محافظة ريما كان لها حضور كبير في الوقفات القبلية المسلحة في المديريات استجابة لدعوة القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإعلان النفير والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وردد المشاركون في الوقفات إهتافات مؤكدة على الجهوزية والاستعداد لمواجهة قوى العدوان، مؤكدين تفويضهم المطلق لقائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة للتعامل مع التطورات الراهنة.
2: أبناء مديرية الجميمة، مشايخها وشبابها وشبانها، خرجنا في اليوم في هذا النكف الجبلي لنقول للعالم إنا حاضرون، إن يمن الإيمان والحكمة جاهز بكل عدة وعتاد.
3: ونعلن للسعودي والأمريكي واليهودي أننا لن نصبر، فصبرنا قد طال في هذا الحصار. إما أن يفكوا عن شعب اليمن الحصار ويفكوا موانئنا ومطاراتنا والحصار جوا وبحرا وبرا، وإلا فلتعلم السعودية أن المطار بالمطار والسفينة بالسفينة والميناء بالميناء، وإننا لن نموت جوعا في شعبنا وهم ينعمون بثروات شعبنا.
4: يا سيدي عبد الملك، يا مولانا، يا سيدنا، يا قائدنا، اليوم خرجنا نعاهدك على الوفاء، على السمع، على الطاعة. سنكون جنودك المجندة وسيوفك البتارة.
5: ونحن الآن جاهزين ومستعدين لتلبية السيد القائد للنفير للقتال في الجبهات.
6: خرجنا اليوم في هذه الساحة في مديرية الشغادرة تلبية لتوجيهات السيد القائد حفظه الله بالنفير العام. نعلن نفيرنا وجهوزيتنا واستعدادنا لمواجهة الأعداء الغازين من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود وآل نهين ومن معهم، فإننا مستعدين ومجهزين لكل شيء، ولا ننتظر إلا ساعة الصف بالتوجيه من السيد.
7: ونحن في هذا اليوم ننقل رسالة إلى العدو بأننا سوف نجتثه من تحت براكين الأرض وسوف نكون له بالمرصاد وحيث يكره.
0: سامعين الكرام، أيضا في المحافظات الأخرى في مديريات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والمحويت ومأرب وعمران وطعز كان لهم أيضا وقفات حاشدة مسلحة للقبائل والشخصيات الاجتماعية هناك في مديريات هذه المحافظات، الذي أكدوا في البيانات الصادرة عن هذه الوقفات الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاما وتحقيق الاستقلال الكامل للشعب اليمني والاستفادة من ثرواته الوطنية والعيش بعزة وحرية وكرامة. معلنين النفير العام والتعبية وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورة التعبية العسكرية وتنفيذ الأنشطة التعبوية المختلفة في جميع مديريات المحافظات بما يعزز من مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات، وإسنادا لغزة ولبنان وإيران ضد العدوان الأمريكي الصهيوني وعملائهم في المنطقة، داعين أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف والعمل المشترك لمواجهة الاحتلال وصولا إلى تحرير الأراضي اليمنية واستعادة الحقوق المنهوبة.
8: خرجنا اليوم قبيلة همدان العبية مفوضين تفويض كامل للسيد القائد المجاهد لانتزاع حقوقنا من السعودي والأمريكي رغما عن أنفه، ومنتظرين للتوجيهات من السيد العلم ونحن إشارته، وإن شاء الله تعالى سوف ندك المملكة دكة حتى نأخذ حقوقنا من البنوك السعودية وننتزع نفطنا وننتزع غازنا وذرواتنا، ونقول له إذا لم يبادر في خارطة الطريق فإن شاء الله تعالى البحر مغلق أمام السعودي والأمريكي، البحر مغلق، البر، الجو، الصواريخ فرط صوتي، المسيرات جاهزة تدفع أرامكو والقبائل، فالنفير العام ومستعد استعداد كامل شامل لخوض غمار المعركة. لا تراجع، نحن صبرنا 11 سنة بدون مرتبات بدون حقوقنا، الآن لم نصبر ولا دقيقة واحدة. السيد القائد يأشر إشارة واحدة ونحن رهن إشارته، وإن شاء الله تعالى من واجهنا سوف نواجهه، سوف ندك أرامكو، ندك ينبع، ندك جميع مسار الطاقة في المملكة.
9: استنفع كامل حمدا كله ضد العدو الصهيوني والأمريكي ومن والاهم، طالب العبد داخل الجازة معنا دولة وحكومة تضبطه مفوضي. أنت معه
10: أقول للسعودي قد فعل فينا ما يكفي، واليمني ما ينسى شتاره ويوصي ولد الولد الولد. دمرتوا البيوت، دمرتوا المستشفيات، دمرتوا المساجد، حصار، قتلتوا 60,000 مدني، 10,000 طفل، 12,000 مرأة، والله ثم والله لا ندخل لك لا قاع دارك ونروك من هو اليمني.
1: نحن استمعنا في هذه الساعة مؤيد لكلام السيد حفظه الله ومؤيد له ونحن معه قالبا وقالبا. حرب اضربنا أينما شئت وأين بر بر جو جو أينما يشتي احنا بأموالنا وأنفسنا وأولادنا وإحنا تجاهه.
11: حرقنا استجابة للسيد القائد حفظه الله للنفير العام ومساندة للجان الشعبية والجيش ومستعدين للخوض الحرب والمعركة ضد إسرائيل وأمريكا والمرتزقة ومن عاونهم، وإحنا جاهزين بسلاحنا ومالنا وأعدادنا. نفيرا عام للبيان السيد القائد حفظه الله للخروج للحرب ضدهم هؤلاء المجرمين. السعودية جوعتنا 11 سنة، حاربتنا قتلة المرأة والطفل والشيخ يعني ما خلت حاجة، والآن جاهزين لهم. حان الوقت خرج غضبنا 11 سنة وإحنا صابرين على الجوع والظلم، خرجنا الآن نستنقم منهم.
12: اهتف مشايخ مقبنة كم من عبي تخرج قبائل مقبنة بسجالها.
13: استجابة لقائد الثورة السيد المفدى.
14: يا سيدي نحن سلاحك اضربنا احد ما شئت
15: ولا نتراجع شكرا واحد، وسنكون معهم في كل خطوة وفي كل ميدان بإذن الله.
16: نخلي البحر الأحمر اسمع لمسمع.
14: كل من اعتسب أرضنا أو احتلها فعليها أن يرحل، فعليها أن يرحل، فعليها أن يرحل.

0: القبائل جاهز والجيش جاهز
1: وأننا جنودا مجندة
2: تحت القيادة السيد.
3: لن نتراجع أبدا أبدا.
4: الشعب اليمني أعلن الجهودية الكاملة بالرجال بالسلاح طلعتنا استعدادا لمعركة الكرامة معركة الحق معركة استفداد الحقوق.
5: قبيلة بلاد الروس جاهزة بسلاحها وأعتادها وكل ما تملك من قوة لنقول للسيد القائد نحن ورهن إشارتك.
6: اليوم أعلننا خياراتنا وجهدنا وحصلنا أمرنا وتوكلنا على الله واستعنا بالله وامتدينا ثورتنا من الإمام الحسين ومن الإمام زين.
7: بلاد الروس عنصار الحسين بن علي. علي والله ما نترك طريقه لو فنينا كلنا
8: كلنا
7: ما دام والوالي علينا سيد القوم الشلي
8: شلي
7: من حقنا نفخر بقائدنا البطل من حقنا.
9: قبيلة بلاد الروس تعلن نكفها واستعدادها وجهوزيتها تنفيذا لتوجيهات سيدنا وقائدنا في فك الحصار ومواجهة العدوان ومواجهة المرتزقة والخونة والمنافقين.
10: يا أهل الشرف والعز والناموس يمة محمد يمة القرآن
11: حرب إلى يوم القيامة
12: متجهون لانتزاع حقوقنا من مملكة الشر السعودية.
13: فنحن جاهزين بالمال والرجال والدم لتلبية سيد القائد في أخذ ما هو لنا من حقوق.
14: والله يا سيدي لن نتحول إلى ذرات بعثر في الهواء. أحب لدينا وأشرف لدينا من أن نستسلم لأولئك الأمثال المجرمون المتكبرون في هذه الأرض.

0: سامعنا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم الذي خصصناها للوقفات المسلحة الحاشدة في جميع مديريات محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة، استجابا لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. في الأخير ما تبقى سامعين الكرام إلا نشكركم، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة في الأسبوع المقبل، ونواصل فيها مناقشة المكاتب التنفيذية لما تم عمله في هذه المكاتب. إلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية. أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: سامعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 13 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا في رحلة تاريخية حافلة بالأحداث البطولية التي صنعها شعبنا اليمني الذي شق طريق الكفاح والنضال، طريق الحرية والسيادة والاستقلال.
0: المستمعون الكرام، في حلقة اليوم سنقف أمام الملاحم البطولية التي سطرها شعبنا الأبي ضد الأحباش الذين عاثوا فسادا أثناء سيطرتهم واحتلالهم لأرضنا التي أشعلت نار المقاومة والحرية والإباء تحت أقدامهم.
1: إن الغزاة الأحباش الذين كانوا يحلمون بنعيم العيش الرغيد على أرضنا لم يكن في حسبانهم ما سوف يواجهون من مقاومة شرسة وعنيفة على أيدي رجال اليمن، ملوكا وأقيالا وأذواء وجنودا أشداء ذوي مهارات قتالية جرعوهم الموت الزؤام،
0: بل وأذاقوهم مرارة العيش وعناء الإقامة وسهد الوسن جراء الهجمات المباغتة القتالية التي كانت تعصف بهم وتطويهم طي الأعاصير من حيث يعلمون وحيث لا يعلمون.
1: لقد عرفتم فيما سبق ما قام به الغزاة الأحباش من الجرائم البشعة والأعمال القبيحة السيئة التي ألحقت الضرر والعوز بالشعب اليمني أرضا وإنسانا ذكورا وإناثا، فقد شمل إجرامهم الوحشي القتل والتدمير والتنكيل ونهب الثروات والقمع والتخويف والإبادة الجماعية.
0: حيث يقول الباحث الإعلامي عبد الله بن عامر في هذا الشأن: لقد خاض اليمنيون النضال ضد المحتل دون هوادة حتى تحققت حريتهم من يد هذا الغزو الحبشي الذي استمر في التنكيل باليمنيين ونهب ثرواتهم حتى في عهد أبناء إبرهة. ومن أولئك الأبناء مسروق الذي أنشأ فرقا عسكرية جديدة للقمع والإرهاب.
1: ويستمر الباحث قائلا: لقد كانت إجراءات الأحباش تستفز اليمنيين، فقد أرادوا من قوانينهم ونظمهم السياسية أن تحل محل الأعراف والتقاليد السائدة والمتجذرة عند اليمنيين الذين لا يقبلون بالتقاليد والعادات الأجنبية الدخيلة على حياتهم وثقافتهم. ويجمع المؤرخون العرب على وحشية وجرائم المحتلين الأحباش بحق اليمنيين وحضارتهم واقتصادهم.
0: المستمعون الأعزاء، لقد استغل الأحباش وجود الروابط القديمة التي تجمع بين اليمن والحبشة جراء الهجرات السبائية القديمة إلى الحبشة، وذلك لتبرير تواجدهم العسكري، حيث أصبح أبرهة بعد وصوله إلى الحكم يعلن نفسه ملكا على اليمن مستقلا بذلك عن الحبشة، ما أدى ذلك إلى غضب ملك الحبشة الذي جهز جيشا قوامه 3000 جندي لتأديب أبرهة لخروجه عن الطاعة الحبشية.
1: ولكن ذلك الجيش حينما وصل إلى أبرهة وبعد المفاوضات بينه وبين أبرهة قرر الانضمام إليه، وقد احتفظ أبرهة بحكم اليمن لنفسه ومن بعده أبناؤه. وعلى ما يبدو أن طموح أبرهة السياسي قد برز أثناء ما كان قائدا ضمن الحملة الحبشية في العام 525، فخطط للانقلاب العسكري والإطاحة بالقائد أرباط بعد الإطاحة بالسميفع ذلك الخائن الذي ساعد الأحباش في هزيمة الملك يوسف.
0: المستمعون الأكارم، لقد استمرت الثورات الملتهبة على امتداد الأرض اليمنية ضد الغزاة الأحباش، فها هو أحد الأقيال ويدعى مرثد يقود ثورة جبارة وعنيفة ضد الأحباش أجبرتهم على تعيين حاكم من اليمنيين.
1: وقد امتدت تلك الثورة إلى أكثر المناطق، وهي تعد امتدادا للمقاومة اليمنية والتي بدأت منذ مقتل الملك يوسف، ولم تذكر لنا النقوش أو المراجع التاريخية أي تفاصيل عن تلك الثورة.
0: إنما يمكن القول إن استمرارية الروح الثورية اليمنية ضد المحتل الأجنبي الذي اعتمد سياسة إرهاب اليمنيين والتعامل معهم بقسوة ووحشية ما زالت الخيار الحاسم عند كل اليمنيين لإنقاذ اليمن من ذلك الاحتلال وظلمه وجبروته.
1: إنما تعرض له اليمن من الاحتلال الحبشي كان من أسوأ ما شاهده من مصائب وأهوال على مر التاريخ، حيث لا تزال آثار ذلك الاحتلال بادية حتى اليوم في معظم المناطق.

0: الميلادي هي الأولى في سلسلات الثورات النضالية، ثم تلتها ثورة القيلي مرثد الذي تناولنا الحديث عنه في الفقرة السابقة.
1: سامعين الأفاضل، في الحلقة القادمة
0: سنواصل معكم بقية الحديث عن تلك الثورات التي زعزعت الأرض تحت أقدام الغزاة الأحباش، فانتظرونا.
1: فحتى نلتقي بكم تقبلوا أصدق وخالص التحايا وأطيب الأمنيات لكم، ودمتم بألف خير، ودام يمننا الحبيب في سلام وتقدم ورخاء وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم تهاني الشرجلي،
0: واسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن خيرة أصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الأسبوع عبر هذا الأثير نتحدث في إطار ملخص لملزمة معرفة الله ثقة بالله الدرس الأول. وملزمة معرفة الله ثقة بالله هي أولى الملازم في سلسلة معرفة الله، والتي هي 15 درسا من أهم المحاضرات التي يجب أن يتفهمها الإنسان، هي هذه المحاضرات وهذه الملازم، وبالذات ملزمة معرفة الله ثقة بالله الدرس الأول. في بداية هذه الملزمة شخص رضوان الله تعالى عليه المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية، وقدم الحل، الحل الذي يمكن أن يعالج القلوب، يعالج النفوس، فيجعل من الناس ينطلقون في الميدان كما يجب أن يكونوا كأمة مسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. قال في بدايتها: قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله، هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله فلم يهتدوا بهديه. ولأنهم لم يهتدوا بهديه، ها هي الأمة منحطة، ها هي الأمة ذليلة، منحطة في كل المجالات، في المجال الصناعي، في المجال العسكري، في كل مجال من المجالات. ثم بعد ذلك، بعد أن تحدث عن المشكلة أن هناك قلة معرفة بالله وانعدام ثقة بالله مما جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله فلم يهتدوا بهديه، قدم حلا قائلا: لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله، لو صدقنا كما ينبغي وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده، وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه. ثم بعد ذلك أتى ليقيم ويقارن واقعنا كأمة مسلمة، كمسلمين، يقارن بين واقعنا وواقع بني إسرائيل في التعامل

0: على الهدى، ثم قال نحن المسلمون نتعرض لمثل ما تعرض له بنو إسرائيل، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها. ثم بعد ذلك يقول لكل إنسان حاول أن تجعل قلبك يلين لذكر الله ويوجل ويزداد إيمانا، وإذا لم تتعامل مع قلبك على هذا النحو فسيقسو، وبالتالي تسيطر عليه الغفلة. ثم قال المطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، أن تلين، أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله. ومتى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها. ومن أجل أن يخشع قلبك، من أجل أن تثق بالله، أنت بحاجة إلى أن تتعرف على الله، لأن انعدام الثقة سببه قلة المعرفة. عندما لا يعرف الإنسان الله المعرفة الكافية المطلوبة ويترقى في معرفته تنعدم ثقته أو تضعف ثقته بالله، فلا يصدق وعد الله، وعندما لا يصدق وعود الله يكون ضعيفا واهلا في الميدان، يبتعد عن الكثير من التوجيهات والأوامر، يتصرف باختصار بعيدا عن الله كما أسلف الشهيد القائد في بداية الملزمة. بعد أن تعرف الله ستثق به، وأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، ومن غير القرآن لا يمكن أن نحصل على معرفة بالشكل المطلوب. إذا أردت أن تتعرف على الله معرفة كافية، معرفة واسعة، فعد إلى القرآن لتتعرف على الله من خلال القرآن، لأن أولئك الذين ذهبوا إلى كتب علم الكلام ليتعرفوا على الله من خلالها، من خلال مقدمات عقلية ومنطقية ومقدمات كثيرة طويلة عريضة، لم يعرفوا الله معرفة كافية، بل قست قلوبهم، بل لم يعودوا على فطرتهم. والمعرفة غريزة وموجودة في فطرة كل إنسان، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يوسع معرفته وأن يزداد معرفة ليزداد ثقة، وذلك من خلال القرآن. الله الذي خلقنا هو الذي نزل القرآن، وهو يعلم أن هذا القرآن به لا سواه يمكن أن نهتدي، يمكن أن نتعرف عليه هو بالذات. الله سبحانه وتعالى يجب أن نعرفه، وهو جل وعلا لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى. عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت، صدر عدوك، فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة، ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. عندما نعود إلى القرآن، الله في القرآن يعرفنا عن نفسه، يتحدث عن ذاته. الله لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. من خلال هذه الآيات يمكن أن نتعرف على الله، كقول الله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أيضا من خلال سورة الفاتحة تتعرف على الله، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، يصف نفسه برحمن برحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. فعندما تعود، عندما تعود إلى هذه الآيات تزداد معرفة بالله، تتعرف على الله من خلالها، من خلال القرآن، وبالذات من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن ذاته وهي كثيرة في القرآن. يمكن أن تعرفه فتثق به فتتولاه، والله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالكا من في السماوات والأرض ملكا نافذا، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالبه. فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، وهو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. فعندما تتعرف على الله وتثق به، عندما تتولاه فأنت تتولى من بيده ملكوت السماوات والأرض، من لا يمكن لأحد أن يتمرد عليه، أنت تلجأ إلى طرف قوي لا يوجد سواه في هذا العالم أبدا، هو من خلق هذا العالم، وكل القوى في هذا العالم تحت إرادته، وهو القاهر فوق عباده. أيضا في يوم القيامة لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن له. فمن يشفعون هم أولياءه، هم أنبياءه، من هم في طريقه الذي رسمه، أولياؤه أنبياؤه الذين في الطريق الذي رسمه هم الذين سيشفعون. في القرآن الكريم عندما تعود إليه تجد أن عبارة لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تتكرر هذه العبارة ليتقرر في نفوسنا، في أعماق قلوبنا ألوهيته، وتترسخ بشكل صحيح أنه وحده إلهنا، فنرفض ما سواه، لا إله إلا الله ولنرفض ما سواه. وكل ما هدانا إليه في كتابه الكريم حتى لو لم يكن من ورائه جنة، هو وحده المنهج الصحيح الذي لا تستقيم حياة البشر إلا به، ولا تستقيم الدنيا إلا بالسير عليه، حتى ولو فرضنا بأنه ليس هناك جنة، بهدى الله، بما نزله الله، بما شرعه، بما أمرنا به، يمكن أن تستقر الحياة وأن تستقيم وأن تبتني وأن تتطور. لا يمكن لهذه الأمة أن تنهض، أن تخرج من الحالة المزرية والواقع المزري في كل المجالات، حتى في مجال التصنيع، إلا إذا ما اهتدت بهدى الله، إذا ما عادت إلى الله واهتدت بهداه وتحركت على أساسه. في هذه الملزمة أيضا يتحدث رضوان الله عليه عن القيامة وعن خطورة نسيانها، قائلا النسيان يوم القيامة حالة خطيرة على الإنسان، ولهذا كررت في القرآن الكريم بشكل كبير، نسيان يوم القيامة قفلة شديدة تنسيك عن الإعداد لهذا اليوم، تؤمن نفسك في الدنيا فلا تعيش الخوف من القيامة، فتحشر يوم القيامة خائفا، يحاول يطمئن نفسه في الدنيا ولا يقلق نفسه في الدنيا، فنتيجة لعدم خوفه من الله يدخل في معصيته فيحشر يوم القيامة خائفا. نحن نريد كما قال رضوان الله عليه أن نصل إلى درجة أن ننظر إلى كل وعد من وعود الله، إلى كل وعيد من وعوده، بأنه يأتي ممن ليس هناك من هو أصدق منه حديثا، والأصدق حديثا هو من لا يأتي الواقع أبدا متخلفا عما أخبر به عنه، الذي لا يتخلف إطلاقا. إن يوم القيامة لو ترسخ في نفوسنا الخوف منه، يوم شديد الأهوال، يوم وراءه جهنم، إذا لم يكن الإنسان هنا في الدنيا متنبها متيقظا متذكرا يحذر يخاف، وهو لا يزال هنا في الدنيا، يوم القيامة لا يجد مخرجا، لا يجد شيئا يمكن أن يفدي نفسه به. وفي نفس الوقت الذي ينسينا يوم القيامة أشياء تتوالى، من أبرز هذه الأشياء قلة معرفتنا بالله، التي هي السبب الرئيس وراء الكثير من مشاكلنا في الدنيا، وستكون أيضا مشكلة كبرى أو وراء المشكلة الكبرى في الآخرة. قلة معرفتنا بالله يؤدي، قلة معرفة بالله يؤدي إلى نقص في خوفنا منه، إلى ضعف في خشيتنا منه، فيؤدي هذا إلى غفلة ونسيان. تؤدي الغفلة والنسيان إلى غياب حالة الخوف من يوم القيامة. أما من يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة كافية لا بد أن يخشاه، لا بد أن تعظم خشيته منه وتعظم أيضا رغبته فيه. تذكر القيامة له أثره العظيم جدا في المجالين، في مجال أن تنظر من الأعمال إلى ما فيه نجاتك يوم القيامة فتنطلق فيه وتبتعد عن الأعمال أو عن التقصير الذي فيه هلاكك يوم القيامة فتبتعد عنه. المجال الأول تنظر إلى الأعمال التي فيها نجاتك فتنطلق فيها وتبتعد عن الأعمال التي تؤدي إلى هلاكك تبتعد عنها. الإيمان بالله هو إيمان يبعثك إذا كان إيمانا حقيقيا، معرفتك بالله إذا كانت معرفة حقيقية واسعة تجعلك تخاف من الله، ترغب فيما عند الله، لا تخاف من أحد إلا من الله. أما إيمان كما قال رضوان الله عليه، أم الإيمان بالله الذي يجعلك تخاف غير الله أكثر مما تخاف من الله، ليس إيمانا بالله. الإيمان بالله متى ما كان إيمانا صادقا هو يبعثك على العمل، يبعث في نفسك الخوف والرجاء والرغبة. إذن فيجب أن نتأمل كثيرا كما قال رضوان الله عليه، أن نتأمل كثيرا في كتاب الله، فنرجع إلى القرآن. وكم ورد في القرآن في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراها. ومن ضمن ما ذكره الله في القرآن من الأشياء المرعبة عن جهنم كما قال الشهيد القائد، الخلود في جهنم. الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا. لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 5000 سنة وهناك أمل في الخروج منها لكانت المسألة ما تزال هينة، لكن الخلود هو الشيء الذي تؤكد الآيات الكريمة عليه، الخلود في جهنم. من دخل في جهنم لن يخرج منها أبدا أبدا أبدا. ومسألة جهنم ودخولها مسألتها كما قال رضوان الله عليه، إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث. والله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم. وبداية الخبث الإعراض والابتعاد عن هدى الله والتصرف بعيدا عن الله والقبول بهذه الحالة. حالة الروتين المتجدد تساعد على أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك فيقسو قلبك، لأنك تترك للأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك، لأن تعمل على أن يقسو قلبك. ولذلك يجب ألا تترسخ أشياء أخرى تؤدي إلى القسوة، ويجب أن يحاول الإنسان أن يلين قلبه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وأنت ترى نفسك لأنك لا تزيد إيمانا من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، فعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل. تسمع كلام هدى، كلام ولو من طفل ولا تتأثر به، فعرف أنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد. وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد إيمانا فيقسو قلبك وتخبث نفسك، وحينئذ لا ينفع فيك شيء. وفي إطار هذا الحديث اقترح الشهيد القائد رضوان الله عليه، أو قال يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، واعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، اعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة، وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك. عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله. نذكر أنفسنا بجهنم بأهوال القيامة، كذلك نرقب أنفسنا في الجنة على ضوء آيات من القرآن الكريم. أيضا قال رضوان الله عليه أن من أهم المقاصد القرآنية والغاية الكبرى من الغايات الأربع في قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، غاية من الغايات، مقصد من المقاصد، أن نعلم، أو أهم مقصد أن نعلم في قرارة أنفسنا أنه لا إله إلا الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجئ إليه ونتوكل عليه ونثق به. متى ما آمنا بأنه هو وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام، سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، سنتوكل عليه، نلتجئ إليه، نرغب فيه، نخاف منه. الشهادة بوحدانية الله لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، وإن كان هوى نفسك. قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك. فعندما تكون مقررا في نفسك ألوهية الله وحده، فسوف تقهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها آخر غير الله لك. أيضا أكد رضوان الله عليه أن الذي يجعلنا ضعفاء، خائفين، متوجسين، يجعلنا غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاونين على البر والتقوى، لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة، هو أننا لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو. لتكرير وترسيخ هذه في نفسك ثمار كبيرة تجعلك مندفعا في الميدان قويا إلى كل عمل فيه لله رضا. رغبتك تتجه إلى الله، خوفك يتجه من الله، فلا تخاف ولا ترغب فيما عند غير الله. متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فستجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، ستجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. متى ما برز الخوف أمامك فإنه يبرز كإله آخر. متى ما برزت المرغبات الأخرى لك لتتخلى فإنما تبرز كآلهة أخرى. فاعلم أنه لا إله إلا هو وتحرك هنا، اعلم أنه لا إله إلا هو واترك هذا، اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق منها. هذه قاعدة مهمة. حاول أيضا كما قال رضوان الله عليه في نهاية هذه الملزمة، حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وشقلها شهرا وانظر كيف ستكون أنت أمام كل من يرغبك. أعرض عليه وأعرض على نفسك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وانظر كيف أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا، لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا. جعلنا الله وإياكم ممن يعرفه معرفة واسعة كبيرة من خلال القرآن الكريم وآياته، ولنثق به ثقة كبيرة، وليترسخ في نفوسنا أنه لا إله إلا هو، لننطلق في الميدان لا نرغب في أحد إلا فيما عنده، ولا نخاف من أحد إلا منه. ونسأل الله العلي القدير في الأخير التوفيق والسداد والثبات والرشاد والهداية والتوفيق، كما نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى ونصر مؤزر بإذن الله قريب لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، تشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع، مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. عدا عن دواعي الثبات والصبر والصمود في وجه المعتدين المجرمين الذين انهمكوا منذ زمن ليس بالقصير، وما زالوا في حروبهم وصراعاتهم وفتنهم وهجمتهم المسعورة على الأمة المستضعفة في منطقتنا وفي بقية مناطق العالم، دا عن هذه الحيثيات والمحددات الموضوعية التي تدعو إلى الموقف المشرف في وجه هؤلاء المجرمين. هناك أيضا من المعطيات سواء تعلقت بالواقع الذي نعيشه اليوم أو بالمبادئ والركائز المبدئية والأخلاقية والدينية والروحية التي يفترض أن تقوم عليها مواقفنا من هؤلاء الأعداء المجرمين الكفرة سفاكين الدماء وآكلي الحقوق ومنتهكي الحرمات. وإلى ذلك وذاك، هناك أيضا من تجارب التاريخ ما يقوي معنوياتنا ويعضد موقفنا كأمة مجاهدة، ونحن نعني من ترسخت لديهم مبادئ الشرف والإيمان والصدق مع الله والعهد مع الله، والذين اختاروا أن يكونوا في الخندق المواجه للظلم والاستضعاف والاستباحة، هذا الذي يشن هجمته المتواصلة بقيادة أمريكا واليهود والصهيونية العالمية ومنافقي الأمة العملاء المنبطحين. هناك ما يؤكد على أن الموقف الثابت والراسخ والذي يرفض الخنوع والاستسلام والخضوع لهؤلاء المجرمين هو الموقف الأمثل. من بين تلكم المعطيات والخلاصات التي يوافينا بها التاريخ وتجربته المستمرة إلى ما شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى يملي لأولئك المجرمين، لكنه في النهاية ينتقم منهم وبشدة على أيدي رجاله، على أيدي المؤمنين الذين نذروا أنفسهم لله وباعوا جماجمهم له. اليوم وإن تبدى عدونا الصهيوني المجرم القاتل وكتلته الدولية الغربية العدوانية الداعمة والراعية والحاضنة لجرائمه وعلى رأسها أمريكا أم الشرور والإرهاب والإجرام، وإن تبدوا بأنهم على قدر متفوق من المكر والدهاء والاقتدار في فرض إراداتهم بناء على رصيدهم الإضافي من فائض القوة ومن التفوق المادي والعسكري والتكنولوجي وغير ذلك من الإمكانات التي يعولون عليها في ساحات عدوانهم وميادين اقترافاتهم وجرائمهم بحق الشعوب المستضعفة المستهدفة، إلا أنهم في جوهر واقعهم يسيرون في كل ما يمارسونه من جرائم وطغيان وعدوانات وحروب إبادة بعمى بصيرة لا تخطئه العين وغرور مستكبر منتهى مآلاته دائما هو الخسران والسقوط وسوء العواقب، كما أنهم إذ يذوقون وبال الأمر في كل مغامرة أو جريمة يقدمون عليها يعانون من عجز عن الاعتبار والاتعاظ، ولذلك فإن مسارهم هو على الدوام سلسلة متصلة الحلقات من الجرائم والارتكابات والإخفاقات والإفلاسات، وهذا هو شأن العدو الصهيوني على مدى 80 عاما من العدوان والإجرام المتواصل بحق شعوب الأمة وفي طليعتها الشعب الفلسطيني. والأمر ذاته ينطبق على أمريكا وعدوانيتها المزمنة التي تصطف في سجلها الأسود المربز مئات المغامرات العدوانية والحروب والمجازر والإبادات التي خلفت عشرات الملايين من الضحايا، لكنها جميعها وبالمعنى العسكري والسياسي والاستراتيجي انتهت بالإخفاق والفشل الذريع، وأمثلة ذلك عديدة في فيتنام وكوريا وكمبوديا وكوبا وأفغانستان وفي العراق والصومال وأماكن كثيرة أخرى على امتداد العالم ومدى العين التاريخية الراصدة، وأخيرا وليس آخرا في إيران ومعها المحور الجهادي المقاوم، حيث تلقى أمريكا ما تلقاه من خسائر في السمعة وفي الميدان وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي حتى رصيد الإدارة الأمريكية المجرمة لدى جمهورها داخل أمريكا نفسها. إجمالا وعلى نحو شمولي ينسحب هذا الأمر على الطغاة والمجرمين والفراعنة عبر التاريخ، وهو سنة وجودية تدافعية ثابتة من سنن الله الحاكمة الفاعلة في أزلية الصراع بين الحق والباطل، يمكن ضبطها تعريفيا فيما يمكن تسميته بالخط الأخير في الاستدراج الإلهي لقوى الطغيان والعدوان والاستكبار نحو الانتقام القاسم لهم.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الإجرامي على غزة. غارات جوية تستهدف الجنوب اللبناني. وطهران تستعد لتشييع تاريخي لخامنئي وسط توافد للملايين ومشاركات دولية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف قصف إسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة اليوم مع تجدد خروقات العدو وتصعيده لاتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ 11 من أكتوبر 2025. وحسب موقع فلسطين أونلاين، فقد استهدف القصف المدفعي شرق جباليا وشرق مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة. وفي لبنان، واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث

ما أدى إلى إصابة الجنود الثلاثة. وفي وقت سابق قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا برتبة نقيب وهو قائد فصيل في الكتيبة الثانية عشر التابعة للواء جولاني قتل وأصيب جندي آخر خلال معركة في بلدة دير سريان جنوب البلاد. وصل جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي خامنائي إلى مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة طهران تمهيدا لانطلاق مراسم التشييع الرسمية والشعبية المقررة يوم الغد السبت التي ستستمر على مدى ستة أيام متواصلة. في السياق ذاته أشار التلفزيون الإيراني إلى توافد الناشطين الثقافيين من إسبانيا والإكوادور وبوليفيا أتوا لتأدية تحية الوداع الأخير والاحترام لروح الراحل الكبير. هذا ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص في مراسم التشييع الرسمية بالتزامن مع دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف. وتتوالى الوفود الرسمية والرئاسية الدولية وقادة جبهة المقاومة إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في المراسم. أعلن رئيس الوزراء المولدوفي إلكساندر مونتيانو استقالته بعد أسبوعين من أزمة حكومية حادة شهدتها البلاد على خلفية تجاوزات مالية وإدارية في مؤسسات الدولة، حيث اندلعت أزمة حكومية في مولدوفا خلال الأسبوعين الماضيين عقب اكتشاف انتهاكات في قطاع العمل بالشركات المملوكة للدولة مع دفع مبالغ غير مبررة لموظفيها بالإضافة إلى مخالفات أخرى. النبأ الأخير. أعلنت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريغز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2595 قتيلا. أكدت أن الكارثة أودت أيضا بحياة معظم مسؤولي ولاية لاغويريا. وشهدت فنزويلا في 24 من يونيو الماضي سلسلتين من الهزات الأرضية القوية بلغت قوة الأولى 7.2 والثانية 7.5. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير. وفي نهاية النشرة هذا تذكير بالعناوين: الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الإجرامي على غزة، غارات جوية تستهدف الجنوب اللبناني، طهران تستعد لتشييع تاريخي للسيد خامنائي وسط توافد الملايين للمشاركة في التشييع. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

في ظل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على ما هو فلسطيني يوجد على أرض فلسطين، في هذا السياق حذرت محافظة القدس من تداعيات مصادقة ما يسمى بالمجلس الوزاري الصهيوني المصغر على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى بمجلس بنيامين الاستيطاني. المحافظة أشارت في البيان الصادر عنها إلى أن القرار يأتي في إطار سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جغرافية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. أكدت المحافظة أيضا أن تتبع المشهد السياسي للكيان يكشف حقيقة راسخة، فكلما اقتربت الدورة الانتخابية للكيان تحولت الجغرافيا الفلسطينية واستبيح الدم الفلسطيني ليصبح مادة للمزايدات الانتخابية الصهيونية. ولفتت إلى أن تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي خلال الفترة الأخيرة ليس إلا انعكاسا مباشرا لتلك السياسة التي تسعى من خلالها حكومة الكيان إلى إحكام السيطرة على الأرض واسترضاء اليمين الفاشي المتطرف. المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا تسير إلى منعطف خطير، حيث تشير الوقائع إلى التي تحدث بين الحين والآخر إلى أن أمريكا تتحين الفرصة المناسبة كي تنكث بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين. في هذا الجانب أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح إطلاقا للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وشدد على أن أمن الممرات المائية البحرية في المنطقة مسؤولية دولية، وأن أي محاولات لفرض نفوذ خارجي عليها سوف تواجه بموقف إيراني حازم. قاليباف أوضح في تصريح له اليوم أن إيران وسلطنة عمان قد توصلتا إلى آلية محددة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، الأمر الذي يعزز التنسيق المشترك ويحافظ على أمن الملاحة واستقرارها في هذا الممر البحري الحيوي.

0: إلى هنا تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من محمد عوض الضبري من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء أمين السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء

حزنا ويا حسرة من يخسر من يخسر.

ولد كلا وليس له زوج ولا ولد حي سميع بصير قادر حكم حي

مجيد واصرف بقدرتك الأسقام عن جسدي واصرف بقدرتك الأسقام عن جسدي وامنحني عافية يقوى

0: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة.
4: كانت علاقتي بالسعودية علاقة طيبة، وعندي علاقة شخصية مع شخص مستشار كان في الديوان أيام الملك عبد الله. مرة من المرات قلت له: سياستكم في اليمن ليست جيدة، وأنتم تستطيعون أن تصنعوا خزان بشري داعم لكم في اليمن لو أحسنتم. فأجابني جواب أنا لا أزال أذكره، قال: يا أخي، إحنا الوالد المؤسس علمنا شيئا، لأنه يمن مستقر أعظم تهديد للسعودية، ولذلك متى ما شفت اليمن مستقر لازم تسوي لك مشاكل، تدفع لهاي القبيلة، تسلح هذه الجماعة، أنت تصنع تفجير حتى يبقون منشغلين بنفسهم، وإلا فسيشكل عليك تهديد.
5: كان الناس هنا يعرفون أن هذه الأرض اليمنية في محافظة الجوف شرق البلاد تخبئ في بطنها ذهبا أسود، غير أن هذا الأمر ظل سرا على مدى الحكومات المتعاقبة. يعود الأمر إلى بداية الثمانينات، عندما نقبت الشركات الأجنبية في الجوف وبدراسات علمية قالت إن المنطقة مليئة بالنفط والغاز.
6: تم الاتفاق على أن تتوجه الاستكشاف والإنتاج شمالا شرقا، أي مأرب جبوة حضرموت، وأن يتوقف الإنتاج جهة الشمال أي في محافظة الجوف، نظرا لدواعي سياسية واقتصادية

0: يجدون أنابيب استكشافية للنفط كما تنتشر في الصحراء، إضافة إلى آبار مردومة على هيئة رمال جبلية تثير التساؤل عند الناس.
1: فهذا الردم يعني يدل على أن في شيء موجود، ولا نعلم يعني هو أكيد يعني في شيء أو ما في شيء.
2: طيب، منطقة الجوف، الأخوة في المملكة العربية السعودية قالوا لعبد الرب منصور هادي نريد هذا الخط إلى العبر إلى المهرة، ونريد إعادة النظر في اتفاقية الحدود. قالوا اتفاقية الحدود موقع عليها في الأمم المتحدة وصادق عليها مجلس النواب ونسخة منها في الأمم المتحدة، يعني ويمنع منعا باتا دخول أي معدات حفر إلى الجوف لمدة 100 سنة، لأن الجوف تسمى القاع الصخري للجزيرة والأرض، وكميات النفط اللي فيها كميات هائلة وبلا حدود. يعني عبد الرب رفض، بدأوا في بعض مناطق في الحدود السعودية في الجوف يحفروا بشكل مائل ليصلوا إلى هذا.
3: السعودية يبدو عندها خطة طويلة المدى في محافظة المهرة وحضرموت، وأن السعودية تريد تتواجد بشكل دائم أن تحصل على مكاسب سيادية في أراضينا غير قانونية، منها مد البيب، منها الموانب.
4: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
5: الخراب في البلاد أو اللي العميلة في البلاد،
6: ونعم
5: سوف نقطعها ونبترها ونقول لسيدنا إن اللي قاعده تقطيع علينا.
6: إحنا
5: على أخر الإشارة ضد أعداء الله وضد أعداء الوطن، ورسالتنا للشمال وللجنوب إن احتفى إراقة الدعم الدم الشعب اليمني وأن يوعوا ويقبضوا عقولهم لعاد يكونوا أتباع كل ناغد وأتباع كل مرتجي وأتباع كل عميل. سوف نقطع كل يد عميلة في البلاد.
7: القبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصر للمظلوم ونجده للملهوم.
8: يا أبناء القبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء والأبرار، أيها الأوفياء.
9: العدوان السعودي الأمريكي أرحب أعدادنا، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. وراءكم حتى آخر قطرة من الماء وحتى آخر قطرة من اليمن. نحن قادرون على الحق وفي الحق.
10: أرحب اليوم بقول لا العدوان، لن ترانا فينا أي مثقال ذرة، ونحلفكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى نحن أمامكم واقفين صامدين.
11: قبائل أرحب في هذه الوقفة

0: الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من محاصر اليمن.
1: نحن لهم بالمرصاد ونحن قائدهم.
2: القبيلة اليمنية تؤكد في كل محافظة وساحة وهي على أهبة الاستعداد والجهوزية، وتتوالى رسائل نذير مفتوحة وبلا حدود تحذر النظام السعودي وتؤكد أن اليمن لن يصبر طويلا ولن ينتظر طويلا، وهو يتحمل كل المعاناة لكنه بعد ذلك لن يتمهل بل يستميت. وقديما قيل إن آخر العلاج الكي، والعاقل من اتعظ بغيره.

0: ما نجد ما بان هددها شواب الحجر. ما الفرد صوتي عينعث أم أماتها كانت شاهدت كيف قد جافا خطر في خطر.
1: يا من لا تقبلون الخائنين ولا البائعين لأوطانهم وأعراضهم، ارفعوا رؤوسكم وبنادقكم عالية بعلو بأسكم.
2: إن هامش الصبر ضاق، وأن عتبة ضبط النفس بات أقل، وأن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع، هذا ما أكدته صنعاء وأيضا طهران، أن مماطلة هنا ومناورة هناك قد تفجر بركانا في الجزيرة وآخر في الخليج.
3: تحضر فلسطين في كل الإسناد اليمني، إنها بوصلة الصراع ومن أرضها ينطلق مشروع الصهاينة. اليمن في دائرة الاستهداف كما كل المنطقة، وحصاره يرتبط بخناق أشمل لدول المحور. يد اليمن الضاربة تدك أهدافها في يافا المحتلة، والبحر موصد بوجه ملاحة العدو. إنه السقف الأدنى لهذه الجولة وما يليها من جولات. أشهر اليمن ورقة البحر الأحمر لتبقى حاضرة في صراع المصير والمستقبل. عين اليمن والمحور على إسقاط إسرائيل الكبرى، فيما يراد للأخيرة أن تبنى على أشلاء الإبادات في غزة ولبنان وكل المنطقة.
4: عدد كبير من الإصابات والشهداء.
3: يحمي اليمن نفسه وهو يقوم بنصرة الآخرين، لا سبيل آخر لإسقاط مشروع صهيوني يسعى لابتلاع المنطقة بكلها، منطلقا من أحقاد متوارثة على المسلمين والعرب خصوصا، دون أن يرعى جميلا لمن يخضعون له اليوم أو يتواطؤون معه في تعبيد الطريق أمام تربع اليهود على عرش المنطقة والعالم. لا يدس اليمن رأسه في التراب كما تفعل أغلب الأنظمة العربية، وكأنها غير معنية بخطر يتهدد حاضرها ومستقبلها. ما يريده اليهود الصهاينة من الأمة هو الجمود اليوم والاستسلام غدا، وأبواقهم لا تنفك عن توجيه سهامها نحو ما تبقى من أحرار وشرفاء، لكنهم يبررون لواشنطن ولندن أن تأتي من خلف المحيطات لإخضاع شعوب المنطقة وتسليم ولاية أمرها للمجرم نتنياهو.
5: تحديد ما يعنينا وما لا يعنينا ليس إلى حثالة النفاق والخيانة من هذه الأمة، وليس إلى المستسلمين الذين يسعون لتدجين هذه الأمة لصالح أعدائها، هو إلى الله، إلى ربنا العظيم. إن مواجهة عدو يعادينا جميعا أشد العداء، ومخططاته التي يسعى بإعلانه وبفعله وقوله لتنفيذها هي تستهدفنا في كل شيء. إن العداء له والموقف ضده يعنينا، أكيد يعنينا.
3: يبدأ طريق النجاة من الموقف ضد الصهاينة، والنجاة غدا تكون بمستوى التحرك اليوم. أما من يركنون إلى الوعود الأمريكية فستنتهي بهم الأحداث إلى سراب الخديعة وقعر الهزيمة، لا تقبل مرحلة مثقال ذرة من تراجع، والعدو يستعجل التهام المنطقة بتمكين أمريكي غربي، وترسيخ وحدة الساحات ومعادلات الردع اليوم هي الحد الأدنى في صراع سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة.
6: هل تعلمون من أين يمر تمر التجارة، حاملات النفط، ناقلات النفط؟ من مياه إقليمية إيرانية هي ممر دولي. في وقت الحرب يحق للدولة المشاطئة أن تدير العملية لتمنع استخدامها ضدها، هذا قانون دولي.
7: أي مادة؟ أي مادة؟
6: المادة 14 من ميثاق جامايكا، راجعها على التلفون ثم قاطعني.
2: يحاول الشيطان الأكبر وربيبه الإسرائيلي وقرنه السعودي تثبيت هشاشة الأوضاع في المنطقة بتسويات مؤقتة تحد من التحولات وتمنع التعافي وتطيل الأزمات وتفرض إيقاعها في سياق يحول المنطقة مختبرا لمجموعة من السيناريوهات المتداخلة يحلم أن تتحقق في صورتها الصافية وأن تتقاطع عناصرها في الساحات المستهدفة، وإن عملت وفق معادلة دقيقة تتلخص في الاندفاع بما يكفي لاستعادة النفوذ والتراجع إلى الوراء، بما يؤدي إلى خفض كلف الاصطدام المباشر. لكن هذه السياسة لن تجد لها في قادم الأيام متسعا ومساحة للتنفيذ كما توحي بذلك معطيات عدة.
7: تتوالى الحقائق لتكشف عمق ارتهان دول خليجية للكيان الإسرائيلي ومصارعتها نحو التنسيق معه على حساب دماء وثوابت أمتها وشعوبها، في مشهد يكرس التبعية ويعري ملفات تحالفاتها السرية والعلنية. فصل جديد من فصول التبعية والارتهان تكشفه هآرتس الصهيونية حول وثائق وصور عن بيع منظومات إسرائيلية متطورة إلى قطر والسعودية، بينها أنظمة دفاع مضادة للصواريخ ومكونات لطائرات F-15، يظهر من خلالها عمق التشابك غير المعلن بين كيان العدو وبعض العواصم الخليجية تحت الطاولة بحسب الصحيفة. تقرير الصحيفة أوضح أن طائرات تابعة للديوان الملكي القطري تخدمها أمير قطر ورئيس وزرائها زودت بمنظومة سي ميوزك درع السماء من إنتاج شركة ألبت الصهيونية، وهي منظومة مخصصة لحماية الطائرات من الصواريخ الحرارية المحمولة على الكتف. وأضافت الصحيفة أن هذه المنظومات ركبت على 3 طائرات قطرية بين عامي 2020 و2022، في وقت كانت فيه قطر تقدم علنا من جانب نتنياهو كدولة معقدة، بينما تكشف الوثائق وجود علاقات أمنية سرية وصفقات دفاعية بمئات ملايين الدولارات. وأشارت هآرتس الصهيونية إلى أن شركات إسرائيلية شاركت أيضا في مشروع طائرات F-15 QA القطرية عبر عقود من الباطن مع شركة بوينغ تراوحت قيمتها بين 150 و 250 مليون دولار، شملت خوذا قتالية متطورة ونظارات رؤية الليلية ومكونات لهياكل الطائرات. ولفت التقرير إلى أن السعودية كانت هي الأخرى عميلا غير مباشر للشركات الصهيونية في إطار صفقات طائرات F-15SA مع بوينغ، إذ شملت الصفقة مئات الخوذ القتالية ومناظير الرؤية الليلية من الطرازات نفسها التي زودت بها قطر، بما وفر عائدات كبيرة لشركات مرتبطة بألبت. ويقدر سعر خوذة كولينز ألبت الواحدة بحوالي 200,000 دولار، ما يجعل مبيعاتها في السعودية وحدها تقارب 100 مليون دولار. واشترت قطر بشكل منفصل 160 خوذة في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون دولار. ما كشفته صحيفة هآرتس الصهيونية يأتي ليؤكد ما تحدث به زعيم الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عبد الله إيرو قبل أيام عن أسبقية السعودية في التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
8: عندما كنا نلتقي بعض الشركات في إسرائيل عرضوا علينا الدول التي لهم علاقات معها، وقالوا إن هناك دولة إسلامية كبرى لدينا معها كذا وكذا من العلاقات، فقلت إذن ما الذي يمنعوننا منه؟ بعد ذلك قال رئيس تلك الشركة إن الدولة التي أتحدث عنها هي المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين.
7: يتجاوز ما تقوم به الرياض والدوحة مربع التطبيع السياسي نحو التنسيق العسكري والأمني المباشر مع الكيان الإسرائيلي، ويكشف بوضوح عن فصول خطيرة من الارتهان الكلي لمشاريع العدو، وهو ما يمثل تحولا جذريا يضع أمن المنطقة في مهب التبعية، ويؤكد أن ما خفي من ملفات هذه العمالة الممنهجة لا يزال أعظم وأخطر.
5: بهذا الضرب تجاه هذا الواقع المرير المؤسف والمخزن، من أهم ما في الجهاد ومن أهم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن أهم الإسهام الجهادي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو العمل على استنهاض هذه الأمة، على تبصيرها، على توعيتها، توعيتها عن أعدائها، وتوعيتها عن مسؤوليتها وتذكيرها بالمسؤولية. وما يترتب على ذلك هو السعي لإعادة الربط لهذه الأمة على المستوى الإيماني في شدها إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقتها بالقرآن الكريم، في علاقتها بالمبادئ الدينية والإيمانية والقيم والأخلاق.
2: فاض قطاع غزة قبل 1000 يوم من الآن بطوفان مثخن بمظلومية ومآسي أكثر من 75 عاما من الاحتلال والمحو والإبادة، فسجل الفلسطيني وبشكل غير مسبوق محطة فارقة في جهاد فلسطين، وأثبت أن شعبها كغيره من القوى الثائرة يزيده القتل نموا وثباتا، وأكد في المقابل إمكانية انقراض إسرائيل كعادة القتلة على مر التاريخ، وكرس بالتجربة حقيقة أن الخيارات ليست محدودة وضيقة أو محكومة بعقارب الساعة.
9: أنا أول ما قالوا فيه فتح مبر قلت لهم سجلوا لي، مش عارف إن أنا بدي أقعد سنة وأكثر، فروحنا وسجلونا وطلعنا وفرحانين مبسوطين إن إحنا بدنا نروح على غزة. 12 نفر اللي روحونا بس من باقي الخمسين رجعوهم، وإحنا 12 بس اللي وبهدلونا، والله بهدلوا.
10: ايش صار معك حاجة من جانب اسرائيل؟
9: والله اليهود ودونا الباص، اخذوا الباص جيب قدامنا وجيب ورانا ودونا على المنطقة اللي فيها ابو الشباب، وفي 2 من ابو الشباب وبنت اخذوني من ايدي ودوني سلموني لليهود تسليم.
10: شباب بلا صوت يا شباب.
9: وسلمونا تسليم لليهود، واليهود حققوا معانا من 2 ل3 ساعات تحقيق.
2: يحظى المسلمون في كل مرحلة بفرصة متجددة لإعادة الاعتبار لأنفسهم، لكنهم يفضلون البقاء في مستوى الجمود، بينما تتحرك الصهيونية من أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، ليس عن غفلة عن 2 ملياري مسلم، بل في لحظة انتباه للمخاطر، إنما دون موقف، والأسوأ بتمسك أنظمتهم بخيار الاستسلام. ما حصل من هزيمة واضحة للصهيونية في الحرب الأخيرة أمام إيران كان فرصة للخروج من مربع الخذلان والتواطؤ، لكن أنظمة بعينها سارعت إلى تعزيز العلاقة سرا مع الصهاينة، وسعت إلى التحريض ضد شرف الأمة الممتد من غزة إلى صنعاء وبيروت وطهران، لتضع نفسها مجددا في خدمة إسرائيل الكبرى رغم أنها في مرمى أحقاد اليهود، وذلك ما تجلى في حوار عسكري أمني ترعاه واشنطن في المنامة، هدفه الأول بعيدا عن مساحيق التجميل في البيانات الرسمية هو تشكيل طوق من مكونات الخيانة العربية لحماية كيان العدو، هذا الكيان الذي يتباهى بمذابحه في قطاع غزة ويعلنها صراحة باستمرار حروبه في المنطقة، ويتحرك عمليا في استهداف المقدسات الإسلامية، وآخر ذلك منع الأذان في المساجد الفلسطينية.
11: تخيلوا معي المشهد، الإمبراطورية الأمريكية القوة العظمى التي لا تقهر تجد نفسها اليوم تستنزف وتذل في مضيق هرمز. نتحدث عن ممر مائي تحول إلى ثقب أسود يبتلع الهيبة الأمريكية. اليوم لم يعد الأمر مجرد مناوشات، بل انتقلنا إلى مرحلة كسر العظام. في الساعات الماضية وردت أنباء كارثية للبنتاغون، مروحية أمريكية من طراز سيهوك سقطت في مياه بحر العرب أو خليج عمان. يا سادة، نحن لا نتحدث عن طائرة ورقية أو طائرة استطلاع عادية، هذه السيهوك هي الدرة التاج في الدعم اللوجستي، هي عيون وآذان حاملات الطائرات الأمريكية. طائرة مجهزة بأعقد الرادارات وأنظمة السونار والصواريخ المضادة للزوارق السريعة، وظيفتها الأساسية هي حماية قوافل السفن من أشباح الزوارق الإيرانية والألغام البحرية. اليوم هذه الطائرة تقبع في قاع البحر وسط تكتم شديد وحالة من التخبط حول مصير طاقمها، وادعاءات أمريكية خجولة بأن الأمر مجرد هبوط اضطراري أو خلل فني. هل تصدقون ذلك؟ في منطقة تعج بالدرونات والصواريخ تقع أهم طائرة تأمين أمريكية بعطل فني؟ أترك لكم الإجابة، ولكن دعونا نغوص أعمق. لماذا كانت هذه الطائرة هناك أصلاً؟ لأن أمريكا تعيش كابوساً اقتصادياً وعسكرياً لا يطاق. لكي تمر قافلة تجارية واحدة من الممر العماني هرباً من القبضة الإيرانية، تضطر الولايات المتحدة لحشد أسطول من الطائرات والمروحيات والسفن الحربية. هل تعلمون كم تكلفة حماية القافلة الواحدة؟ $50 مليون. $50 مليون تحرق في البحر من أجل قافلة واحدة. هذا استنزاف جنوني، تكلفة باهظة وغير مستدامة تجعل القادة في واشنطن يضربون أخماسا في أسداس. وتخيلوا، رغم كل هذه الحماية السفن تضرب والملاحة تتعطل وعدد السفن العابرة يتضاءل يوما بعد يوم. وهنا نأتي إلى الجزء الأكثر إثارة للشفقة. عندما تفشل لغة المدافع، ماذا تفعل إدارة ترامب؟ تتجه إلى التوسل. نعم، الكلمة صحيحة، التوسل. خلف الأبواب المغلقة يجلس مهندسو الصفقات في إدارة ترامب أمثال جاريد كوشنر يتهامسون في آذان الإيرانيين. ماذا يقولون لهم؟ يقولون: أرجوكم اتركوا لنا مضيق هرمز، اتركوه وسنجعلكم تسبحون في بحر من الدولارات. يعرضون عليهم رفع العقوبات كليا وفتح الأسواق واستثمارات بمليارات الدولارات، بل ويلمحون إلى أن إيرادات النفط الإيرانية قد تتفوق على عمالقة النفط في المنطقة. ولكن ماذا كان رد الحرس الثوري الإيراني؟ الرفض القاطع. الحرس الثوري ينظر إلى هؤلاء المفاوضين كمن يحاول بيع الوهم. هم يعلمون جيدا أن أمريكا لا عهد لها، وأن رفع العقوبات سيكون مؤقتا ومجرد تخدير لفرض أمر واقع. الإيرانيون يمسكون بورقة مضيق هرمز بقبضة من حديد ويقولون لواشنطن: المضيق لنا، ولن يمر منه إلا من ندعوه، ومن يفرض علينا عقوبات لن يرى قطرة نفط واحدة تعبر من هنا.
2: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الشيخ صالح بينون، عضو مجلس الشورى. مرحبا بك يا شيخ صالح.
12: حياكم الله جميعا، وحيا الله الأخوة المستمعين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
2: حياك الله سيد الكريم. بداية، أبناء الشعب اليمني في هذه الأيام في لقاءات قبلية مسلحة واسعة بالمحافظات الحرة، في صعدة، في الحديدة، في ريمة، في حجة، في صنعاء، في الجوف، في ذمار، في عمران، في إب، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال وإعلان النكف القبلي والنفير العام وإعلان البيانات الصادرة التي تفوض فيها السيد القائد تفويضا مطلقا في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة، والالتزام أيضا بكل ما من شأنه تقوية المواطن اليمني الذي يبحث عن لقمة عيشه، ونحن نواجه عدوان ونواجه حصار لمدى 11 عاما. هذه الصورة، وأنت شيخ معروف، هذه الصورة اليمنية وهذه القبل اليمنية، يحاول العدو السعودي أن يدر بأمواله إلى مرتزقة هنا أو هناك، مرتزقة في الداخل تحت مسميات وذرائع مكشوفة ومفضوحة للمواطن المدرك لمدى خطورة هذه المخططات الصهيونية الأمريكية والذرائع المعروفة
13: والشبهات التي عرفها الشعب اليمني على مدى 11 عاما، كيف قراءتك لهذه الأحداث ونحن في مواجهة هذه المشاريع الهدامة التي تثير البلبلة وتزعزع الأمن والاستقرار داخل البلاد؟
12: نعم، في البداية حياكم الله عبر إذاعتكم هذا صوت اليمني الوطني الحر،
13: حياكم الله،
12: المواكب لكل المستجدات وكل الأحداث من بداية المعركة المقدسة التي يخوضها شعبنا منذ أكثر من 11 عام.
13: حياكم الله.
12: ومن خلالكم نحيي ومن خلال برنامجكم فتبينون حي جميع الأخوة المستمعون الأحرار المجاهدين في الأرياف وفي القرى وفي المدن وفي كل أنحاء الوطن الغالي. ما ذكرته يا سيدي بالنسبة لما تحدث عنه ووجه به سماحة السيد القائد يحفظه الله خلال خطابه الأخير في بداية أو يعني بداية رأس السنة الهجرية،
13: نعم،
12: الذي ألقاه، ونوه فيه إلى كثير من الأشياء ووضع محددات للمرحلة القادمة بشكل عام. وبدورها القبائل اليمنية استجابت ولبت هذا النداء وهذه التوجيهات وترجمتها إلى واقع عملي، وهذا حال القبيلة اليمنية التي تعتبر رديف وصمام أمان لهذا الوطن ودرع حصين تحطمت على على على صخرته الصلبة كل المؤامرات التي حاول العدو السعودي والإماراتي أذناب وكلاء العدو الصهيوني الأمريكي تنفيذها في اليمن منذ أكثر من 11 أو 12 عام. القبيلة اليمنية يا سيدي كما نعلم جميعا هي صمام أمن هذه البلاد، وهي الداعم والرديف لأبناء الجيش واللجان الشعبية وكل أفراد أبناء الجيش واللجان الشعبية وقواتنا الصاروخية وجميع مكونات العمل الرسمي والسياسي والعسكري والاجتماعي في الجمهورية اليمنية، هم أبناء القبائل اليمنية وكل من يرجع إلى قبيلته. التحركات الأخيرة التي تقوم بها في الميدان القبيلة اليمنية في جميع المحافظات وهذه التلبية التي تشهد زخم كبير واندفاع كبير من أبناء القبائل اليمنية في جميع المديريات وفي جميع القبائل، هذا يدل على الوعي الكبير الذي حظيت به وأصبحت يعني والمستوى العالي من الوعي ومن فهم والإدراك لكل ما المعطيات وكل المجريات الأحداث التي تدور على الساحة اليمنية بل على الساحة الإقليمية والمنطقة بشكل عام لدى أبناء القبائل. وهذا التحرك الكبير الذي نشهده في جميع المديريات هو ثمرة الوعي الكبير والقراءة الصحيحة لكل المعطيات التي تحدث، وأصبح أصبحت الحب، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، كل المؤامرات والدسائس يعني التي يقوم بها العدو السعودي عبر مرتزقته في الداخل أصبحت لا تنطلي على أبناء الشعب اليمني. نحمد الله ونشكره. نحن في محافظة زمار وآخرها يوم أمس الخميس شهدت قبيلة الحدا وقفة قبلية مسلحة لم تشهد لها المحافظة نظير من قبل.
13: الله.
12: اجتمع فيها أبناء الحدا بعدهم وعتادهم وبسلاحهم الثقيل والمتوسط والخفيف وبالزوامل وبالأهازيج وبالكلمات المعبرة سواء من الجانب الرسمي أو الشعبي التي عبرت كلها عن الموقف الثابت لأبناء قبيلة الحدا وقبائل محافظة زمار بشكل عام وقبائل اليمن بشكل عام حول الموقف الثابت الذي تنتهجه هذه القبائل الراسخ في صف الحق والوقوف مع الحق والوقوف في وجه قوى العدوان وقوى الاستكبار العالمي المتمثل في العدو الصهيوني الأمريكي وأذنابه وكلاءه في المنطقة السعودي والإماراتي ومرتزقتهم وعملائهم في الداخل. كان لقاء يعني تطيب له النفس. اجتمعت قبائل الحدا واجتمعت قبلها قبائل عنس وقبلها قبائل آنس في مديرية جهران، وحاليا يتم تحضير لعتمة وصابين وكل القبائل اليمنية، ورأينا في أرحب وفي صعدة وفي الجوف وفي مارب وفي تعز وفي كل المناطق التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، وهذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة من علينا في هذا الشعب بهذه القيادة الحكيمة التي استطاعت أن توصل مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف إلى قلوب وإلى عقول كل أبناء اليمن، وإلى قد تجاوزت الجغرافيا اليمنية وإلى الخارج. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. طمن الجميع، الحمد لله وشكر الله، والله لن يستطيع العدو السعودي ولا الإماراتي أن يعمل شيء، لم يستطع أن يعمل أي شيء في بداية العدوان، في بداية السنوات الأولى للعدوان، والآن سيكرر فشله مهما قام به من مؤامرات ومحاولات لإثارة الفتن عبر قضايا هامشية الجميع يعلم أنها ليست من ثقافة أبناء الشعب اليمني، وليست من ثقافة قيادة الشعب اليمني، ولا تمس إلى الشعب اليمني أو تتصل إليه بأي صلة، سواء لا من قريب ولا من بعيد. محاولات العدو فاشلة، والسيد القائد يحفظه الله كان واضح في توجيهه في خطابه بأن العدو السعودي إذا لم يكف عن مؤامراته، وإذا لم يكف عن التدخل في شؤون اليمن الداخلية، وإذا لم يرفع يده عن ثروات وعن نهب ثروات الشعب اليمني، فأنه سوف يلاقي مصير يندم عليه طول حياته. والجميع يعلم بأن السيد القائد يحفظه الله إذا تحدث وإذا وعد صدق، وإذا هدد نفذ، وهذا كلام عن تجربة يعني جربها السعودي نفسه، وجربها الإماراتي، وجربها الأمريكي، وجربها الإسرائيلي. لأنه إذا وعد صدق، وإذا حدد بأنه يده على الزناد وأنه سوف ينفذ. ونحن بدورنا كقبائل اليمن وأبناء الجمهورية اليمنية في هذا الموقف الذي والخروج الذي تقوم به القبيلة اليمنية في جميع الساحات والميادين والمديريات، هو لتأييد الموقف وتأييد هذه القرارات التي اتخذها السيد القائد يحفظه الله، وتجديد للتفويض والولاء المطلق لما تتخذه القيادة من خيارات. ونحن على أتم الجهوزية والاستعداد التام من ناحية العتاد، ومن ناحية الإعداد النفسي، ومن ناحية الإعداد العسكري، ومن ناحية الإعداد بجميع الجوانب لخوض المعركة القادمة التي سوف تكون بإذن الله تعالى نتيجتها النصر الحتمي لا محالة. وهذا وعد من الله، لأننا ندافع عن حقوقنا وندافع عن ممتلكاتنا، ونريد أن نطهر كامل الأراضي اليمنية من دنس المحتل الإماراتي السعودي ومرتزقتهم المتواجدين في بعض المناطق.
13: نعم سيد الكريم، الأعذار الواهية التي يطلع بها يعني كقبيلة يمنية مواجهة للعدوان، وقبيلة يمنية أخرى للأسف لها نصيب من اللجنة الخاصة السعودية من الأموال بهكذا شكل وبهكذا شكل، أنهم يتبعوا مثلا مرأة مدعوة أن هي بنت فلان ولا بنت علان ولا بنت زعطان ولا بنت فلتان بهكذا الدفاع. ما هو دور القبيلة اليمنية تجاه هكذا أفعال؟ يعني وكأن القبيلة اليمنية هكذا تمشي يعني هذا استهتار بالقبيلة اليمنية العريقة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، والقبيلة اليمنية المستمدة دستورها من القرآن الكريم.
12: يا سيدي، هؤلاء لا يمثلوا إلا أنفسهم، لا يمثلوا القبيلة اليمنية، ولا يمثلوا حتى القبائل التي في المناطق المحتلة. هؤلاء عبارة عن مجموعة من المرتزقة للمال السعودي وللعدو الصهيوني، يقوم تحريكهم متى يشاء وأينما يشاء. أما أبناء القبائل اليمنية الحرة المتواجدة في المناطق المحتلة فهي لها موقفها، ولا يمكن أن تنجر وراء مثل هذه الشائعات وهذه الأكاذيب وهذه الخزعبلات. نحن عندنا الحمية، وعندنا الغيرة، وعندنا المبادئ، وعندنا القيم التي تحفظ للمرأة وللدخيل وللربيع وللمستجير حقوقه. ولكن إذا كان على شيء صح، وإذا كان على شيء منطقي، وإذا كان على يعني بالصورة التي حددتها مبادئ القبيلة. ولكن ما حدث، وأنا لست مع إثارة مثل هذه المواضيع لأنها موضوع تافه ولا ينبغي أن يتجادلوا فيها الناس أو أن يخوضوا فيه أي حديث.
13: نعم، ونحن لذلك في برنامج فتبينوا نبين للناس إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
12: نعم
13: فنحن نريد أن نبين للناس من خلال فتبينوا عبر أثير إذاعة صنعاء.
12: هذه امرأة موجودة كانت هنا في صنعاء، لا ليست بنت صدام حسين، ولا إذا عائلة صدام حسين أنكرت، وآخرها بيان
13: بنته رغد
12: نعم أمس الليل. نعم. وقبلها كثير من البيانات والفحوصات، و أهلها يطالبوا بها، ولكن الموضوع هو عبارة عن يعني عملية أدارها الموساد الإسرائيلي، يعني يتم تنفيذها على أيدي مرتزقة من الداخل. هذا كل الحكاية، أو مختصر الحكاية، إنها عملية يقوم بها العدو لمحاولة إثارة النعرات الجبلية وإحداث بلبلة وإحداث شرخ فيما بين أبناء القبائل. الناس واضحين، والجهات المعنية والجهات الرسمية وضحت منذ البداية أن هذه ليست من صدام حسين، وأجروا لها الفحوصات اللازمة وهم يعلموا، وليس لها أي صلة سواء لا بالمنزل الذي أدعت ملكه ولا بالأسرة التي أدعت الانتماء إليها. كل هذه عبارة عن أدوات عن هذا، يعني عن إثارة للنعرات داخل البلد ومحاولة زعزعة الأمن والانسجام والتماسك القبلي فيما بين القبائل التي تشهدها القبيلة اليمنية منذ عقود وأزمنات طويلة، ولكن محاولاتهم سوف تبوح بالفشل مثل ما باءت الكثير من المحاولات التي كانت أخطر من هذه. نحن نعلم وشاهدنا في مواضيع التواصل أنه بدأوا الناس الذين غرر بهم للاندفاع ودفع بهم العدو السعودي واللجنة الخاصة، وقامت بإرسال الأموال لهم والغذاء بالطائرات الهليكوبتر وما يحتاجوه للمكوث في المطبخ المزعوم الذي يعني قعدوا فيه، بدأت من أمس الليل تنسحب بعد بيان رغب صدام حسين وبعد اتضاح الحقيقة لها. وكل هؤلاء إما مرتزقة، يعني دفع بهم العدو السعودي للحضور إلى هذه إلى تلك المنطقة، أو قرر بهم بدافع القبيلة في بعضهم، وهذه حالات نادرة وشاذة، وألتحقوا بالمطرح المزعوم، ولما تبينت لهم الحقيقة انسحبوا، والآن ما بقي إلا مضغم أو صدغم أو مرغم أو ما أدري ما يسمي نفسه، وحصلة الشعر التي في يده.
13: نعم سيدي الكريم، الـ الـ الـ الـ الـ اليوم في موكب جنائزي مهيب، السيد علي الخامنائي في وداع، في لحظة وداع لهذه الأمة، واليوم الشعب اليمني والقبيلة اليمنية تجدد الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة. هذه القبائل اليمنية الحرة في الوقت ذاته تبارك الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة الاستكبار العالمي. هذا الموكب الجنائزي المهيب وهذا التوديع المشرف لقائد ثورة إيران وقائد الثورة هناك السيد علي الخامنائي رضوان الله عليه يرسل رسائل عديدة وله دلالات كثيرة، بهكذا موكب وبهكذا زخم وبهكذا إبهار، ما هي الرسائل والدلالات التي يرسلها مثل هكذا توديع لهكذا قامة لهكذا شهيد؟
12: أولا نرفع تعازينا من خلالكم من خلال برنامجكم فتبينوا، نرفع أحر التعازي إلى سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى كافة الأمة العربية والإسلامية الحرة، وإلى محور الجهاد والمقاومة في استشهاد سماحة السيد علي الخامنائي رضوان الله عليه. طبعا مثل ما سمعنا جميعا أنه كان هذا مطلب بالنسبة له رضوان الله عليه، الشهادة في آخر عمره، وهذا نصر كبير يعني عند الله سبحانه وتعالى بأن يختم حياته إلى شهيدا على يد العدو الصهيوني الأمريكي إلى الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى جوار الأمتاء والشهداء والصديقين. الموضوع الثاني يا سيدي، نحن في اليمن عبر قيادتنا ومن خلال سماحة السيد القائد يحفظه الله، يعبر وعبر منذ الوهلة الأولى، سواء من قبل من السابع من أكتوبر ومن قبل السابع من أكتوبر ومن قبل معركة غزة وتلتها المعارك التي تلت، سواء في إيران أو في جنوب لبنان أو في سوريا أو في اليمن، العدوان الأخير على اليمن، كلها والسيد القائد يحفظه الله يؤكد على وحدة الساحات وبأننا جزء لا يتجزأ من محور الجهاد والمقاومة، وبأنه عندما يتعرض أي بلد عربي إسلامي لأي عدوان من أي عدو صهيوني أمريكي فأننا سوف نكون من أول المبادرين والحاضرين لخوض المعركة دفاعا عنه مهما كان انتماءه أو كانت توجهاته، وهذا مبدأ ثابت ونحن أيدنا ونؤيد وسنظل نؤيد سماحة السيد القائد وقيادتنا العسكرية والسياسية في هذا الموقف الثابت، ووحدة الساحات تشكل لنا مبدأ وأرضية صلبة منطلق منها، ونحمل على عاتق وحملنا على عاتقنا هذه المسؤولية، وهي مسؤولية كبيرة في الاشتراك والدفاع عن أي مظلوم في جميع الأقطار العربية وجميع البلدان الإسلامية والعربية، هذا بشكل عام، وهذا موقف ثابت وراسخ. دلالات التشيع الكبير الذي يحظى به سماحة السيد الشهيد علي الخامنئي رضوان الله عليه دلالات كبيرة. أولا يدل على مستوى التماسك في محور الجهاد والمقاومة في جميع البلدان العربية والإسلامية ووحدة الساحات، وأكد على وحدة الساحات، وبموته وبتشيعه يؤكد أيضا على وحدة الساحات، حيث حضرت وفود من جميع الأقطار العربية والإسلامية حتى التي لم تشترك في معركة طوفان الأقصى أو ما بعدها أو في الحرب أو العدوان على الجمهورية الإسلامية والمنطقة بشكل عام التي تعرضت لها من العدو الصهيوني الأمريكي. السيد علي الخامنئي لم يستشهد رضوان الله عليه إلا وقد خلفه أو يوجد في الجمهورية الإسلامية عشرات الآلاف أو مئات الآلاف إذا لم يكونوا ملايين من السيد علي الخامنئي الذين يحملون فكره ويحملون جهاده ويحملون الروحية العالية التي حملها، ربى جيل جهادي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يركع أمريكا وإسرائيل وأن يهزمها وأن يمرغ أنفها في مضيق هرمز وفي المنطقة، وعادت وخضعت أمريكا بكل عنفوانها وإسرائيل وبكل الإمكانيات التي يحظوا بها وبكل الدعم الذي يعني حظوا به من قطعان الخليج ومن الأنظمة الخليجية العميلة، استطاع أحفاد وأبناء وجيل السيد علي الخامنئي الذي قام بتربيتهم استطاعوا أن يمرقوا أنف أمريكا وعادت خاضعة للاتفاق والشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية من قبل من عدوان الاثنى عشر يوم الذي كان قبل ما يقارب عام. فسماحة السيد علي رضوان الله عليه علي الخامنئي الذي تم تشييعه أو حاليا الآن تجري مراسيم تشييعه في العاصمة الإيرانية طهران، لم يرحل إلا وقد بنى جيل قادر على تركيع أمريكا، بل بالعكس لو يعلم الأمريكي بأن هذه النهاية سوف تكون له لما استهدف السيد علي الخامنئي، لأنه أتت قيادة شابة بدم حامي لم تتقيد بحكمة أو بالخطوط التي وضعها السيد علي الخامنئي في موضوع المواجهة مع العدو الأمريكي، وإنما رفعت السقف وجعلت ألغت كل الخطوط الحمراء وقامت بالاستهداف ما يمكن استهدافه سواء في المنطقة من قواعد أمريكية أو شركات تابعة للعدو الأمريكي والصهيوني متواجدة في المنطقة في البلدان الخليجية وما جاورها، أو في إغلاق مضيق هرمز، أو في استهداف حاملات الطائرات وإسقاط الطائرات والبوارج الأمريكية وإغلاق بعضها في الخليج سواء خليج عمان أو في الخليج العربي.
13: نعم. إذن الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
12: شكرا جزيلا لكم، ربنا يعينكم ويوفقكم ويكتب أجوركم إن شاء الله.
13: في أمل.
5: خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي، ويا ذات التاريخ العظيم لمواجهة الغزاة والطامعين والمستكبرين يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف العظيم والبطولي. تخرج وهي جيش مكتمل بكل ما تعنيه الكلمة، تمتلك الإرادة، العزم، الشهامة، النخوة، الشرف. القبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني.
14: أقول لسيد يوم ملاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نحن جاهزين، نحن محافظة الجوف جاهزين ومستعدين لكل الخيارات مهما كان العمر، نحن سنضحي وسنبذل الغالي والرخيص. ونقول لقرن الشيطان إذا لم تصرف المرتبات وتصرف الحقوق التي نهبت من الشعب اليمني والنفط الذي نقول لهم والله الذي لا حي سواه، سنلقنهم درسا لن ينسوه.
13: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي، إلى اللقاء.
15: فتبينوا.
16: فتبين من أعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية إلى طهران برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي للمشاركة في تشييع قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. وقد غادر الوفد اليمني عبر الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي صباح اليوم، وعلى متنها أكثر من 200 مواطن يمني من المرضى والعالقين في الخارج. شهدت محافظات الجمهورية اليمنية وقفات حاشدة عقب صلاة الجمعة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، تأكيدا على الجاهزية لخوض معركة تحرير المحافظات المحتلة وكسر المعاناة والحصار. وردد المشاركون في الوقفات شعارات معبرة عن الجهوزية والاستعداد لإشارة بدء التحرير، مجددين الاستجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة التحديات والمخاطر وضرورة حسم المعركة لإنهاء معاناة الشعب. وفي السياق حملت قبائل دهم النظام السعودي مسؤولية سفك الدماء وإثارة الفوضى وقطع الطرق كونها تمول وتدعم تلك المطارح في المناطق المحتلة، وأعلنت جهوزيتها للتحرك لتحرير وتطهير ما تبقى من أراضي الوطن المحتلة من قبل العدو السعودي. اعتدى مستوطنون اليوم على أهالي بلدتي تريسمية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية برفقة متضامنين أجانب، ما أسفر عن إصابة العديد منهم. رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية الذي اعتبر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى إبادة جماعية، ودعا إلى حظر توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ومقاطعته. ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي يوم أمس قرب القصر العدلي بدمشق إلى 10 شهداء واثنى عشر جريح. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد.

0: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
4: ارمي بسهمك ولا تبالي، ونل من يحيى بن زيد حتى لو أفنيت جميع فرساننا فرأسه بجيشنا كاملا.
5: حسنا، ابتعد عني قليلا أيها القائد، وسأرميه بسهم يحسم لكم المعركة.
4: ارميه يا عيسى، ارميه يا عيسى.
6: في أبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
4: سدد الله رميك يا عيسى، فقد أصبته بمقتل.
7: بشراك أيها القائد مسلم بن أحور، فقد قتل كلب بني هاشم.
6: أجل، وجميع أفراد جيشه أصبحوا أشلاء صنعاء. تالله لن تقوم لبني هاشم بعد اليوم قائمة.
8: وباستشهاد الإمام يحيى بن زيد عليه السلام طويت صفحة من أنقى صفحات التاريخ الجهادي الثوري الذي قارع قوى الشر والطغيان والظلم. طويت هذه الصفحة الناصعة لتفتح صفحة أخرى مكتوب عليها بدماء الشهداء الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسين بن علي بن أبي طالب والإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والإمام يحيى بن زيد عليهم السلام، مكتوب عليها قانون خالد لاستمرار الثورة الحسينية الزيدية ضد كل طاغية ظالم مستكبر فاسد مستبد بالأمة ومستعبد للناس. فمن سيحمل هذه الصفحة ومن سينفذ هذا القانون الثائر في وجه الطغاة؟

0: ماذا أرى وأسمع؟ أخي محمد بن عبد الله بن الحسن باكيا؟
1: باكيا، باكيا على الإمام يحيى بن زيد. لقد فقدنا يا أخي إبراهيم،

0: سيرة رجالنا علما وحلما وشجاعة ونصرة للمستضعفين المظلومين.
1: معك حق، ولكن ما عهدت أخي النفس الزكية إلا صبورا جلدا يتحمل عظائم الأمور وأعتى الأهوال في مغالبة وصبر جميلين.
0: ولكن مصيبتي في رفيق عمري الإمام يحيى بن زيد فوق الصبر وفوق الاحتمال. أحس يا إبراهيم وكأنني فارقت نصف قلبي ونفسي وروحي.
1: أعلم يا أخي أن المصاب فادح والحادث جلل، ولكن ما نتحمله من أمانة النصرة للأمة ومقارعة الظلم والطغيان يتطلب مثل هذه التضحيات الجسام.
0: نعم نعم يا إبراهيم، ومع هذا فإن ما يزيدني حزنا وألما أن الكثير من إخواننا وأبناء عمومتنا قد خذلوا وتراخوا في نصرة الحق.
1: نعم، وكأن مأساة كربلاء ومن بعدها مأساة الكوفة قد أدخلت إلى قلوبهم الرعب.
0: والمفترض أن تزيدهم قوة وشجاعة واندفاعا للجهاد ضد الطغاة المستكبرين.
1: ربما يكون استشهاد الإمام يحيى بن زيد حافزا لهم ودافعا لتحقيق هذا الهدف.
0: ألا تسمع يا إبراهيم؟
1: أجل أجل، إنها حوافر خيل قادمات نحونا ستدل خيلانا على وجودنا.
0: ليكن، فإن كان مسالما سالمناه، وإن كان معاديا فسيوفنا حاضرة.
2: هذان خيلان، ترى أين فارساهما؟ سأنادي.
3: هل في مكان من يسمعني؟
0: أجل، نحن هنا، فمن أنت؟
3: عابر سبيل يطلب كسرة خبز وشربة ماء.
0: حسنا، ترجل عن فرسك وأقبل نحونا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي إبراهيم، انظر ما تبقى في متاعنا من طعام وفي قرابنا من ماء، فأحضره فورا للرجل.
1: حسنا يا أخي.
0: من أين مقدمك يا أخي؟
3: من ولاية خراسان.
0: حقا؟ قل لي إذن، ماذا تحمل من أخبار خراسان؟
1: هاك الطعام والماء، واعذرنا من قلته فليس لدينا المزيد.
3: أكرم الناس من يمنح ما معه من طعام وماء هو زاد لسفره.
0: ما كان لأحد أن يمنع ماء وطعاما عن عابر سبيل، فتناوله هنيئا مريئا.
3: أخلاق ما عهدناها في هذا الزمن الذي ذهبت فيه المروءة والشهامة والكرم.
0: أشكر إطراءك. ها، سألتك عن أخبار خراسان.
3: ماذا أخبرك يا سيدي؟ دماء تغطي الأرض، وأشلاء متناثرة، وجثث متراكمة، غوغاء أهل الشام من جيوش الطغاة الأمويين يفصلون رؤوس أنصار الحق عن أجسادهم.
0: أقلت الطغاة الأمويين؟
3: لماذا تصف من يسلخ الأجساد ويصلبها يا سيدي؟ جزار يذبح وضحية تسلخ، والمصيبة أن الأمة ترقب قتل أحفاد رسول الله وأنصارهم في صمت أبله.
0: ألا تخشى بحديثك هذا يا رجل أن ينالك ما نالهم بسيف رجال الخليفة؟
3: بعد أن شاهدت رؤوس أنصار الحق تحمل على أسنة الرماح ويطاف بها في نواحي العراق وبلاد الشام، أصبحت لا أخاف شيئا. أما حين رأيتهم يجتزون رأس حفيد رسول الله الإمام يحيى بن زيد ويرسلونه إلى أمه بالمدينة، فقد عاهدت الله على بذل حياتي لنصرة الحق. هل بعد هذا الظلم من ظلم يا سيدي؟
0: لك الله يا عمتي ريطة، لك الله يا عمتي ريطة، لك الله.
4: يا متى سأظل أجر أنفاسي الغارقة في ضباب كثيف من غبار الحروب؟ إلى متى سأظل غارقة في بحور من الغربة والضيق والحزن والألم؟ إلى متى ستظل مآسينا ومعاناتنا تأكل ما تبقى فينا من أرواح؟ آه، ما أقسى الحياة في ظل حكام طغاة ظلمة مستبدين. إنها حياة أشبه بالموت، بل الموت أرحم وأشفق. ولكن علينا جميعا أن نصمد ونثبت ونجاهد صابرين من أجل خلاص الأمة ممن فرضوا عليها حياة البؤس والشقاء.
5: لماذا يا جدتي تبكين؟
4: لا شيء، لا شيء يا بني.
5: إنني أرى الدموع تنزل من عينيك، هل أصاب أبي مكروء؟
4: لا أدري يا بني، أرأيت كيف أيقظت بقية أطفالنا؟ ترى من يطرق علينا الباب؟ من يطرق بابنا؟
6: أنا يا أم الإمام يحيى بن زيد، جئت أحمل لكم أخبارا عنه.
4: حقا؟ بشرنا يا أخي.
6: خذوا يا أهل زيد بن علي صرة تحوي هدية لكم، سأضعها هنا.
5: يا سعادتي بالهدية يا جدتي.
4: ممن هذه الهدية وماذا تحوي؟
5: هيا يا جدتي افتح الصرة لنرى هدية.
4: حسنا يا بني.
5: ما هذا يا جدة؟ رأس أبي مقطوع.
4: لا، هذا تمثال. هيا هيا، كل واحد يلزم فراشه. هيا يا أبنائي، شردتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا. صلوات الله عليه وعلى آبائه. عليك سلام الله يا بني، عليك سلام الله يا يحيى.

0: إخواني يا من تحسون الظلم وتشعرون بالطغيان الأموي، إنني أسمع لكم نشيجا وألحظ فراشات من الدموع تتطاير من عيونكم حزنا وكمدا على استشهاد الإمام يحيى بن زيد عليهما السلام. فيا ليت هذه الدموع وهذا النشيج كانا ندما وتأنيبا لترككم الإمام وحيدا في ساحات الجهاد لنصرة الأمة جمعا. لم يجد حوله سوى قلة قليلة من أنصار الحق والعدل والمساواة، أما أنتم فقد قبعتم في مخابئكم هنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الأمر لا يعنيكم. إخواني، أغمدتم سيوفكم وأطلقتم دموعكم، والدموع والنواح والبكاء والعويل لا يقتل ظالما ولا يرد طاغية ولا ينصر مظلوما ولا يشد من أزر مستضعف. لا أظنكم قد آثرتم السلامة على الشهادة، والخضوع على العزة، والخنوع على الكرامة، والاستسلام على الجهاد ومقارعة الظلم والطغيان. فمما تخافون؟ مما تخافون وموتكم أسعد من حياة الذلة والمهانة والعبودية؟ وأخيرا يا إخوة الحق، أذكركم بعبارة للإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام حين قال: ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا.
1: كانت كلمة الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مؤثرة تأثيرا بالغا في النفوس والقلوب والأرواح. لم تكن عباراته مؤلفة من الحروف والكلمات، بل كانت بريقا في عيني أسد جريح، فيه من المجابهة والتحدي بقدر ما فيه من الضياء الذي يمزق الغواشي في عيون الباكين على الإمام الشهيد يحيى بن زيد عليه السلام، ليتمكنوا من رؤية الحق والاندفاع لنصرته والجهاد في سبيله. ظل الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام في مدينة رسول الله يثور أبناء الأمة ضد شر طغاة الأرض، وكان من السهل عليه في ظل هذه الجراحات الصارخة التي تغطي مساحات واسعة من جسد الأمة أن يجد الاستجابة لدى الكثير من الناس. وما هي إلا شهور من عام 126 هجرية حتى جاء من بلاد الشام من يحمل الأخبار.

0: جئتك يا ابن رسول الله من الشام أحمل أخبارا تدل على تداعي الخلافة الأموية وانهيارها.
1: كيف أيها الرجل المخلص؟ وما زال الجبروت يطال الأمة بكل استكباره وطغيانه
0: بأيدي الطغاة من ولاة بني أمية. أما قصورهم ببلاد الشام فقد دب الخلاف الشديد داخلها، وبقيت الصراعات على أشدها حتى أدت إلى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد.
1: أمتأكد من مقتله يا رجل؟
0: كل التأكد يا سيدي.
1: ولماذا لم يصل خبر بهذه الأهمية إلينا هنا بالمدينة؟
0: أنت تعلم يا سيدي أن من شأن الطغاة كتمان خبر كهذا خشية استغلاله من قبل الثائرين عليهم من أبناء الأمة.
1: حسنا، ومن تولى الخلافة من بعده؟
0: ما زالت الفوضى والخلافات سائرة في قصر الخلافة، إلا أن هناك أخبارا تؤكد أن الأمير الأموي مروان بن محمد في طريقه لأن يبايع.
1: مروان بن محمد، أجل، أسمع عن دهائه وسياسته، فربما يمتلك القدرة على الإمساك بزمام الأمور.
0: إذا استطاع أن يمسك بزمام الأمور في محيط قصره، فما مدى قدرته على مواجهة الثورات في العديد من البلدان الرافضة للتسلط الأموي؟
1: فما الذي تراه؟
0: أراها فرصة مواتية لأن تكونوا أنتم والأخيار من أبناء مدينة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في مقدمة الثائرين ضد شر طغاة الأرض من بني أمية.
2: وكما توقع الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، استطاع مروان بن محمد اعتلاء كرسي العرش الأموي، وبدأ يرسل ولاته للأمصار، ومنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد عين عليها واليا يدعى عبد الملك بن عطية. كان من شأن الخليفة مروان بن محمد اللقاء مع ولاته قبل ذهابهم إلى الولايات، وهكذا فعل مع واليه الجديد على المدينة عبد الملك بن عطية، فكان اللقاء بين الوالي والخليفة.
3: اسمع يا عبد الملك بن عطية.
4: السمع والطاعة لسيدي ومولاي الخليفة مروان بن محمد.
3: لقد وليتك على مدينة رسول الله.
4: شرف ما بعده شرف أن أنال من مولاي هذه الثقة. أرجو أن أكون عند حسن ظنه وثقته بي.
3: أنت تعلم يا ابن عطية ما مرت به خلافتنا الأموية من أحداث وخلافات وصراعات داخل قصورنا كادت تقضي على ملكنا وتهد أركان خلافتنا.
4: أعلم هذا يا مولاي، ولولا حكمتكم ومقدرتكم وحنكتكم في الإمساك بزمام الأمور لصارت الأمور لا سمح الله إلى ما لا يحمد عقباه.
3: ولهذا حقد علينا الناقمون وأعداؤنا من بني هاشم وأنصارهم، وبدأوا في إشعال الفتن والخروج عن أولياء الأمر في مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله.
5: لن يفلحوا أبدا ما دامت سيوف الحق بيدك أيها الخليفة على أعناق كل متمرد خائن خارج عن طاعة ولي الأمر.
3: هذه السيوف التي تتحدث عنها سنسلها في الوقت المناسب بعد أن نسترد أنفاسنا مما جرى في البيت الأموي من أحداث.
4: منتهى الذكاء وغاية الحكمة، فبماذا تأمر يا خليفة المسلمين؟
3: علينا في هذه المرحلة أن نستفيد من دهاء من دهاء جدنا معاوية ابن أبي سفيان ومكره.
4: رحمه الله رحمة الأبرار، لقد كان داهية.
3: أنت تعلم أن أنصار آل بيت رسول الله وكل أعدائنا من بني هاشم يتجمعون في المدينة بالذات أكثر من أي بلد من بلدان الخلافة.
4: أعلم هذا يا أمير المؤمنين، ولكن لا كان رأسي على كتفي إن بقي هاشمي في مدينة رسول الله.
3: ما هذا أريد؟ ولا لهذا دعوتك أيها الغبي.
4: أنا إنما أردت أن أطمئنك يا خليفة المسلمين.
3: قلت لك في هذه المرحلة نريد الذكاء والدهاء والمداهنة وإشعار الناس أننا لا نضمر شرا ولا عداء لبني هاشم وأنصارهم.
4: سمعا وطاعة يا مولاي.
3: لهذا لا أريدك أن تتعرض بسوء لأحد من بني هاشم وأنصارهم. عليك فقط أن تتبع تحركاتهم وتستكشف نواياهم وتوافيني بأخبارهم أولا بأول.
4: أمر سيدي ومولاي الخليفة.
3: إذن عليك التوجه إلى المدينة بأسرع ما يمكن.
1: شموس لا تنطفئ. إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تطول ما ينقص من قدري، أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء، لازلنا في هذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، نعالج في هذه الحلقة ثورة الإمام الحسين وهو في طريقه إلى كربلاء ووقائع تلك الثورة. وانتهى بنا المطاف في الحلقة السابقة، ونحن نتحدث عن الإمام الحسين مع الحر بن يزيد الرياحي، الذي يبدو أنه في نهاية الأمر استطاع، وهذا درس عظيم عندما يتوخى الإنسان أسباب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحر بن زياد الرياحي، هذا الحر الرياحي التميمي، هذا وفقه الله سبحانه وتعالى واستطاع أن يخرج من بين أنياب الباطل ليصل بنفسه إلى الحق. فينتهي به المطاف في كربلاء نفسها، ينتهي به المطاف في كربلاء نفسها إلى أن يخرج بين الصفين ويدعو الناس إلى الانضمام إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الإمام الحسين. وهذه قضية مهمة جدا، عندما نجد هذا الرجل، هذا العسكري المحترف الذي لم يكن معقدا، لم تكن تملأه العقد ولم تكن تملأه النفسيات ولا الإيديولوجيات المخالفة، استطاع أن يتخلص من الواقع السيء الذي كان يفرض عليه، فقط واقع الانتماء الوظيفي الذي كان يفرض عليه. بينما نجد أيضا في نفس المقام وفي نفس المسار نجد زهير بن القين. زهير بن القين هذا كان رجلا عثمانيا، وكان من أتباع بني أمية وشيعة بني أمية، لكن الله وهبه زوجة صالحة، واستطاع أن يتخلص عندما سمع بخروج الإمام الحسين ومرور الإمام الحسين على الطريق، مر على بيته وسمع بخروج الإمام الحسين. عندئذ زوجته الصالحة أعانته على اتخاذ القرار الصحيح وأن يخرج من الوضعية التي كان فيها، إلى أن يصير من جنود الله عز وجل، وينتهي به الأمر أن يكون بطلا من أبطال ثورة كربلاء. في المقابل نجد نموذج عمر بن سعد بن أبي وقاص، ونموذج ذلك الرجل الكوفي الذي كان معقدا وتملأه بعض العقد، هذا عمر بن سعد. رغم أن عمر بن سعد بن أبي وقاص كان من الصحابة السابقين وله دور عظيم في فتح العراق وفي القادسية وفي، ولكن عندما يعني هذا الولد عمر بن سعد الذي تربى على حب الدنيا، حب الدنيا وما أدراك ما حب الدنيا، عندما طمع في ولاية الري، والري هي ضاحية من ضواحي طهران اليوم، يعني قبل أن تنشأ طهران لاحقا كانت هناك مدينة اسمها مدينة الريب. هذه المدينة كانت من الولايات الفاخرة في الدولة في ذلك الحين، وكان يطمع في الولاية فيها، عشق المنصب كما يقول سيدي حسين رضوان الله عليه، عشق المناصب هو أكبر ما يمكن أن يضحي بالدين. ما يعني بات عمر بن سعد بن أبي وقاص في تلك الليلة وهو يخير إما أن تذهب لقتال الحسين فتظفر بولاية الري، وإما أن تترك قتال الإمام الحسين وأنت لن تظفر بولاية الري. بات يصطرع في نفسه، الري وقتل الحسين أم حرمان الري والنجاة من دم الحسين. ثم قرر، لأن الدنيا تجذبه إليها، قرر في نهاية المطاف أن يذهب لقتل الإمام الحسين وقتاله لكي يظفر بالري. هذا درس عظيم يجب أن نستشفه وأن نعرفه وأن نترجمه في واقعنا، ألا تظفر بنا الدنيا، ألا تستحوذ علينا الدنيا. الإمام الحسين عليه السلام عندئذ وقد حوصر من قبل الحر الرياحي، قام يتوجه بخطاب إلى أصحابه بعد أن أيس من أصحاب الحر، فأفرغ عليهم الحسين شحنة من طاقته القوية ونفسه الحر تفضيلا للموت على الذلة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنه قد نزل من الأمر ما ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، وليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا شهادة، وفي رواية: لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. مرة أخرى يعرض على أصحابه أن يتركوه يواجه مصيره وحيدا رحمة بهم، وهذه رحمة أعلام الهدى سلام الله عليهم. يقول لأصحابه الذين يصحبونه ويريدون أن يقاتلوا معه وأن يموتوا معه، يقول لهم: اذهبوا، القوم لا يريدون غيري، اذهبوا تحت جنح الليل وأنا سأستمر. فيأبون إلا الاستمرار. زهير بن القين الذي يقوم إليه ويقول: والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على الإقامة فيها. 4 نفر من أنصاره في الكوفة استطاعوا الخلوص إليه، تسللوا واستطاعوا تجاوز النقاط الأمنية التي قد ضربت على الكوفة، منهم نافع بن هلال الجملي المرادي اليمني، وصلوا إليه وأكدوا له كل ما سمع من قبل، من قتل مسلم وقتل قيس بن مسهر وكذلك عبد الله بن بقطر وغيرهم. جاء توجيه تصعيدي جديد من ابن زياد الحر بأن يجعجع بالحسين حينما يلقاه كتابه، وأن يستنزله بالعراء من غير ما ولا قرية حسب الأوامر، حتى يتمكن ابن زياد من قتلهم عطشا غير متحصنين. وطبقا لمبدأ الإمام الحسين الذي التزمه وهو ألا يبدأ بقتال، أي اتخاذ السياسة الدفاعية، رفض عرض أحد أصحابه عليه بأن يقتل ويقاتل أصحاب الحر هؤلاء القليلين، وقال إن قتال هؤلاء أهون من قتال الذين سيأتون من بعد وهم أصحاب بن سعد. فقال الإمام الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال، وكان ذلك في اليوم الثاني من محرم. وصل الإمام الحسين إلى كربلاء فقال: ما هذه الأرض؟ قالوا: هذه كربلاء. قال: ها هنا مناخ ركابنا ومهراق دمائنا. عرف أن تلك الأرض هي الأرض التي قد أخبر من قبل جده وأبيه بأنها الأرض التي سيكون فيها استشهاده، عندئذ أيقن بالشهادة. وكان ابن زياد قد جهد من أول الأمر في استدلال الحسين. وهكذا دائما النفوس التي تعيش عقدة النقص والحقارة، التي تريد أن تشبع باستدلال من يشرفهم الناس، النفوس الدنية التي ارتفعت بعد انحطاط وعزت بعد ذل وتمكنت بعد حرمان، يعز عليها أن ترى الشرفاء الأمجاد يتمتعون باحترام الناس وتقديرهم، تحاول أن تضعهم من مكانتهم وتحط من منزلتهم إشباعا لعقدة النقص التي تطاردهم في حياتهم. ابن زياد واحد من أصحاب هذه النفوس الدنيئة والحقيرة. أما عمر بن سعد ودرسه فهو يبين لنا ما هي النتيجة التي ستكون مع أولئك الذين يلهثون وراء الدنيا. ابن زياد قد جهز جيشا ولا عليه عمر بن سعد، تعداده 4000 مقاتل لغزو الديلم وولاه الري. صادف وصول الحسين، تحولت وجهة هذا الجيش من قتال الديلم إلى قتال الحسين عليه السلام. تلكى عمر بن سعد في بداية عن قيادة الجيش ونصحه من استشارهم بأن لا يقاتل الحسين، لكن ابن زياد لوح له بحرمانه من ولاية الري. بات ليلته كما قلنا يصطرع بين الري والحسين آثر الري، والتقى جيشه بالحسين المحاصر من الحر في كربلاء يوم الثالث من محرم. أرسل عمر بن سعد إلى الحسين يطلب منه التوضيح عن سبب مجيئه. أجاب الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن أقدم، فأما إذا كرهوني فأنا أنصرف عنهم. فكتب ابن سعد إلى ابن زياد، لكن ابن زياد لم يشأ ترك هذه الفريسة الثمينة دون أن يشبع فيها نزوته الخسيسة وحقارته الدنيئة، فتمثل بقول الشاعر: الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. كانت المشكلة تكمن في بيعة الحسين ليزيد، البيعة التي رفض إعطائها في المدينة منذ موت معاوية، والتي يبدو أنها الاختبار الأول للحسين الذي قرر الإمام الحسين أن يحسم أمره فيها وأن يرسب في هذه المادة، مادة الخضوع للظالمين. فكتب ابن زياد إلى ابن سعد: فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام. ابن سعد كان يريد الدنيا من دون أن يتورط في دم الإمام الحسين، لكن إذا خير بين هذا، ما الذي عمل؟ اختار أن يتورط في دم الإمام الحسين مقابل أن يحصل على الدنيا التي لم يحصل عليها في نهاية الأمر. فقال ابن سعد: حسبت أن لا يقبل ابن زياد العافية. بلغ ابن زياد رفض الحسين للمبايعة فغضب، أرسل مزيدا من القوات. ويتبين اللؤم والوحشية ومنع الحسين من الماء عندما أمر ابن زياد بمنع الإمام الحسين وأصحابه من الماء، وحوصروا ولم يستطيعوا أن يذوقوا بجانبهم هناك، وهم يرون نهر الفرات يتدفق بالمياه، وهم لا يستطيعون أن يحصلوا على قطرة، لا هم ولا أبنائهم ولا أولادهم. هو اللؤم، هي الوحشية، هي الثقافة الخبيثة التي تعلمها هؤلاء من بني أمية. خصص لتنفيذ هذه المهمة 500 فارس يحاصرون الإمام الحسين وأصحابه ألا يصلوا إلى الماء، وكانوا يقولون له: ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء، والله لا تذوق منه قطرة يا حسين حتى تموت عطشا. هذا هو دأبهم، دأب الظالمين والطاغين في كل زمان وفي كل مكان. أليس الآن يحاصرون اليمن واليمنيين؟ يحاصرونهم في دوائهم، في غذائهم. من أين تعلم هؤلاء السعوديون النظام السعودي والمرتزقة والدواعش؟ أنهم تعلموا هذه الثقافة من تراثهم، هذا تراث الداعشية السابق الذي تبلور وتكون في العهد الأموي، والآن فقط أضيف إليه بعض التوابل والمسحوقات الأمريكية والإسرائيلية والاستخباراتية. أما التمنيات الفارغة فنستطيع أن نراها وأن نكتشفها في عمر بن سعد. كان يتمنى أن تحل هذه المشكلة، ولكن بدون أن يخسر الري، بدون أن يخسر الدنيا. كان يكره قتال الحسين لأنه يعرف ما معنى أن يقاتل الإمام الحسين في هذه المعركة غير المتكافئة. ذلك بقي بإزاء الحسين عدة أيام، والرسل تختلف بين ابن سعد وابن زياد والحسين. لقد حاول ابن سعد جاهدا أن لا يدخل في حرب، واستمرت محاولاته مدة 6 أيام، وكان كلما تأخر يوما ازداد ابن زياد تعنتا. عمر بن سعد يتمنى تمنيا فارغا أن يحصل على الري من دون قتل الحسين، ولكن هذا هو كعشم إبليس في الجنة. أما الأمويون فقد تبينت وحشيتهم، الوحشية التي نراها في امتدادهم في من في عصرنا اليوم في آل سعود وآل نهيان وأمثالهم. لقد كان يرى ابن زياد مصرع الحسين، فرسم النهاية المؤلمة للإمام الحسين بألوانه الخاصة. منعه وأنصاره من الماء، أمر ابن سعد ألا يطاوله، أمره أن يزحف عليه وعلى أنصاره حتى يقتلهم ويمثل بهم لأنهم مستحقون لذلك حسب زعمه. قال له في الأمر: فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاك قاطع ظلوم، وأنه إن لم يستعجل في القضاء عليه فعليه أن يعتزل قيادة الجيش ويسلم الأمر إلى الشمر بن الجوشن. بل وسلط ابن زياد الشمر هذا على ابن سعد بضرب عنقه إن خالف ذلك. عندئذ في عصر يوم التاسع من محرم، أمر ابن سعد جيشه بالهجوم على الحسين وأنصاره. لما رآهم الحسين قادمين أرسل إليهم أخاه العباس، وكانت أمه من قبائل قريبة للشمر، ليطلب منهم المهلة بقية يومهم وليلتهم تلك حتى يصبحوا صباح يوم الثاني يوم العاشر. وافق ابن سعد بعد أن استشاره قواده، وقد أراد الحسين المهلة منهم لكي يوصي إلى أهله ولكي يستكثر من الصلاة والاستغفار والدعاء. ولذلك يقول الإمام الحسين عليه السلام: لقد علم الله مني أن أحب الصلاة له وتلاوة كتابه والاستغفار والدعاء. كان الإمام الحسين عليه السلام يرتبط بالله ارتباطا واسعا وينشد إلى الله انشدادا قويا حتى في اللحظات الأخيرة. كان لا يريد أن يلقى الله إلا على صلة كبيرة بينه وبين الله من خلال الصلاة، حتى أنه هو وأصحابه في تلك الليلة ما ناموا إلا راكعين ساجدين داعين قارئين للقرآن. وهذا هو شأن المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، هؤلاء هم المؤمنون. وسجل أصحابه في ذلك اليوم مواقف نبيلة، الإمام الحسين يسجل موقفا نبيلا عظيما وأصحابه يسجلون أيضا معه نفس الموقف. قال لهم انصرفوا تحت جنح الليل، القوم لا يريدون غيري وسيشتغلون بي عن مطاردتكم. وخص بني عقيل من أهله بالخطاب بأن يكفيهم ما وقع من القتل لمسلم أبيهم وعمهم، وأذن لهم بالانصراف لكنهم جميعا رفضوا أشد الرفض. قال مسلم بن عوسجة أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك. وقال سعيد الحنفي والله لا نخليك حتى يعلم الله أن حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. وقال آخرون مثل ذلك. وبهذا سجلوا موقفا رائعا جدا قبيل اللحظات الأخيرة التي كان عليه الإمام حسين، التي سنتحدث عنها في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 10 و11 من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله، وإذعانه في العبودية له، واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرتا الفساد فخانتاهما، أي خانتا الرسالة، وظاهرتا عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرتا ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله. ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله، ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف، وتسمو على مغوياته، وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأذقى، وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه، بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم، ولا يلغيه خصم، ولا يبليه زمن، ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: مستمع الكرام، بعد قليل نبقى وإياكم مع بيان هام لقواتنا المسلحة.
6: وطلوه وحل جذع إليه، وطلوه وودته الغرباء، وطلوه وحل جذع

0: مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بيان هام لقواتنا المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

فاخرجوه

المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء. وتغنت بمدحه الجن حتى

سيد ضوحه التبعثم والماشي الهوينا ونونه الإخفاء ما

رحمة كل

شمس فضلين تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء عظمت نعمة الإله عليه

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة

0: الإعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن ومنهاج حياة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ركز بشكل كبير على ترسيخ روح المسؤولية في الأمة الإسلامية، باعتبار الشعور بالمسؤولية من أهم ركائز الإيمان والإسلام، أن يكون لدى الإنسان المؤمن شعور بمسؤولية تجاه دينه، تجاه أرضه، تجاه عرضه، تجاه مقدساته. لديه مسؤولية تجاه البشرية كلها في هدايتها وشدها إلى الله، وتقديم القدوة والنموذج الجذاب لها. لديه شعور بالمسؤولية تجاه كل المؤمنين والمسلمين. وهكذا الإنسان المؤمن يشعر بالمسؤولية، يشعر أنه خلق المسؤولية. ولذا حينما نجد أن الأمة الإسلامية مستهدفة من أعداء لا يتوقفون عن استهدافها ليل ولا نهار، وجاء الإنسان مثلا لينظر في نشرات الأخبار على مستوى العالم، نشرات الأخبار يجد أن الأحداث، معظم الأخبار في العالم هي عبارة عن أحداث تدور في بلاد العرب، أحداث تتم في المنطقة الإسلامية، في الأرض الإسلامية، وعلى رؤوس المسلمين، أي أنها عبارة عن مؤامرات على الأمة الإسلامية، قتل في المسلمين، أسرى من المسلمين، انتهاك للمسلمين، مؤامرات على المسلمين، على أرض المسلمين، على ثروات المسلمين، على مقدسات المسلمين، على كل شيء لديهم. الأخبار، الأحداث تقول ذلك، والتاريخ يقول ذلك، والقرآن يقول أن الأمة مستهدفة. ولذا فإن من يتنصل عن المسؤولية لا يقتدي برسول الله. رسول الله حركة، عمل، جهاد، مسؤولية، أمر بمعروف، نهي عن منكر، مواقف، تضحية، استبسال في مواجهة الطواغيت. في هذه الآية العجيبة العظيمة في سورة التوبة التي يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان الناس مؤمنون، مصلون، صائمون، لكنهم لا يجاهدون ولا يريدوا أن يجاهدوا، فهم يخالفون رسول الله ولا يقتدون برسول الله، وأنهم لا يمكن أن يلتقوا برسول الله، أنه لا يليق بهم في زمن الرسول أو من بعد الرسول أن يتنصلوا عن المسؤولية. عندما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هل هم يحافظون على أنفسهم ورسول الله يضحي بنفسه من أجلهم، وهم لا يريدون أن يضحوا، لا يريدون أن يستبسلوا ضد الطغاة والمجرمين، وهم يرون الرسول يستبسل، وهم مأمورون أن يقتدوا برسول الله، فكيف يمكن أن يلتقوا برسول الله؟ ثم يعرض الله سبحانه وتعالى أن كل تلك التضحيات والمعاناة وكل ما يمكن أن يقدموا في سبيل الله ومواجهة الطواغيت لا يمكن أن يخسروا، مكتوب لهم، محسوب لهم عند الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لأنهم يقتدون برسول الله ويحظون بهذا الجزاء العظيم، يدركوا أن كل عناء في سبيل الله في أداء هذه المسؤولية، كل مشقة يقابلها مكافأة عظيمة من الله، أجر، فضل، رحمة، نصر، عزة، كرامة، يقابلها حسن ثواب في الدنيا وفي الآخرة، يقابلها خير بما وعد الله به الأمة إذا استجابت، إذا نهضت، إذا تحملت مسؤوليتها، يمنحها الرعاية والنصر والتأييد والتمكين والخير في الدنيا والآخرة. إذن حسب هذه الآية، ما كان لأي عالم، ما كان لأي خطيب، ما كان لأي مثقف، ما كان لأي إعلامي، ما كان لأي تربوي، ما كان لأي شخص ينتمي إلى هذا الإسلام أن يجمد، أن يميت في نفسه روح الشعور بالمسؤولية، أو أن يتجه في الساحة للتفضيط والتخذيل وزرع الوهن واليأس في نفوس الناس. ما كان لأي مسلم أبدا، ولن يسمح الله له، ولن يرضى عنه، ولا يقتدي برسول الله، ولن يلتقي برسول الله، السعي لأن تجمد هذه الأمة، السعي لأن تستكين وهي تواجه أكبر الأخطار. كما قلنا سابقا، لو كانت الأمة أمة غير مستهدفة لا ما كان هناك حرج للإنسان أن ينام، أن يسكت، أن يقعد، أن يتخاذل، لكن الأمة مستهدفة، أنت كمسلم أنت مستهدف، حتى لو تكاسلت وتخاذلت وتنصلت عن المسؤولية لا يسكت عنك، لا ينام عنك. أمة تواجه أخطار وتحديات من قوى الطاغوت المستكبرة من أمريكا وإسرائيل ومن معها من العملاء ومن لف لفها من المتآمرين الذين يعملون لصالحها من داخل الأمة، من أبناء الأمة. اليوم تتكشف الحقائق أكثر وأكثر وأكثر كل يوم، يتبين أن هناك داخل الأمة عملاء يحرصون على مصلحة إسرائيل أكثر مما يحرصون على مصلحة بلدانهم، ويضحون بشعوبهم من أجل إسرائيل، من أجل اليهود. واضح في الاتفاق الأخير الذي حدث بين الحكومة اللبنانية العميلة وما بين الصهاينة، بعد أن تحقق النصر والمواجهة والشعور واستشعار المسؤولية والجهاد والدفع للخطر من قبل المجاهدين في لبنان، يأتي العملاء ليوقعوا تنازل بيع للبنان وخيانة للبنان. حالة غريبة، حالة من التخلي عن المسؤولية وعن الفطرة وعن حتى عن الروح الوطنية التي يقولون أنهم يحملونها، كاذبون في كل ادعاءاتهم. اليوم نحن نعيش في مرحلة بالغة الخطورة على الأمة، أخطر من أي مرحلة أخرى، مرحلة تستدعي إحياء فريضة الجهاد أكثر من أي فريضة، لأنه لو مات الجهاد لماتت كل شعائر الإسلام. المتخلفون حينما يعود الإنسان إلى القرآن يجد أن القرآن يصفهم بأنهم خواء من الإيمان، خواء من حياة الضمير، أي أنهم في حالة موت. عندما تأتي إلى القرآن وهو يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، حالة ذم، أي أنهم المفترض أن يحزنوا، حالة سخرية من القرآن، في القرآن حالة سخرية من هؤلاء، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هذا المخلفون حتى عبارة ذم، توصيف سلبي لهم، مخلفون يتصفون بأنهم متخلفون ومخلفون لأنهم تنصلوا عن المسؤولية. هم أولئك الذين لم تحركهم لا فطرتهم ولا مشاعرهم الإنسانية، هم يرون الخطر على أمتهم من حولهم، الخطر الذي يشملهم كما هو خطر على الأمة بكلها. فرضوا لأنفسهم بالتنصل عن المسؤولية، رضوا لأنفسهم أن يعيشوا في واقع الذل والهوان والجمود والاستسلام، رضوا لأنفسهم بالخنوع، لا يمتلكون الطاقة الإيمانية والدافع الإيماني ولا الضمير الإنساني ولا الإحساس بالواقع من حولهم، قلوب ميتة جامدة باردة لا تلتفت ولا تتفاعل مع ما حولها. القرآن هكذا يذمهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي كأن القرآن يصف أن لهم ذنبان، الذنب الأول هو قعودهم، القعود بنفسه ذنب، تخلفهم عن النهوض بالمسؤولية والتحرك ذنب، وإضافة إلى ذلك فرحوا، فرحهم هو ذنب آخر، الفرح بقعودهم لأنهم يعتبرون قعودهم هو الصواب، هو السياسة، هو الحكمة، يعتبرون أنفسهم أذكياء عباقرة لم يورطوا أنفسهم كما فعل الآخرون. يرون أن النهوض بالمسؤولية تورط، وأنه غباء سياسي، وأنه حماقة، وأنه كان ينبغي لهم أن يخنعوا وأن يستكينوا وأن يستسلموا لأعداء الأمة. فهم فرحوا بما هم عليه من قعود، واعتبروا أنفسهم أذكياء وعباقرة وسياسيين وحكماء، وأن الآخرين أغبياء ومتهورين. فجاء الذم لهم من الله بشكل لاذع. إن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر. الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، صنعاء، المحويت، البيضاء، حجة وصعدة وإب والجوفة وتعز وريمة وعمران وذمار عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات جماهيرية حاشدة، كما نظمت قبائل مديرية الجراح بمحافظة الحديدة لقاء قبليا مسلحا تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، تأكيدا على التعبئة العامة والتأهب لخوض معركة تحرير المناطق المحتلة وكسر المعاناة والحصار. وفي الوقفات واللقاء القبلي التي تقدمها محافظ البيضاء عبد الله إدريس ووكلاء المحافظات وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية، أعلن المشاركون النفير العام والاستعداد الكامل لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورفد الجبهات بالرجال والمال مستجيبين ومباركين لما تضمنه بيان السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة في الأول من محرم لعام 1448 هجرية. وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات الحاشدة الثبات المطلق في مواجهة قوى العدوان والاستكبار العالمي المتمثل في الحركة الصهيونية وعوانها وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، مستنكرة الجرائم البشعة بحق أبناء فلسطين والعدوان على لبنان وإيران واليمن والإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية وللقرآن الكريم والرسول الأعظم، ومنها إساءة المجرم ترامب إلى مكة المكرمة. وتطرقت البيانات إلى التحديث بل إلى التحديات والمخاطر الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل واحتلال مساحات واسعة من البلاد والسيطرة على الثروات الوطنية المنهوبة من نفط وغاز وغيرها والتي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي، مشددة على أن الميدان هو الفيصل لانتزاع الحقوق المشروعة. كما باركت البيانات للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا ما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل، مؤكدة الالتزام التام بأخوة محور الجهاد والمقاومة وترسيخ مبدأ وحدة الساحات والجهوزية العالية رسميا وشعبيا لمواجهة أي تصعيد يسعى من خلاله الأعداء للاستفراد بقطاع غزة أو أي ساحة من في المنطقة. وأعلنت الوقفات فتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية في القرى والعزل وتكثيف المناورات والأنشطة التعبوية، مجددة التفويض المطلق والكامل لقائد الثورة في اتخاذ كافة القرارات والخيارات الكفيلة بحماية مصلحة الوطن العليا، وداعية أحرار الشعب اليمني في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل الأجنبي وطرد الغزاة حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن واستعادة ثروته السيادية. نظمت الإدارة العامة للنشاط الثقافي والاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة زيارة استطلاعية لبعثة نادي سلام الفرقة من محافظة حضرموت المشارك في بطولة الجمهورية لكرة القدم إلى مدينة صنعاء القديمة للتعرف على معالمها الدينية والتاريخية وإرثها الحضاري العريق المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. وخلال الزيارة أدى أعضاء البعثة صلاة الجمعة في الجامع الكبير وزاروا جامع البكيرة وغرفة القليس والأسواق التاريخية، كما استمعوا إلى محاضرة للناشط الثقافي الدكتور علي عامر حول دور اليمنيين في بناء الحضارات الإنسانية ونصرة الإسلام ونشرها.

0: ضالع وذمار والمحويت وغرب صنعاء وجنوب عمران وأمطارا متفرقة على أجزاء من حجة وغرب صعدة وريمة والبيضاء ومرتفعات لحج وأبين وسهل تهامة وسواحل المهرة وأرخبيل سوقطرة محذرا من التواجد في ممرات السيول وجريانها في الشعاب والوديان ومن مخاطر العواصف الرعدية. كما نبه المركز من طقس حار إلى شديد الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ناصحا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم وسننكل بهم.
9: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
10: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
11: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
12: اشتعل البحر الأحمر
8: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.

0: البحر المسجور. البحر المسجور
1: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: البحر المسجور
1: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور،
0: البحر المسجور
1: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: من غزة الجريحة المحاصرة الصامدة. جاءت نذر الطوفان على لسان القائد الكبير يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وسمع العالم رسالة ليست كأي رسالة.
1: سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.
2: هذا الإنذار سبق النار وكان الإنذار الأخير، ولكن العدو الصهيوني المتغطرس لم يحسب لذلك الإنذار أي حساب، كما أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن كل تحذير من قادة المقاومة الإسلامية، ولم يأخذوها على محمل الجد.
3: لقد حذرنا كل العالم مع هذه الحكومة الفاشية التي أطلقت العنان للمستوطنين وللمغتصبين أن يعيثوا فسادا في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس. قلنا لهم لا تلعبوا بالنار، وقلنا لهم لا تتجاوزوا الخط الأحمر، ولكن صموا آذانهم وأعموا أبصارهم.
0: فجر السبت 7 أكتوبر عام 2023 أذن مؤذن السلاح، وبدأت المعركة بفاتحة الكتاب وسورة الأنفال، وقرئ البيان على لسان قائد هيئة الأركان محمد الضيف.
4: يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
5: اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا الدنس عن أرضكم ومقدساتكم، قاتلوا والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية نوعية، عملية طوفان الأقصى، فكسرت جدار العدو الصهيوني كما كسرت هيبته وأذلته، وجعلت العالم كله في حالة ذهول من هول الصدمة وقوة الفعل.
0: تغيرت قواعد اللعبة وانهارت العجرفة الصهيونية، وجثت إسرائيل على ركبتيها في ضربة واحدة من أقوى الضربات على مدى تاريخها.
6: إسرائيل تختنق، تحترق، تحتضر. 7 أكتوبر 2023 أدخل الفرحة في قلوب ملايين العرب والمسلمين وأذل الإسرائيليين. فجر السبت أعلنت كتائب المقاومة بدء العملية العسكرية طوفان الأقصى من غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لإسرائيل. وكشفت إذاعة إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية أسرت عشرات الإسرائيليين. الجديد هذه المرة هي القوة والجرأة الاستثنائية في عدة مشاهد موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، مذلة حقا للإسرائيليين، وأساليب في المواجهة لم يعتدي العالم رؤيتها من الفلسطينيين. ردا على ذلك أعلنت إسرائيل المذعورة لأول مرة منذ 1973 أنها في حالة حرب. العالم كله تفاجأ بهذه المشاهد التي لم يرها من قبل، أسفرت عن صدمة هائلة داخل أروقة تل أبيب، وكبدتها خسائر فادحة على كل المستويات.
7: كان الاحتلال في حالة صدمة كبيرة، فنظرية الأمن ديست بأقدام المقاتلين. استيقظ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من النوم، بدا في حالة هستيرية وصدمة غير عادية.
8: مواطني إسرائيل الأعزاء، لقد شنت حماس هجوما قاسيا هذا الصباح، صباح يوم عطلة السبت.
2: أرسلت أمريكا حاملة الطائرات وهي في حالة من الذعر على مستقبلها وعلى مصير وجودها في المنطقة، وخرج الرئيس الأمريكي ليؤكد دعم بلاده لإسرائيل.
9: وللعالم بأن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل. لن نخذلكم أبدا، وسنضمن بأنكم ستحصلون على المساعدة لمواطني إسرائيل للدفاع عن أنفسهم.
0: تسارعت الأحداث وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لإسرائيل وبين مؤيد ومعارض للمقاومة الإسلامية في غزة. الشعوب العربية أشادت بالعملية، أما الأنظمة فكانت محكومة بالقلق والخوف من السقوط في دائرة الحرب والعداء مع أمريكا وإسرائيل، وفضلوا الصمت وإصدار بعض البيانات الخجولة.
7: إن ما قامت به غزة خلال عملية طوفان الأقصى ليس فقط انتصارا لها، بل انتصار للمنطقة العربية ولكل من يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان. لقد شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الأقطار العربية تفاعلا غير مسبوق، وسادت حالة من الفرحة الكبرى افتخارا بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها البطولية التي كانت في عقر دار إسرائيل وخلفت الرعب لدى جنودهم وشعبهم. كما تظاهر الآلاف في الأردن واليمن والمخيمات الفلسطينية في لبنان احتفالا بعملية طوفان الأقصى التي أسفرت عن قتل وأسر عشرات الإسرائيليين، في حين أعلنت دول عربية وأحزاب سياسية ومؤسسات دينية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني حتى النصر. فاليوم هو يوم النصر، هكذا تعالت الأصوات مطالبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
2: في المقابل برزت أصوات عربية تعالت في سماء الإسناد والمقاومة وأشادت بالعملية وباركتها، واصفة الطوفان بالحق الطبيعي في الرد على الجرائم الإسرائيلية، كما أكدت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وكان الصوت الأقوى من اليمن.
0: بعد 3 أيام من عملية طوفان الأقصى في 10 أكتوبر 2023، وفي خطاب تاريخي أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطوطاً حمراء أكد فيها الجهوزية الكاملة للتدخل بكل ما نستطيع لمساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم سياسياً وإعلامياً ومعنوياً وعسكرياً، وطمأن المجاهدين والشعب الفلسطيني بأنهم ليسوا وحدهم ولن يكونوا وحدهم.
10: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم. لا تكترثوا لكل الحملات الإعلامية، لكل الإرجاف والتهويل. هذه العملية الكبرى وفقكم الله لها، وهي إن شاء الله تعالى إيذان من الله تعالى ببدء مرحلة جديدة يمنحكم الله فيها المزيد من تأييده ومعونته ونصره، وهي إن شاء الله تعالى مؤشر من مؤشرات اقتراب الفرج الإلهي إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله سنكون في حالة متابعة مستمرة وتنسيق مستمر مع إخوتنا في المحور، مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين، وسنكون إن شاء الله تعالى جاهزين للمشاركة في إطار هذا التنسيق بحسب المستويات المخطط لها في إطار هذه المعركة إن شاء الله تعالى.
2: أعلنت حالة الاستنفار الشامل شعبيا وعسكريا، وتصدر الشعب اليمني الموقف معلنا المشاركة وخوض المعركة دعما وإسنادا لغزة مهما كانت التضحيات وكانت النتائج. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في 18 أكتوبر 2023 أولى عملياتها تحت شعار الفتح الموعود والجهاد المقدس بإطلاق دفعة من الصواريخ إلى أم الرشراش.
11: وما رميت إذ رميت ولكن الله.
12: وجاءهم طوفان اليمن
11: بسيول من المسيرات والصواريخ حاملاً النبأ من أرض سبأ: إنا لغزة منتقمون.
12: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
11: وما هذا بشهاب؟ إنما صاروخ صنع في اليمن خبأته القوات المسلحة ليوم إسرائيل الأسود، وما هي إلا البداية، فكل الخطوط الحمر أسقطتها صنعاء ثأراً لدم يسفك في فلسطين المحتلة على مرأى ومسمع عالم يشتري الصمت ويبيع الضمائر.
10: بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم: أنتم لستم وحدكم.
11: اليمن رسمياً وشعبياً في قلب طوفان الأقصى، عمليات متتالية تهز عمق إسرائيل، مسيرات وصواريخ متنوعة تتجاوز القبب الحديدية، تتخطى الأنظمة الدفاعية، ثم تصل إلى إيلات، فتقذف الرعب في قلوب المستوطنين لتستبدلهم من بعد طغيانهم خوفاً.
0: دخل اليمن على خط المعركة العسكرية، وأعلن الحرب رسمياً على العدو الصهيوني في مراحل تصعيد دراماتيكي. اعتمدت الاستراتيجية العسكرية اليمنية على مسارين: الأول هو استهداف عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما تمثل الثاني في معركة بحرية تحظر مرور السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر وباب المندب.
10: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية. ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب المندب على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه، بل يرفع أعلام دول أخرى ليموه على سفنه ويغلق أجهزة التعارف حتى يسعى لألا يتم رصدها. ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم، وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد باستهداف العدو الإسرائيلي.
2: بينما كان القادة الإسرائيليون والأمريكيون يعكفون على دراسة احتمالات التنفيذ لما أعلنه السيد القائد ومدى جدية التهديدات وخطورتها على السفن الإسرائيلية، جاء الظفر والإنجاز بعون الله تعالى للقوات البحرية، ترجمة حقيقية لكلام القائد، وفي تفاصيل البيان: إنجاز أبهر العالم.
12: تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني.
11: تغير الزمن، فليس كل ما تتمناه إسرائيل تدركه. تجري السفن في البحر الأحمر بما يشتهيه اليمن. 6 أيام بين القول والفعل، بين التهديد والتنفيذ، بين اليمن المنتصر لغزة وإسرائيل الغارقة ببحر من الدم والعجز. ظفر بها اليمن فكان وعداً مفعولاً، تركت القوات اليمنية البحر رهواً لتعبره السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر الموجود على متنها 52 شخصاً والمتخفية خلف علم دولة أخرى، ظناً بأن إطفاء أجهزة التتبع سيعصمها من خطر محدق، لكن ما حدث كان مغايراً. فهناك من كان يرصد ويستعد ليرمي شباكه على الصيد الثمين لسحبه إلى ميناء الصليف في الحديدة. عملية نوعية، دقة وسرعة في التنفيذ، إنجاز استخباري وعسكري لن تنحصر تداعياته في إسرائيل فحسب، التي تعتمد بنسبة 90% من تجارتها على النقل البحري، وإنما سيشكل ورقة ضغط على اللاعبين الدوليين وتطوراً في مسار الحرب نحو خطر توسيع رقعتها. فلا أمان للسفن الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر، وغزة تنزف أحمر قانياً وتوصد المعابر في وجه شعبها المحاصر بالجوع وحتمية الموت والإبادة. وهذا قرار يمني لا عودة عنه مهما بلغت الأثمان. وما جالكسي ليدر إلا البداية.
0: اعتبرت العملية إحدى الضربات الحاسمة والقوية في المعركة البحرية، وحدثاً مفصلياً في مسار الحرب، وضعت العالم أمام نذر حرب واسعة ومفتوحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة وفك الحصار.
2: كما فاجأ الطوفان العالم، كانت مفاجأة اليمن بعد الطوفان هي الأقرب إلى الأساطير والمعجزات التي أصبحت تروى وتحكى على كل لسان عربي حر وشريف.
13: اليمن تكتب التاريخ اليوم، نهاية يوم 19 نوفمبر 2023 لازم نسجل التاريخ ده. أنا لا أبالغ، اليمن النهاردة علمت على الاحتلال، اليمن النهاردة علمت على الأمريكان، اليمن النهاردة علمت على أوروبا، اليمن النهاردة علمت على الأنظمة العربية، اليمن النهاردة أعطت دروساً للعرب والمسلمين.
14: أهل اليمن،
15: أهل اليمن،
16: يا اليمن،
17: يا اللي ما بربي الزمن بتربي اليمن.
18: بس إنه تنحجز السفينة لا هاي كبير.
19: أبو يمن، الأشقاء في اليمن، هؤلاء حقيقة هددوا ونفذوا. يعني في الأول هددوا بأنهم سيضربوا أي سفن إسرائيلية أو ملك لإسرائيليين في البحر الأحمر، وعملوا في هذا وهاجموا 3 سفن وجروا سفينة، يعني اعترضوها إسرائيلية أو يملكها إسرائيلي وجروها لميناء الحديدة. أشقاء في اليمن هذولا رجال، رجال هذولا يعني يعدوا شيء اسمه فلسطين، بيقدسوا شيء اسمه فلسطين، عندهم كرامة وعندهم عزة نفس، مش زي 21 دولة عربية أخرى معظمها يعني حقيق معظم هاي الدول يعني باعت فلسطين للأسف ورضخوا للإسرائيليين وأصبحوا عبيدا عند الإسرائيليين. لا، اليمن إذا قال فعل.
0: تصدر اليمن بقيادته الحكيمة والشجاعة المشهد العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة العجرفة الصهيوني-أمريكية، وبدأ عصر الغرب الأمريكي بالأفول والهرب بعيداً عن البحر الأحمر وتغيير خطوط الملاحة البحرية.
2: نجحت القوات البحرية في مرحلة التصعيد الأولى في البحر الأحمر بإحكام الخناق بحظر الملاحة على السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، وقد أثمرت هذه المرحلة تحولاً كبيراً في معادلة الصراع، ما أدى إلى إعادة تشكيل السياسات العسكرية في المنطقة بشكل عام وفي البحر الأحمر وباب المندب بشكل خاص.
20: فينا شرفاً ويكفينا فخراً في هذا الشعب أن احنا سطرنا موقف يشهد لها التاريخ، وأن احنا وقفنا أفضل موقف وأشرف موقف على وجه الأرض من خلال يعني ضربنا لإسرائيل وللكيان الصهيوني الغاصب بالطائرات بالصواريخ، من خلال ما نعمله في البحر الأحمر. اليوم بفضل الله وصلنا إلى مرحلة ما تجرؤ سفينة إسرائيلية أنها تمر من البحر الأحمر. ما يكفي هذا الشعب فخرا أن احنا خففنا عن إخوتنا في غزة إلى هذا المستوى، إنها اليوم بفضل الله ولا سفينة إسرائيلية أو مملوكة لإسرائيليين أو تتعامل مع إسرائيل إنها تمر من البحر الأحمر. هذه نعمة. تخيلوا إن إحنا في ظل الحرب القائمة علينا، حرب طويلة، حرب 9 سنوات في القوات المسلحة اليمنية، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ما استخدم هذا الخيار، خيار البحر الأحمر في ظل العدوان علينا. ومتى استخدمنا هذا الخيار؟ عندما تم الاعتداء على إخوتنا في فلسطين. ولذلك بيدل هذا الاستخدام لهذا الخيار بيدل على أهمية القضية الفلسطينية لدى الشعب اليمني ولدى السيد القائد يحفظه الله ولدى القوات المسلحة. نحن استخدمنا أهم الخيارات وأقوى الخيارات في مواجهة هؤلاء الأعداء. هذه نعم. الإنسان يكفيه شرفا، يعني أنتم بتلاحظوا كيف العالم كله منبهر، كل العالم مندهش من موقف اليمن، موقف يرفع الرأس في الدنيا والآخرة. نحن وقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى، وموقف بنحس إن إحنا جسدنا فيه إنسانيتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
14: البحر المسجون. البحر المسجون
15: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
14: البحر المسجون
15: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
14: البحر المسجون
15: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونحيي قوى أمتنا التي هبت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، نهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.

ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. فهو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق.

0: شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
1: دمار دمار دمار على أحياء أبرياء، وبرغم ذلك صامدين.
2: استهداف غاشم، قوة غاشمة ما استخدمتش في أي مكان في الأرض.
3: ولن يرهمنا هذا الإرهاب الدولي، رغم كل اللي صار لنا لن نتخلى عن المقاومة. نحن جزء من المقاومة وجزء من هذا الشعب الأصيل، وفلسطين غالي علينا.
4: والعالم كله، العالم كله يشهد بالمقاومة مع جنود الله. هدول جنود الله، هدول بحاربه، بحاربه للعرب للمسلمين. بحبوه
5: والعزيمة من حديد، ولسوف نمضي في الطريق وأن
6: نحيد. نوصل صوتنا للمقاومة، يكملوا عما بدوا، والحمد لله على كل حال. وهذه فرحة لأهل غزة ونصر لأهل غزة.
4: أنا مع المقاومة، هذا مع المقاومة، أنا مع المقاومة، أنا مية مع المقاومة، مع أنا ضد المقاومة.
7: يفعله المقاومون من قطاع غزة يجب أن لا يبقى حبيس القطاع.
8: هناك رعب حقيقي في الكيان الإسرائيلي. الانتصارات أعادت النظر في وجود الكيان الإسرائيلي.
9: الآن إسرائيل دائما وأبدا تتعامل مع من يملك القوة.
10: هذه الملحمة التي سطرتها فصائل المقاومة الفلسطينية تدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى هستيريا.
11: إسرائيل أمام معادلة واحدة، هي خاسر خاسر.
12: طوفان الأقصى هو زلزال في الكيان بمقياس 10.10 ريختر. إذا إسرائيل أرادت أن تدخل الاجتياح البري فإن المقاتلين بانتظارهم، جهنم سوف تقودهم.
13: تحاول إسرائيل عاجزة أن تسوق نصرا وهميا. نتنياهو يعني تفاخر، انظروا إلى جيشكم وكأنه حقق انتصارا كبيرا.
14: إسرائيل تستخدم القوة ضد المدنيين لتأليب الحاضنة الشعبية على المقاومة.
15: هي حرب وجودية.
16: اوعى تفكر انه احنا خايفين، ربنا معانا. ويا مقاومة اشتدة ومدة، احنا وراكم وبظهركم.
17: لك المجد يا غزة العزة،
18: والله ما احنا منهزين.
17: يا صانعة النصر، يا عزيزة الأحرار، يا أم الشعب الجبار، يا نشيد الشهداء الأبرار،
18: حبيب الله عليك،
19: والشهيد حبيب الله،
17: يا راية ترفرف في صفحات التاريخ، يا منارة الأجيال القادمة.
20: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
21: هذه معركة بدأت أصولها بالدم والنار وبالعزة والبارود.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 13 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا في رحلة تاريخية حافلة بالأحداث البطولية التي صنعها شعبنا اليمني الذي شق طريق الكفاح والنضال، طريق الحرية والسيادة والاستقلال.
0: المستمعون الكرام، في حلقة اليوم سنقف أمام الملاحم البطولية التي سطرها شعبنا الأبي ضد الأحباش الذين عاثوا فسادا أثناء سيطرتهم واحتلالهم لأرضنا التي أشعلت نار المقاومة والحرية والإباء تحت أقدامهم.
1: إن الغزاة الأحباش الذين كانوا يحلمون بنعيم العيش الرغيد على أرضنا لم يكن في حسبانهم ما سوف يواجهون من مقاومة شرسة وعنيفة على أيدي رجال اليمن، ملوكا وأقيالا وأدواء وجنودا أشداء ذوي مهارات قتالية جرعوهم الموت الزؤام،
0: بل وأذاقوهم مرارة العيش وعناء الإقامة وسهد الوسن جراء الهجمات المباغتة القتالية التي كانت تعصف بهم وتطويهم طي الأعاصير من حيث يعلمون وحيث لا يعلمون.
1: لقد عرفتم فيما سبق ما قام به الغزاة الأحباش من الجرائم البشعة والأعمال القبيحة السيئة التي ألحقت الضرر والعوز بالشعب اليمني أرضا وإنسانا ذكورا وإناثا، فقد شمل إجرامهم الوحشي القتل والتدمير والتنكيل ونهب الثروات والقمع والتخويف والإبادة الجماعية.
0: حيث يقول الباحث الإعلامي عبد الله بن عامر في هذا الشأن: لقد خاض اليمنيون النضال ضد المحتل دون هوادة حتى تحققت حريتهم من يد هذا الغزو الحبشي الذي استمر في التنكيل باليمنيين ونهب ثرواتهم حتى في عهد أبناء إبرهة، ومن أولئك الأبناء مسروق الذي أنشأ فرقا عسكرية جديدة للقمع والإرهاب.
1: ويستمر الباحث قائلا: لقد كانت إجراءات الأحباش تستفز اليمنيين، فقد أرادوا من قوانينهم ونظمهم السياسية أن تحل محل الأعراف والتقاليد السائدة والمتجذرة عند اليمنيين الذين لا يقبلون بالتقاليد والعادات الأجنبية الدخيلة على حياتهم وثقافتهم. ويجمع المؤرخون العرب على وحشية وجرائم المحتلين الأحباش بحق اليمنيين وحضارتهم واقتصادهم.
0: المستمعون الأعزاء، لقد استغل الأحباش وجود الروابط القديمة التي تجمع بين اليمن والحبشة جراء الهجرات السبائية القديمة إلى الحبشة، وذلك لتبرير تواجدهم العسكري، حيث أصبح أبرهة بعد وصوله إلى الحكم يعلن نفسه ملكا على اليمن مستقلا بذلك عن الحبشة، ما أدى ذلك إلى غضب ملك الحبشة الذي جهز جيشا قوامه 3000 جندي لتأديب أبرهة لخروجه عن الطاعة الحبشية.
1: ولكن ذلك الجيش حينما وصل إلى أبرهة وبعد المفاوضات بينه وبين أبرهة قرر الانضمام إليه، وقد احتفظ أبرهة بحكم اليمن لنفسه ومن بعده أبناؤه. وعلى ما يبدو أن طموح أبرهة السياسي قد برز أثناء ما كان قائدا ضمن الحملة الحبشية في العام 525، فخطط للانقلاب العسكري والإطاحة بالقائد أرباط بعد الإطاحة بالسميفع ذلك الخائن الذي ساعد الأحباش في هزيمة الملك يوسف.
0: المستمعون الأكارم، لقد استمرت الثورات الملتهبة على امتداد الأرض اليمنية ضد الغزاة الأحباش، فها هو أحد الأقيال ويدعى مرثد يقود ثورة جبارة وعنيفة ضد الأحباش أجبرتهم على تعيين حاكم من اليمنيين.
1: وقد امتدت تلك الثورة إلى أكثر المناطق، وهي تعد امتدادا للمقاومة اليمنية والتي بدأت منذ مقتل الملك يوسف. ولم تذكر لنا النقوش أو المراجع التاريخية أي تفاصيل عن تلك الثورة.
0: إنما يمكن القول إن استمرارية الروح الثورية اليمنية ضد المحتل الأجنبي الذي اعتمد سياسة إرهاب اليمنيين والتعامل معهم بقسوة ووحشية ما زالت الخيار الحاسم عند كل اليمنيين لإنقاذ اليمن من ذلك الاحتلال وظلمه وجبروته.
1: إن ما تعرض له اليمن من الاحتلال الحبشي كان من أسوأ ما شاهده من مصائب وأهوال على مر التاريخ، حيث لا تزال آثار ذلك الاحتلال بادية حتى اليوم في معظم المناطق اليمنية التي كانت زاهرة بالحياة قبل أن تطالها معاول الهدم والتدمير الحبشية.
0: أعزائنا المستمعين، لا نزال نواصل على مسامعكم توالي الثورات اليمنية ضد الجبروت والتعسف الحبشي، ولا غرابة في أن يتصدر العبيد قائمة الثوار الرافضين للتواجد الحبشي على أرض اليمن، بل قد تكون ثورة العبيد الأحباش خلال العقد الرابع من القرن السادس الميلادي هي الأولى في سلسلات الثورات النضالية، ثم تلتها ثورة القيل مرثد الذي تناولنا الحديث عنه في الفقرة السابقة.
1: سامعين الأفاضل، في الحلقة القادمة
0: سنواصل معكم بقية الحديث عن تلك الثورات التي زعزعت الأرض تحت أقدام الغزاة الأحباش، فانتظرونا.
1: فحتى نلتقي بكم، تقبلوا أصدق وخالص التحايا وأطيب الأمنيات لكم، ودمتم بألف خير، ودام يمننا الحبيب في سلام وتقدم ورخاء وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم تهاني الشرجلي،
0: واسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة تؤكد التصدي لطيران حربي للعدو السعودي حاول منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. وقفات حشدة في المحافظات تعلن النفير العام وتفويض قائد الثورة لإنهاء العدوان والحصار. شهداء وجرحى في استمرار العدوان الصهيوني، وحركة أمل ترفض اتفاق الإطار التنازلي. القيادة الإيرانية تؤكد حتمية الثأر وتلقين الأعداء، صفعات قاسية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها تصدت لتشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي اليوم حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وإليكم تسجيلا للبيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاماً

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا

0: يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: وصل وفد الجمهورية اليمنية برئاسة عضو

النبي والعدوان السعودي الأمريكي ومخططاته لنهب الثروات النفطية والغازية. جددت قوات العدو الصهيوني خروقاتها وتصعيدها العسكري لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استهدف القصف المدفعي شرق جبالي البلد وشرق مدينة غزة بتزامن مع إطلاق مروحيات الأباتشي وقوات الاحتلال التي فتحت النار والقنابل الدخانية شرق غزة ومخيم البريج وجنوب خان يونس. في السياق، رحبت حركة حماس بقرار الجمعية العامة للكنيسة المشيخية الأمريكية، القرار الذي اعتمد بغلبية ساحقة تم من خلاله الاعتراف بالحرب الصهيونية على غزة كإبادة جماعية، ودعا لحظر تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الكيان وإلى تعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في تلك الانتهاكات الجسيمة. واعتبرت الحركة القرار موقفا منسجما مع قيم العدالة والمسؤولية الأخلاقية في ظل مواصلة حكومة العدو حربها ضد المدنيين وتنصلها من التزاماتها بوقف إطلاق النار، داعية كافة المؤسسات الدينية والسياسية إلى التحرك العاجل وفضح مخططات مجرم الحرب نتنياهو ومحاسبة قادة الكيان الإرهابي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر منذ 2 مارس الماضي إلى 16,500 شخص، بينهم 4,300 وشهيد واحد و 12,199 جريحا، وذلك عقب ارتقاء 3 شهداء وإصابة 3 آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء الخروقات المستمرة والتدمير الممنهج لعشرات القرى تحت جنح ما يسمى بوقف إطلاق النار. سياسيا، جددت حركة أمل رفضها القاطع لما يسمى باتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني بدعم أمريكي، مستنكرة محاولات جعل الجيش اللبناني ضابطة عدلية لخدمة أجندات الاحتلال ومشاريع الفتنة، وأكدت أن المؤسسة العسكرية خط أحمر. الحركة شددت في بيان بمناسبة يوم شهيدها على أن الإجرام الصهيوني الممارس بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا يمثل حرب إبادة تستهدف كل لبنان وأنموذجه الحضاري، مطالبة بفرض انسحاب صهيوني غير مشروط ورفض استغلال الوقائع الميدانية لأغراض سياسية رخيصة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سات زرع الفرقة التي ينتهجها الكيان الصهيوني تهدف إلى إثارة الانقسام وإضعاف دول المنطقة ونشر الفوضى، مشددا خلال استقباله رئيس جمهورية العراق نزار آمدي والوفد المرافق له في طهران على أن دول المنطقة قادرة على إدارة شؤونها دون تدخل خارجي، وأن الأمن المستدام لا يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمي. وأشار بيزشكيان إلى أن الاعتداءات الأمريكية الصهيونية الأخيرة واستهداف المنشآت المدنية والعلمية التي رافقها استشهاد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي وعدد من المسؤولين والقادة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ الاتفاقات الثنائية مع العراق الشقيق. من جانبه، قدم الرئيس العراقي تعازي بلاده حكومة وشعبا، مؤكدا إدانة بغداد للاعتداءات الصهيونية وترابط أمن المنطقة واستقرارها بعيدا عن التدخلات الأجنبية. في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف خلال لقائه برئيس مجلس النواب العراقي هبت الحلبوسي أن إدارة مضيق هرمز وفقا للقوانين الدولية يجب أن تتم بين إيران وعمان، لافتا إلى أن طهران تستمع لآراء الدول الساحلية في الخليج ومنها العراق، ومعبرا عن أمله في أن يكون صمود ومقاومة إيران عسكريا وسياسيا مصدر خير واستقرار للمنطقة.

عسكريا توالت مواقف وتأكيدات القوات المسلحة الإيرانية على حتمية الرد والقصاص، حيث شدد حرس الثورة الإسلامية في بيان على أن أي خطأ في الحسابات من جانب جبهة العدو الشيطانية سوف يواجه برد قاطع وأشد من أي وقت مضى يسجل في تاريخهم المليء بالذل للأبد، داعيا الشعب الإيراني إلى حضور عاشورائي مهيب في مراسم تشييع جثمان السيد علي الخامنئي لإيصال رسالة عزم راسخ على الثأر. فيما أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد مجيد موسوي أن الصفعات القاسية غير المتوقعة للعدو لا نهاية لها في معركة الحق والباطل، مؤكدا السير على خطى قائد الثورة الإسلامية الجديد السيد مجتبى الخامنئي في اعتبار كل شهيد ملفا مستقلا بذاته في قضية الثأر والالتزام بإلقاء عناقيد الغضب فوق رؤوس الأعداء. إلى ذلك أعلنت مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية في رسالة مشتركة استعدادهم التام للثأر لدماء الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي ولتنفيذ أوامر القائد العام ومتابعة القصاص ومبايعة قائد الثورة الإسلامية الجديد آية الله السيد مجتبى الخامنئي، واصفين الاغتيال بالخسارة الكبيرة. وفي السياق أكد القائد العام للجيش الإيراني العميد أمير حاتمي على هامش مراسم وداع القائد الشهيد أن دماء الإمام الخامنئي وجميع الشهداء جعلت إرادة القوات المسلحة أقوى، متوحدا أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب والمجرم بوقوع الانتقام الحتمي لدمائه الطاهرة ودماء كافة الشهداء. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تؤكد التصدي لطيران حربي للعدو السعودي حاول منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. وقفات حشدة في المحافظات تعلن النفير العام والتفويض قائد الثورة لإنهاء العدوان والحصار. شهداء وجرحى في استمرار العدوان الصهيوني، وحركة أمل ترفض اتفاق الإطار التنازلي، والقيادة الإيرانية تؤكد حتمية الثأر وتلقين الأعداء صفعات قاسية. إلى هنا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها تواصل الفعاليات للجهوزية والاستنفار في عموم محافظات الجمهورية. أيضا نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء فصائل المقاومة الفلسطينية ترحب بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية، فأهلا بالجميع.

شهدت محافظة الحديدة اليوم ووقفات حاشدة في مركز ومديريات المحافظة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، تأكيدا على الجاهزية لخوض معركة تحرير المحافظات المحتلة وكسر المعاناة والحصار. وردد المشاركون في الوقفات شعارات معبرة عن الجهوزية والاستعداد لإشارة بدء التحرير، مجددين الاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة التحديات والمخاطر وضرورة حسم المعركة لإنهاء معاناة الشعب. وأعلنوا رفع حالة الاستنفار الشعبي والتعبئة العامة استشعارا للواجب الديني والوطني في نصرة الوطن الذي يتعرض تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية منذ أكثر من 11 عاما، مؤكدين أهمية إنهاء هذه الأزمة بكسر يد العدو السعودي الذي تمادى في مخططاته. وشدد أبناء الحديدة على أن صبر الشعب اليمني نفذ والميدان هو الفيصل في انتزاع الحقوق المشروعة، لافتين إلى أن خروجهم اليوم بهذا الزخم يبعث رسالة فورية لقوى العدوان مفادها أن محاولات التركيع والابتزاز فشلت أمام إرادة الشعب، أعلن استعداده الكامل للمواجهة وأهاب بأبناء الشعب التأهب لرفض الجبهات بالرجال والمال لتطهير كل شبر من أرض الوطن وتحقيق النصر المؤزر الذي ينهي كافة أشكال الوصاية والاحتلال ويعيد الحقوق المنهوبة. حيث أعلن البيان الصادر عن الوقفات الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية. ودعا إلى تكاتف الجميع لمواجهة المخاطر والتحديات الداخلية الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل ضد اليمن والمؤامرات التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي، وتجلت في احتلال مساحات واسعة من البلاد والسيطرة والنهب للثروات الوطنية من نفط وغاز. وأكد البيان ضرورة التأهب ورفع الجهوزية لكسر الحصار الجائر والحرب الاقتصادية الشاملة، معبرا عن التأييد الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد بذكرى الهجرة النبوية المباركة مطلع العام الجديد بهذا الخصوص، وجدد التأكيد على الثبات المطلق في مواجهة الحركة الصهيونية وحلفائها في الغرب الكافر والالتزام التام بأخوة محور الجهاد والمقاومة وترسيخ مبدأ وحدة الساحات، مؤكدا مضي الشعب اليمني وقوات التعبئة إلى جانب السيد القائد كجزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. وأشار إلى الجهوزية العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاستعداد التام لمواجهة أي تصعيد أو تحركات يسعى من خلالها العدو الأمريكي الإسرائيلي للاستفراد بقطاع غزة أو أي مساحة في المنطقة. وأعلن المشاركون في البيان النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية والأنشطة والوقفات والمناورات القبلية، مجددا التفويض المطلق لسيد القائد لتنفيذ كافة الخيارات الرامية لإنهاء الحصار والاحتلال حتى ينعم الشعب اليمني بكامل حريته واستقلاله وثرواته. ودعا البيان كافة أحرار الشعب اليمني في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى توحيد الصف والعمل الجاد في مواجهة المحتل الأجنبي حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن واستعادة ثرواته وطرد الغزاة المحتلين الذين يعبثون بمقدرات الوطن.

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية الذي اعتبر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى إبادة جماعية، ودعا إلى حظر توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ومقاطعته. واعتبرت الحركة في تصريح لها هذا القرار موقفا منسجما مع قيم العدالة والإنسانية، ويعبر عن مسؤولية إخلاقية في مواجهة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وقالت: يأتي هذا الموقف المتقدم في ظل مواصلة حكومة الكيان الصهيوني الفاشي حربها ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتنصلها من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وحالة التقاعس الدولي عن محاسبتها على جرائم مروعة يندى لها الجبين، استهدفت شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه ودمرت بناه التحتية المدنية كافة بما فيها المساجد والكنائس. وكذلك ثمنت حماس دعوة الكنيسة المشيخية الأمريكية إلى اتخاذ قرارات وإجراءات تسهم في وقف الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة، داعية كل المؤسسات الدينية والسياسية إلى التحرك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع وفضح مخططات حكومة مجرم الحرب نتنياهو الرامية إلى استمرار الإبادة والعمل على محاسبة وقادة الكيان الإرهابي على جرائمهم ضد الإنسانية. وكانت قد انعقدت فعاليات الجمعية العامة للكنيسة المشيخية الأمريكية في الفترة ما بين 22 يونيو المنصرم و2 يوليو الجاري في مدينة ميلكوي بولاية ويسكنيس الأمريكية. وصوتت الجمعية العامة للكنيسة المشيخية بأغلبية ساحقة للاعتراف بالحرب الإسرائيلية على غزة كإبادة جماعية، معتمدة قرارات الضغط من أجل حظر الأسلحة وسحب الاستثمارات من شركات مثل بلانتير وجي آي المتورطة في انتهاكات حقوقية. كما أقرت الكنيسة وثيقة كيروس فلسطين لتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ردا على الوضع في فلسطين، ودعت إلى فرض حظر أمريكي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في إطالة أمد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. وتعد في الولايات المتحدة واحدة من أكبر الطوائف البروتستانية في البلاد، وتتميز هذه الكنيسة المشيخية بتاريخ طويل من النشاط السياسي والاجتماعي، وتعتمد في إدارتها نظاما ديمقراطيا يمنح جمعيتها العامة سلطة اتخاذ مواقف رسمية بشأن القضايا الدولية.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي استمعتم فيها تواصل فعاليات الجوزية والاستنفار في عموم محافظات الجمهورية. أيضا تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء فصائل المقاومة الفلسطينية ترحب بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحيتي أنا أفراح العزب، وجمعتكم مباركة.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يسبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. عدا عن دواعي الثبات والصبر والصمود في وجه المعتدين المجرمين الذين انهمكوا منذ زمن ليس بالقصير وما زالوا في حروبهم وصراعاتهم وفتنهم وهجمتهم المسعورة على الأمة المستضعفة في منطقتنا وفي بقية مناطق العالم، دا عن هذه الحيثيات والمحددات الموضوعية التي تدعو إلى الموقف المشرف في وجه هؤلاء المجرمين. هناك أيضا من المعطيات سواء تعلقت بالواقع الذي نعيشه اليوم أو بالمبادئ والركائز المبدئية والأخلاقية والدينية والروحية التي يفترض أن تقوم عليها مواقفنا من هؤلاء الأعداء المجرمين الكفرة سفاكين الدماء وآكلي الحقوق ومنتهكي الحرمات. وإلى ذلك وذاك، هناك أيضا من تجارب التاريخ ما يقوي معنوياتنا ويعضد موقفنا كأمة مجاهدة، ونحن نعني من ترسخت لديهم مبادئ الشرف والإيمان والصدق مع الله والعهد مع الله، والذين اختاروا أن يكونوا في الخندق المواجه للظلم والاستضعاف والاستباحة، هذا الذي يشن هجمته المتواصلة بقيادة أمريكا واليهود والصهيونية العالمية ومنافقي الأمة العملاء المنبطحين. هناك ما يؤكد على أن الموقف الثابت والراسخ والذي يرفض الخنوع والاستسلام والخضوع لهؤلاء المجرمين هو الموقف الأمثل. من بين تلكم المعطيات والخلاصات التي يوافينا بها التاريخ وتجربته المستمرة إلى ما شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى يملي لأولئك المجرمين، لكنه في النهاية ينتقم منهم وبشدة على أيدي رجاله، على أيدي المؤمنين الذين نذروا أنفسهم لله وباعوا جماجمهم له. اليوم وإن تبدى عدونا الصهيوني المجرم القاتل وكتلته الدولية الغربية العدوانية الداعمة والراعية والحاضنة لجرائمه، وعلى رأسها أمريكا أم الشرور والإرهاب والإجرام، وإن تبدوا بأنهم على قدر متفوق من المكر والدهاء والاقتدار في فرض إراداتهم بناء على رصيدهم الإضافي من فائض القوة ومن التفوق المادي والعسكري والتكنولوجي وغير ذلك من الإمكانات التي يعولون عليها في ساحات عدوانهم وميادين اقترافاتهم وجرائمهم بحق الشعوب المستضعفة المستهدفة، إلا أنهم في جوهر واقعهم يسيرون في كل ما يمارسونه من جرائم وطغيان وعدوانات وحروب إبادة بعمى بصيرة لا تخطئه العين وغرور مستكبر منتهى مآلاته دائما هو الخسران والسقوط وسوء العواقب، كما أنهم إذ يذوقون وبال الأمر في كل مغامرة أو جريمة يقدمون عليها يعانون من عجز عن الاعتبار والاتعاظ. ولذلك فإن مسارهم هو على الدوام سلسلة متصلة الحلقات من الجرائم والارتكابات والإخفاقات والإفلاسات، وهذا هو شأن العدو الصهيوني على مدى 80 عاما من العدوان والإجرام المتواصل بحق شعوب الأمة. وفي طليعتها الشعب الفلسطيني. والأمر ذاته ينطبق على أمريكا وعدوانيتها المزمنة التي تصطف في سجلها الأسود المربز مئات المغامرات العدوانية والحروب والمجازر والإبادات التي خلفت عشرات الملايين من الضحايا، لكنها جميعها وبالمعنى العسكري والسياسي والاستراتيجي انتهت بالإخفاق والفشل الذريع. وأمثلة ذلك عديدة في فيتنام وكوريا وكمبوديا وكوبا وأفغانستان وفي العراق والصومال وأماكن كثيرة أخرى على امتداد العالم ومدى العين التاريخية الراصدة، وأخيرا وليس آخرا في إيران ومعها المحور الجهادي المقاوم، حيث تلقى أمريكا ما تلقاه من خسائر في السمعة وفي الميدان وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي حتى رصيد الإدارة الأمريكية المجرمة لدى جمهورها داخل أمريكا نفسها. إجمالا وعلى نحو شمولي ينسحب هذا الأمر على الطغاة والمجرمين والفراعنة عبر التاريخ، وهو سنة وجودية تدافعية ثابتة من سنن الله الحاكمة الفاعلة في أزلية الصراع بين الحق والباطل. يمكن ضبطها تعريفيا فيما يمكن تسميته بالخط الأخير في الاستدراج الإلهي لقوى الطغيان والعدوان والاستكبار نحو الانتقام القاسم لهم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله، مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
9: صانعة الأجيال.
7: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من صانعة الأجيال. مستمعينا الأكارم، في عصر تتسارع فيه خطى التكنولوجيا، باتت الأجهزة الإلكترونية ضيفاً دائماً في كل بيت، بل وشريكاً يزاحم الآباء في تربية الأبناء. ومن بين هذه الوسائل تبرز الألعاب الإلكترونية كعالم افتراضي جذاب، لكنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة تهدد فلذات أكبادنا. إن إدمان الأطفال على هذه الألعاب ليس مجرد تسلية عابرة، بل هو خطر يهدد صحتهم النفسية والبدنية، ويزرع في نفوسهم العزلة والانطواء، وربما قادهم إلى سلوكيات عدوانية غريبة عن قيمنا ومبادئنا وأعراف بلادنا الأصيلة. كما لا يخفى عليكم ما تسببه من أضرار بصرية وجسدية وخيمة جراء الجلوس الطويل أمام تلك الشاشات الصامتة. وهنا يتجلى دور الأسرة، دور الأب الحاني والأم الواعية، فالبيت هو خط الدفاع الأول وحصن الأمان لحماية أبنائنا من الغزو الرقمي. إن دوركم اليوم أيها الآباء والأمهات يتجاوز مجرد توفير القوت والملبس إلى ضرورة الالتفات التام لما يتابعه الأبناء. عليكم بمصادقة أبنائكم ومحاورتهم، وأيضا تعليمهم أن يكونوا هم من ينتقدون كل ما هو سلبي وما يعرض عبر هذه الأجهزة. ابحثوا لهم عن البدائل النافعة من قراءة وممارسة للرياضة وصلة للأرحام وبناء لعلاقات اجتماعية حقيقية في واقعهم المعاش. فلنكن جميعا على قدر المسؤولية، فالأبناء أمانة في أعناقنا وسنسأل عنها يوم غد، والمرأة هي الركيزة الأساسية في بناء الوعي الأسري.
2: في عام 1950 أنتج مصنع روجرز ماجستيك الكندي جهاز كمبيوتر مدمج في شكل لعبة إلكترونية ضخمة، أطلق عليه حينها دماغ بيرتي، والذي كان هدفه إقناع الناس بقدرات أجهزة الكمبيوتر آنذاك. ثم تبع ذلك إنتاج شركة فيرانتي البريطانية عام 1951 جهازاً شبيهاً تحت اسم نمرود لأجل الهدف ذاته، ليشكل الجهازان نواة عصر الألعاب الإلكترونية الذي سينطلق منذ هذا التاريخ. فمن الألعاب الإلكترونية البدائية مروراً بألعاب الأركيد وتأسيس شركة أتاري، وألعاب الفيديو المنزلية وأجهزتها الكلاسيكية التي نعرفها، وصولا إلى أجيال البلاي ستيشن والإكس بوكس وألعاب الهواتف النقالة، وحتى ألعاب الواقع الافتراضي والميتافيرس. عكف مصمم الألعاب الإلكترونية على صنع بيئة ترفيهية تحاكي الواقع بأكبر قدر ممكن من التقنية، ليشكل لأطفالنا وشبابنا واقعا ترفيهيا ماتعا يقضون فيه الليل والنهار وقت ما شاءوا، بل ويستفيدون منهما.

عكس الألعاب التقليدية التي تمارس في العالم الحقيقي، فإن ألعاب الفيديو توفر هروبا كليا من ذلك العالم المضجر والجامد إلى عالم ليس فقط أكثر إثارة وحسية، بل حيث توجد نتائج محددة وقابلة للتنبؤ على نحو مطمئن، والتي يمكن للاعب المشاركة فيها باعتباره ذاتا أفضل. في بحث بعنوان لماذا نلعب الألعاب، حددت الباحثة في مجال العواطف ومتعة الألعاب نيكول لازارو 4 أنواع مختلفة من التسلية التي تحققها لنا ألعاب الفيديو، والتي توفر الألعاب المشهورة 3 منها على الأقل. أول هذه الأنواع هو التسلية الشاقة التي تمنحك تحديا يدفعك لمواصلة اللعب، والتسلية السلسة التي تمنحك البهجة بمجرد اللعب، والتسلية الجادة التي تبعث الحياة في المهام المملة، وأخيرا التسلية الجماعية من خلال قضاء الوقت مع الأصدقاء. ولأن الحياة الواقعية نادرا ما تمنحك نوعا أو اثنين من تلك الفرص في آن واحد، فإننا ننجذب إلى ألعاب الفيديو بصورة فائقة، ليس فقط لأنها تمنحنا هذه الأنواع المتزامنة من التسلية، لكن لأننا أيضا قادرون على طلبها في أي وقت نشاء. في هذا السياق ترى عالمة النفس التجريبي والباحثة في فسيولوجيا الدماغ سوزان غرينفيلد أن ثمة محفزات تضاعف من انجذابنا تجاه الألعاب الإلكترونية أيا كانت أجناسنا أو أعمارنا، وأن هذه المحفزات تتمثل في فرص الإنجاز أو الهروب أو التواصل الاجتماعي التي يمكن الحصول عليها في عالم الألعاب، وهو ما يؤدي بالعديد من اللاعبين إلى الانسحاق داخل كيان اللعبة وإدمانها بشكل مرضي. وقد أكد ذلك دراسة عالم الاجتماع نيكي، والتي أجراها عام 2002 على نحو 4000 لاعب، وجد أن أكثر من نصفهم يداومون على لعب ألعاب تقمص الأدوار الإلكترونية MMORPGs لمدة قد تتجاوز 10 ساعات يومياً، وأن 15% من هؤلاء اللاعبين يشعرون بالقلق والعصبية والغضب حينما لا يستطيعون اللعب، بينما أكد 30% أنهم قد يشعرون بالإحباط والقلق بسبب كثرة اللعب، إلا أنهم يستمرون في لعبهم برغم هذا الشعور. فيما أعلن 18% منهم أن الألعاب سببت لهم مشكلات أكاديمية أو صحية أو مالية أو حتى مشكلات اجتماعية مع شركائهم. بالنظر إلى هذا سنجد أننا أمام نوع فريد من الإدمان الذي لا يختلف عن أي إدمان آخر نعرفه. فبالعودة إلى غرينفيلد سنجد أنها تعرفنا على الإدمان باعتباره سلوكا مدفوعا بشعور قهري يدفع المرء لممارسة فعل معين مرارا وتكرارا إلى أن ينتج من ذلك الفعل أثر سلبي خطير يأخذ طابع الاستدامة ويضر بصحة الفرد البدنية أو العقلية أو بمصالحه الاجتماعية أو المالية أو جميع ما سبق في وقت واحد. لأجل هذا فإن إدمان الألعاب الإلكترونية أصبح يشكل تهديدا مرضيا على عقول الأطفال والمراهقين، إذ اعتبر جزءا من اضطراب استخدام الإنترنت، وذلك وفقا للطبعة 5 من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر في مايو عام 2013، والتي اعتبرت هذا الاضطراب حالة مرضية تحتاج إجراء المزيد من الدراسات حولها، إلا أن العديد من هذه الدراسات قد ربط بين هذا الإدمان وبين إدمان المقامرة المرضي، فاعتبرت الأول امتدادا للثاني ونمطا شبيها له. فعلى سبيل المثال ذكرت دراسة دوغلاس جانتايل أن ما يقارب 8% من لاعب الفيديو بالولايات المتحدة يصنفون علميا باعتبارهم مدمنين، وذلك في المرحلة العمرية ما بين 8 سنوات و18 سنة، أي في ذروة فترتي الطفولة والمراهقة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقارب 10% من اللاعبين حول العالم يعانون الإدمان نفسه. ولتفسير ذلك يرى عالم النفس آفيف واينشتاين أن الرغبة في ممارسة الألعاب عبر الإنترنت والرغبة في إدمان المخدرات تشتركان في الطبيعة العصبية البيولوجية نفسها، وأن المراهقين يصرفون جل وقتهم في هذه الألعاب للهرب من مشكلاتهم العاطفية، وهذا يفاقم من انعزالهم ويزيد اضطراباتهم في التعامل مع المجتمع. وقد أظهرت دراسة عن أنماط استثارة الدوبامين بالدماغ أن من يلعبون ألعاب الفيديو لفترات طويلة يظهرون مستويات أعلى من الاستثارة أثناء لعبهم، فيما تنخفض هذه المستويات على الفور بمجرد التوقف

0: عن اللعب، فيما وجد أن الأشخاص الذين يلعبون لفترات بسيطة يظهرون مستويات استثارة متقاربة أثناء لعبهم وبعده. ويعني ذلك أن الغرق لفترات طويلة في الألعاب الإلكترونية يجعل لها آثارا إدمانية حقيقية على الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية عند الخروج من عالم اللعب إلى عالم الواقع. وفي حياة كتلك يصبح الشخص أمام لذة تحتله وتسيطر عليه، وتلك أقل المشكلات شأنا في هذه المعضلة. دماء على لوحة المفاتيح. في خضم سجال علمي وبحثي تباينت الآراء والاستنتاجات حول الآثار السلوكية والنفسية لتعرض الأطفال والمراهقين للمحتوى العنيف، سواء كان ذلك في دراما التلفاز أو السينما أو حتى برامج الأطفال. إلا أن هذا السجال قد توسع بصورة أكبر عند تعلق العنف بالألعاب الإلكترونية ومدى تأثر الأطفال والمراهقين بذلك. فعلى الرغم من الأضرار المحتملة للمحتوى العنيف على التلفاز والذي يضعه المصنفون في خانة فوق 18 أو للبالغين فقط، فإن هذه الأضرار قد تكون أكبر ضررا وأعمق أثرا في شأن الألعاب الإلكترونية. وقد التفتت هانيكي بولمان إلى هذا الفارق الجوهري رفقة فريقها البحثي بجامعة أوتريخت عند بحث هذه المسألة. قاموا بتعريض مجموعة من الشباب والفتيات إلى كلا الأمرين، مشاهدة محتوى متلفز عنيف وممارسة لعبة إلكترونية عنيفة، ليجد الباحثون أن إجابات المشاركين عن الاستبيانات أظهرت قدرا من العدوانية بعد تعرضهم لكل من المشاهدة واللعب، إلا أن هذا القدر كان أكبر بكثير في الاستبيان التالي للعبهم، وهو ما يوضح الفارق الحاسم بين المشاهدة السلبية للعنف وبين لعب لعبة فيديو عنيفة، والذي تلخصه غرينفيلد في كلمة واحدة: التفاعلية. فعالمة النفس والأعصاب البريطانية ترى أن اللاعب جزء لا يتجزأ من لعبته، على خلاف المشاهد لمحتوى مرئي لم يصنعه ولم يشارك فيه، وهو ما يتفاقم أثره في حال كانت الألعاب تقدم عنفا قريبا من الواقع ويسهل ممارسته فيه. فأثر لعبة السوبر ماريو لن يكون كلعبة بابجي أو جي تي اي على سبيل المثال. وقد تناولت ذلك دراسة أخرى لخبيرة سيكولوجيا الإعلام إيلي كونين، إذ كلفت مجموعة من المراهقين بلعب لعبة ذات عنف واقعي، فيما كلفت مجموعة أخرى بلعب لعبة خيالية، ومجموعة ثالثة بممارسة لعبة غير عنيفة على الإطلاق. ثم طلبت من المجموعات الثلاثة التنافس مع شريك بشري حقيقي في مهمة تعتمد على زمن رد الفعل، على أن يسمح للفائز بتفجير الخاسر تفجيرا اعتباريا عبر الصوت وحسب، لكنها حذرتهم تحذيرا خاطئا بأن ارتفاع مستوى الصوت قد يسبب أضرارا سمعية للخاسرين، وذلك حتى لا يتمادى الفائزون في رفع صوت التفجير، لتجد أن أشد المشاركين عدوانية كانوا أولئك الذين لعبوا ألعابا ذات عنف واقعي، حتى إنهم استخدموا مستويات صوت ظنوها كافية لإتلاف سمع شركائهم بشكل دائم، ما يعني أن الفتيان قد اكتسبوا عقلية أكثر عدائية بشكل عام. وعلى الرغم من جدال البعض بأن البشر قادرون على التفرقة بين عالم اللعب وعالم الواقع، فإن غرينفيلد تخبرنا أن الأدلة الحديثة لا تتفق مع ذلك بصورة كاملة. فعلى الرغم من إدراك اللاعبين أن عالم اللعبة ليس حقيقية، فما يزالون يظهرون استجابات إنسانية حقيقية لأحداثها. يؤكد ذلك رئيس قسم علم النفس بجامعة ولاية آيوا كريغ أندرسون، إذ رأى من خلال بحثه في عنف ألعاب الفيديو أنه يجب الشعور بالقلق حيال هذه الألعاب. فعلى الرغم من أنها لا تسبب سلوكا عنيفا متطرفا، فإنها تعزز العدوان منخفض المستوى وتنمي الميل تجاه السلوكيات العدوانية، وذلك بسبب زيادة الأفكار العدوانية التي يتعرض لها، والتي تزيد بدورها من جنوح الشخص لتفسير أي استفزاز خفيف على أنه سلوك عدائي يجب مقاومته بمشاعر عدوانية مقابلة، والذي قد يؤدي في بعض الأحيان لتقليد مباشر للسلوكيات العدوانية المشاهدة عبر المحتوى العنيف. ولهذا يرى أندرسون أن الارتباط بين العدوان والألعاب هو ارتباط مباشر وعام، وذلك بناء على طرح عالم النفس دونالد هاب، والذي رأى قبل 7 عقود أن العصبونات التي تطلق إشاراتها معا ترتبط معا، وبالتالي فإن ممارستنا لسلوكيات عدوانية بشكل متكرر سواء في التفكير أم الشعور قادرة على تطوير هذه السلوكيات بصورة أكبر. من الشاشة إلى العقل. قياساً على كل ما سبق، فإننا قد نفطن إلى الواقع الذي أنشأته الألعاب الإلكترونية لعالم اليوم، والتي يزداد أثرها مع التقدم التقني المستمر وقدرته على خلق ألعاب تضاهي الواقع، بل وتصنع لها واقعها الخاص، كألعاب الميتافيرس التي لن تكتفي بصنع واقع افتراضي للاعبين وحسب، وإنما ستأخذهم إليه بشخصياتهم الافتراضية التي تعبر عنهم وتمثلهم في هذا العالم الجديد. في خضم هذا، هل يمكننا استشراف مستقبل أبنائنا وإخواننا الصغار في أسر هذه الألعاب، خاصة تلك التي تفتقد للرقابة الأخلاقية أو الدينية؟ فإن كان إدمان الألعاب بوابة للانسحاق داخلها، وكان العنف والعدوانية المفرطة خطرا يتهدد السواء النفسي للأطفال والمراهقين، فإننا أمام أصناف أخرى من الأخطار التي تفوق ذلك بكثير. فهناك نمط كامل من الألعاب الجنسية التي تمكن اللاعبين من رسم شريك جنسي بمواصفاتهم الخاصة أو ممارسة الجنس بشكل محاك كما يحدث في ألعاب العنف والقتل، فضلا عن الألعاب التي تتضمن مشاهد ومهمات تشجع على التدخين وتعاطي الكحوليات والمخدرات. إلا أن الطامة الكبرى قد أتتنا مع شركة سوني المتخصصة في ألعاب الفيديو، والتي أتاحت مجموعة كبيرة من الألعاب الداعمة للمثلية والمشجعة عليها على متجر بلاي ستيشن الشهير، وبأسعار مخفضة عن نظيراتها من الألعاب الأخرى. هذا بخلاف ألعاب القتال الأشهر مثل Call of Duty وباتلفيلد وغيرها من الألعاب العسكرية التي تعزز الهيمنة الأمريكية وتؤصل لها في أذهان النشر، فضلا عن غيرها من الألعاب التي تعرض بالإسلام وتزدريه، كلعبة Resident Evil 5 التي ظهر القرآن في إحدى مراحلها ملقا على الأرض تدوسه الأقدام، ولعبة Devil May Cry 3 التي أظهرت باب الكعبة المشرفة كباب لمدخل برج الشيطان، إلى غير ذلك من مظاهر الازدراء وتعزيز الإسلاموفوبيا وإظهار المسلمين في صورة همجية متطرفة، لنجد أبناءنا أمام واقع ترفيهي لا يمكن الغفلة عنه. فإن كان للألعاب ضرورات تربوية وتأهيلية للأطفال، فإنها في الوقت نفسه تحتاج إشرافا تربويا دقيقا يقنن من ممارستها حتى لا تتحول لإدمان يسيطر على حياة الأبناء من جهة، ثم إلى قنبلة موقوتة تعصف بسلامهم النفسي ودينهم وأخلاقهم من جهة أخرى.
1: سمعينا الكرام، بعد أن استمعنا لهذا التقرير، ألعاب الأطفال تعتمد على آليات تحفيزية تدفعهم للبقاء متصلين لفترات أطول، كما أنه لا توجد ضوابط داخل تلك الألعاب ولا يوجد درع واقي لحفاظ على أبنائنا، لكن هناك بعض من الحلول التي أشار بها بعض من المختصين. المهندسة غادة الأسدي، مهندسة اتصالات مختصة في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي، هي أيضا تحدثت عن هذه الألعاب وآلية التحفيز، وتحدثت أنه لا توجد ضوابط داخل تلك الألعاب. نستمع إليها.
2: هي في الحقيقة ليست فقط الألعاب، كل التطبيقات في الوقت الحالي تنتهج هذا النهج، حتى على مستوى السيطرة على أوقات الكبار أيضا في تطبيقات التواصل إلى ما ذلك. بالتالي هذا أصبح نهج لديهم فيما يتعلق بالأرباح، من المستحيل تغييره مهما حاولت الدول سن قوانين وإلى ما ذلك. لكن فعلا هناك تقنيات وأدوات يمكن الحد من تأثير هذه الظاهرة، متاحة للجميع، مثل تحديد وقت يومي ثابت للعب باستخدام أدوات إدارة وقت الشاشة. هذا متاح للآباء لأي لعبة كانت، لأن تأثير الألعاب أيضا على الدماغ هو سيء بشكل عام. فتحديد ساعة أو ساعتين في أوقات مثلا معينة الإجازات الصيفية ولا ما ذلك، كذلك إيقاف الإشعارات الخاصة بالألعاب بشكل نهائي.
3: نعم.
2: أنها تسبب تشتت للتركيز، وهي التي تجذب من جديد الطفل لفتح اللعبة من جديد. كذلك منع الشراء داخل الألعاب دون موافقة ورقابة الوالدين، وأيضا ضبط أوقات النوم في الجهاز نفسه بحيث يتم إيقاف الوصول للألعاب تلقائيا في ساعة الليل، ويمكن للوالدين التحكم بذلك من أجهزتهم الخاصة. يعني الأمر متاح جدا تقنيا، وفيها العديد من الخيارات التي يستطيع من خلالها ضبط الأمور. وكذلك المهم جدا هو تخصيص أوقات الأنشطة بديلة مثل الرياضة والقراءة وكذلك التفاعل الاجتماعي خصوصا مشاركة الوالدين. فإذا كان الوالدين منشغلين بشكل دائم هذه مشكلة. نعم، متى ما بدأت ردود فعل الطفل تصبح أنيفة وشديدة الغضب عند أخذ اللعبة، هذا يدل فعلا على بداية وجود إدمان. وضابط لا توجد ضابط داخل اللعبة ربما، وأنا أستبعد أن هناك ألعاب لأن الغرض أساسا هو ذكاء الطفل أطول فترة. الضابط موجودة في نظام التشغيل للهاتف نفسه. يمكن إيقاف التطبيقات، وهناك الكثير من الإعدادات التي توفر ذلك. إذا إلى جانب تحديد العمر في حساب الطفل في الهاتف، يمكن من فتح العديد من الأدوات، تفعيل الرقابة الأسرية، وكذلك أنظمة إدارة وقت الشاشة مهمة. هناك الأدوات متاحة في أجهزة الأندرويد على سبيل المثال، جوجل فاميلي لينك. وفي ويندوز وإكس بوكس هناك مايكروسوفت فاميلي سيفتي، وأجهزة أبل فيها الأبل سكرين تايم. هذه تمكن الأهل من إدارة وقت الشاشة، ولا بد من وجود حزب يكون الأمر فيه أخذ ورد مع الطفل يعني. فلا بد أن يكون الأمر خلاص قواعد واضحة يتم تطبيقها وتنفيذها، لا يكون فيها جدال ونقاش. فإذا تم استخدام هذه بشكل دائم سيتعود الطفل أن هذا قاعدة خلاص، ما تمام ما أغلقت الشاشة لا مجال لإعادة فتحها. ويجب التأكيد على أن التقنية وحدها لا تكفي، الحوار المستمر كما قلنا وبناء الثقة وتعليم مبادئ السلامة الرقمية ليدرك أن هناك فعلا مخاطر تحده هي خط الدفاع الأول والأكثر فعالية من أي برنامج أو تطبيق.
1: توفير البدائل الآمنة، الحوار مع الأطفال بفاعلية، مراقبتهم في مواجهة مخاطر ألعاب الدردشة، هذه أيضا تحدثت عنها المهندسة غادة الأسدي.
2: نعم، كما كنا نقول أن وجود هذه العوالم الخاصة الغير خاضعة لأي رقابة مباشرة قد يعرض الأطفال فعلا أفكار سلوكية غير مناسبة، وقد تتجاوز ذلك إلى حد خطر تواصل مع أشخاص مجهولين أو أساليب خداع تستهدف الأطفال للحصول على معلومات شخصية، وأحيانا دفعهم للانتقال لمنصات تواصل أخرى بعد التعرف عليهم أقل الرقابة. تقنيا يستطيع الآباء تقليل هذه المخاطر من خلال تفعيل إعدادات الأمر المناسبة داخل حساب الطفل، وأيضا مراجعة سجل الألعاب والعوالم التي يزورها بشكل دوري. كذلك يمكن تعطيل إمكانية التواصل مع الغرباء أو تقييدها للأصدقاء الموجودين. وأيضا هناك برامج الرقابة الأبوية في نظام الهاتف أو الجهاز اللوحي نفسه التي تعرض ذات الاستخدام والتطبيقات والألعاب الأكثر استخداما. هذه ربما تقلل لكنها لا تعالج، وكما سبق وقلنا في الأخير هناك بعض ألعاب فعلا مخاطرها كبيرة جدا أكبر من أن تدارك فيفضل حسها. لكن بشكل عام ملاحظة المؤشرات السلوكية عند الطفل مثل إخفاء الشاشة عند الاقتراب أو التوتر المفاجئ أو الحديث عن أشخاص تعرف عليهم عبر الإنترنت، هذه تعتبر من أكبر المؤشرات على ظهور هذه المخاطر. ويفضل عدم السماح بالمحادثات في الألعاب بشكل عام سواء هذه اللعبة أو غيرها. هناك العديد من الألعاب المفيدة التي تنمي جانب التحليل والاستكشاف عند الطفل التي يمكن استخدامها كبديل. هو وجود البديل هنا هو المحور الرئيسي.
3: نعم.
2: هناك بعض الإجراءات مثل موضوع تعطيل المحادثات النصية والصوتية بشكل عام، يعني قبل أن تعطي الطفل هاتف ليستخدم في لعبة لابد من تعضيل هذه المحادثات، وهناك بعض الألعاب اللي توفر هذه الخيارات. كذلك تقييد التواصل بشكل عام ليقتصر على قائمة أصدقاء معروفين، وليس كل الألعاب توفر هذه الخاصية. كذلك استخدام حسابات أطفال من البداية، لأن البعض يعطي الهاتف الشخصي كبالغ لطفله ليستخدمه، وهذه مشكلة كبيرة. وأيضا كما قلنا تختلف إعدادة التقييد وإدارة الحساب في الألعاب، ويفضل الابتعاد عن هذه الألعاب نهائيا وتوفير البديل، والبديل موجود.
3: صحيح.
2: فمهم جدا أن يشعر الطفل بأن الهدف هو الحماية وليس التجسس، وهذا يكون من خلال الحوار الدائم ليفهم أن الحديث مع الغرباء في العالم الافتراضي لا يقل الخطورة عن الواقع.
1: في الأول والأخير السامعين الكرام، يعتمد الموضوع على الوعي الأسري وفي المقدمة وعي الأم المرأة بخطورة هذه الألعاب، ولابد أن تكون متنبهة ولديها الوعي الرقمي بهذه الأجهزة وبهذه الألعاب، وأن تفتح قنوات حوار مع أبنائها لمناقشة ضرر وخطورة هذه الألعاب. صانعة الأجيال. أيضا سمعين الكرام، في هذه الحلقة هناك العديد من الأخطاء التربوية التي ليس سببها نقص الحب بل غياب المبادئ الصحيحة. مجموعة من المبادئ والأساليب التربوية التي تحدث عنها بعض المختصين العرب نستمع إليها سويا.
4: في عندنا مبادئ وأساليب يجب أن نتبعها في التربية وتساعد إن شاء الله على تنشئة أبناء مستقبلي. أول شيء يعني التشجيع على الاستقلالية مع الاحترام. الاحترام مطلوب من كل الناس وفي كل وقت ومع كل الناس، لكن في فرق بين أن نربي شخصية تابعة في كل شيء وبين أن نربي شخصية مستقلة. نشجع الطفل على النقد، نشجعه على أن يبدي رأيه، نشجعه على أن يتولى شؤونه، نشجعه على أن يختار، نشجعه على أن يشارك في الحوار، لأنه في المستقبل لن يكون قريبا منا. أننا اليوم نحن في زمان وفي عصر الإنسان المرتحل الذي يولد في بلد ويتعلم في بلد ويعمل في بلد ويتقاعد في بلد، فالاستقلالية كلما منحنا الطفل درجة من أعلى من الاستقلالية أهلناه لأن يخوض غمار الحياة بقوة وبعزيمة. دائما نشجع الشخصية المستقلة والمتفردة، ولا نحرص على التطابق. كثير من الآباء والأمهات يقعون في هذا الخطأ، انظر أخاك فلان ماذا يعمل، انظر أختك فلانة ماذا تعمل، انظر ابن عمك فلان، انظر، يريدون أن يصبح مثلهم. هو ليس مثلهم، بالعكس شجعه أنه هو يعتز بشخصيته بذاته بمواهبه، بدل ما نحن نطلب منه التطابق مع الآخرين. في مبدأ مهم جدا في التربية هو التوازن، هو التوازن والتوسط. والحقيقة التوازن، وأنا كنت كتبت كتاب فيه التوازن، أنا في ظني هو أصعب شيء في الحياة وهو أهم شيء في الحياة. أصعب شيء في الحياة أن نكون متوازنين، ولكن هو أهم شيء في تربية الأبناء. لا الدلال الزائد هو شيء جيد، ولا الكبت والملاحقة في التفاصيل هو شيء جيد، يعني لا التشديد في العقوبات شيء جيد، ولا أيضا أن نربي بدون أي محاسبة هذا شيء جيد. وليس هناك تربية تستغني عن العقوبة، والعقوبة الممنوعة دائما هي الضرب، لكن هناك 100 عقوبة يمكن أن نطبقها بدون ما نلجأ إلى الضرب دائما. إذن قضية التوسط في معالجة الأخطاء، في متابعة الأبناء، في التوسط. يعني في بعض أبناء أسر ما بهم ابنه بيروح بيصلي بالمسجد، ما بهم، يقول له خلاص عنده امتحانات خليه ينجح. هذا ما هو صحيح. بإمكانه يذهب ويصلي في المسجد، والأوقات اللي بيصرفها على الواتساب وبيصرفها على على على اليوتيوب وهنا وهنا، لو أخذ 20% منها بيصرفها في الذهاب إلى المسجد. أسر بالعكس هم أنه ابنه يحضر في حلقات تحفيظ القرآن وفي المسجد ولا تتابع دراسته، لو طلع رسب سنة وسنتين ما بتفرق معه. هذا أيضا ليس بصحيح. توازن، أعطي كل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لمستقبلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه قضية التوازن وقضية الوسطية في التربية هي قضية مهمة.
1: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التوعوية التي تحدثنا فيها عن خطورة الألعاب على الأطفال، وأيضا سلطنا الضوء على مجموعة من المبادئ والأساليب التربوية التي يجب أن تتخذ في تربية أبنائنا. ودمتم في رعاية الله.
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: سلام الله عليكم سامعين الأحباء وهذا لقاء يتجدد بمعيتكم فأهلا ومرحبا بالجميع الاختلاف أن القدوة في حياة الإنسان خاصة الأبناء ركيزة ولبنة أساسية في غرس المبادئ والقيم التي تمثل حجر الزاوية ومدماكها في بناء شخصية أطفالنا والنمذجة هي التي تترسخ في وجدانهم يعملون على تقليدها والأخذ بها في مختلف سلوكهم الحياتي لذلك ينبغي الانتباه من قبل الآباء والأمهات والمربين عامة لإيجاد القدوة الحسنة الخيرة الإيجابية لأنها جوهرية التربية ويأتي في أول سلم النمذجة للأبناء الوالدان فالطفل يتعلم التعليم اللاواعي من خلال مراقبة سلوك وتعامل الآباء في مختلف المواقف من الصدق والأمانة إلى جانب التعامل مع الضغوطات الحياتية وحل الخلافات وغيرها فيحكيها ويعمل على ترجمتها تلقائيا إلى أفعال لذلك يتطلب من الآباء الوعي الذاتي بضبط سلوكهم وأيضا بتقييم لهذا السلوك وفي حال حدث أي تصرف غير سليم من أحد الآباء الأب أو الأم أمام الأطفال فليعترف بالخطأ أمام الأبناء حتى لا تهتز ثقتهم بهذه القدوة أيضا الاعتراف بالخطأ يعلم الأبناء تحمل المسؤولية عما يبدر من الشخص كذلك الشجاعة والثقة بالنفس في حياتهم فصلاح الآباء يعقبه صلاح الأبناء يقول سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا فالأطفال أيها الأحبة يقارنون ما بين ما يقال لهم وبين ما يحدث أمامهم فعلا وعندما يلتزم المربي بمن يقول أفعالا وسلوكا فهو يمنحهم الأمان النفسي والشخصية السوية والصلاح والاستقامة وهنا يسهل توجيه الطفل وإرشاده ينتقل الطفل من القدوة الأولى في حياته من الآباء والأمهات والمربين ليضيف إليها الأقارب الأهل الجيران المدرس والمجتمع فإذا ما كان الجميع يتخذون معلمنا ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أهل بيته قدوة ونهجا كان الأطفال في مأمن وفي أمان تربوي يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والإمام علي عليه السلام يقول في تربية الأبناء من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم الآخرين وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه هذا طبعا لأن الإمام علي عليه السلام يدرك أن السلوك والتصرف في المواقف أقوى من أي درس ورسالة يتلقاها الأبناء ويسيرون في تطبيقها أيها الكرام يتفاجأ البعض بعد ظهور نتيجة الفحص بفقده للعديد من الفيتامينات والمعادن فيلجأ للتعويض من خلال الفيتامينات المصنعة الكيميائية وما قد تكون فيه هذه الفيتامينات والمعادن إلا نتيجة سوء التغذية فيلجأ إلى هذه المصنعة. هنا أيها الكرام لنركز على كلمة سوء التغذية وليس فقد أو انعدام التغذية، بمعنى عدم التفكير السليم بنوعية الغذاء وتنوعه، والتي تأتي على رأسها الخضروات والفواكه، لنسلط الضوء على معدني الكالسيوم والمغنيسيوم. تعالوا نستعرض المواد المحتوية لهما. في الأبرز والأغلب يتواجد في الخضروات الورقية شديدة الإخضرار كالسبانخ، البروكلي والفجل، وكذلك في المكسرات وبالحبوب الكاملة، وكذلك اللوز، الكاجا، الفول السوداني، البذور كالقرع، العدس، الفاصوليا، فول الصويا، وكذلك فاكهة التين، إلى جانب الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان والأسماك خاصة الدهنية منها مثل التونة والسردين. سامعين الأحبة، من الحالات المشاهدة أن البعض من الأزواج، الزوج أو الزوجة، عند الخلاف الذي قد يحدث فيما بينهم يلجأ إلى حالة الصمت العقابي للطرف الآخر. الصمت العقابي لا يقتصر على الأزواج فقط، بل في الحياة الاجتماعية ما بين الأصدقاء، الأهل، الأقارب، الجيران، كذلك إلى الزملاء في المدرسة وهكذا. حول هذا الموضوع أيها الكرام استقبلنا مجموعة من الرسائل. رهف تقول في رسالتها: حدث إشكال بينها وبين إحدى صديقاتها، شعرت بعد ذلك أنها غلطت في حقها، تريد الاعتذار منها إلا أنها ترفض الرد عليها تلفونيا، وعندما رأتها في مرفق العمل حاولت أن تحدثها إلا أنها تصمت وكأنها لا تسمعها. وأيضا تعقب أن صمتها هذا، أي صمت الصديقة، يؤلمها أكثر مما لو تحدث بينها أن يكون هناك مثلا عتاب توبيخ لكان أفضل. أيضا رسالة أم علي تقول: نفسيتها جدا مستاءة نتيجة صمت زوجها معها، لا يحدثها وإن حدثته لا يرد عليها، رغم أنها لم تغلط في حقه إطلاقا، وقد طرحت عليه موضوعا يخص الأبناء والمنزل ورفض. تقول: لم أضغط عليه في ذلك، تقبلت هذا الرفض إلا أنه لجأ إلى حالة الصمت هذا. هنا تتساءل كيف لها أن تتعامل معه في هذه الحالة، خاصة أنها بدأت تشعر بالضغط النفسي العنيف، تفكر باستخدام نفس الأسلوب بالصمت والخصام. في موضوعنا هذا أيها الكرام يسرنا أن نستضيف معنا المعالجة النفسية أيضا الأخصائية الدكتور رباب المروعي. مرحبا بك معنا الدكتورة رباب.
3: أهلا بكم جميعا وأرحب بجميع مستمعينا الكرام.
2: حياك الله.
3: الله يحييك.
2: طبعا دكتورة، من الرسائل وكذلك من الحياة العامة نجد البعض يلجأ لهذا العقاب بالمعاملة الصامتة، فلماذا يتم اتخاذه من قبل البعض كوسيلة للرد عما بدأ من الطرف الآخر؟ يا ترى ما هي الأسباب؟ هل تعود لتكوينه النفسي أم ماذا؟
3: أولا قد كنا نعتقد من قبل أن الأذى يأتي من الكلمات الجارحة أو الأصوات المرتفعة، ولكن هل فكرنا يوما أن الصمت أيضا قد يكون مؤلما؟ ما هو هذا الصمت؟ ما هو هذا الأسلوب؟ أسلوب يستخدمه البعض للتعبير عن الغضب أو الرد أو لمعاقبة الطرف الآخر، مما يترك آثار نفسية وعاطفية على العلاقات. لماذا يلجأ البعض للصمت؟ تعلم هذا الأسلوب من الأسرة، أو شخص لديه ضعف في مهارات التواصل، شخص يريد السيطرة أو فرض العقوبة على الآخر، أحيانا الخوف من المواجهة، أو قد تكون من سمات الشخصية لهذا الفرد، وقد تكون التي هي صعوبة في تنظيم المشاعر.
2: نعم. إذن مدى تأثير وانعكاس هذا التعامل على نفسية المعاقب كما جاء في رسالة أم علي تقول أيضا أفضل أن يصرخ فيني أن يعمل على تأنيبي ولا هذا الصمت.
3: تأثيره على الشخص الذي يتعرض للصمت هو أن الشخص يبدأ يشعر بالرفض، يشعر بالإهمال، يكون لديه قلق مستمر ومحاولة تفسير سبب الصمت، انخفاض في تقدير الذات، وهذا الانخفاض يكون مع الوقت الشعور بالوحدة. وأعتقد هذا أكثر أثر يكون لدى الشخص الذي يتعرض للصمت هو الشعور بالوحدة رغم وجود الشخص الآخر معه في العلاقة. وقد يؤدي هذا كذلك إلى زيادة التوتر وإلى عدم وجود علاقة صحية بين الطرفين.
2: هنا أيضا نتساءل كيف يمكن التعامل مع الصامت خاصة مع الزوج؟ هذه الزوجة كيف لها أن تتعامل خاصة أنها تقول بدأت تفكر أن تستخدم نفس الوسيلة ونفس الأسلوب مع الزوج؟
3: يفضل أن لا تدخل الزوجة في مطاردة مستمرة للزوج. يمكن أن تقول له أحترم حاجتك للهدوء إذا كنت منزعجا، لكن تجاهل الحديث لفترات طويلة لا يساعدنا على حل المشكلة.
2: صح.
3: عندما تكون مستعد للنقاش أنا جاهزة وموجودة للنقاش معك، تعطيه مساحة معقولة إذا يحتاج للهدوء، تستمر في حياتها الطبيعية اليومية بشكل طبيعي جدا، تحدد أن الصمت الطويل غير مقبول من قبلها وأنه ليس وسيلة لحل الخلافات، تركز على الحوار وقت الهدوء وليس وقت الغضب.
2: نعم. أيضا دكتور رباب، قد يكون هذا الصمت مثلا كوسيلة لعملية أن يقبل الطرف الآخر ما يراد منه كوسيلة ضغط،
3: لأجل ذلك لا تعطي الزوجة تعزيز لهذا التصرف الذي استخدمه أو لهذا الأسلوب الذي بدأ يستخدمه. أول ما يبدأ في الصمت وهي تبدأ بالمطاردة بيزيد يستخدم الصمت في كل المشاكل التي تواجههم بالعلاقة.
2: نعم. ويمكن أن يكون أيضا وسيلة من أنواع الدفاع.
3: ممكن من أنواع الدفاع إنه ليس لديه قدرة للمواجهة وما عندهش قدرة لحل المشكلات، لكن لا تستجيب الزوجة له بحيث إنها تبدأ تطلب منه في حالة الهدوء إنه يدخل في حوارات ونقاشات هادئة عقلانية، وكل شخص يحترم الآخر. هنا تبدأ أسلوب الصمت الذي يستخدمه يخف تدريجيا، لكن كل ما هو استخدم الصمت والزوجة بدأت أو الطرف الآخر بدأ يعمل مطاردة، يعمل تعزيز إن الشخص الآخر يستمر استخدام هذا الأسلوب.
2: نعم. أيضا قد يكون بالنسبة لرسالة رهف، ما بين الأصدقاء ما بين الصديقات، هنا كيف يتم التعامل؟
3: يتم التعامل هنا كمان يمكن يكون بنفس القصة مثل حكاية رهف اللي ذكرتيها في بداية كلامك.
2: نعم.
3: رهف حلا نقول لها يا رهف لا تعمليش رسالة ورا رسالة ورا رسالة ورا رسالة، رسالة واحدة كافية هادئة واضحة تعبر عن رغبتك في إصلاح العلاقة بدون إلحاح. تعطي صديقتها وقت للتفكير، من حقها أن تعطي صديقتها وقت للتفكير، تجنب الملاحقة المتكررة بالرسائل.
2: نعم.
3: مثل ما قلت لك هذا يعمل تعزيز للأسلوب من الطرف الآخر.
2: وقد أيضا لا يظهر الطرف الذي هو منزعج بأنه منزعج ومفرط في الانزعاج أو أنه حتى ضعف نتيجة هذا الصمت.
3: ممكن صح، ممكن ما يظهرش أنه انزعج بحيث أنه يحصل انتفاع لهذا الأسلوب من السلوك.
2: أيضا ممكن أن يعطي فرصة للطرف الآخر حتى يهدأ
3: ويأخذ وقته ويأخذ تفكيره، من حقه يعطي مساحة للطرف الآخر بس مساحة ما تطلش. وكمان نلاحظ ان الطرف في طرفين، الطرف يعمل الصمت والطرف الاخر يقوم يعمل زي الصمت. لا، هذا بيزيد المساحة كبيرة والمسافة ما بين في العلاقة.
2: نعم.
3: اذا الطرفين استخدموا كلاهما الصمت العقابي،
2: خاصة ما بين الازواج للأسف قد تصل الى حد الانفصال،
3: وموجودة جدا وانفصال بدون معرفة السبب.
2: صحيح. هل تمر عليكم مثلا مثل هذه الحالات دكتورة؟
3: جدا تمر حالات كثيرة جدا، بس الأغلب هذا الأسلوب يستخدمه الزوج مش الزوجة. لأن لو أجينا للزوجة هي في الأغلب تحب الكلام، تحب الحديث عن المشاكل، الزوج دائما يفضل الصمت.
2: نعم.
3: بس هذا في فرق ما بين الصمت، في فرق ما بين السكوت. سكوت وقت المشكلة من أجل تهدئة المشكلة، لكن
2: وهذا جميل.
3: استخدام عقابي،
2: نعم،
3: يعني حاجة سلبية مش إيجابية.
2: نعم. إذن الرسالة أو النصيحة لمن يتخذ هذا الأسلوب الصمت العقابي إلى ماذا سيصل؟
3: إذا كنت تغضب من حقك أن تأخذ وقت للهدوء، لكن من حق الطرف الآخر أن يعرف ما يحدث. الابتعاد المؤقت من أجل التهدئة مهارة، أما الصمت من أجل المعاقبة ليس حل المشكلة، بل قد تكون مشكلة إضافية تضاف إلى الخلافات الأساسية.
2: نعم، وبالتالي قد لا يظهر بأن هذا الصمت كان بداية المشكلة وهو الأساس،
3: وهو أساس المشكلة.
2: صحيح. إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتورة رباب المروعي المعالج والمختص النفسي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
3: ألف شكر لكم جميعا.

0: سامعين الأحبة، نواصل حديثنا في أمراض الدم. نتناول اليوم مرض الثلاسيميا الذي يعاني بعض الأطفال وله مضاعفة خطيرة على حياتهم إذا لم يتم السيطرة عليه، وهو طبعا المعروف بفقر الدم القاتل. هناك أخبار علمية تقول الباحثون يعملون على إيجاد العلاج الجيني الذي يساعد في علاج هذا المرض، ويتوقع أن يكون قريبا بإذن الله تعالى. نتحول الآن إلى الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة علا تقول ابنها في عمر 6 أشهر لاحظت اصفرار في جلده، اصفرار شديد، أيضا بياض في عينيه. توجهت إلى الطبيب وبعد الفحص نصحها بالانتباه وتزويده بالدم لتعويض نقص الخلايا. تتساءل هل يمكن الشفاء من المرض؟ ورسالة علياء ابنتها لا يمكن أن تعيش إلا بنقل الدم، أحياناً لا يتوفر الدم المطلوب وتتأخر، فهل في هذا خطر على حياتها؟ من هذه الرسائل وغيرها أيها الكرام نناقش مرض الثلاسيميا بمعية دكتورة ميساء أحمد الخياري طبيبة عام. مرحبا بك معنا دكتورة ميساء.
1: حياكم الله أستاذة.
0: أولا دكتورة ميساء نتعرف، ما هو مرض الثلاسيميا؟
1: مرض الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، هو مسؤول على نقل الأكسجين. هذا المرض الوراثي يؤثر على هذا الهيموغلوبين، يؤدي إلى فقر الدم بدرجات متفاوتة.
0: نعم، إذا لكل مرض أكيد أسباب وعوامل مسببة للمرض، يا ترى ما هي العوامل المسببة لمرض الثلاسيميا؟
1: أكيد لكل مرض عوامل مسببة. الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي، يعني ينتقل من الآباء إلى الأبناء بسبب خلل في الجينات.
0: ماذا تقصدون خلل في الجينات؟ مثلا الأم حامل للمرض، الأب حامل للمرض؟
1: نعم نعم، المرض نفسه ينتقل، تزداد الإصابة عندما يكون الأم أو الأب حاملين للمرض.
0: إذن في هذه الحالة نقول ينبغي الفحص ما قبل الزواج. إذن دكتورة، هناك أعراض بكل تأكيد، يا ترى ما هي هذه الأعراض التي تظهر على المصاب ومتى تظهر؟
1: تعتمد الأعراض لمرض الثلاسيميا على شدة المرض. في الحالات الشديدة للمرض نفسه تظهر الأعراض غالبا من عمر 6 أشهر إلى سنتين. الأعراض هي مثلا ضعف النمو، تأخر البلوغ، شعوب في البشرة، اصفرار الجلد والعينين، تضخم الظهر والكبد. وفي حالات غير المعالجة تبدأ ظهور تشوهات في عظام الوجه أو الفك. أما بالنسبة للحامل صفة الثلاسيميا قد لا تظهر عليها الأعراض، سوى فقر دم بسيط اللي هي عبارة عن عرض الدوخة، شعوب في البشرة، تعب مستمر.
0: بمعنى قد لا تظهر بالنسبة لأولياء الأمر، للآباء، للأمهات بشكل ملاحظ في البداية؟
1: متى تبدأ ظهره؟ على حسب شدة الحالة. إذا كانت في الحالات الشديدة، إذا كان مثلا الأب أو الأم حامل للمرض، الاثنين حاملين للمرض، بتكون في حالة ما ثلاثية الشديدة، تظهر هذا الأعراض من عمر 6 أشهر إلى سنتين. وهي كما ذكرت سابقا، اصفرار الجلد والعين، تضخم الطحالة والكبد، هذه في الحالات الشديدة. أما في الحالات البسيطة اللي تكون حامل صفر الثلاثين فقط، تظهر في وقت متأخر، تظهر على شكل أعراض بسيطة مثل فقر الدم بسيط، دوخة، شكوك في البشرة، تعب فقط.
0: هشاشة العظام، تكسر العظام
1: بسهولة، الحالات الشديدة جدا.
0: طب دكتورة ميساء، هل تشفت حالات كما تتساءل أم علاء؟
1: نعم، يوجد علاج ممكن يؤدي إلى شفاء في بعض الحالات، مثل حالة مثل زراعة نخاع العظم أو خلايا جذعية من المتورع مناسب. وممكن توصل في الوقت العلمي في الوقت الأخير إلى علاجات جينية. هذا العلاج عدو كثيرة تطوير إن شاء الله
0: بإذن الله. طب دكتورة، ما هي الخطورة في حال تم إهمال المصاب؟
1: إهمال المرض أول شيء يؤدي، وإهمال المرض والمتابعة غالبا يؤدي إلى الدخول في مضاعفات شديدة مثل مشاكل في القلب، التضخم في الطحال والكبد، تأخر النمو، هشاشة في العظام. وبرضه ممكن يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم نتيجة نقل الدم المستمر وأبي له مشاكل في القلب. لذلك ننصح المرضى بالمتابعة المنتظمة، المتابعة المنتظمة وزيارة الطبيب بشكل مستمر لتفادي كل المضاعفات.
0: نعم، هناك أيضا من يقول لا سمح الله قد يكون هناك وفاة بالنسبة للحالات الخطرة في عمر الثلاثينات. قد يكون وفاة مثلا في عمر الثلاثينيات. إذا نتساءل دكتورة، كيف يمكن تنظيم حياة المصاب بالثلاسيميا وأيضا تكون أسرة؟
1: أولا مع العلاج المناسب والمتابعة بانتظام عند الطبيب والالتزام بنقل الدم عند الحاجة، يستطيع مريض الثلاسيميا بممارسة الأنشطة اليومية، الدراسة، العمل بشكل طبيعي، والزواج وتكوين أسرة. أما كيف ننظم حياته عن تكوين الأسرة؟ أولا وقبل أهم شيء ننصح بإجراء فحص ما قبل الزواج لمعرفة إذا كان الطرف الآخر حاملا للمرض، وعشان يحصل على استشارة وراثية فهم شكال يعني ويفهم المريض احتمالات انتقال المرض للأبناء، لأن المعرفة المبكرة تساعد على التخطيط السليم للأسرة
0: والوقاية فعلا. إذا ما هي النصائح للأسرة التي لديها مصاب بكيفية الطاعات والاعتناء به؟
1: أولا وقبل كل شيء كما ذكرت سابقا أنه الالتزام بالمتابعة والمواعيد الطبية والعلاج ومراقبة أي أعراض جديدة. يجب على الأسرة مراقبة مريضهم ابنهم أو بنتهم، أي أعراض جديدة تظهر له مثل ضيق التنفس، حمى، إرهاق شديد، ويبلغ الطبيب بها. والاهتمام بالتغذية المتوازنة، الاهتمام بالتغذية المتوازنة مثل إعطاء مكملات الغذائية، حمض الفوليك، وعدم إعطاء أي مكملات حديد إلا بوصفة طبية، لأنه هو الشخص هذا بيكون فيه الحديد زايد، يعني ما ينفعش يأخذ أي مكمل الحديد.
0: نعم. إذا قبل أن نختم معكم، ما جاء في إحدى الرسائل بأنه إن كان هناك تأخر لإعطاء الطفلة العلاج كيف سيكون ذلك على حياتها؟ هل سيكون هناك تأثير مثلا في عملية التأخير وليس العدم إنما تأخير؟
1: تأخير
0: إيش
1: بالضبط؟
0: إعطائها الدواء، فقر الدم أكيد يحتاج إلى الدم، وبالتالي إعطائها أو نقل الدم.
1: نعم، ذلك أول شيء ضروري، أول شيء قبل ما ينقل دم، يعني هو مريض الثلاسيميا ملزم ينقل دم كل فترة عند الحاجة، لكن مع كثرة إعطاء الدم للمريض يزداد نسبة الحديد في الجسم، فممكن يأخذ المريض دواء اسمه ديتروكسانين، هذا يخرج الحديد الزايد من الجسم، لأن الحديد الزايد في الجسم ممكن يأثر على القلب، ممكن يأثر على الجسم، فضروري يأخذ هذا الدواء اسمه ديتروكسانين يخرج الحديد الزايد الناتج عن زيادة أو كثرة نقل الدم المستمر.
0: نعم دكتورة ميساء، يبدو أنك لم تسمعيني بشكل جيد. بالنسبة إذا كان هناك تأخير مثلا لأيام لوقت بسيط في عملية نقل الدم للمصاب، هل سيكون هناك تأثير؟
1: أكيد، أي إهمال للمرض وإهمال للمتابعة وإهمال لنقل الدم يدخل المريض إلى مضاعفات شديدة، ممكن يدخل في مشاكل في القلب، ممكن يدخل في تأخر في النمو، ممكن يدخل فقر دم حاد.
0: نعم، إذا وصلنا إلى ختام اللقاء بمعيتكم دكتورة ميساء أحمد الخياري طبيبة عام، شكرا كثيرا.
1: شكرا،
0: الله معك.

0: وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لتشكيل من الطيران الحربي التابع للعدو السعودي خرق الأجواء اليمنية صباح اليوم، محاولا منع طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 مواطن من الجرحى والعالقين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مؤكدة إجبار الطيران المعادي على الفرار والمغادرة، ومحذرة النظام السعودي من أن أي تكرار للاعتداءات سيقابل برد شامل يستهدف مطاراته ومصالحه الحيوية برا وبحرا، معلنة استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران لكسر الحصار الظالم. وصل وفد الجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران. وكان الوفد قد غادر مطار صنعاء الدولي صباح اليوم على متن طائرة مدنية إيرانية. أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بدور الجمهورية الإسلامية في إيران بكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي محل تقدير واعتزاز من الشعب اليمني وتعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف: وفي الجهة المقابلة كان نموذجا للثبات اليمني والصمود والاقتدار العسكري والجاهزية القتالية العالية وتدشين مرحلة جديدة من انتزاع الحقوق وكسر يد المعتدي السعودي والبدء بالخطوات الأولى لإنهاء الحصار وردع العدوان. يتواصل النكث والاستنفار الشعبي والقبلي في مختلف المحافظات والمديريات والقرى اليمنية استعدادا للحظة الصفر والمعركة الفاصلة لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمالا لتحرير كل شبر من البلاد. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم إلى شهيدين إثر استشهاد شاب فلسطيني ظهر اليوم بقصف من طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي شرق دير البلح وسط القطاع. يتواصل الوفود والشخصيات الرسمية والدينية والحشود والهيئات من إيران ومختلف الدول لتأدية واجب العزاء والتحية والمشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد السيد علي خامنائي في مصلى الإمام الخميني بطهران. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
4: تتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
5: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
6: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة.
7: كانت علاقتي بالسعودية علاقة طيبة، وعندي علاقة شخصية مع شخص مستشار كان في الديوان أيام الملك عبد الله. مرة من المرات قلت له: سياستكم في اليمن ليست جيدة، وأنتم تستطيعون أن تصنعوا خزان بشري داعم لكم،

0: المتعاقبة. يعود الأمر إلى بداية الثمانينات عندما نقبت الشركات الأجنبية في الجوف وبدراسات علمية قالت إن المنطقة مليئة بالنفط والغاز.
1: تم الاتفاق على أن يتوجه الاستكشاف والإنتاج شمالا شرقا، أي مأرب جبوة حضرموت، وأن يتوقف الإنتاج جهة الشمال أي في محافظة الجوف، نظرا لدواعي سياسية واقتصادية ومالية.
0: واستمرت محاولات البحث لكنها توقفت لاحقا لذات الأسباب.
2: وكأنها منطقة معدومة الخيرات، سكانها يعيشون حياة بسيطة فيما يشبه العزلة الاقتصادية والاجتماعية. محافظة الجوف شمالي اليمن تنتظر أن يزاح التعتيم عن حقيقة ثرواتها النفطية. كل ما يعرفه الناس هنا أن شركات أجنبية مرت وتركت الأثر. بين الأشجار يجدون أنابيب استكشافية للنفط كما تنتشر في الصحراء، إضافة إلى آبار مردومة على هيئة رمال جبلية تثير التساؤل عند الناس.
3: فهذا الردم يعني يدل على أن فيه شيء موجود، يعني هو أكيد يعني
4: عبر مهرة ونريد عدت النظر في اتفاقية الحدود. قالهم اتفاقية الحدود موقع عليها في الأمم المتحدة وصادق عليها مجلس النواب ونسخة منها في الأمم المتحدة، يعني ويمنع منعا باتا دخول أي معدات حفر إلى الجوف لمدة 100 سنة، لأن الجوف سمى القاع الصخري للجزيرة والأرض، وكميات النفط اللي فيها كميات هائلة وبلا حدود. يعني عبد الرب الرافض بدأوا في بعض مناطق في الحدود السعودية في الجوف يحفروا بشكل مائل ليصلوا إلى هذا.
5: السعودية يبدو عندها خطة طويلة المدى في محافظة المهرة وحضرموت، وأن السعودية تريد تتواجد بشكل دائم أن تحصل على مكاسب سيادية في أراضينا غير قانونية، منها مد البيب، منها المواني.
6: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حدوده المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
7: خارجة الخراب في البلاد أو اللي العميلة في البلاد، سوف نقطعها ونبترها ونقول لسيدنا إن اللي قاعده يقطيع علينا. إحنا على أخر الإشارة ضد أعداء الله وضد أعداء الوطن، ورسالتنا للشمال وللجنوب إن احتفى إراقة الدم الشعب اليمني وأن يوعوا ويقبضوا عقولهم لعاد يكونوا أتباع كل ناقد وأتباع كل مرتجي وأتباع كل عميل. سوف نقطع كل يد عميلة في البلاد.
8: القبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأخلاق وعادات وتقاليد ونصر للمظلوم.

0: اللعبة الهو
1: يا ابناء الجزيرة أرحب الأحرار أيها الشرفاء والأبرار أيها الأوفياء
0: العدوان السعودي الأمريكي أرحب الأحرار نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف براءكم براءكم حتى آخر عناء
2: أرحب اليوم نقول لا العدوان لن تلاقي فينا أي مثقال ذرة ونحن لكم بالمرصاد ماذا فتحتم من جبهات أخرى نحن أمامكم واقفين صامدين
3: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من محاصر اليمن
4: نحن لهم بالمرصاد ونحن قائدون
5: القبيلة اليمنية تؤكد في كل محافظة وساحة وهي على أهبة الاستعداد والجهوزية وتتوالى رسائل نذير مفتوحة وبلا حدود تحذر النظام السعودي وتؤكد أن اليمن لن يصبر طويلا ولن ينتظر طويلا وهو يتحمل كل المعاناة لكنه بعد ذلك لن يتمهل بل يستميت وقديما قيل إن آخر العلاج الكي والعاقل من اتعظ بغيره.

0: ما نجد ما بان هددها شواب الحجر. ما الفرد صوتي عين عث أم أماتها كتشاهدت كيف قد جافا خطر في خطر.
1: يا من لا تقبلون الخائنين ولا البائعين لأوطانهم وأعراضهم، ارفعوا رؤوسكم وبنادقكم عالية بعلو بأسكم.
2: إن هامش الصبر ضاق، وأن عتبة ضبط النفس بات أقل، وأن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع، هذا ما أكدته صنعاء وأيضا طهران، أن مماطلة هنا ومناورة هناك قد تفجر بركانا في الجزيرة وآخر في الخليج.
3: تحضر فلسطين في كل الإسناد اليمني، إنها بوصلة الصراع، ومن أرضها ينطلق مشروع الصهاينة. اليمن في دائرة الاستهداف كما كل المنطقة، وحصاره يرتبط بخناق أشمل لدول المحور. يد اليمن الضاربة تدك أهدافها في يافا المحتلة، والبحر موصد بوجه ملاحة العدو. إنه السقف الأدنى لهذه الجولة وما يليها من جولات. أشهر اليمن ورقة البحر الأحمر لتبقى حاضرة في صراع المصير والمستقبل. عين اليمن والمحور على إسقاط إسرائيل الكبرى، فيما يراد للأخيرة أن تبنى على أشلاء الإبادات في غزة ولبنان وكل المنطقة.
4: عدد كبير من الإصابات والشهداء.
3: يحمي اليمن نفسه وهو يقوم بنصرة الآخرين، لا سبيل آخر لإسقاط مشروع صهيوني يسعى لابتلاخات متوارثة على المسلمين والعرب خصوصا، دون أن يرعى جميلا لمن يخضعون له اليوم أو يتواطؤون معه في تعبيد الطريق أمام تربع اليهود على عرش المنطقة والعالم. لا يدس اليمن رأسه في التراب كما تفعل أغلب الأنظمة العربية، وكأنها غير معنية بخطر يتهدد حاضرها ومستقبلها. ما يريده اليهود الصهاينة من الأمة هو الجمود اليوم والاستسلام غدا، وأبواقهم لا تنفك عن توجيه سهامها نحو ما تبقى من أحرار وشرفاء، لكنهم يبررون لواشنطن ولندن أن تأتي من خلف المحيطات لإخضاع شعوب المنطقة وتسليم ولاية أمرها للمجرم نتنياهو.
5: تحديد ما يعنينا وما لا يعنينا ليس إلى حثالة النفاق والخيانة من هذه الأمة، وليس إلى المستسلمين الذين يسعون لتدجين هذه الأمة لصالح أعدائها،

0: هو إلى الله، إلى ربنا العظيم. إن مواجهة عدو يعادينا جميعا أشد العداء، ومخططاته التي يسعى بإعلانه وبفعله وقوله لتنفيذها هي تستهدفنا في كل شيء. إن العداء له والموقف ضده يعنينا، أكيد يعنينا.
1: يبدأ طريق النجاة من الموقف ضد الصهاينة، والنجاة غدا تكون بمستوى التحرك اليوم. أما من يركنون إلى الوعود الأمريكية فستنتهي بهم الأحداث إلى سراب الخديعة وكعر الهزيمة. لا تقبل مرحلة مثقال ذرة من تراجع، والعدو يستعجل التهام المنطقة بتمكين أمريكي غربي، وترسيخ وحدة الساحات ومعادلات الردع اليوم هي الحد الأدنى في صراع سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة.
2: هل تعلمون من أين تمر التجارة، حاملات النفط، ناقلات النفط؟ من مياه إقليمية إيرانية هي ممر دولي. في وقت الحرب يحق للدولة المشاطئة أن تدير العملية لتمنع استخدامها ضدها، هذا قانون دولي.
3: أي مادة؟
2: المادة 14 من ميثاق جامايكا، راجعها على التلفون ثم قاطعني.
4: يحاول الشيطان الأكبر وربيبه الإسرائيلي وقرنه السعودي تثبيت هشاشة الأوضاع في المنطقة بتسويات مؤقتة تحد من التحولات وتمنع التعافي وتطيل الأزمات وتفرض إيقاعها في سياق يحول المنطقة مختبراً لمجموعة من السيناريوهات المتداخلة يحلم أن تتحقق في صورتها الصافية، وأن تتقاطع عناصرها في الساحات المستهدفة، وإن عملت وفق معادلة دقيقة تتلخص في الاندفاع بما يكفي لاستعادة النفوذ والتراجع إلى الوراء، بما يؤدي إلى خفض كلف الاصطدام المباشر. لكن هذه السياسة لن تجد لها في قادم الأيام متسعا ومساحة للتنفيذ، كما توحي بذلك معطيات عدة.
5: تتوالى الحقائق لتكشف عمق ارتهان دول خليجية للكيان الإسرائيلي ومصارعتها نحو التنسيق معه على حساب دماء وثوابت أمتها وشعوبها، في مشهد يكرس التبعية ويعري ملفات تحالفاتها السرية والعلنية. فصل جديد من فصول التبعية والارتهان تكشفه هآرتس الصهيونية حول وثائق وصور عن بيع منظومات إسرائيلية متطورة إلى قطر والسعودية، بينها أنظمة دفاع مضادة للصواريخ ومكونات لطائرات F-15، يظهر من خلالها عمق التشابك غير المعلن بين كيان العدو وبعض العواصم الخليجية تحت الطاولة بحسب الصحيفة. تقرير الصحيفة أوضح أن طائرات تابعة للديوان الملكي القطري تخدمها أمير قطر ورئيس وزرائها زودت بمنظومة سي ميوزك درع السماء من إنتاج شركة ألبت الصهيونية، وهي منظومة مخصصة لحماية الطائرات من الصواريخ الحرارية المحمولة على الكتف. وأضافت الصحيفة أن هذه المنظومات ركبت على 3 طائرات قطرية بين عامي 2020 و2022 في وقت كانت فيه قطر تقدم علنا من جانب نتنياهو كدولة معقدة، بينما تكشف الوثائق وجود علاقات أمنية سرية وصفقات دفاعية بمئات ملايين الدولارات. وأشارت هآرتس الصهيونية إلى أن شركات إسرائيلية شاركت أيضا في مشروع طائرات F-15QA القطرية عبر عقود من الباطن مع شركة بوينغ تراوحت قيمتها بين 150 و 250 مليون دولار، شملت خوذا قتالية متطورة ونظارات رؤية الليلية ومكونات لهياكل الطائرات. ولفت التقرير إلى أن السعودية كانت هي الأخرى عميلا غير مباشر للشركات الصهيونية في إطار صفقات طائرات F-15SA مع بوينغ، إذ شملت الصفقة مئات الخوذ القتالية ومناظير الرؤية الليلية من الطرازات نفسها التي زودت بها قطر، بما وفر عائدات كبيرة لشركات مرتبطة بإلبت. ويقدر سعر خوذة كولينز ألبت الواحدة بحوالي 200,000 دولار، ما يجعل مبيعاتها في السعودية وحدها تقارب 100 مليون دولار. واشترت قطر بشكل منفصل 160 خوذة في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون دولار. ما كشفته صحيفة هآرتس الصهيونية يأتي ليؤكد ما تحدث به زعيم الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عبد الله إيرو قبل أيام عن أسبقية السعودية في التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
3: عندما كنا نلتقي بعض الشركات في إسرائيل عرضوا علينا الدول التي لهم علاقات معها، وقالوا إن هناك دولة إسلامية كبرى لدينا معها كذا وكذا من العلاقات، فقلت إذن ما الذي يمنعوننا منه؟ بعد ذلك قال رئيس تلك الشركة إن الدولة التي أتحدث عنها هي المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين.
5: يتجاوز ما تقوم به الرياض والدوحة مربع التطبيع السياسي نحو التنسيق العسكري والأمني المباشر مع الكيان الإسرائيلي، ويكشف بوضوح عن فصول خطيرة من الارتهان الكلي لمشاريع العدو، وهو ما يمثل تحولا جذريا يضع أمن المنطقة في مهب التبعية، ويؤكد أن ما خفي من ملفات هذه العمالة الممنهجة لا يزال أعظم وأخطر.
0: بهذا الضرب تجاه هذا الواقع المرير المؤسف والمخزن، من أهم ما في الجهاد ومن أهم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن أهم الإسهام الجهادي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو العمل على استنهاض هذه الأمة، على تبصيرها، على توعيتها عن أعدائها، وتوعيتها عن مسؤوليتها وتذكيرها بالمسؤولية. وما يترتب على ذلك هو السعي لإعادة الربط لهذه الأمة على المستوى الإيماني في شدها إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقتها بالقرآن الكريم، في علاقتها بالمبادئ الدينية والإيمانية والقيم والأخلاق.
4: فاض قطاع غزة قبل 1000 يوم من الآن بطوفان مثخن بمظلومية ومآسي أكثر من 75 عاما من الاحتلال والمحو والإبادة، فسجل الفلسطيني وبشكل غير مسبوق محطة فارقة في جهاد فلسطين، وأثبت أن شعبها كغيره من القوى الثائرة يزيده القتل نموا وثباتا، وأكد في المقابل إمكانية انقراض إسرائيل كعادة القتلة على مر حقيقة أن الخيارات ليست محدودة وضيقة أو محكومة بعقارب الساعة.
6: أنا مش عارف إن أنا بدي أقعد سنة وأكثر، فروحنا وسجلونا وطلعنا وفرحانين مبسوطين إن إحنا بدنا نروح على غزة. 12 نفر اللي روحونا بس من باقي الخمسين رجعوهم، وإحنا 12 بس اللي وبهدلونا، والله بهدلنا.
7: إيش صار معك حاجة مجاب إسرائيل؟
6: والله اليهود ودونا الباص، أخذوا الباص جيب قدامنا وجيب ورانا، ودونا على المنطقة اللي فيها أبو الشباب، وفي 2 من أبو الشباب وبنت أخذوني من إيدي ودوني سلموني لليهود تسليم.
7: شباب بلا صوت يا شباب.
6: وسلمونا تسليم لليهود، واليهود حققوا معانا من 2 إلى 3 ساعات تحقيق.
4: يحظى المسلمون في كل مرحلة بفرصة متجددة لإعادة الاعتبار لأنفسهم، لكنهم يفضلون البقاء في مستوى الجمود، بينما تتحرك الصهيونية من أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، ليس عن غفلة عن ملياري مسلم، بل في لحظة انتباه للمخاطر، إنما دون موقف، والأسوأ بتمسك أنظمتهم بخيار الاستسلام. ما حصل من هزيمة واضحة للصهيونية في الحرب الأخيرة أمام إيران كان فرصة للخروج من مربع الخذلان والتواطؤ، لكن أنظمة بعينها سارعت إلى تعزيز العلاقة سرا مع الصهاينة، وسعت إلى التحريض ضد شرف الأمة الممتد من غزة إلى صنعاء وبيروت وطهران، لتضع

0: نفسها مجددا في خدمة إسرائيل الكبرى، رغم أنها في مرمى أحقاد اليهود، وذلك ما تجلى في حوار عسكري أمني ترعاه واشنطن في المنامة. هدفه الأول بعيدا عن مساحيق التجميل في البيانات الرسمية هو تشكيل طوق من مكونات الخيانة العربية لحماية كيان العدو. هذا الكيان الذي يتباهى بمذابحه في قطاع غزة ويعلنها صراحة باستمرار حروبه في المنطقة، ويتحرك عمليا في استهداف المقدسات الإسلامية، وآخر ذلك منع الأذان في المساجد الفلسطينية.
1: تخيلوا معي المشهد: الإمبراطورية الأمريكية، القوة العظمى التي لا تقهر، تجد نفسها اليوم تستنزف وتذل في مضيق هرمز. نتحدث عن ممر مائي تحول إلى ثقب أسود يبتلع الهيبة الأمريكية. اليوم لم يعد الأمر مجرد مناوشات، بل انتقلنا إلى مرحلة كسر العظام. في الساعات الماضية وردت أنباء كارثية للبنتاغون. مروحية أمريكية من طراز سيهوك سقطت في مياه بحر العرب أو خليج عمان. يا سادة، نحن لا نتحدث عن طائرة ورقية أو طائرة استطلاع عادية. هذه السيهوك هي الدرة التاج في الدعم اللوجستي، هي عيون وآذان حاملات الطائرات الأمريكية، طائرة مجهزة بأعقد الرادارات وأنظمة السونار والصواريخ المضادة للزوارق السريعة. وظيفتها الأساسية هي حماية قوافل السفن من أشباح الزوارق الإيرانية والألغام البحرية. اليوم هذه الطائرة تقبع في قاع البحر وسط تكتم شديد وحالة من التخبط حول مصير طاقمها، وادعاءات أمريكية خجولة بأن الأمر مجرد هبوط اضطراري أو خلل فني. هل تصدقون ذلك؟
2: في منطقة تعج بالدرونات والصواريخ، تقع أهم طائرة تأمين أمريكية بعطل فني؟ أترك لكم الإجابة، ولكن دعونا نغوص أعمق. لماذا كانت هذه الطائرة هناك أصلا؟ لأن أمريكا تعيش كابوسا اقتصاديا وعسكريا لا يطاق. لكي تمر قافلة تجارية واحدة من الممر العماني هربا من القبضة الإيرانية، تضطر الولايات المتحدة لحشد أسطول من الطائرات والمروحيات والسفن الحربية. هل تعلمون كم تكلفة حماية القافلة الواحدة؟ $50 مليون. $50 مليون تحرق في البحر من أجل قافلة واحدة. هذا استنزاف جنوني، تكلفة باهظة وغير مستدامة، تجعل القادة في واشنطن يضربون أخماسا في أسداس. وتخيلوا، رغم كل هذه الحماية، السفن تضرب والملاحة تتعطل، وعدد السفن العابرة يتضاءل يوما بعد يوم. وهنا نأتي إلى الجزء الأكثر إثارة للشفقة.
1: عندما تفشل لغة المدافع، ماذا تفعل إدارة ترامب؟
2: تتجه إلى التوسل. نعم، الكلمة صحيحة، التوسل. خلف الأبواب المغلقة يجلس مهندسو الصفقات في إدارة ترامب أمثال جاريد كوشنر، يتهامسون في آذان الإيرانيين. ماذا يقولون لهم؟ يقولون: أرجوكم اتركوا لنا مضيق هرمز، اتركوه وسنجعلكم تسبحون في بحر من الدولارات. يعرضون عليهم رفع العقوبات كليا وفتح الأسواق واستثمارات بمليارات الدولارات، بل ويلمحون إلى أن إيرادات النفط الإيرانية قد تتفوق على عمالقة النفط في المنطقة. ولكن ماذا كان رد الحرس الثوري الإيراني؟ الرفض القاطع. الحرس الثوري ينظر إلى هؤلاء المفاوضين كمن يحاول بيع الوهم. هم يعلمون جيدا أن أمريكا لا عهد لها، وأن رفع العقوبات سيكون مؤقتا ومجرد تخدير لفرض أمر واقع. الإيرانيون يمسكون بورقة مضيق هرمز بقبضة من حديد، ويقولون لواشنطن: المضيق لنا، ولن يمر منه إلا من ندعوه، ومن يفرض علينا عقوبات لن يرى قطرة نفط واحدة تعبر من هنا.
0: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى. مرحبا بك يا شيخ صالح.
3: حياكم الله جميعا وحيا الله الأخوة المستمعين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
0: حياك الله سيد الكريم. بداية، أبناء الشعب اليمني في هذه الأيام في لقاءات قبلية مسلحة واسعة بالمحافظات الحرة في صعدة، في الحديدة، في ريمة، في حجة، في صنعاء، في الجوف، في ذمار، في عمران، في إب، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال وإعلان النكف القبلي والنفير العام وإعلان البيانات الصادرة التي تفوض فيها السيد القائد تفويضا مطلقا في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة والالتزام أيضا بكل ما من شأنه تقوية المواطن اليمني الذي يبحث عن لقمة عيشه، ونحن نواجه عدوان ونواجه حصار لمدى 11 عاما. هذه الصورة، وأنت شيخ معروف، هذه الصورة اليمنية وهذه القبل اليمنية، يحاول العدو السعودي أن يدر بأمواله إلى مرتزقة هنا أو هناك، مرتزقة في الداخل تحت مسميات وذرائع مكشوفة ومفضوحة للمواطن المدرك لمدى خطورة هذه المخططات الصهيونية الأمريكية والذرائع المعروفة والشبهات التي عرفها الشعب اليمني على مدى 11 عاما. كيف قراءتك لهذه الأحداث ونحن في مواجهة هذه المشاريع الهدامة التي تثير البلبلة وتزعزع الأمن والاستقرار داخل البلاد؟
3: نعم، في البداية حياكم الله عبر إذاعتكم هذا الصوت اليمني الوطني الحر،
0: حياكم الله،
3: المواكب لكل المستجدات وكل الأحداث من بداية المعركة المقدسة التي يخوضها شعبنا منذ أكثر من 11 عام.
0: حياكم الله.
3: ومن خلالكم نحيي، ومن خلال برنامجكم فتبينون حيي جميع الأخوة المستمعون الأحرار المجاهدين في الأرياف وفي القرى وفي المدن وفي كل أنحاء الوطن الغالي. ما ذكرته يا سيدي بالنسبة لما تحدث عنه ووجه به سماحة السيد القائد يحفظه الله خلال خطابه الأخير في بداية أو يعني بداية رأس السنة الهجرية،
0: نعم،
3: الذي ألقاه، ونوه فيه إلى كثير من الأشياء ووضع محددات للمرحلة القادمة بشكل عام. وبدورها القبائل اليمنية استجابت ولبت هذا النداء وهذه التوجيهات وترجمتها إلى واقع عملي، وهذا حال القبيلة اليمنية التي تعتبر رديف وصمام أمان لهذا الوطن، ودرع حصين تحطمت على صخرته الصلبة كل المؤامرات التي حاول العدو السعودي والإماراتي أذناب وكلاء العدو الصهيوني الأمريكي تنفيذها في اليمن منذ أكثر من 11 أو 12 عام. القبيلة اليمنية يا سيدي كما نعلم جميعا هي صمام أمان هذه البلاد، وهي الداعم والرديف لأبناء الجيش واللجان الشعبية وكل أفراد الجيش واللجان الشعبية وقواتنا الصاروخية وجميع مكونات العمل الرسمي والسياسي والعسكري والاجتماعي في الجمهورية اليمنية، هم أبناء القبائل اليمنية وكل يرجع إلى قبيلته. التحركات الأخيرة التي تقوم بها في الميدان القبيلة اليمنية في جميع المحافظات وهذه التلبية التي تشهد زخم كبير واندفاع كبير من أبناء القبائل اليمنية في جميع المديريات وفي جميع القبائل، هذا يدل على الوعي الكبير الذي حظيت به وأصبحت يعني والمستوى العالي من الوعي ومن فهم والإدراك لكل ما المعطيات وكل المجريات الأحداث التي تدور على الساحة اليمنية بل على الساحة الإقليمية والمنطقة بشكل عام لدى أبناء القبائل. وهذا التحرك الكبير الذي نشهده في جميع المديريات هو ثمرة الوعي الكبير والقراءة الصحيحة لكل المعطيات التي تحدث، وأصبح كل أصبح هذا الحب، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل

المؤامرات والدسائس يعني التي يقوم بها العدو السعودي عبر مرتزقته في الداخل أصبحت لا تنطلي على أبناء الشعب اليمني. نحمد الله ونشكره. نحن في محافظة ذمار وآخرها يوم أمس الخميس شهدت قبيلة الحدا وقفة قبلية مسلحة لم تشهد لها المحافظة نظير من قبل. اجتمع فيها أبناء الحدا بعدهم وعتادهم وبسلاحهم الثقيل والمتوسط والخفيف وبالزوامل وبالأهازيج وبالكلمات المعبرة سواء من الجانب الرسمي أو الشعبي التي عبرت كلها عن الموقف الثابت لأبناء قبيلة الحدا وقبائل محافظة ذمار بشكل عام وقبائل اليمن بشكل عام حول الموقف الثابت الذي تنتهجه هذه القبائل الراسخ في صف الحق والوقوف مع الحق والوقوف في وجه قوى العدوان وقوى الاستكبار العالمي المتمثل في العدو الصهيوني الأمريكي وأذنابه وكلاءه في المنطقة السعودي والأماراتي ومرتزقتهم وعملائهم في الداخل. كان لقاء يعني تطيب له النفس. اجتمعت قبائل الحدا واجتمعت قبلها قبائل عنس وقبلها قبائل آنس في مديرية جهران وحاليا يتم تحضير لعتمة وصابين وكل القبائل اليمنية ورأينا في أرحب وفي صعدة وفي الجوف وفي مارب وفي تعز وفي كل المناطق التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وهذه هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة من عليها علينا في هذا الشعب المفاهيم الإسلامية الحنيف إلى قلوب وإلى عقول كل أبناء اليمن وإلى تجاوزت الجغرافيا اليمنية وإلى الخارج وهذه نعمة من الله سبحانه

0: سيكرر فشله مهما قام به من مؤامرات ومحاولات لإثارة الفتن عبر قضايا هامشية الجميع يعلموا أنها ليست من ثقافة أبناء الشعب اليمني، وليست من ثقافة قيادة الشعب اليمني، ولا تمس إلى الشعب اليمني أو تتصل إليه بأي صلة، سواء لا من قريب ولا من بعيد. محاولات العدو فاشلة، والسيد القاضي حفظه الله كان واضح في توجيهه في خطابه بأن العدو السعودي إذا لم يكف عن مؤامراته، وإذا لم يكف عن التدخل في شؤون اليمن الداخلية، وإذا لم يرفع يده عن ثروات وعن نهب ثروات الشعب اليمني، فأنه سوف يلاقي مصير يندم عليه طول حياته. والجميع يعلم بأن السيد القائد يحفظه الله إذا تحدث وإذا وعد صدق، وإذا هدد نفذ. وهذا كلام عن تجربة، يعني جربها السعودي نفسه، وجربها الإماراتي، وجربها الأمريكي، وجربها الإسرائيلي. لأنه إذا وعد صدق، وإذا حدد بأنه يده على الزناد وأنه سوف ينفذ. ونحن بدورنا كقبائل اليمن وأبناء الجمهورية اليمنية في هذا الموقف الذي والخروج الذي تقوم به القبيلة اليمنية في جميع الساحات والميادين والمديريات، هو لتأييد الموقف وتأييد هذه القرارات التي اتخذها السيد القائد يحفظه الله، وتجديد للتفويض والولاء المطلق لما تتخذه القيادة من خيارات. ونحن على أتم الجهوزية والاستعداد التام من ناحية العتاد، ومن ناحية الإعداد النفسي، ومن ناحية الإعداد العسكري، ومن ناحية الإعداد بجميع الجوانب لخوض المعركة القادمة التي سوف تكون بإذن الله تعالى نتيجتها النصر الحتمي لا محالة. وهذا وعد من الله، لأننا ندافع عن حقوقنا وندافع عن ممتلكاتنا، ونريد أن نطهر كامل الأراضي اليمنية من دنس المحتل الإماراتي السعودي ومرتزقتهم المتواجدين في بعض المناطق.
1: نعم سيد الكريم، الأعذار الواهية التي يطلع بها، يعني كقبيلة يمنية أخرى للأسف لها نصيب من اللجنة الخاصة السعودية من الأموال، بهكذا شكل وبهكذا شكل أنهم يتبعوا مثلا مرأة مدعوة أن هي بنت فلان ولا بنت علان ولا بنت زعطان ولا بنت فلتان، بهكذا الدفاع. ما هو دور القبيلة اليمنية تجاه هكذا أفعال؟ يعني وكأن القبيلة اليمنية هكذا تمشي يعني هذا استهتار بالقبيلة اليمنية العريقة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، والقبيلة اليمنية المستمدة دستورها من القرآن الكريم.
0: يا سيدي، هؤلاء لا يمثلوا إلا أنفسهم، لا يمثلوا القبيلة اليمنية، ولا يمثلوا حتى القبائل التي في المناطق المحتلة. هؤلاء عبارة عن مجموعة من المرتزقة للمال السعودي والعدو الصهيوني، يقوم تحريكهم متى يشاء. وأين الحرة المتواجدة في المناطق المحتلة؟ فهي لها موقفها، ولا يمكن أن تنجر وراء الشائعات وهذه الخزعبلات. الحمية، وعندنا الغيرة، وعندنا المبادئ، وعندنا القيم التي تحفظ للمرأة وللدخيل وللربيع وللمستجير حقوقه. ولكن إذا كان على شيء صح، وإذا كان على شيء منطقي، وإذا كان على يعني بالصورة التي حددتها مبادئ القبيلة. ولكن ما حدث، وأنا لست مع إثارة مثل هذه المواضيع، لأنها موضوع تافه ولا ينبغي أن يتجادلوا فيها الناس أو أن يخوضوا فيه أي حديث.
1: نعم، ونحن لذلك في برنامج فتبينوا نبين للناس، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
0: نعم،
1: فنحن نريد أن نبين للناس من خلال فتبينوا عبر أثير إذاعة صنعاء.
0: هذه امرأة موجودة كانت هنا في صنعاء، لا ليست بنت صدام حسين، ولا إذا عائلة صدام حسين أنكرت، وآخرها بيان
1: بنته رغد.
0: نعم، أمس الليل. وقبلها كثير من البيانات والفحوصات، و أهلها يطالبوا بها، ولكن الموضوع هو عبارة عن يعني عملية أدارها الموساد الإسرائيلي، يعني يتم تنفيذها على أيدي مرتزقة من الداخل. هذا كل الحكاية، أو مختصر الحكاية، إنها عملية يقوم بها العدو لمحاولة إثارة النعرات القبلية.

إحداث بلبلة وإحداث شرف فيما بين أبناء القبائل. الناس واضحين والجهات المعنية والجهات الرسمية وضحت منذ البداية أن هذه لا ليست من صدام حسين وأجرى لها الفحوصات اللازمة وهم يعلموا وليس لها أي صلة سواء لا بالمنزل الذي أدعت ملكه ولا بالأسرة التي أدعت الانتماء إليها. كل هذه عبارة عن أدوات عن هذا يعني عن إثارة للنعرات داخل البلد ومحاولة زعزعة الأمن والانسجام والتماسك القبلي فيما بين القبائل التي تشهدها القبيلة اليمنية منذ عقود وأزمنات طويلة، ولكن محاولاتهم سوف تبوح بالفشل مثل ما باءت الكثير من المحاولات التي كانت أخطر من هذه. نحن نعلم وشاهدنا في مواقع التواصل أنه بدأوا الناس الذين غرر بهم للاندفاع ودفع بهم العدو السعودي واللجنة الخاصة وقامت بإرسال الأموال لهم والغذاء بالطائرات الهليكوبتر وما يحتاجوه للمكوث في المطبخ المزعوم الذي يعني قعدوا فيه، بدأت من أمس الليل تنسحب بعد بيان رغب صدام حسين وبعد اتضاح الحقيقة لها. وكل هؤلاء إما مرتزقة يعني دفع بهم العدو السعودي للحضور إلى تلك المنطقة أو قرر بهم بدافع القبيلة في بعضهم، وهذه حالات نادرة وشاذة،

0: لهذه الأمة. واليوم الشعب اليمني والقبيلة اليمنية تجدد الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة. هذه القبائل اليمنية الحرة في الوقت ذاته تبارك الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة الاستكبار العالمي. ما هي لقائد ثورة إيران وقائد الثورة هناك السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه يرسل رسائل عديدة وله دلالات كثيرة بهكذا موكب وبهكذا زخم وبهكذا إبهار. ما هي الرسائل والدلالات التي يرسلها مثل هكذا توديع لهكذا قامة لهكذا شهيد؟
1: نرفع تعازينا من خلالكم من خلال برنامجكم فتبينوا نرفع أحر التعازي إلى سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وإلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران وإلى كافة الأمة العربية والإسلامية الحرة وإلى محور الجهاد والمقاومة في استشهاد

0: البشر أعلى بإذن الله تعالى جوار الأنبياء والشهداء والصديقين. الموضوع الثاني يا سيدي، نحن في اليمن عبر قيادتنا ومن خلال سماحة السيد القائد يحفظه الله، يعبر وعبر منذ الوهلة الأولى، سواء من قبل من السابع من أكتوبر ومن قبل السابع من أكتوبر ومن قبل معركة غزة وثلاثها المعارك التي تلت، سواء في إيران أو في جنوب لبنان أو في سوريا أو في اليمن، العدوان الأخير على اليمن كلها، والسيد القائد يحفظه الله يؤكد على وحدة الساحات وبأننا جزء لا يتجزأ من محور الجهاد والمقاومة، وبأنه عندما يتعرض أي بلد عربي إسلامي لأي عدوان من أي عدو صهيو أمريكي فأننا سوف نكون من أول المبادرين والحاضرين لخوض المعركة دفاعا عنه مهما كان انتماءه أو كانت توجهاته، وهذا مبدأ ثابت ونحن أيدنا ونؤيد وسنظل نؤيد سماحة السيد القائد وقيادتنا العسكرية والسياسية في هذا الموقف الثابت، ووحدة الساحات تشكل لنا مبدأ وأرضية صلبة منطلق منها، ونحمل على عاتق وحملنا على عاتقنا هذه المسؤولية، وهي مسؤولية كبيرة في الاشتراك والدفاع عن أي مظلوم في جميع الأقطار العربية وجميع البلدان الإسلامية والعربية، هذا بشكل عام، وهذا الموقف ثابت وراسخ. دلالات التشيع الكبير الذي يحظى به سماحة السيد الشهيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، دلالات كبيرة. أولا يدل على مستوى التماسك في محور الجهاد والمقاومة في جميع البلدان العربية والإسلامية ووحدة الساحات، وأكد على وحدة الساحات، وبموته وبتشيعه يؤكد أيضا على وحدة الساحات، حيث حضرت وفود من جميع الأقطار العربية والإسلامية حتى التي لم تشترك في معركة طوفان الأقصى أو ما بعدها أو في الحرب أو العدوان على الجمهورية الإسلامية والمنطقة بشكل عام التي تعرضت لها من العدو الصهيوني أمريكي. السيد علي الخامنئي لم يستشهد رضوان الله عليه إلا وقد خلفه أو يوجد في الجمهورية الإسلامية عشرات الآلاف أو مئات الآلاف إذا لم يكونوا ملايين من السيد علي الخامنئي الذين يحملون فكره ويحملون جهاده ويحملون الروحية العالية التي حملها، ربى جيل جهادي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يركع أمريكا وإسرائيل وأن يهزمها وأن يمرغ أنفها في مضيق هرمز وفي المنطقة، وعادت وخضعت أمريكا بكل عنفوانها وإسرائيل وبكل الإمكانيات التي يحظوا بها وبكل الدعم الذي يعني حظوا به من قطعان الخليج ومن الأنظمة الخليجية العميلة، استطاع أحفاد وأبناء وجيل السيد علي الخامنئي الذي قام بتربيتهم استطاعوا أن يمرقوا أنف أمريكا، وعادت خاضعة للاتفاق والشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية من قبل من عدوان 12 يوم الذي كان قبل ما يقارب عام. فسماحة السيد علي رضوان الله عليه علي الخامنئي الذي تم تشييعه أو حاليا الآن تجري مراسيم تشييعه في العاصمة الإيرانية طهران، لم يرحل إلا وقد بنى جيل قادر على تركيع أمريكا، بل بالعكس لو يعلم الأمريكي بأن هذه النهاية سوف تكون له لما استهدف السيد علي الخامنئي، لأنه أتت قيادة شابة بدم حامي لم تتقيد بحكمة أو بالخطوط التي وضعها السيد علي الخامنئي في موضوع المواجهة مع العدو الأمريكي، وإنما رفعت السقف وجعلت ألغت كل الخطوط الحمراء وقامت بالاستهداف ما يمكن استهدافه سواء في المنطقة من قواعد أمريكية وشركات تابعة للعدو الأمريكي والصهيوني متواجدة في المنطقة في البلدان الخليجية وما جاورها، أو في إغلاق مضيق هرمز، أو في استهداف حاملات الطائرات وإسقاط الطائرات والبوارج الأمريكية وإغلاق بعضها في الخليج سواء خليج عمان أو في الخليج العربي.
1: نعم. إذن الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى كنت معنا.

0: ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
1: شكرا جزيلا لكم، ربنا يعينكم ويوفقكم ويكتب أجوركم إن شاء الله.
0: في أمل.
2: خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات. المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي. ويا ذات التاريخ العظيم لمواجهة الهزاع والطامعين والمستكبرين. يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف العظيم والبطولي. تخرج وهي جيش مكتمل كل ما تعني الكلمة. تمتلك الإرادة، العزم، الشهامة، النخوة، الشرف. القبائل اليمنية هي العمود الفقري المجتمع اليمني.
3: أقول لسيد يوم ملاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نحن جاهزين، نحن محافظة الجوف جاهزين ومستعدين لكل الخيارات مهما كان العمر. نحن سنضحي وسنبذل الغالي والرخيص. ونقول لقرن الشيطان إذا لم تصرف المرتبات وتصرف الحقوق التي نهبت من الشعب اليمني والنفط الذي نقول لهم والله الذي لا حي سواه، سنلقنهم درسا لن ينسوه.
0: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي، إلى اللقاء.
4: فتبينوا، فتبينوا.
5: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.

11 مساء الساعة هي الآن في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. القوات المسلحة تؤكد التصدي لطيران حربي للعدو السعودي حاول منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. نائب وزير الخارجية والمغتربين يشيد بكسر إيران للحصار المفروض على مطار صنعاء ويندد باختراق السعودية للأجواء اليمنية. تواصل الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن. وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلنت القوات المسلحة في بيان أنها تصدت لتشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي اليوم حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. جاء ذلك في بيان لها اليوم، إليكم تسجيلا للبيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: كان هذا بيان القوات المسلحة اليمنية الذي تلاه العميد يحيى سريع. ونواصل قراءة نشرة الأخبار من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وصل وفد الجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد الشهيد علي الخامنئي. وكان الوفد قد غادر مطار صنعاء الدولي صبح اليوم على متن طائرة مدنية إيرانية. أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بدور الجمهورية الإسلامية في إيران بكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي محل تقدير واعتزاز من الشعب اليمني وتعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وقال نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: شهدت الأجواء اليمنية اليوم مشهدا يجسد أنموذجين متناقضين في المنطقة. الأول تمثل في طائرة مدنية لنقل المرضى والجرحى والحالات الإنسانية ووفود رسمية، والثاني تمثل في طائرات حربية تحمل القنابل والصواريخ لقتل اليمنيين وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية. ولا شك في أن الشعب اليمني سيقرأ هاتين الرسالتين جيدا ويبني عليهما مواقفه في المستقبل. وأضاف أبو راس: وفي الجهة المقابلة كان أنموذج الثبات اليمني والصمود والاقتدار العسكري والجاهزية القتالية العالية وتدشين مرحلة جديدة من انتزاع الحقوق وكسر يد المعتدي السعودي والبدء بالخطوات الأولى لإنهاء الحصار وردع العدوان. وأكد نائب وزير الخارجية أن على النظام السعودي الرخيص أن يعي أن يمن اليوم أقوى بقوة الله من يمن الأمس، ومعاناة الشعب اليمني أن آن لها أن تنتهي مهما كان الثمن. وكانت حجم

في إيران على المبادرة الإنسانية والمواقف الإيمانية في كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي ونقل المرضى والجرحى والعالقين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة الإسلامية. شهدت أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة وقفات جماهيرية حاشدة ولقاءات مسلحة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وأعلن المشاركون النفير العام وفتح مراكز التدريب العسكري والتأهيل ورفض الجبهات بالرجال والمال استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويضه مطلقا لانتزاع الحقوق ومواجهة المحتل الأجنبي والعدوان السعودي الأمريكي ومخططاته لنهب الثروات النفطية والغازية. وأكدت بيانات الوقفات الثبات المطلق في مواجهة الحركة الصهيونية وأعوانها أمريكا والكيان والتضامن الكامل مع شعوب فلسطين ولبنان وإيران، مستنكرة الإساءات المتكررة للمقدسات والقرآن الكريم والرسول الأعظم وإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. كما باركت البيانات النصر الإيرانية ضد قوى الاستكبار، مؤكدة التمسك بمبدأ وحدة الساحات ومحور المقاومة، وداعية أحرار اليمن لتوحيد الصف حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة مقدراته السيادية. رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار الجمعية العامة للكنيسة المشيخية الأمريكية الذي اعتمد بأغلبية ساحقة الاعتراف بالحرب الصهيونية على غزة أنها إبادة جماعية، ودعا لحظر تصدير الأسلحة الأمريكية للكيان وتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الانتهاكات. واعتبرت الحركة القرار موقفا منسجما مع قيم العدالة والمسؤولية الأخلاقية في ظل مواصلة حكومة العدو حربها ضد المدنيين وتنصلها من التزامات وقف إطلاق النار، داعية كافة المؤسسات الدينية والسياسية للتحرك العاجل وفضح مخططات مجرم الحرب نتنياهو ومحاسبة قادة الكيان الإرهابي. شهدت طهران مشاركة وفود من نحو 100 دولة في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد السيد علي خامنئي، واستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رؤساء الدول والوفود الرسمية المشاركة في مراسم التشييع. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني جاهزية 6 ملايين متطوع لتقديم الخدمات خلال مراسم وداع وتشجيع القائد الشهيد في واحدة من أكبر عمليات التعبئة التنظيمية المصاحبة للمراسم. ومع الحراك الذي تشهده الجمهورية الإسلامية ويتقاطر إليه الملايين حول العالم، تحضر رسائل القيادات العسكرية الرفيعة في القوات المسلحة الإيرانية لتجعل تشييع القائد محطة لتثبيت الردع. وفي هذا السياق أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم حاتمي أن القوات المسلحة تعلن بعزيمة وإرادة أشد صلابة أن دماء القائد الشهيد والشهداء لن تذهب سدى حتى القصاص. بدوره قال قائد حرس الثورة العميد أحمد وحيدي إن القائد الشهيد لن نفترق عنه أبدا، وله مكانة دائما في قلوبنا وأرواحنا، وهو خالد فينا. فيما شدد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد بن الرضا على أن الجمهورية الإسلامية إذا التمست نقضا للعهود أثناء المفاوضات فسترد في الميدان. الخبر الأخير، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد بن الرضا اليوم أن وجود القوات الأجنبية هو عامل مضاعف لانعدام الثقة وانعدام الأمن في المنطقة. وقال العميد بن الرضا خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني

0: المشير عاصم منير على هامش مراسم أداء تحية الوداع للجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي، قال العميد بن الرضا: لقد أثبتت الحرب الأخيرة مرة أخرى عدم فعالية النظام الأمني القائم على القوى الخارجية، وأظهرت أن الأمن المستدام لا يتحقق إلا من خلال التفاهم والتعاون والتآزر بين دول المنطقة. وأضاف: رغم التجربة الإيرانية الطويلة مع نقض العهود الأمريكي، إلا أننا وقعنا مذكرة التفاهم استجابة لطلب الدول الصديقة والجارة وبهدف إثبات حسن النية، لكن أي خرق لوقف إطلاق النار سيقابل برد ضروري وقوي من إيران. وشدد على أن الكيان الصهيوني هو المصدر الرئيس لانعدام الأمن والأزمة في المنطقة، مضيفا: إن جرائم هذا الكيان في غزة ولبنان وسوريا وإيران تظهر أن العالم الإسلامي يجب أن يبادر بالاتحاد والتنسيق إلى حل مشترك لمواجهة هذا التهديد. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. القوات المسلحة تؤكد التصدي لطيران حربي للعدو السعودي حاول منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء. نائب وزير الخارجية والمغتربين يشيد بكسر إيران للحصار المفروض على مطار صنعاء وينددوا باختراق السعودية للأجواء اليمنية. تواصل الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن. وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي، ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أننا نواجه في هذا العدوان ليس قدرات سعودية وليس قدرات للأعراب الإماراتيين، لا، نحن نواجه في هذا العدوان التقنية الأمريكية والقدرات الأمريكية في أحدث ما وصلت إليه، في أحدث ما وصلت إليه. اليوم نحن نحارب بإمكانات أمريكية متطورة، ونواجه بالتقنية الحربية الأمريكية المتطورة في أحدث ما صنع فيها وابتكر فيها. ولذلك لاحظوا عندما نأتي مثلا إلى مجال الدفاع الجوي، المسألة ما عادها من مثل من أول دفاع جوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليها. ولكن اليوم هناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة وللقدرات الحديثة الأمريكية التي تشتغل فوق سماء بلدنا. ومع أن العدو قد خسر الكثير من طائراته، لا نقلل أبدا مما قد أمكن الله منه ومكن منه،

الفترة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة أحمد عامر. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، نبدأ وإياكم من بيان القوات المسلحة الذي تلاه العميد يحيى سريع، وهذا البيان يأتي بعد فترة طويلة، بعد توقف، بعد هدنة أو ما يسمى فترة تهدئة التصعيد منذ 3 سنوات تقريبا. اليوم يخرج العميد يحيى سريع، طبعا تهدئة التصعيد والعدوان ما زال مستمرا والحصار ما زال مستمرا، وسعى السعودي العدو السعودي الأمريكي إلى أن يقتل الشعب اليمني عن طريق الحصار، وراهن كثيرا على أنه أن الشعب اليمني سيخرج ويقوم ب يعني ضد حكومة صنعاء، وكان يراهن على هذا كثيرا، ولكنه فشل فشلا ذريعا. ولولا أننا اضطررنا إلى الوقوف إلى جوار إخوتنا وأهلنا في قطاع غزة ضمن طوفان الأقصى، ثم بعد ذلك جاء العدوان على إيران، لما قبلنا أن تستمر فترة التهدئة إلى كل هذه المدة. ولكن هناك الأولويات الأهم، لأن العدو الأول والرئيس هو العدو الصهيوني الأمريكي الذي يعاني الشعب الفلسطيني كثيرا منه، وما قام به بعد طوفان الأقصى، ما قام به العدو الصهيوني من عدوان وقتل، كان يوجب علينا أن نقف مع أهلنا في فلسطين المحتلة، ثم وأيضا أهلنا في جنوب لبنان، وأيضا إخوتنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا بالطبع لا يعني أننا قبلنا بفترة اللا سلم واللا حرب، وهذه المرحلة أو هذا الشكل من الأوضاع، وضع لا سلم ولا حرب، هو بالتأكيد يخدم العدو السعودي الأمريكي بالدرجة الأولى والأخيرة. ولذلك بدأنا في بداية العام الهجري ابتداء من كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مطلع العام الهجري، ثم في عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، كان هناك تحرك رسمي وشعبي للاستعداد والنفير لاستعادة حقوقنا المسلوبة منذ 11 عاما. اليوم تمادى السعودي أكثر، هو يظن أنه ما زال باستطاعته أن يفرض علينا حصارا، وهو يقول فترة اللاسلم، وهو يقول فترة تهدئة التصعيد. كان يفترض أن تهدئة التصعيد أنك لا تصعد، لأن الطائرة التي عبرت اليوم هي طائرة مدنية التي وصلت إلى مطار صنعاء طبعا، ووصلت وبالقوة، هي طائرة مدنية تحمل أفراد مدنيين، تحمل 200 جريح جاءت من العاصمة الإيرانية طهران، وعلى متنها 200 جريح وعالقين، وأخذت من هنا أيضا 200 جريح، وبينهم أيضا وفد ليشارك في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي. فهذه كانت طائرة مدنية، كان يفترض أن لا تقوم بتحريك طائراتك الحربية، تقوم بتحريكها لمحاولة منع هذه الطائرة المدنية من الوصول إلى مطار صنعاء. طبعا دمرتم كل الطائرات اللي كانت موجودة عندنا في حكومة صنعاء، وأغلقتم المطار تماما إلا من طائرات الأمم المتحدة اللي رايحة جاية براحتها، ولم يعد لدينا طائرات نحركها. تعمد السعودي أن يعز للصهيوني لضرب آخر طائرة كانت هنا في مطار صنعاء، طائرة مدنية، وأغلقتم مطار صنعاء إغلاقا شبه كامل، وظننتم أنكم بهذا تحاصروننا. فاليوم تحركت الجمهورية الإسلامية بطائرة مدنية وكسرت هذا الحصار، الذي هو الحصار أصلا هو ضمن التصعيد، ولا تقل خفض التصعيد وأنت تواصل الحصار. ولذلك تحركت القوات المسلحة اليمنية والدفاع الجوي وتصدت للطائرات الحربية السعودية الصهيونية وأجبرتها على مغادرة الأجواء اليمنية، وبالفعل هبطت الطائرة المدنية الإيرانية يعني وصل القادمون من طهران وذهب بدلا عنهم 200 آخرون. والأدهى والأمر على السعودي، طبعا حنتكلم عن هذه الجزئية، ولكن دعونا نستمع مرة أخرى لبيان العميد يحيى سريع.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

إذن مستمعينا الأعزاء، بيان القوات المسلحة الذي أكد في ختامه العميد يحيى سريع قائلا: نؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران. هذه الجزئية الأهم في هذا البيان كله، أننا نؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران، أي أن الطائرة التي جاءت اليوم من مطار طهران عادت إلى مطار طهران، وعليها وفد يمني رسمي وشعبي شاركوا في التأبين أو يعني مراسم تشييع الشهيد علي الخامنئي، وهذا الوفد سيعود إلى صنعاء. وهنا الضربة الأقوى والضربة الأفتك بالعدو السعودي، لأنه ربما في الطائرة عندما جاءت ربما فوجئوا، بالتأكيد أنهم كانوا عارفين، لكن ربما فوجئوا وما عدوش وطلعوا طائرة الحربية وبعدين انسحبوا. لكن الآن رجعت الطائرة، أقلعت من مطار صنعاء وستعود الآن إلى مطار صنعاء، بالتأكيد أنها ستعود. وهنا الضربة القاسمة للعدو السعودي الصهيوني، للتأكيد على البدء بكسر الحصار على مطار صنعاء. ما عاد فيش حكاية أنه يعني تشتي خفض تصعيد وتشتي جسم تمسك بكل يعني بكل ما لديك وبكل أوراقك. فهذا طبعا هو أولا بفضل الله، ثم بتضحيات هذا الشعب اليمني العظيم وصبر هذا الشعب اليمني العظيم وثمرة من ثمار هذه التضحيات بالفعل. وكما قلنا هو تدشين لمسار فك الحصار على الشعب اليمني. لاحظوا الاستراتيجية اللي بتمشي عليها القيادة اليمنية، يعني بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بتوفيق من الله سبحان الله العظيم. خطوات احنا احيانا بنقول ليش ما نعمل، ليش السيد ما يوجه كذا، ليش، وكلنا نعمل انفسنا علماء ونفتي وانه المفروض ان احنا نعمل والمفروض ان احنا نسوي. وبينما القائد السيد القائد اكثر علما منا، لانه اكثر ارتباطا بالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم، وأكثر معرفة بأعدائنا وأعداء هذه الأمة. وكل قراراته بفضل الله أثبتت نجاعتها وأثبتت صوابيتها. وبالفعل اليوم الخطوة التي قام بها الإخوة الإيرانيين وصول الطائرة المدنية إلى مطار صنعاء، لهم منا كل الشكر والتقدير طبعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الخطوة التي كانت المفتاح الأول لكسر الحصار على مطار صنعاء الدولي. إذن نحن ماضون في يعني في هدفنا السامي، وهو إنهاء العدوان بشكل عام واستعادة حقوق الشعب اليمني، والمضي بالمراحل. طبعا ليش عرقلتوا اتفاق تبادل الأسرى اللي وقع في العاصمة الأردنية عمان، وقالوا انه حيتنفذ بعد شهر ونص؟ اليوم قد مرت اكثر من شهر ونص، يعني هو وقع في قبل عيد الأضحى، يعني في ذي القعدة، على أساس 45 يوم. الآن مر ذي الحجة وأيام من ذي القعدة 30 يوم ويومين تقريبا من هناك 32، والآن مر أكثر من 13 يوم على إذا كانت 45 يوم، ولم ينفذ الاتفاق. قالوا علشان الصليب الأحمر يتخذ إجراءاته واستعداداته وستتم العملية، وقد وقعوا لكنهم ما طلوا. وبالتأكيد حتى الآن لم ينفذ الاتفاق تبادل الأسرى الذي وقع في عمان، للتأكيد على أن العدو السعودي يمضي بأوامر أمريكية صهيونية لمحاولة إخضاع الشعب اليمني، وهو لا يريد حلا للشعب اليمني، يريد أن نظل هكذا في تلك الحالة، حالة
ألا سلم ولا حرب، ونحن بالتأكيد أننا لم نعد نقبل هذه الحالة، بل إننا نؤكد أننا ماضون في تحقيق الهدف الأسمى، الانتصار لمظلومية الشعب اليمني من العدو السعودي الأمريكي الصهيوني، وانتزاع كل حقوق هذا الشعب العظيم الصامد الصابر. ما أعظم الصبر، ما أجمل الصبر، وما أعظم ثمرة الصبر. الله سبحانه وتعالى طبعا يحدثنا عن الصبر كثيرا، وهذه ثمرة من ثمار هذا الصبر والتحمل. يأتي عندما تصبر كثيرا، كلما يعني بقدر صبرك يأتي حجم انتصارك. إذا لم تصبر ربما لن تنتصر، إذا صبرت قليلا يأتي حجم الانتصار يعني شوية. إذا صبرت صبرا عظيما مثل هذا الصبر الذي صبره الشعب اليمني 11 سنة والشعب محاصر وبدون مرتبات وبدون موارد سيادية وشهداء وتدمير بنية تحتية، وصبرنا صبرنا، لذلك سيكون النصر عظيما بقدر هذا الصبر، لأننا بفضل الله وخلال هذه المرحلة ماضون في انتزاع كل حقوق الشعب اليمني من كل الدول المعتدية على هذا الشعب العظيم.

إذن مستمعينا الأعزاء، وقبل أن نتحدث عن الأصداء في الشارع اليمني لبيان العميد يحيى سريع، سنذهب إلى الأصداء من مواقع التواصل السعودية. أحد الناشطين السعوديين وهو معروف ناشط هو سعود المالكي، كتب منشورا في حسابه على منصة تويتر المسمى إكس، يقول سعود المالكي: أنا أشعر، وهو سعودي طبعا، سأقرأ لكم والكلام على لسان هذا الناشط السعودي، يقول: أنا أشعر بقلق عميق وأنا أتابع تطورات الأمور التي تؤثر على بلدنا، يعني على السعودية. ليت الوضع في اليمن تم التعامل معه بطريقة أكثر حسما ووضوحا إيجابيا منذ البداية، حتى لا يستمر كمصدر للتوتر والمخاطر المفتوحة التي نواجهها اليوم. اليوم يا جماعة، يقول سعود المالكي: اليوم يا جماعة نرى الطائرة السعودية الحربية تحلق في أجواء اليمن لمنع هبوط طائرة إيرانية مدنية تحمل مسافرين، وهذا يثير تساؤلات كبيرة حول النهج المتبع وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. أتساءل بصراحة، هل هذا التصعيد يخدم مصلحة السعودية على المدى الطويل؟ اليمن جار قريب، والمعاملة القاسية التي استمرت لسنوات أدت إلى تعقيدات زادت من التوتر بدلا من تخفيفه. والله إنني أرى، يقول سعود المالكي، والله إنني أرى أن في الأمر شيئا يحتاج إلى مراجعة عميقة. الوضع في اليمن معقد، ولو تم التعامل معه بحكمة أكبر منذ اليوم الأول لما وصلنا إلى مرحلة يشعر فيها البعض بالقلق على أمننا واستقرارنا، أمن السعوديين واستقرار السعوديين، الذي يحاول الغرب جرنا إلى نزع هذا الأمن. أنا أقولها بكل صدق، يقول سعود المالكي وهو مواطن سعودي من نجد والحجاز، أنا أقولها بكل صدق إن استمرار هذا النهج قد يجلب المزيد من التحديات التي لا تخدم أهلنا ولا أرضنا، يعني ما تخدمش السعوديين. نصيحتي الصادقة لمحمد بن سلمان، وأنا أقولها باسم كل مواطن سعودي يحب بلده ولا نريد أن ننجر إلى مواجهات جديدة قد تطول دون نهاية واضحة، أقول لولي العهد: يكفي ما حدث من خسائر وجهود، ويكفي أن نفكر في مستقبل أولادنا وأهلنا بعيدا عن دوامات التصعيد. فكروا في السعودية أولا قبل أي قرار يزيد من الضغوط. يواصل أيضا المواطن من نجد والحجاز سعود المالكي، يواصل يقول: ولماذا هذا المستوى من التوتر والمواجهة مع إيران؟ لماذا نصل إلى مرحلة يصبح فيها التصعيد خيارا مطروحا؟ الآن نرى محاولات للتدخل في أجواء معينة مما يجعلنا نواجه تحديين في وقت واحد. والله إن هذا لا يقوي موقف السعودية بل يضعفها ويجعلها أكثر عرضة للضغوط من أكثر من جهة. القرارات السعودية العسكرية أصبحت لاعبا فاعلا الآن في ملفات صنعاء وطهران، وهذا الدور الجديد يغير المعادلات، لكن عواقبه ستكون وخيمة على القدرات الصاروخية والدفاعية وعلى الموقف العام، وسيجعل الوضع أصعب وأخطر مما كان متوقعا. والله إني أحذر من هذه النتائج التي قد تثقل كاهل بلدنا، قد تثقل كاهل السعودية. إيران يختتم سعود المالكي: إيران كسرت الحصار على صنعاء بشكل لم يتوقعه حكامنا، يعني حكام آل سعود، وهذه الخسارة جاءت مفاجئة وغير محسوبة بدقة، مما يزيد من تعقيد الأمور ويفتح أبوابا جديدة للتحديات بدلا من إغلاقها. انتهى حديث المواطن السعودي سعود المالكي.
تصوروا هذا مواطن سعودي، ربما أنه كان مع العدوان منذ البداية، وربما أنه أيضا ما زال ضدنا، ضد حكومة صنعاء إلى الآن، ولكن هو يقول، هو يتكلم بالعقل أنه إحنا يعني

كتب هكذا سعود المالكي، ولكن فيما معنى كلامه أنه يكفي أنه اليمنيين صابرين على حالة لا سلم ولا حرب، مش يعني مفروض أنه تصرف مرتباتهم، مفروض أنه يطلق الأسرى، مفروض إعادة إعمار، مفروض، ومع ذلك اليمنيين صابرين. المفروض أن احنا ما نزيدش ندحشهم ونقوم بالعملية اليوم، طائرات عسكرية تحلق في سماء اليمن لا وإيش، وجاءت الإهانة لهذه الطائرات أنه تصدت لها الدفاع الجوي اليمني وأعادها خائبة. فهذا المواطن السعودي

عليه، لكن السعودي ماطل وماطل وتنصل من كل هذه الالتزامات. فنحن اليوم علينا أن نكون واعيين، وبفضل الله بفضل الله الكثير من الإعلاميين بيقوموا بواجبهم في بعض الكثير من وسائل الإعلام، وأحيانا بعض الإعلاميين يحاول أنه يجتهد ويخرب، ما يمشيش ضمن توجه. لازم نمشي، إذا كنت قررت أن تقف ضد العدو السعودي وضد كل المرتزقة فعليك أن تمشي ضمن موجهات إعلامية. ما ينفعش أنه كل واحد صفحته من رأسه أقول في صفحتي ما اشتيت. ربما الكلام اللي تقوله وتظن أنك تخدم أنت بتضر أكثر مما تنفع. ليش؟ لأنك ما مشيتش على منهجية، على موجهات، على يعني بعض الأخبار وبعض المواضيع تستحق أن نتداولها جميعا ونشكل لها حملة. بعض مواضيع ربما من الأفضل تأجيلها حتى لو كانت فيها حقية أو كان فيها مثلا مظلومية أو كان فيها كذا، لكن نحن نمضي باستراتيجية إعلامية جهادية. ما الذي يجب أن نتحدث عنه في هذه المرحلة وما الذي يجب أن لا نتحدث عنه ولا ننجر وراء الإعلام العدو السعودي الأمريكي؟ وهذه جزئية مهمة. العدو السعودي الأمريكي لا يأتي لك من خلال وسائل الإعلام السعودية ولا الأمريكية ولا من خلال وسائل الإعلام المرتزقة، يأتي لك من خلال ناشطين محسوبين عليك على حكومة صنعاء على أساس أنه يعني ضد العدوان وعلى أساس أنه مع المجلس السياسي الأعلى ومع، وبيطلع بمنشورات وبيطلع بأشياء ما يعني تضر أكثر مما تنفع، وبه أسماء تعرفوها كلكم أنه يعني كان ضره أكثر من نفعه، وهو محسوب على المجاهدين ويقول سيدي ومولاي السيد عبد الملك وإحنا مسلمين للسيد القائد وإحنا مسلمين للسيد وهو بيضر السيد القائد وبيضر الشعب المجاهد. فعلينا أن يعني كناشطين في مواقع التواصل أصبح الآن الناس كلهم إعلاميين، كلهم ناشطين، ما عادوش بس الإعلاميين في وسائل الإعلام الرسمية والمعروفة، أصبح كل واحد ناشط، بالذات اللي معه متابعين كثير، اللي قد معه 100,000 متابع فما فوق، بعض الناس معهم مليون، بعض الناس معهم أكثر، أصبح كلامك محسوب ولا تكونش تنشر إلا فيما يخدم التوجه. هذه الجزئية الأولى مهمة جدا. وعندما شوف حتى عندما نتعلم أو نتأمل قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه سنة إلهية. عندما قال الله لكل نبي عدوا من المجرمين، هل معناه أنه انتهت النبوة في عهد محمد صلوات الله عليه وعلى آله وخلاص ما عاد فيش الآن أنبياء مثلا، خلاص ما عبش معنا أعداء؟ هل هذا هو معنى هذه الآية؟ هل يعقل أنه الله ما عاد بش يعني مؤمنين وما عبش لهم أعداء؟ الأعداء ما كانوا إلا أعداء الأنبياء، ولكن نتحدث عن امتداد الارتباط بالنبوة والامتداد بالمنهج القرآني السليم والقويم. هذا الامتداد يأتي له الأعداء من المجرمين، لكن الله يطمئننا أيضا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن هي سنة الله سبحانه وتعالى، سنة إلهية في الصراع، أن يجعل على أيدي أنبيائه وأوليائه تطهيرا للأرض من هؤلاء المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هؤلاء المجرمين لن يستمعوا إلى أي موعظة، وهذا مؤكد، ولن طبعا ما بيستفيدوش من الأحداث ولا بيستمعوا إلى أي تحذير، لكنها ستسوقهم ذنوبهم و يعني وجرائمهم ستسوقهم إلينا سوقا كي يشرفنا الله بتطهير الأرض من رجسهم.

الحل المتاح اليوم هو أن يعود الحكام في السعودية إلى عقولهم، أن يعودوا إلى عقولهم، وأن ينصحوا من حلفائهم وأصدقائهم. إذا كان في صديق للسعودية بأي مكان بالعالم، بلبنان وغير لبنان، بدل ما يطلع بعد شوي ويرد علي، يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، عندما نعود إلى مرحلة خفض التصعيد والتي كانت هناك يعني اتفاق سيتم التوقيع عليه، جاء العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة، ولذلك ذهبنا إلى ما هو أهم، نصرة أهلنا في قطاع غزة. البعض يقول لك ليش رحت له هناك تنصر نفسك وبتوبه لنفسك أول؟ احنا وضعنا طبعا أفضل بكثير مما يحدث في غزة، حتى ما يحدث اليوم رغم أنه قد يعني هناك اتفاق وقع وما إلى ذلك، لكن أهلنا في غزة يعانون كثيرا، فما بالك عندما كانوا يعانوا من أكتوبر 2023 طوال سنتين إلى أكتوبر 2025. فتقول لي أنا أوبهل نفسي وأدافع عن نفسي وأبصر أموري وأفلت أهلي في، لا يرضاها لنا الله سبحانه وتعالى، لا يقبلها لنا الله ولا رسوله. ولذلك وقفنا يعني صبرنا على جراحنا ووقفنا مع أهلنا في قطاع غزة، وهذا لا يعني أننا تنازلنا عن حقوقنا، بالعكس حقوقنا ما زالت في الحسبان وسنأخذها بإذن الله تعالى، لكن احنا تجنبنا طوال هذه المرحلة من أكتوبر 2023 إلى اليوم، تجنبنا المواجهة مع أعداءنا، حتى مع المرتزقة، تجنبنا المواجهة معهم، والجبهات أوقفناها، وحتى مع العدو السعودي تجنبنا المواجهة معهم. لماذا؟ وحشدنا لمواجهة العدو الصهيوني ونصرة أهلنا في قطاع غزة. لكن عندما يتحركوا هم، وأنا قد أنا مفلت لك وقد أنا وأنت أصلا الغلطان وأنت اللي معتدي علي وأنت اللي ناهب حقوق اليمنيين، ومع ذلك تتحرك بقوتك وبمؤامرتك لحرف معركتنا، وإحنا قد بنواجه الصهيوني وانت ما بالله تشتي تحرف بوصلة عداءنا لك أنت، وترجع أنت تقاتل نيابة عن الأمريكي والصهيوني. بالله عليك هل تظن أن الله حينصرك؟ أنا بين أقول لك أنا بين واجه الأمريكي والإسرائيلي، يقوم طارق عفاش يتصدر النوعي، يتصدى للأعمال العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر، أنت بتوقف مع الصهيوني صراحة؟ هل تظن أن الله ينصرك؟ من الغباء عندما يتحرك فدغم الآن ويقول أنا جنسيتي سعودي وأنا ويشتي حشد القبائل علشان يقوم يعني يشعلها حرب أهلية وهو كان ناوي هكذا، هل تظن أن الله ينصرك وأنت يعني وقفت وتصدرت موقف السعودي والأمريكي؟ مؤكد أن الله لن ينصرك، بالعكس سيسلطنا الله عليكم وسينصرنا عليكم بإذن الله تعالى. ولذلك احنا نقول انه البعض يتحرك بحماس زي هذا فتغم، يتحرك بحماس وبقوة مع الباطل، وحتى كثير من الإعلاميين والناشطين يتحركوا بحماس مع الحكومة الشرعية والرئيس رشاد العليمي والمش عارف، وهو بيتكلم وهو داري انه بيكذب بس مضطر يقول هكذا علشان يتعيش، بس بيتحرك بقوة. ليش احنا اللي معانا الحق واحنا مع الحق اصلا، لماذا لا نتحرك مش بنفس القوة، بقوة اكثر؟ ليش البعض بيخاف؟ استغرب يعني البعض ما زال يقول لك خلينا نهدي، خلينا مش عارف. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا والحديث كان عن نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم عندما رأى الشمس بازغة ورأى القمر وهذا ربي، طبعا الآيات بسمعنا نقرأها كلها، إلى أن وحاجه قومه، يقول الله سبحانه وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وإيش بعدين يقول لهم؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف تشتوني أخاف من السعودي ومن الأمريكي اللي أنتوا جعلتهم شركاء لله وأصبحتوا تعبدوهم، وكيف أخاف أنا كيف أخاف، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنتوا اللي تخافوا مش أنا اللي أخاف منكم. ولذلك نقول اللي عادوا بيظن أنه واقف مع مظلوميتنا وعادوا معانا، لا تخاف، اتكلم وأنت رافع راسك، اتكلم وأنت قوي، اتكلم وانخط، لأنك مع الحق وضد الباطل. صاحب الحق ما يخافش. وكيف أخاف ما أشركتم، وصاحب الباطل اللي ما بيخافش المفروض أنه هو اللي يخاف. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من الذي يجي لها الأمن؟ من الذي ينصرها الله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف بعدين ايش يقول الله، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه حجتنا، حجة الله، شوف مش حجتك أنت، حجة الله، آتيناها إبراهيم. فأنت لازم يكون معك، يعني تكون واثق أنك معك حجة قوية، أنك مظلوم وأنك مع الحق. ليش؟ لأنك مؤمن ولم تلبس إيمانك بظلم، ما ظلمت حد ولا ظلمت نفسك ولا، لأنه اللي يسكت على الباطل هو بيظلم نفسه لعلمكم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هيا بالله عليكم، من هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ خليك هكذا، إذا افترضنا أنك ضدنا وأنك البعض اللي يعني يناصب العداء لحكومة صنعاء ولسيد عبد الملك، أسألك بالله قل لنفسك، قل هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل تقول أن محمد بن سلمان تشمل هذه الآية؟ أن محمد بن سلمان أنه من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ هل تشمل هذه الآية؟ بالتأكيد ما تشملش. إذن مؤكد أنها تشمل من ينصب لهم العداء. بن سلمان، بن سلمان ناصب لنا العداء ووقف مع الأمريكي ووقف مع الصهيوني صراحة. إذن عليك أن تكون واثقا أنك، وبإذن الله أن نكون أننا نحن كذلك، أننا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ليش؟ لأنه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة، كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

طبعا مستمعينا الأعزاء، بعد بيان القوات المسلحة المواطنين في أمانة العاصمة صلوا مغرب وعشاء وخرجوا واحتشدوا في ساحة ميدان السبعين هكذا بدون أي ترتيب وبدون أي دعوة وإنما مباركة لبيان القوات المسلحة، خروج شعبي حشود تعبر بالأهازيج والزوامل عن تأييدها لمضامين بيان القوات المسلحة وأيضا شكرها لإيران على موقفها. بس نروح سريعا إلى ميدان السبعين قبل ساعتين تقريبا. هذا من ساحة ميدان السبعين طبعا الليلة

رجال رجال والرجلة رجال رجال بعد ابن طه رجال رجال بانثبت العز والرجلة. قل للسعودي يقع رجال ولا لعنا أبو شكله. طبعا هذا فيديو سريع من ساحة ميدان السبعين في هذه الليلة المباركة.

أدعو تحالف العدوان إلى وقف عدوانه على بلدنا وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب في موضوع الأسرى والإعمار والأضرار والكف عن المؤامرات الدنيئة الهادفة لاستقطاع أجزاء من البلاد.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران. هذه الجزئية المهمة في البيان، البيان اللي جاء فيه بيان القوات المسلحة الذي تلاه العميد يحيى سريع، نقاط يعني واضحة ومعروف أنه كانت ستأتي هكذا، لكن هذه الجزئية اللي ما دخلتش لا ضمن أولا ولا ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا، جاءت في الخاتمة، ونؤكد على استمرار في خاتمة يمكن رابعا أو في النقطة الأخيرة، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران. شوفوا شوفوا القوة والعظمة، حتى يعني، والسعودي داري أنه الآن به 200 مواطن يمني، منهم سياسيين ومنهم يعني مواطنين من اللي راحوا يشيعوا جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي، أنهم راجعين وحيرجعوا وغصبا عنك يا سعودي. ليش؟ هي رسالة نقولها للرياض اليوم، الأجواء اليمنية خارج حسابات الحظر القديمة.
1: في خطوة هي الأولى من نوعها، طائرة مدنية إيرانية تكسر الحظر الجوي الأمريكي السعودي المفروض على اليمن منذ 11 عاما دون إذن مسبق من تحالف عدواني، دأب على فرض شروط جائرة طيلة السنوات الماضية، شروط اختطفت السيادة وصادرت حق الإذن المسبق لهبوط وإقلاع أي طائرة مدنية أو أممية مع التدقيق في أسماء الركاب من وإلى مطار سيادي يمني خالص. لم تكن الرحلة مفاجئة، لكن المفاجئ أن النظام السعودي بدفع أمريكي حاول منع الطائرة الإيرانية المدنية والإنسانية من الهبوط في مطار صنعاء من خلال إرسال سرب من المقاتلات في خطوة عدوانية غير مبررة ولا مشروعة. كانت الدفاعات الجوية اليمنية لها بالمرصاد وقابلتها بعملية حازمة تؤكد القوات المسلحة.
2: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته.
1: أمام هذه الخطوة العدوانية السعودية، تحذر القوات المسلحة نظام الرياض وتلوح بخيارات استراتيجية تستهدف المطارات السعودية ومصالحها في البحر إن كررت أي محاولة لخنق الأجواء اليمنية، مرسية معادلة جديدة لكسر الحصار.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
1: في الحيثيات لم يكن ثمة ما يثير حفظة النظام السعودي المجرم، فاليمن ليس حديقة خلفية له أو ملحقا بسيادته، كما أن الرحلة لم تكن استعراضية أو ذات أبعاد سياسية، بل إنسانية بحتة واستثنائية في الوقت نفسه. فالطائرة حملت على متنها 200 مريض وعالق، حطتهم بسلام في مطار صنعاء بعد فترة طويلة من العناء والغياب نتيجة الحظر الجوي الجائر المفروض أمريكيا وسعوديا. ورحلة الإياب كذلك لم تكن عادية، إذ غادرت الطائرة المطار وعلى متنها أكثر من 200 مريض ومسافر يمني يرافقهم الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي الذي وصل إلى طهران بعد ظهر الجمعة للمشاركة في أكبر تجمع إنساني لتشييع قائدها ومرشدها السابق السيد الشهيد علي الخامنئي. يرى اليمنيون أن الخطوة السعودية عدوانية غير مبررة ولا شرعية، ويسجلون لإيران في المقابل موقفا إنسانيا تاريخيا، ذلك أن الرحلة الإيرانية مثلت تحولا كبيرا وبداية مسار جديد لكسر الحصار.
2: ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
1: بين ألم التشييع في طهران وأمل كسر الحصار في صنعاء ترسم ملامح معادلة إقليمية جديدة، وتتحرك الأجواء اليمنية خارج حسابات الحظر القديمة المفروضة أمريكيا وسعوديا، وما بعد لن يكون كما قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

0: نواصل وإياكم مستمعين الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وطبعا ذهب وفد يمني للمشاركة في تشييع السيد الشهيد السيد علي خامنئي, ووفد رسمي وشعبي. طبعا هذا الأمر له دلالة كبيرة أنه خرجنا بطائرة مدنية وكسرنا الحصار. والله أننا أشتي أضحك لكن ما عاد عن أضحكش. عموما ضمن الوفد المشارك في التشييع كان موجودا أو ما زال موجودا هناك في طهران الأخ الزميل نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ, وقد نشر فيديو على حسابه في منصة إكس من العاصمة الإيرانية طهران. لنستمع إلى نصر الدين عامر.
1: مساءكم حرية وشموخ وعزة وكرامة من العاصمة الإيرانية طهران, بعد وصولنا في وفد رسمي باسم الجمهورية اليمنية للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد القائد العظيم السيد الإمام علي الخامنئي وتدشين فك الحصار وكسر قيد الحصار على اليمن. غادرنا على متن الطائرة الإيرانية برغم التهديدات وبرغم محاولة العدو الإسرائيلي اختراق الأجواء اليمنية إلا أن الدفاعات الجوية تصدت له, وموقف الجمهورية اليمنية واضح بأن هذا الأمر مرفوض ولن نقبل باستمرار الحصار, وهذه الرحلة هي تدشين لكسر هذا الحصار ولن تتوقف هذه الرحلات, ستستمر, لن نسمح بأن يستمر الحصار على الشعب اليمني. هذه ثمرة من ثمار صبر وتضحيات ويعني جهود الشعب اليمني وانتصار من انتصارات الشعب اليمني. صبر الشعب اليمني كثيرا, قدم التضحيات لكي ينتزع حريته وقراره واستقلاله وأن لا يظل مرهونا للنظام السعودي ليحاصره ليرتكب بحقه أبشع الجرائم من خلال الحصار والقيود والظلم الذي استمر عليه لأكثر من 10 سنوات. هذا الحصار يجب أن يكسر, لن يعود إطلاقا إذا استمرت السعودية في ارتكاب الحماقات بدعم أمريكي وبأوامر أمريكية, فإن الرد عليها سيكون قوي وفعال وواسع وغير محدود. والبيان للقوات المسلحة واضح كل الوضوح, الشعب اليمني لم يعد قادر على أن يصبر أكثر مما صبر, لأنه قادر بإذن الله وبالتوكل على الله وبالثقة بالله وبالاعتماد عليه أن ينتزع حقوقه وأن يكسر القيود التي يفرضها العدو السعودي عليه. وألف تحية وسلام لكم من يعني المراسم الرسمية لتشييع الشهيد العظيم القائد الإمام السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه.
0: طبعا كان هذا تصريح الأخ نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ من مطار طهران, وأيضا أكد أن الرحلات ستستمر لا وإيش, وزي اللي يقول للسعودي وعاد إحنا راجعين صنعاء, إحنا نكمل التشييع ونرجع صنعاء بالطائرة الإيرانية, وها لو كان نصر الدين زد فعل بيده قفذنا هكذا, ها عر يعني تزيد تطلع طائراتكم الحربية تواجه هذه الطائرة. إذن هو هي الخطوة الأولى العملية لكسر لفك الحصار وإنهاء العدوان بشكل عام بإذن الله تعالى. وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن يسوق إلينا المجرمين سوقا لكي نذلهم, لأننا نذلهم بماذا؟ بإيماننا وارتباطنا بالله وثقتنا به, وأيضا بالصبر بالصبر بالصبر. الصبر يا جماعة عاقبته عظيمة جدا جدا جدا, ولأننا صبرنا فمؤكد أن الله سيفرحنا بالنصر بحوله وقوته.

طبعا من التعليقات الأخرى العربية حول بيان القوات المسلحة، الإعلامي خليل نصر الله المختص بالشؤون الإقليمية كتب على حسابه في منصة إكس، يقول: يبدو أن صنعاء اتخذت قرارا بفك الحصار عن نفسها بنفسها وباستخدام القوة، التصدي لطائرات حربية سعودية ومنعها من إرجاع طائرة إيرانية مدنية تقل جرحى ومرضى عالقين في الخارج هو جزء من توجه عام. كان ملفتا إعلان صنعاء عن مواصلة الرحلات بينها وبين طهران بعدما جرى اليوم. قلت لكم هذه جزئية مهمة جدا. كان ملفتا إعلان صنعاء عن مواصلة الرحلات بينها وبين طهران بعدما جرى اليوم، وشكرها لإيران على إرسال الطائرة وكسر الحصار. صنعاء، يقول خليل نصر الله، صنعاء تمهد منذ مدة لخطوات حربية هدفها كسر الحصار واستعادة المناطق الخاضعة لنفوذ أجنبي، ويبدو أن صنعاء تعرف كيف تستغل التبدلات الإقليمية بدقة. يختتم خليل نصر الله بالقول: مصلحة صنعاء والرياض عدم الصدام وتأمين السلام، ومفتاح ذلك رفع الحصار وتسوية يمنية عبر اليمنيين أنفسهم. الإعلامي خليل نصر الله المختص بالشؤون الإقليمية.

طبعا مستمعينا الأعزاء، كنا سنستمع الآن إلى هذه الأنشودة، وهي أنشودة في تأبين أو في مراسيم تشيع الإمام السيد علي الخامنئي. طبعا هذه الأنشودة كتبها الشاعر هادي حسين الرزامي عضو مجلس الشورى. طبعا أرسل لنا رسالة وكتب فيها أبيات، يقول: من يمن الإيمان والحكمة إلى شعب إيران الإسلام، قيادة وجيشا وحرسا ومواطنين، أبعث بأحر كلمات التعازي والمواساة في استشهاد قائد الثورة ومرشدها الروحي السيد المجاهد علي الخامنئي رحمة الله عليه، وإني بهذا المصاب الجلل لأرفع لكم تعازي كل يمني مؤمن مجاهد شريف، معبرا عن حزننا البالغ برحيل هذا العظيم العزيز على كل مؤمن، سائلا المولى عز وجل أن يرفع مقامه وأن يعصم قلوبكم وقلوبنا، وأن يخلفه عليكم وعلينا بأحسن الخلافة، وأن يجبر مصاب الأمة الإسلامية فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم ومحبكم هادي حسين الرزامي عضو مجلس الشورى. طبعا وأرفق التعزية هذه بقصيدة سنستمع إليها من كلماته وألحان وأداء فرقة عهد الولاء، فرقة عهد الولاء الإنشادية، توزيع ومكساج فكري الحوري، للشهيد السعيد القائد الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه. يقول القصيدة تحت عنوان عادة العظماء: رحلت وكل شعبك في حداده، وفي الكفار يعلنها إبادة، وخلفك قد مضى الحرس ليوثا لثأرك، والعدو يرى حصاده، قضى نحبا فنال بها الشهادة، وسام الله للعظماء إعادة، علي للعلا يسعى بجد، قضى العمر وأخلص في جهاده، مع الله مضى يحمي ويبني، فشيد دولة وحمى بلاده. طبعا القصيدة طويلة سنستمع إليها وهي منشدة كما قلنا، ألحان وأداء فرقة عهد الولاء.

طبعا نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، وما زلنا في بيان العميد يحيى سريع. وقد كتب الأخ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله

استمرار التسويف والالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب اليمني. إننا ندعو أبناء الشعب اليمني إلى أعلى درجات الجهوزية واليقظة والاستعداد والتمسك بوحدة الصف والثبات، فالمعركة اليوم تتطلب إرادة قوية واستعدادا كاملا، لأن الحقوق لا ينبغي أن تبقى رهينة للمجرمين. وليعلم الجميع أن فتح مطار صنعاء وإنهاء الحصار الجائر الذي استمر لأكثر من 10 سنوات ليس منة من النظام السعودي على اليمن، ولا فضلا يستحق الشكر، بل هو حق مشروع واستحقاق إنساني وقانوني، وبكل الاعتبارات كان يجب أن يتحقق منذ اليوم الأول. لقد تحمل الشعب اليمني خلال هذه السنوات ما تعجز عن احتماله شعوب كثيرة، وصبر على الحصار والمعاناة والحرمان، مقدما أولويات الأمة وإسناد غزة ومواجهة المشروع الصهيوني الساعي إلى فرض الهيمنة وإعادة تشكيل المنطقة بما يخدم أهدافه ومصالحه. غير أن هذا الصبر لا ينبغي أن يفهم ضعفا أو قبولا باستمرار الظلم، فلكل صبر نهاية ولكل عدوان تبعات، ومن فرض الحصار وأطال أمده يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجه وما خلفه من مآس ومعاناة، وعليه أن يتحمل تبعات السخط والغضب اليمني الذي سينفجر في وجهه. اليمن الذي صبر طويلا لن يقبل بأن تستمر حقوقه رهينة للابتزاز السياسي أو للمماطلة، وسيظل متمسكا بحقوقه المشروعة ويقاتل بكل ما لديه من قوة حتى ترفع عنه كل أشكال الحصار والعدوان. لا يوجد يمني حر لا يؤيد هذا المسار أو يرفض انتزاع الحقوق من السعودية بالقوة بعد كل ما تعرض له اليمن من دمار وحصار وقتل دون مبرر أو حق. كما لا تزال أدوات المملكة تعبث باليمن وبمقدراته، وتتاجر بدماء هذا الشعب والأمة وثرواته حتى اليوم، معذرة، وتتاجر بدماء هذا الشعب وإيلامه وثرواته حتى اليوم بدعم وتمويل وحماية سعودية وبتوجيهات أمريكية. اليمن يكسر الحصار. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. كلمة الفصل: سيركع النظام السعودي وسيأخذ الشعب اليمني حقه بالقوة. قواتنا المسلحة للعدو السعودي تقول: أي خرق للأجواء سيقابل برد شامل ضد المصالح الحيوية في البر والبحر، والرحلات بين صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج والتداعيات. بعدما يقرب من 11 عاما من الصبر والحصار الجائر والعدوان الغاشم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن زمن الانتصار قد ولى بلا أن معذرة أن زمن الانتظار قد ولى بلا عودة. تمثل الساعة 6 من يوم الجمعة 3 من يوليو مرحلة مفصلية وضعت حدا للحصار السعودي الأمريكي الجائر، فقد سقطت الخيارات السلمية على صخرة التعنت واللؤم السعودي، ذاك العدو الذي لم يترك بابا للحل إلا وأوصده، ولا سبيلا للإنسانية إلا وأعاقه. ما حدث فجر الجمعة من خرق سعودي للأجواء اليمنية كان إعلانا صارخا للحرب على الحق في الحياة، ومحاولة دنيئة لقتل المرضى والجرحى وهم يسعون لطلب العلاج. وهنا كانت لحظة التحول الكبرى. في الساعات الأولى من فجر الجمعة عند الساعة 5:20 صباحا بدأت سماء اليمن تكتب فصلا جديدا من فصول الصراع مع العدو السعودي. طائرة مدنية قادمة من طهران تحمل على متنها أكثر من 200 إنسان بين جريح يتضور ألما ومريض يلهث بحثا عن دواء منعه الحصار وعالق حرمته المملكة من أهله. طائرة لم تأتي إلا محملة بالجرحى والمرضى، وكان يفترض أن تعود بوفد يمني للمشاركة في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي كبقية المشاركين من شتى بقاع الأرض، لكن العدو السعودي المجرم لم ير في تلك الطائرة سوى فرصة للقتل البطيء. تشكيل من طيرانه الحربي اخترق الأجواء اليمنية لا لشيء إلا لمنع مرضى من بلوغ مستشفياتهم ومنع جرحى من لملمة أوجاعهم. لقد أرادوا أن يبقى مطار صنعاء الدولي سجنا كبيرا بلا قضبان يموت المحتجزون فيه بالحصار والجوع والمرض. لكن هذه المرة كان الرد مختلفا دفاعاتنا الجوية لم تكتفي بالرصد، بل انطلقت صواريخها لتقول كلمتها المدوية: كفى. أجبر الطيران المعادي على الفرار، وعادت الطائرة المدنية إلى بر الأمان لتهبط بركابها في مطار صنعاء في تحدٍ لإرادة الحصار الصهيوني السعودي.

0: في رخاء وشدة.
1: ما يميز بيان القوات المسلحة اليوم هو روحه الجديدة، لا حديث فيه عن ضبط النفس أو إعطاء فرصة للحلول السياسية، بل تحدث بلغة من بلغ به اليقين أن السلاح وحده هو ما يفهمه هذا العدو اللئيم. وجاءت بنوده الأربعة لتعلن تدشين مرحلة رفع الحصار بقوة السلاح. معادلة المطار بالمطار والمصلحة بالمصلحة، في أوضح تحذير أعلنت القوات المسلحة أن أي محاولة سعودية مستقبلية لخرق الأجواء أو ارتكاب عدوان لن تقابل بإدانة، بل برد شامل يستهدف المطارات والمصالح الحيوية في البر والبحر. إنها معادلة ردع جديدة جوهرها أي مجازفة سعودية تعني استهدافا يمنيا لكل المصالح الحيوية من منشآت نفطية واقتصادية ومقرات سيادية، والأهم ما ورد من تهديد باستهداف المصالح في البحر، والعدو يدرك تماما ماذا يعني ذلك. إن لم ترضخ المملكة فقد تصبح يوما عاجزة عن تصدير برميل نفط واحد، فكما تستهدف معامل التكرير في العمق السعودي ستستهدف كل سفينة محملة بالنفط. وقد رأى العالم بأم عينيه ما فعلته القوات المسلحة اليمنية بالسفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية خلال معركة إسناد غزة. كان البيان حاسما، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية. هذا البند هو إعلان نية بتحويل المعاناة إلى فعل عسكري. حصار دام 11 عاما لن يستمر 11 يوما إضافيا دون ثمن باهظ يدفعه من يفرضه. فمن غير المنطقي أن يحاصر شعبنا اليمني من نظام عميل ثم يبقى شعبنا بلا كلمة فصل. وإن كان النظام السعودي استغل انشغال اليمن بإسناد غزة في السنوات الماضية، فإن اليمن اليوم بعون الله قادر على انتزاع حقه مهما جسمت التحديات. لقد نفد صبر الشعب اليمني، وها هي القبائل تخرج كل يوم معلنة النفير والجهوزية لأخذ الثأر من النظام المتغطرس. آن الأوان ليعرف آل سعود أنهم أعجز من أن يكونوا حجر عثرة في طريق شعب يشهد التاريخ بدوره في طمس إمبراطوريات وإركاع أخرى. إن القبائل اليمنية على أهبة الاستعداد لدعم الجيش ونصرة المظلومين ضد آل سعود المتغطرسين.

0: طبعا سنعود مستمعينا الاعزاء للحديث عن بيان القوات المسلحة والتصدي للطيران الحربي للعدو الصهيوني السعودي، ولكن دعونا نذهب إلى العمليات العسكرية أيضا الإيرانية التي ما يقولوا أحنبت العدو الأمريكي واستهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة، وحولت هذه القواعد الأمريكية إلى عبء استراتيجي سواء على الأمريكان أو على الدول الحاضنة.
1: تحول العدوان على الجمهورية الإسلامية إلى امتحان قاس للعقيدة العسكرية الأمريكية في الخليج، حيث الولايات المتحدة باتت تبحث عن مخرج. وبعد عقود من إنفاق مئات المليارات من الدولارات لبناء شبكة قواعد ضخمة لتكريس الهيمنة، يراجع البنتاغون جدياً جدوائية هذا الأنموذج الذي بات يرى فيه كثير من العسكريين والمسؤولين الأمريكيين عبئاً استراتيجياً خطيراً أكثر منه مصدر قوة. فبحسب فوكس نيوز وول ستريت جورنال، يناقش البنتاغون توزيع قواته على مواقع أصغر ونقل بعض مراكز القيادة والعمليات غربا وتقليص وجوده في بعض القواعد، مع دراسة نقل أجزاء من منظومة القيادة والسيطرة إلى الأراضي المحتلة التي يجري التعامل معها باعتبارها قاعدة أمريكية متقدمة، كما يجري بحث عدم إعادة بناء بعض المنشآت التي دمرتها الضربات الإيرانية في إقرار ضمني بأن عصر القواعد العملاقة يقترب من نهايته وفقا لمراقبين. وفي نفس الإطار، تخطط الولايات المتحدة وفقا للغارديان لاستثمار نحو 4 مليارات دولار لتحديث قواعدها في المملكة المتحدة، بما يعكس انتقالا تدريجيا لمركز الثقل العسكري بعيدا عن الخليج الأكثر تعرضا للخطر، وذلك رغم التذلل الخليجي للحماية الأمريكية. الإعلام الغربي اعتبر أن ما يجري يمثل أحد أكبر التحولات في الانتشار العسكري الأمريكي منذ عقود، بعدما كشفت إيران هشاشة أهم القواعد الأمريكية عندما أصبحت ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيرة. المفارقة أن إنفاق واشنطن لمئات المليارات على مدى عقود لترسيخ وجودها العسكري في الخليج وإنفاق أنظمة الخليج لتريليونات الدولارات بهدف الحماية لم يتأتى عنه نتائج تذكر، بل على العكس شكل عبئاً وفاق ما كفت الخسائر. وفي هذا السياق تشير تقديرات وول ستريت جورنال إلى أن إعادة إعمار المنشآت المتضررة في البحرين وحدها قد تكلف نحو 400 مليون دولار دون احتساب تكاليف إزالة الأنقاض وإعادة بناء منشآت الاتصالات والأقمار الاصطناعية وغيرها من المرافق. المؤشرات تؤكد وفقا لمحللين أن العدوان على إيران لم يسقط الهيبة الأمريكية فقط، بل أحرق عقودا ومئات المليارات التي استثمرت لزعزعة استقرار المنطقة، دافعا البنتاغون إلى البحث عن صيغة جديدة لوجود أقل انكشافا بعد أن فقدت القواعد الثابتة حصانتها أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية، في إشارة جديدة لتثبيت إيران لشرطها الملزم بالانسحاب الأمريكي من المنطقة تحت النار.

حسن الظفر. واصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، وفي إشارة واضحة إلى أن المعركة القادمة قد تتسع، وجهت القوات المسلحة دعوة للشعب اليمني لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية. هذه الدعوة التي تأتي تلبية لنداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تعني أن الجبهة الداخلية في حالة استنفار كامل، وأن الشعب بأسره شريك في هذه المعادلة الجديدة. بيان القوات المسلحة اختتم بالتأكيد على أنها بكافة تشكيلاتها، أي القوات المسلحة، أنها بكافة تشكيلاتها جاهزة لأي خيارات يتخذها السيد القائد، وأن يدها على الزناد لتنفيذ توجيهات فك الحصار وإخراج المحتلين. هذه اللغة المباشرة تؤكد أن زمن المناورات السياسية قد ولى، وأن زمن الحسم العسكري قد بدأ، وقد ذاق العدو السعودي بأس صواريخ اليمن وطيرانه المسير طيلة 8 سنوات من المواجهات العسكرية، وسيذوق اليوم ما هو أشد وأمر. نقف نقف.

الموقف الإيراني كسر الحصار بالإرادة. وسط ظلام الحصار يبرز الموقف الإيراني كنموذج للصداقة التي تتحدى العدوان. ولم ينسى البيان أن يثمن عاليا مبادرة طهران لكسر الحصار عبر طائرة مدنية تحمل المرضى والعالقين ووفد التشييع. هذه رسالة بأن الحصار السعودي الأمريكي بدأ يتصدع ليس فقط بفعل الصواريخ بل بفعل الإرادة السياسية للدول الحرة التي أبت الخضوع للإملاءات الخارجية. وتأكيد البيان على استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران مهما كانت التداعيات هو إعلان بفتح صفحة جديدة عنوانها كسر الحصار أو تحطيم من يفرضه. وهنا تتجلى الجدية في خطة تنفيذية تضع النظام السعودي أمام الخيار الأصعب، إما أن يبادر بكسر الحصار ويحفظ ماء وجهه، وإما أن يستمر الطيران الإيراني في رحلاته، وأي تعرض لها سيكون صاعق حرب لا تنتهي إلا بانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملةً.

مستمعينا، قد يتساءل البعض لماذا هذا التصعيد الآن؟ الإجابة تكمن في 11 عاما من المماطلة والمراوغة والتعنت السعودي. كل الحلول السلمية فشلت. كل الحلول السلمية فشلت لأن العدو السعودي ظن أن الصبر اليمني ضعف وأن الصمت خوف، لكن حسابات الرياض كانت خاطئة، فالصبر الاستراتيجي الذي أبدته صنعاء لم يكن يوما استسلاما، بل كان مرحلة لبناء القوة وامتلاك زمام المبادرة. واليوم وقد غدت القوات المسلحة قادرة على ضرب المصالح الحيوية في البر والبحر، لم يعد هناك مبرر للصبر. إن بيان اليوم هو تتويج لمسيرة طويلة من الصبر وإذان ببدء مرحلة جديدة من الردع. إنه يقول للعدو السعودي: لقد اختبرت صبرنا طويلا، فاختبر الآن بأسنا. يبقى عنوان المرحلة التي دخلها اليمن جليا: خيار لا خيار إلا النصر. فبعد أن طرق اليمنيون كل أبواب السلام فوجدوها موصدة، لم يعد أمامهم إلا باب الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، كانت خاتمة البيان العسكري بكونها عقيدة شعب اختار أن يكون حرا أو لا يكون. إنما حدث اليوم هو نتاج جهود الشعب اليمني وثمرة من ثمار تضحياته، وها هو الشعب على جهوزية عالية على المضي في انتزاع كل حقوقه من الدول المعتدية عليه.

قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما لإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

طبعا مستمعينا وصلتنا الكثير من المشاركات ومن الرسائل، ومن أبرز هذه المشاركات مجموعة أبيات كتبها المهندس عبد اللطيف العماد. يقول فيها الأخ عبد اللطيف العماد: جارة السوء أفيقي من ردى نوم عميقي، يمن الأحرار أفضت بعد إعداد حقيقي، أن تعيدي كل حق عز عن شعب عريقي، وارحلي من كل شبر تسلمي نار الحريقي، وارحلي من كل شبر تسلمي نار الحريقي، شعبنا ضاق اصطبارا بمعاناة وضيق، ثأره بركان بأس يا حثالات الرقيق، إن تماديت ستلقي مننا ما لا تطيقي، إن تماديت ستلقي مننا ما لا تطيقي. المهندس عبد اللطيف العماد. في وجوه أحجار البشر.

وأيضا رسالة أخرى بين أيدينا من مستمع آخر وهو اسمه كمان عبد اللطيف، وهو عبد اللطيف الغرسي. يقول الأخ عبد اللطيف الغرسي، يقول المثل ذيل الكلب ما ينعدل، وهذه الأسرة الخبيثة أسرة آل سعود والمزروعة في خاصرة الأمة العربية والإسلامية أسرة آل مردخاي، فعداء هذه الأسرة لشعبنا اليمني مش من اليوم، بل لأكثر من قرن منذ جريمة قتل حجاج بيت الله في تنومة، وبعدها في محاربة الثورة اليمنية 26 سبتمبر، ودعم عملائها بكل الدعم حتى حصار السبعين، وهي تدفع بالتنيك الذهب للمرتزقة، وبعد اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، وكان اغتياله اغتيال وطن، وبعدها دعم المرتزقة وإدخال اليمن في حروب داخلية، ما هيش حروب داخلية، هي حروب مدعومة، يعني طرف مدعوم من السعودي والطرف الثاني مدافع ويعني وطني، بين ما كان يسمى بالشطرين وحروب بين ما كان يسمى بالشطرين وحروب المناطق الوسطى، وبعدها قيامهم بدفع عناصر الانفصال وقيام حرب 94، وبعدها قيامهم بعاصفة الحزم وحرب وحصار ظالم على هذا الشعب الصابر والصامد والمنتصر قريبا إن شاء الله. فهذه الأسرة الخبيثة لا ينفع معها غير الصميل، لا لها لا عهد ولا ذمة، خاصة اليوم وقد لدينا بفضل الله القوة الكافية لردع هذا العدو، ولدينا البحر الأحمر وباب المنبد وباب المندب مربط الفرس. عبد اللطيف الغرسي، شكرا جزيلا للعميد عبد اللطيف الغرسي.

فنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ندعو تحالف العدوان إلى اغتنام فرصة الهدنة ووقف العدوان بشكل كامل وإنهاء الحصار والاحتلال واستيعاب الدروس التي تجلت خلال كل هذه السنوات الثمان والتي تبين بشكل قاطع استحالة تحقيق أهدافهم غير المشروعة في احتلال هذا البلد وفي السيطرة على شعبه وفي الإذلال لأبنائه. هذه الرسائل المهمة نأمل أن يستوعبها تحالف العدوان، وإلا فشعبنا يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة، وهو مستمر في الدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وفي السعي المستمر لرفع الحصار الجائر الظالم. نحن لسنا عدوانيين، نحن نواجه العدوان ونتصدى للمعتدين.

0: الجمع سيهزم، هاجم وتقدم، الجمع سيهزم، واحتك بدمائك عنوانا لن تقبل بالعيش.
1: أخيرا مستمعينا الأعزاء، بين أيدينا رسالة من الأخ العزيز عبد الغني الموشكي، ورسالة رائعة تذكرنا بالعدوان الذي بدأ في 2015. أيضا كان هناك اعتراض لطائرة مدنية إيرانية. يقول عبد الغني الموشكي، طبعا من بداية رسالته، يقول: جاء بيان القوات المسلحة اليوم كأول خطوة من خطوات فك الحصار واستعادة الحقوق وإنهاء العدوان. وما بعد البيان ليس كما كان قبل البيان، ليس كما حدث في عام 2015 حينما تم اعتراض طائرة إيرانية من أن تهبط بمطار صنعاء، وتم اعتراضها مرة أخرى حين حاولت الهبوط بميدان السبعين، وتم قصف ميدان السبعين في ذلك الوقت بغارتين لمنع الطائرة من الهبوط وعادت أدراجها. لكن اليوم ما بعد البيان ليس كما قبله، والقادم أعظم بإذن الله. عبد الغني الموشكي، شكرا جزيلا لعبد الغني الموشكي، وشكرا طبعا لكل من تواصلوا معنا. وإحنا حنتوقف هنا ونختتم حلقتنا لهذه الليلة. أنتوا دارين ليش حنختتم؟ لأنه قد لنا شهرين بغير مستحقات، والمدير حقنا سافر طهراني قبر السيد خامنئي. قلتكم الله، يعني إلى هذا الحد توصل المهزلة؟ ما بش في بالك أنه أن معك موظفين، أن معك تقريبا 600 موظف أو 1000 موظف. المؤسسة العامة لدعوة التلفزيون ما بش معهم مستحقات لهم شهرين، بدل ما تجست، بدل ما تتخبى وتجست تبصر كيف تعمل. كان أهم عندك أنك تروح تشارك في التشيع، ما كانش ضروري تروح تشارك في التشيع. عموما احنا حنختتم. طبعا قالوا لي لا تكلمش، لكن ما قدرت أصبر من بداية الحلقة. احنا نكتفي الليلة ونختتم. هذه تحيات طاقم البرنامج: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، عبد الكريم العوام، أحمد عامر، محمد عبد الكريم الوشلي. وأعتذر منكم، أعتذر أنا شخصيا لأن أنا اختتمت في هذا الوقت، ولكن يعني يجب من موقف على الأقل. شكرا جزيلا، هذه تحياتي، مطيع حسين الفقيه، دمتم في أمان الله.

0: تحكي مقابر جنود وقادة الحملات العسكرية الخارجية المتوزعة في الكثير من المناطق اليمنية تاريخا طويلا من الأحداث شهدتها العربية السعيدة خلال قرون من الزمن. هنا قضى عشرات الآلاف من الجنود والقادة، وهزمت جيوش بأكملها، وانكسرت إمبراطوريات كانت في أوج مجدها. يعتقد أغلب المؤرخين عربا كانوا أو أجانب إن اليمن ظلت عصية على القوى الخارجية، فلم تخضع أو تستكين حتى عرفت بمقبرة الغزاة.
1: الفرس بالفعل، والرومان قبلهم، والأحباش والأتراك والأيوبيين كلهم بالفعل، والبريطانيين وحتى البرتغاليين كلهم بالفعل كانوا يأتون إلى اليمن ويكونوا يعني بالفعل تكون اليمن مقبرة لهم.
2: الرومان اللي جو حملة إليوس غالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرات.
3: قالوا إنها لم يهزموا في العالم، أن إمبراطوريتهم لن تكبر إلا في اليمن.
4: لا يهم اليمني إطلاقاً من يكون عدوه وماذا يستخدم عدوه من أسلحة، هذا على مدى التاريخ.
5: لا يستطيع أي جيش أن يستولي على اليمن لأن أهلها أشداء مقاتلون بالفطرة.

0: تتوسط اليمن قارات العالم القديم وتشرف على أهم طرق التجارة البحرية كهمزة وصل طبيعية بين المشرق والمغرب. يتربع جزء كبير من سكانها على عروش الجبال الشاهقة من المرتفعات الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية، فيما يتوزع البقية خارطة متنوعة من التضاريس ما بين سهل وساحل وهضبة وصحراء. تكتسب اليمن أهميتها مما حققه أبناؤها من إنجازات حضارية ستظل بلا شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني.
1: هذا الإنسان عندما أنتج هذه الحضارة نشأت عنده روح لها ولاء مع الأرض، لها ولاء مع السماء، مصدر الماء لها ولاء مع السماء. هذا الولاء بنى عقلية قادرة على تشخيص المشكلة وحلها، قادرة على تشخيص الظاهرة وتوظيفها. تدريجيا تدرب على أن يخلق الظواهر، أن يصنع الظواهر. ولهذا تشوف الإنسان اليمني يزرع في، يشرب من بطن الوادي ويزرع سفح الجبل ويسكن في قمة الجبل. اسأل نفسك حتى ينزل من قمة الجبل إلى الوادي وحتى يصعد إلى قمة الجبل ماذا يحتاج من جهد؟ فبناء قدرته على الاحتمال أصبحت قوية وقدرته على الصبر أقوى، فعقله أصبح عقل مبدع.
2: في فترة ما قبل الميلاد الإخباريين العرب يتحدثوا عن الرماح الشرعبية، وهذه الرماح هي كان لها تواجد، والأسنة الشرعبية كذلك، وبقية المناطق. لا يوجد منطقة في اليمن لم تكن يرتبط اسمها بمنتج. نتحدث عن الثياب الحرازية، نتحدث كل منطقة من مناطق اليمن كان لها منتج خاص بها يميزها. هذا المنتج كان متواجد في مناطق كثيرة من العالم.
0: يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري وبأرضهم المعطاءة وتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. فيما توثق شهادات مختلفة صورا متنوعة لشدة بأس اليمنيين في القتال واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم.
3: أديب عراقي اسمه محمد الجواهر زار اليمن في العشرينات، غير محمد

0: أفرشة أرقى أنواع الجلود في العالم، الجلود اليمنية، لأنه ما يدبغوها بالوسائل التقليدية الملح والهذا، يدبغوها بالقرض، نبات القرض اللي يدرس الحضارات يسموه العربية السعيدة. فيعني الآخرين كانوا يتطلعون له، السومريين والبابل والأكاديين كانوا يأخذون المعادن من حضرموت، وش مدري نجوز أخذوها أيضا من أقرب منهم. فعمليا كان كل موقع حضاري يزدهر يكون مطمح الأطماع الآخرين، خاصة عندما يكونون الآخرين لا يمتلكون إلا وسائل القوة لكن لا يمتلكون وسائل الحضارة. فلهذا اليمني لم يخشى الآخر، واليمني أروع الناس في الحوار مع الآخر.
1: أطلق على اليمن يعني عبارة مقبرة الغزاة، لأن اليمنيين منحتهم تضاريس اليمن والجغرافيا الطبيعية قدرة على القتال في ظروف أفضل، قدرة على التأقلم مع التحديات، قدرة كبيرة جدا على الصبر، على الصمود، على البطولة، على التضحية. لدى اليمني قدرة كبيرة جدا على الاعتزاز بأرضه، الاستعداد للدفاع عن أرضه، الجغرافيا تساعد على ممارسة هذه القيم في ميدان المواجهة مع التحديات.
2: تبدأ قصة مقبرة الغزاة عندما ابتلعت صحراء الجوف ومارب الحملة العسكرية الرومانية في فترة ما قبل الميلاد. بيزنطة، أكبر امبراطورية في ذلك العهد، كانت قد قررت غزو جنوب شبه الجزيرة العربية والسيطرة عليها والاستفادة من موقعها المهم وثرواتها المتنوعة. هذا ما تكشفه لنا كتابات الكلاسيكيين الرومان عن اليمن، والتي كانت الدافع الرئيس للإمبراطور أغسطس في اتخاذ قرار الغزو. سترابون الذي رافق الحملة الرومانية يقول عن العربية السعيدة: إن بلاد سبأ هي أخصب الأراضي على الإطلاق، أما شعبها فقد أضحى أغنى الناس قاطبة. أما أجاثا ريخيوس فقد قال عن اليمنيين: لا توجد أمة أكثر ثراء من السبئيين. ويقول ديودوروس الصقلي: إن السبئيين يتفوقون على بقية الشعوب بالثراء والمفاخر الأخرى. وكتب آخرون في وصف اليمن بالقول: إن فيها قصورا رائعة ذات أبواب وجدران وسقوف مرصعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. في العام 25 قبل الميلاد تحرك الجيش الروماني بقيادة أليوس جاليوس قاطعا البحر والصحراء باتجاه اليمن. لم يكن قائد الحملة يدرك ما ينتظره من هزيمة ساحقة على أيدي اليمنيين، ليعود مع بضع مئات من جنوده الناجين، فيما بقية الجيش قضى في المعارك. واجه مرشد الحملة الوزير سيلي حكم الإعدام نتيجة الفشل في السيطرة على اليمن، واتهم بالخيانة.
3: كانت أول حملة أيضا تأتي من البر، لأنها دائما الحملات على اليمن بحرية، وأتت عبر نجران ولكن تاهت في الصحراء في الربع الخالي، لم تصل إلى، وصلت يعني هناك أقوال أنها وصلت إلى يعني أسوار مارب، وانكسرت الحملة بعد حصار يعني استمر بضعة شهور وانكسرت الحملة. ويبدو أن الحملة التي انكسرت عادت عبر الوديان وشردود سهام، فعادت من طرق مختلفة. اكتشف قبل بضع سنوات كمية كبيرة جدا من العملات الرومانية واليونانية في تلك الفترة في جبال الضامر شرق باجل.
0: اليمن يتمتع بحدود مانعة،

0: الحدود المانعه هي الحدود التي يمكن اجتيازها ولكن بصعوبات وبتضحيات كبيره، الصحراء اولا والبحر ثانيا، زائدا طبيعته الداخليه من الممكن ان تغلق بالجبال، خرب الممرات تغلق الجبال وتحدد الحراك، زائدا قدرته على التعامل مع هذه الاحداث الطارئه. فالرومان اللي جو حمله اليوس جالوس شقد وصلوا منها الى اليمن وشقد رجع منها الى روما؟ ولا بالمئات، يمكن بالعشره. وقيس هذا على كل الحملات التي حصلت في التاريخ الى المرحله الراهنه.
1: اليمنيون استخدموا طريقه حربيه لكسر تفوق الجيش الروماني، كانوا يستخدمون الكمائن التي تؤدي الى وقوع خسائر كبيره في صفوف الحمله. يقال ان اعداد قليله من الرومان فقط هي التي نجت، وهذا ما يدحض ادعاءات بعض المؤرخين الذين يقولون ان الحمله انهزمت بسبب ضياع الطرق وانتشار الامراض فيها. كانت المقاومه اليمنيه سبب رئيس في انكسارها ودحرها.
2: تعددت أسباب الغزو الروماني لليمن، حيث يجمع الكثير من المؤرخين على أن الاقتصاد والثروة كان وراء اندفاع الإمبراطورية البيزنطية لتسيير حملتها باتجاه اليمن. فيما يتحدث آخرون عن أسباب ثانوية، منها السيطرة على البحر الأحمر واحتكار طرق التجارة وجني أرباح من عائدات الزراعة وتجارة البخور والضرائب. استدعت روما خيرة جنودها للمشاركة في الحملة، وقام إليوس جاليوس ببناء 80 سفينة ذات طابقين و130 سفينة أخرى لنقل ما لا يقل عن 10,000 جندي. ومع انضمام 1,000 مرتزق من أعراب الشمال للحملة وكذلك 500 من اليهود، أصبح عدد المشاركين في الحملة 11,500 جندي. وصل الجيش الروماني إلى نجران فالجوف وصولا إلى فرض حصار مطبق على مأرب. استخدم اليمنيون في مقاومتهم للغزو الروماني أسلوب الأرض المحروقة وكذلك الكمائن. كانوا يعمدون إلى إحراق منازلهم وردم الآبار قبل انسحابهم حتى لا يستفيد منها العدو. تحكي الأساطير الشعبية اليمنية أن فترة الحملة الرومانية شهدت ظهور الزامل الشعبي. كان الزامل وسيلة من وسائل الحماس ورفع المعنويات لقتال الأجنبي ودحره.
3: للزامل اليمني حضوره التاريخي في حياة اليمني. وتقول الأسطورة التي سبق وأن أشار إليها الشاعر البردوني في تأريخه للزوامل أن الزامل يعود إلى أحد الأساطير التي واكبت الغزو الروماني لليمن. في الغزو الروماني لليمن اضطر بعض القبائل أن يلجوا إلى الكهوف والجروف المحيطة بمناطق الغزو. تقول كلمات الزامل الذي يمثل البذرة الأولى للزامل اليمني بحسب الأسطورة: قبح الله وجهك يا الدليل، إن بعد الحرايب عافية، بعد الحرايب ما نميل، بعد الحرايب ما تجيك العلوم الشافية.

0: الحملات العسكرية الخارجية على اليمن لم تتوقف، فها هي مملكة أكسوم وبإيعاز من بيزنطة تقرر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي إخضاع اليمن لتعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها البحرية. دفع الأحباش بجيوشهم الجرارة نحو الساحل اليمني، مستفيدين من بوادر الصراع الذي خيم على مراكز الحكم في مأرب وصنعاء وظفار، فيما تشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن الصراع بين اليمنيين حينها شمل ممالك حضرموت وسبأ من جهة وحمير من جهة أخرى. اقتصر النفوذ الحبشي خلال القرنين الأول والثاني الميلادي على الساحل الغربي بشبه الجزيرة العربية. سرعان ما قرر اليمنيون مواجهة الأحباش متجاوزين خلافاتهم بعد أن تبدى لهم حقيقة أطماع الأجنبي في بلادهم لتعود اليمن مستقلة تحت ظلال الدولة الحميرية الثانية.
1: اليمني نفور من الأجنبي، نفور من الوجود الأجنبي في اليمن، ولكن عندما يتصارع مع نفسه يستنجد بهذا الأجنبي ثم ينقلب على هذا الأجنبي. وقراية التاريخ اليمني في جانب مهم جدا في العلاقة بهذه الاحتلالات التي أشرتم وتكلمتم عنها دائما ستلمس في هذا الجانب، يتصارع اليمنيين فيما بينهم ويستنجدوا بالأجنبي ثم يتواجهون جميعا في مواجهة الأجنبي.
2: أنا قلت لك أنه أي شعب يتعرض للعدوان للغزو يواجه بالمقاومة. نحن قاومنا الكثير من مظاهر التسلط الأجنبي، مش للحبشي، التسلط الأجنبي قبل الإسلام وحتى أثناء الإسلام واجهنا الكثير، واجهنا حتى الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت قبل أن تتحول إلى سلطنة كانت خلافة، نظام خلافة، واجهها اليمنيون عندما مارست التسلط على الشعب اليمني. لا أقبل لا اليمنيين أنا في تقديري الشخصي ولا أي شعب في العالم، أي شعب حر، أي شعب حي، أي شعب متحضر، لا يقبل تسلط الآخرين عليه.

0: اتسع نفوذ الحميريين بعد توحيدهم أغلب مناطق الجزيرة العربية. ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي كان التبابعة يلقبون بملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنة، وأعرابهم طودا وتهامة، منهم الملك المشهور أسعد الكامل. وإزاء حالة التصدع التي بدت على وضع اليمن في القرن السادس الميلادي، عاودت أكسوم الكرة مرة أخرى، متذرعة هذه المرة بحادثة أخدود نجران. كانت الغزوات الحبشية لليمن بدعم مباشر من بيزنطة، التي قدمت في الحملة الثانية عشرات السفن لنقل الجنود إلى الساحل الغربي لليمن.
1: هناك ما يسمى في علم السياسة لعنة الجغرافيا. الموقع الجيوسياسي لليمن كان عاملا مهما في أطماع الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. كان لهذا الموقع يعني أثره الكبير في محاولة الغزاة أن يحتلوا اليمن كي يسيطروا على طرق التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن، موقع اليمن حينها كان موقعا متوسطا بين الرومان والتجارة الآتية من الهند ومن الصين ومن شرق آسيا، وخصوصا تجارة التوابل وتجارة اللبان التي كانت تأتي من حضرموت، ومن ثم تنطلق إلى بلاد الشام وأوروبا ومصر وأفريقيا.
2: الأطماع الخارجية كان مرتبط بقوتين قبل الإسلام 500 سنة 600 سنة اللي هو ما بعد الميلاد بفترة، هو الروم، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فارس والروم. كانت اليمن هي الركن الثالث، راح هذا الركن انهار، فتسابق الروم والفرس على تركة هذا الرجل المتهاوي اللي هي اليمن. فكانت الحبشة كدولة مسيحية قوية حليفة للروم المسيحي، حليفة لروما المسيحية، فأوعز لهم الإمبراطور الروماني بأن يتقدموا إلى اليمن لكي يفرضوا نفوذ للمسيحية وبالتالي للروما أكثر مما هي للحبشة. ولذلك أسبق عليها مفهوم الغزو، وفيه جانب من الصحة لأنه تمدد لنفوذ روماني أكثر منه نفوذ حبشي، أكثر منه نفوذ حبشي.
3: وصلت السفن الحبشية في الحملة الثانية وعددها 80 سفينة، منها 60 سفينة قدمتها بيزنطة للمشاركة في الغزو، وقد وصلت السفن إلى المخا ويقال ما بين المخا وباب المندب، وحدثت أول معركة في المخا، ويقال أن الملك الحميري دونواس قتل في هذه المعركة، وهناك رواية تقول أنه أغرق نفسه في البحر خشية من العار.
0: يقال بأن أكسوم استنجدت بالروم لمساعدتها في احتلال اليمن بعد هزائم جيشها ومحاولة اليمنيين غزوها، وذلك قبل العام 525 للميلاد. تشهد بقايا آثار عاصمة الحميريين ظفار على حجم الدمار الذي حل بالكثير من المدن اليمنية جراء الغزوات الحبشية. فشلت قوات الأحباش في إحكام قبضتها على سائر المناطق اليمنية، حيث لم تشهد الفترة من العام 533 للميلاد وحتى العام 599 للميلاد أي استقرار.
4: إضافة إلى تدمير القصور كسلحين، حاول الأحباش فرض الديانة المسيحية على اليمنيين ورفع الضرائب، وكذلك اضطهاد وقمع كل من يعترضهم. بعض المؤرخين نقلوا روايات تتحدث عن ظلم الأحباش اليمنيين بموجب توجيهات ملك الحبشة الذي أمر الجنود بقتل أي جنوده بقتل ثلث الرجال وسبي ثلث النساء وإحراق الأراضي الزراعية.
0: تصاعدت المقاومة اليمنية ضد التواجد الحبشي لينتهي المطاف بجنود أكسوم وأتباعها إلى المغادرة على وقع الهزائم العسكرية. تسجل الأحداث التاريخية عدة ثورات قام بها اليمنيون ضد الاحتلال الأكسومي. بدأت تلك الثورات بالرفض الشعبي الكبير لتدمير القصور والمدن وكل ما له علاقة بالتاريخ اليمني. اشتعلت نيران ثورة أخرى واتسعت لتشمل أغلب مناطق القبائل، وذلك بقيادة أحد الأقيال ويدعى يزيد بن كبشة.
3: كان اليمانيون يهاجمون الحاميات التابعة للأحباش، ويقال أن الأحباش سيطروا حينها على مدن، وأن سيطرتهم لم تستمر طويلا على تلك المدن بسبب الثورات والرفض الشعبي لتواجدهم.
0: سخر إبرهة عشرات الآلاف من جنوده للقضاء على الثورة في الجوف ومأرب وحضرموت، وأرسل معظم جنوده إلى أودية صرواح لملاحقة الثوار. شهدت مناطق تهامة هي الأخرى ثورة ضد الأحباش، وذلك بقيادة عروة الملاحي. وعندما قرر إبرهة غزو الحجاز واستهداف مكة، كان اليمنيون أول من وقف في طريقه محاولين منعه بالقوة من بلوغ هدفه. اصطدم جيش إبرهة في طريقه إلى الحجاز بالمقاتلين اليمنيين، وذلك بقيادة ذو نفر الحميري ونفيل الخثعمي. مع اقتراب نهاية القرن السادس، كان الأحباش في اليمن قد فقدوا سيطرتهم على الكثير من المناطق، لينتهي تواجدهم إثر هزيمة جيشهم أمام القبائل اليمنية بقيادة سيف بن ذي يزن. أعقب خروج الأحباش ظهور قوة خارجية جديدة في المشهد اليمني، وإن كانت هذه المرة بلا قوات عسكرية كبيرة. في العام 575 قدم مع آخر الملوك الحميريين ما يقارب 600 رجل من فارس للمساعدة في طرد الأحباش، ليصبح هؤلاء فيما بعد جزءا من منظومة الحكم.
2: إمبراطور فارس وجد فرصة لضرب عصفورين بحجر، أنه إخراج النفوذ الروماني من اليمن من خلال الأحباش، وإيجاد على الأقل علاقة تكافؤ تظل اليمن مستقلة، لا هي تحت النفوذ الروماني ولا هو يطمع أنه يغزيها بجيش، لأنه ما جاش جيش فارسي لليمن. فأخذ مجموعة من الاستشاريين ومن المعارضة، هم كانوا مساجين ربما لكنهم معارضة سياسية وليسوا لصوص ولا مجرمين ولا زي ما يبسط بعضهم، هذا كانوا دهاء، هم المعارضين للإمبراطورية. وقد معهم صفقة، تعالوا، هذا تفسيرنا الاجتماعي، تعالوا هذا الرجل جاء والوضع كذا كذا كذا، وانتم بدل ما جالسين تشغلونا هنا اذهبوا مع هذا الرجل وعينوه بالاستشارة، لا بات قاتلوا ولا بات تقتلوا، لكن عينوه بالرأي بالاستشارة والجانب المعنوي، إن انتصر فأنتم سيكون لكم شأن في اليمن مع فارس، ونوسع علاقات فارس وإمكانياتها ونهوذها، وإن هزم يقول في نفسه نخلص منك.
5: مسألة الفرص الذي تم الاستنجاد بهم، دخولهم ليس بتلك القوة، ولم يسيطروا على اليمن، كان لهم هم وجود في سيف البحر، لهم وجود في البحرين، له وجود في الأحساء، له وجود في مناطق معينة في هذا، وامتد إلى اليمن ولكن امتد بشكل ضعيف ولفترة زمنية قصيرة.
6: الفرس حكموا اليمن فترة طويلة، والفرس حكموا اليمن في إطار الصراع بين قطبي العالم القديم حينها اللي هي الروم والفرس، وكان هناك صراعات وحروب بين الروم والفرس، وهو صراع حضاري بالمناسبة، لم يكن صراع على فقط مناطق النفوذ كانت صراعا حضاريا، ولذلك المناطق التي حكمتها الفرس أو تأثرت بالحضارة الفارسية والمناطق اللي احتلها الرومان زي المشرق العربي ومصر تأثرت بالحضارة الرومانية.
0: في عام 598 قررت الإمبراطورية الساسانية تأكيد سيطرتها على اليمن، وذلك بتعيين وال فارسي في صنعاء. تحرك اليمنيون للخروج عن هيمنة الحكام الجدد، ليصبح النفوذ الفارسي منحصرا على صنعاء وعدن، فيما بقية المناطق ظلت تحت حكم الأقيال حتى وصول الإسلام.
2: سقط المشروع القومي الثاني، الأول ذو يزن والثاني يعني قصدي الأول هو ذو يزن، وسقط المشروع وعاد الاحتلال من جديد، وأصبحت اليمن مرتبطة بفارس احتلالا قوميا، ما في كلام يقينا يعني. هذا الوضع أيضا هل استمر؟ هل نجح؟ لم ينجح، لأنه دائما عندما يحدث تفكك واحتلال يحدث مقاومة وبحث عن الدولة والوطن من جديد، وما حد بيعرف يحسم الأمر. في نفس الوقت الذي ما كاد الفرس يستقروا في السلطة وينظموا أمورهم مع الأذواء والأجيال، إلا وتفجرت ثورة اجتماعية جديدة للمقاومة ضد النفوذ الفارسي في اليمن، والذي قاد الثورة ضد الفرس هو أيضا من مدحت، الذي هو عبهلة بن كعب العنسي. بدأ بثورة المقاومة ضد الفرس.
0: استجاب اليمنيون للرسالة المحمدية فدخلوا في دين الله أفواجا. فعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم الآن أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. وبدخول اليمن الإسلام اتسعت رقعة الدولة الجديدة وتقوت شوكة المسلمين.
2: انتقل الرسول بالهجرة إلى المدينة، والمدينة كما يعرف الجميع هي بطانة يمنية، الأوس والخزرج، وآووه ونصروه، وبالتالي وصلت أخبار الدعوة إلى اليمن، فذهب اليمنيون أفواجا إلى المدينة للدخول في الإسلام. كان كل واحد يمسك جماعته وخبرته ويزمل، والمدينة معد بن يكرم الزبيدي، الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت، بالكلاع الحميري من حمير، الفروة بن مسيك المرادي من مراد، يعني مجاميع كبيرة، وراحت ودخلت في الإسلام. نجي نقول ليش اليمنيون استجابوا للدعوة؟ طبعا بينما قريش قاومت من الناحية الاجتماعية، لأنه كل مضامين الدعوة الإسلامية المتعلقة بمفهوم الأمة، المتعلقة بمفهوم الدولة، المتعلقة بمفهوم المساواة، المتعلقة بمفهوم المدنية، المتعلقة بالمفهوم الإنساني العام، هذه كلها كانت مكونات في تاريخ اليمن وحضارته ضاعت من اليمنيين، فقدت منهم بعد سقوط إمبراطوريتهم وحضارتهم وهم يبحثون عنها، إضافة إلى المفهوم العروبي أن هذه نبوءة في العرب أول مرة وليس في بني إسرائيل.
7: كما هو المشهور في سيرة النبي أن النبي بعث الرسائل في السنة السادسة للهجرة. كسرى ملك الفرس قطع رسالة النبي وبعث رسولا من قبله إلى باذان عامله على اليمن، يأمره فيها بأن يبعث رجلين من قبله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى يأتياه بهذا الرجل بالنبي. فوصلت رسالة باذان، رسل باذان وصلوا إلى النبي من قبل باذان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب لأنه بعث رسالة. فوصل الرسولان إلى النبي فسألهم النبي صلى الله عليه وآله: لماذا تطيلان شواربكما، أو ما معناه. فقال ربنا أمرنا بذلك، قال أبلغ ربكما، وهما يقصدان الملك، بأن ربي قد قتل ربه الليلة. عاد الرجلان إلى اليمن وأخبر أبادان بالخبر، فانتظر حتى وصل إليه الخبر بالفعل بأن كسرى قد قتل، فحسبت المدة فكانت بالضبط كما أخبر النبي في نفس الليلة التي أخبر النبي فيها كما يحكي المؤرخون وكتاب السير. وعندها أسلم أبادان وأسلم من يلوذ به من أهل صنعاء، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة تقريبا، يعني قبل فتح مكة.

0: عندما اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة بأن الإمام علي خرج بعد عمرة القضاء إلى اليمن قبل فتح مكة، وفي صنعاء القديمة يوجد مسجد اسمه مسجد علي بالجهة القبلية من الجامع الكبير، صغير، مسجد صغير على أسطوانتين، مكتوب فوقه بأنه بني في السنة الثامنة للهجرة. تكررت زيارات الإمام علي إلى اليمن، فزار اليمن بعدها مرة ثانية إلى نجران عندما قدم وفد نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة. ثم إن النبي بعث خالد بن الوليد ومعه مجموعة من الصحابة إلى صنعاء، إلى محيط صنعاء، إلى قبائل همدان وما حولها. فيحكي الطبري بأن النبي بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب مرة ثالثة إلى اليمن، وطلب أمره أن يأمر خالد بن الوليد بالعودة إلى المدينة، ومن أراد من أصحاب خالد أن يعقب مع علي فليعقب. ففعل علي بن أبي طالب ذلك ودعا همدان إلى الإسلام، فأسلمت همدان كلها. ويكاد أن هذا الأمر كان في السنة التاسعة من الهجرة، وهي السنة التي شهدت قدوم أكثر وفود أهل اليمن إلى المدينة المنورة، حتى سمي ذلك العام عام الوفود. يحكي الواسعي في تاريخه بأن الإمام عليه السلام حتى نزل إلى عدن أبين وخطب في منبرها، وليس ذلك ببعيد. إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في تعز والجند وما جاورها، وكان الإمام علي في صنعاء، فبالتأكيد أن عدن كانت باعتبارها حاضرة كبيرة من حواضر اليمن، تحظى باهتمام مركزي ومحوري حتى يدخل إليها الإسلام ويتثبت فيها.
1: كان يعرف عليه الصلاة والسلام بمنظور اجتماعي، بأنه لا يمكن أن يتكون جيش لإسقاط إمبراطورية كإمبراطورية فارس أو الروم إلا من اليمن، لأن اليمن فيها مفهوم الجيش القومي، فيها مفهوم الدولة، فيها مفهوم الحضارة، فيها مفهوم مواجهة دولة للدولة. أما قبيلة في عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ما بيطلعش منهم شيء. وبالتالي كانت وصيته ذات منظور اجتماعي مهم جدا، إضافة إلى أن اليمنيين كانوا محروقين من الفرس ومن الروم لأنهم قد احتلوا بلادهم، فالجانب الاجتماعي إلى جانب أنهم يؤمنون بالدعوة باعتبارها تعبير وجداني وإنساني عميق عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقياتهم.
2: الجهد الذي قدمه اليمنيون للإسلام في الإسلام في المئة سنة الأولى منه ليس جهدا سهلا، وليس محصور في مجال واحد. ما كانوا جنود يجيدون استخدام السيف فقط، نعم هم طلعوا قضهم وقضيضهم، طلعوا هم ونساءهم وأطفالهم وحيواناتهم وروا أنفسهم في جبهات القتال، لو يحررون لو يموتون، ماكو خيار آخر. لهذا كانوا بعقليتهم كيف يحققون هذا الهدف، كانوا قادرين على تحقيق هذا الهدف فحققوا. أول ثلاث مدن في الإسلام اللي خططوها وهندسوهم جنود يمنيين، الكوفة والبصرة والفسطاط. مدينة دمشق الذي أنزل الجيش في هذه المدينة هم أربعة من اليمنيين، اختارهم القائد لإنزال الجيش في هذه المدينة، جندي في جيش السند. لاحظ أن الجيش عندما يبدأ موسم الشتاء ينسحب، فسأل القائد قال له أيها الأمير لما ننسحب؟ قال له الثلوج، الخيل ما تتحرك بالثلوج. قال له نحولها إلى جمال. قال له كيف نحولها إلى جمال؟ راح قطع ساق شجرة، سوى دائري مثل خف الجمل، خلاه تحت يد الجمل، خلى عليه قطعة جل، ربط بفيطان، كملها، مشى بالحصان فوق الثل. فقاموا يمشون وبطلوا ما يرجعون ما ينسحون، فاستقروا.
3: بحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت الدولة الأيوبية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. اتجه الأيوبيون لتوسيع نفوذ دولتهم إلى اليمن التي كانت حينها تشهد صراعا كبيرا بين قوى مختلفة. حاول الأيوبيون إحكام سيطرتهم على اليمن، وذلك في الفترة الممتدة بين العام 1173 و 1228 للميلاد.
0: كانت الأسرة الأيوبية تعاني من حالة تشتت وتشرذم، فكان الهروب إلى اليمن أن تكون اليمن هي محطة يستطيع من خلالها في حال تم تضييق عليهم الحصار هناك في الشام وفي مصر إنهم يكون اليمن بالنسبة لهم ملجأ. لكن الأسباب الحقيقية هو السيطرة على الميناء الاستراتيجي، ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى.
3: أرسل الأيوبيون خلال هذه الفترة 3 حملات عسكرية، وذلك لإخماد مقاومة اليمنيين، أبرزها الحملة العسكرية الأولى في العام 1174 بقيادة توران شاه، وبلغ عددها 3000 جندي، والثانية في العام 1183 بعدد 1500 جندي بقيادة طاوتكين، والثالثة في العام 1215 بعدد 1500 جندي بقيادة المسعود الكامل. كان من أبرز أسباب التوسع الأيوبي في اليمن التجارة والثروة الزراعية، إذ يقول صلاح الدين في رسالة لأخيه يحثه فيها على البقاء في اليمن بالقول: إن اليمن بلد مبارك، وهي كثيرة الأموال ومملكتها واسعة. جنى أمراء الأيوبيين وقادتهم أموالا طائلة جراء سيطرتهم على بعض مناطق اليمن. يتحدث الكثير من المؤرخين أن أمير عدن عثمان الزنجيلي فر بثروة كبيرة شحنت في سفن ووصفت بالكنوز القارونية. أما أمير زبيد حطان بن منقذ فقد حاول الهروب بما قدره 1,000,000 دينار، وقيل 70 غلافا زردية مملوءة ذهبا، وهو ما جمعه من تهامة فقط.
0: تحدثنا المصادر التاريخية عن أن جزء من تكلفة الحرب الذي خاضها صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة أو الصليبيين كانت تمول من عائدات ميناء عدن. الثراء الفاحش الذي كان الذي نقلوه لنا الإخباريين، الثراء الفاحش للملوك وللحكام الأيوبيين في اليمن، هو ثراء يمتد يتحدث ابن جبير في أحد الكتب، يتحدث ابن جبير الرحالة المغربي عن أن ثروة والي عدن عثمان الزنجبيلي في عهد الأيوبيين تضاهي ثروة وكنوز قارون. هذا يدل على أن عائدات الميناء بلغت مستوى نستطيع من خلاله أن نكتشف أن هذه العائدات كانت تغطي ربما جزء من النفقات العامة للأيوبيين في مصر وفي باقي معاركهم مع الفرنجة والصليبيين.
4: كان طوتكين ظالما، فأمر بأن تصادر كل أموال أهل اليمن وتشترى لمصلحة الدولة حتى تصبح أرضا خراجية، يلزم أن يدفع أهل اليمن خراج هذه البلاد وليس فقط الزكاة. فدعا أهل اليمن، تجمع الناس في المساجد ودعوا الله سبحانه وتعالى، فهلك طوتكين بن أيوب في سنة تقريبا 577 للهجرة. دام ولده إسماعيل بن طوتكين، فثار عليه المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وطبعا الأيوبيين هم كانوا سلاطين مصر وهم من القومية الكردية.
3: تشير الأحداث التاريخية أن الكثير من المناطق اليمنية ظلت عصية على الجيش الأيوبي، منها المدن والقرى في المرتفعات الشمالية الغربية.
5: وفقا لما أكدته مصادر تاريخية كثيرة، فإن صعدة ظلت عصية على الأيوبيين ولم يتمكنوا من إخضاعها. كانوا يتقدمون إلى صنعاء وإلى مناطق شمالية، غير أن مقاومة الأهالي كانت تجبر الأيوبيين على التراجع. وقد سيروا عدة حملات للسيطرة على صعدة، لكنها جميعا فشلت.
3: قاوم اليمنيون بشدة الاحتلال الأيوبي، وذلك في حضرموت وتعز وصنعاء ودمار. فشل الأيوبيون في السيطرة على منطقة صبر بتعز، فلم يتمكنوا من إخضاعها رغم تعاقب الحملات عليها. في المحاولة الأخيرة للأيوبيين لإخضاع جبل صبر، تمكن الأهالي من قتل قادة الحملة.
6: أرسل سليمان ابن طغتكين جيشا إلى صبر للاستيلاء على جبل صبر بقيادة أبي شامة وصالح بن هشام. وما إن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقتلوا قائدي الجيش أبي شامة وصالح بن هشام.
3: مناطق جبل حبشي والدملؤة ظلت خارج السيطرة الأيوبية. لاقى الأيوبيون مقاومة عنيفة من قبائل دمار، حتى إن قائد الحملة توران شاه عندما شعر بأن جيشه على وشك الهزيمة خاطب جنوده بالقول: أين أنتم من ديار مصر؟ قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب.

0: في محاولتهم للسيطرة على حضرموت ارتكب الأيوبيون مجازر بشعة ضد الأهالي والعلماء، وذلك في العام 1108 للميلاد.
1: في عام 1179 ميلادية جهز عثمان الزنجيلي والي الأيوبيين في عدن حملة مكونة من سبع سفن، ونزل في ميناء شحر، سيطر على حضرموت وقبض على الأمراء والمشايخ وأرسلهم إلى عدن إلى السجن، وقفل عائدا إلى عدن. بعد ذلك تمرد أهل حضرموت على عمر بن مهدي الذي خلفه عثمان الزنجيلي على حضرموت، وعندما علم المسجونين في عدن بالتمرد استطاعوا أن يهربوا من السجن وعادوا إلى حضرموت. جهز عثمان الزنجيلي في عام 1180 حملة أخرى بقيادة أخيه سويد، وتوجه إلى حضرموت وارتكب مجازر بشعة خاصة ضد العلماء وضد الفقهاء، لكن أهل حضرموت ثاروا ضد الأيوبيين بقيادة الأمير عبد الباقي أمير شبام بتحالفه مع أمراء تريم، واستطاعوا أن يطردوا الأيوبيين من حضرموت.
2: حاول الأيوبيون السيطرة على حضرموت، وقد لاقوا مقاومة شديدة في غيل باوزير. لم يقبل أهل حضرموت بالحكم الأيوبي، أعلنوا الأصيان في نفس العام. قام الأيوبيون بارتكاب مجازر ضد علماء حضرموت بشكل كبير جدا، معروفة ومؤرخة في كتب التاريخ. ورغم ذلك خرج أهالي حضرموت بعد عام واحد في ثورة ضد الأيوبيين بقيادة أمير شبام المعروف عبد الباقي ابن أحمد الدغار.
0: تعرض الأيوبيون لخسائر كبيرة في المعارك مع قبائل دمار وعتمة ووصاب وسنحان. كانت القبائل المحيطة بصنعاء تقوم بقطع الإمدادات للأيوبيين وتهاجم حامياتهم بشكل مستمر. ساهمت قبائل مدحج وعنس في إلحاق هزيمة بالحملات الأيوبية، وذلك في دمار من العام 1199 للميلاد.
2: مؤخرة الجيش الأيوبي كانت تتعرض أثناء سيرها من صنعاء إلى زبيد لهجمات من قبل القبائل، لا سيما قبائل بني شهاب وسنحان وقبائل من منطقة برع، وقتل من الجيش الأيوبي ونهب بعض أمواله وأسلحته.
0: تصاعد الرفض الشعبي للحكم الأيوبي، حيث شهد العام 1203 ثورة في صنعاء تعامل معها الأيوبيون بقسوة، حيث قاموا بمصادرة الأموال وتعذيب الثوار وقتلهم.
2: أدى فشل ثورة أهالي صنعاء بعد حصارها إلى انتقام الأيوبيين، وأنزل الأيوبيون أشد العذاب بالرجال والنساء والضرب والتعليق والعصر الأرجل والرؤوس والتحريق والكي والسجن والنفي. وقد اضطر أهل صنعاء وقتها بعضهم اضطروا إلى بيع أراضيهم وبيوتهم، وتفرقوا إلى جهات مختلفة حول صنعاء.
0: استخدم الأيوبيون المجانيق في حصار القلاع والحصون والمدن اليمنية. تفوق الجيش الأيوبي من حيث الأسلحة وكفاءة التدريب لم يثن اليمنيين عن مقاومته. في العام 1207 رفض أهالي وصاب الضرائب المفروضة عليهم من قبل الأيوبيين، وقاتلوا بشراسة في معركة أدت إلى مصرع 170 جندياً أيوبياً بحسب أغلب المصادر التاريخية.
1: وقعت المعركة في منطقة تسمى الدغاري، والسبب أن أهالي وصاب وعتمة رفضوا دفع الضرائب التي فرضت عليهم من قبل الأيوبيين، كما أن الأيوبيين كانوا قد طلبوا من أهالي وصاب الاشتراك معهم في حرب الإمام فرفضوا. ووقعت معركة عظيمة سقط فيها 170 قتيلا من الأيوبيين.
0: تضامنت القبائل مع أبناء وصاب لتبدأ هزائم الجيش الأيوبي التي استمرت حتى مغادرتهم اليمن نهاية العقد الثاني من القرن الثاني عشر. أدت خلافات القادة الأيوبيين وممارساتهم البشعة إلى انضمام العديد منهم للقبائل اليمنية، أبرزهم حكو بن محمد الكردي، هشام الكردي، شمس الخواص، وكذلك القادة هلندري، وردسار، والأتابك سنقر المعزي.
1: تمرد بعض قادة الأيوبيين على أمرائهم، وقد انضم بعضهم إلى جيش الإمام في صنعاء، الإمام الذي كان وقت ذاك الإمام عبد الله بن حمزة، منهم الأمير شمس الخواص الذي انضم مع 600 مقاتل ورفض الاشتراك في قتال اليمنيين في شبام كوكبان.
2: ثار المنصور عبد الله بن حمزة على إسماعيل بن طوتكين وقاتله وقاتل أباه من قبله قبل دعوته، وعندما مات إسماعيل بن طوتكين قتله بعض جنوده، تولى الحكم في صنعاء بعده عبيده وردسار وسنقر، واستمرت حروب المنصور معهم حتى خرجوا من اليمن وأنابوا عنهم نور الدين بن عمر بن علي بن رسول واليا عنهم في تعز. فكانت حروب المنصور معهم كبيرة وشديدة، واستطاع أن يخرجهم من صنعاء ومن دمار.
0: رغم خروج الأيوبيين من اليمن، إلا أن قصة مقبرة الغزاة لم تنتهي بعد، إذ ظلت الأرض اليمانية هدفا للقوى الخارجية، وهو ما سنتابعه مع حملات البرتغال والمماليك والأتراك والبريطانيين وغيرهم.

0: يقول روبرت كابلان في كتابه انتقام الجغرافيا: يقع القلب الديمغرافي البالغ الأهمية لشبه الجزيرة العربية في الركن الجنوبي الغربي الجبلي منها، حيث الهضاب البازلتية الشاسعة التي تنتصب مشكلة تكوينات تشبه القلاع الرملية والفوهات البركانية، في حين تأوي شبكة من الواحات الكثيفة سكانها منذ العصور القديمة. وفي الحقيقة لم يتمكن الأتراك العثمانيون ولا البريطانيون من السيطرة على اليمن أبدا، فاليمن لم يكن مستعمرة حقيقية على الإطلاق.
1: شعب كله مقاتل، شعب كله جيش.
2: اليمن هي تمتلك تضاريس طاردة للغزو.
3: اليمن، كل اليمن قاتل ضد الأتراك.
4: بلغ عدد الجنود الأتراك وقتها آلاف مؤلفة.
5: الرصاصة في يد